0: تحية لكم مستمعين الكل، مساء نور، إن شاء الله تكونوا بخير. نسلم عليكم الناس الكل اللي اخترتوا باش تسمعوا إذاعة المنستير في الوقت هذا، اللي معاكم في جولة مع الأيام، كل مرة مع موضوع جديد مع شكري السكلي. مساء نور شكري زدة. نسلم على الفريق الكل ومع حسام قدرية في الجانب التقني، وزميلنا الجديد اللي نرحبوا به في إذاعة المنستير حمدي الأحول. ان شاء الله كل التوفيق معنا، وان شاء الله عشره دائمه مع بعضنا ان شاء الله. مرحبا بك شكري.
1: مرحبا بك ألفة، مرحبا بكل الساده المستمعين، مرحبا بصديقنا التقني الوافد الجديد على اذاعه المنستير.
0: يعني على اذاعه المنستير وكهو خبره
1: تبارك الله، وجينا كان الخبير اخوه تبارك الله. ان شاء الله رفقه طيبه وربي يعاونه ان شاء الله في العمل نتاعو. حصتنا بطبيعه باش تواصل، لكن ممكن هذه الحصه قبل الاخيره على ما اظن ألفة في هذه البرمجه،
0: باش البرمجه
1: تخلي بلاصتها شويه،
0: وانت تخلي بلاصتك
1: وانت كذلك
0: ان شاء الله تجي فرص لقاءات اخرين ان شاء الله.
1: طلب بالساده المستمعين حسب يعني الاصداء قال لك نجحتوا والحمد لله.
0: والحمد لله ان شاء الله
1: الراي ديما، و يعني خنقول ناخذوا من راي الساده المستمعين لخاطر هما ممكن اصدق في بعض الاحيان. قالك فما توافق وفما تفاهم، حتى المواضيع اللي طرحتوها مواضيع مهمة وحصلت الفائدة. بارك الله فيكم المحالة وفي كل الكلمات الجميلة اللي قلتوها في حق هذا البرنامج، وإن شاء الله نقدموا ديما ما أفضل في إذاعة المنستير مع ألف المجتهدة.
0: شكرا لك، ومع شكري اللي في كل حصة نتعلمه منه وبرشا، وذي مش رمي ورود. قول أنت المستمع فارس.
1: أي بطبيعة
0: يهمنا رايكم الأكيد، وإن شاء الله تتجدد اللقاءات في مواعيد وبرامج أخرى مع أستاذنا شكري السكلي. لقاء جديد مع موضوع جديد اليوم.
1: بطبيعة مواضيعنا تتجدد من حصة لأخرى، ودائما نحاولوا ننبش إن صحت العبارة في الماضي مرورا
0: بالحاضر، بحثا
1: يعني
0: عن المستقبل.
1: بحثا عن المستقبل هكاك
0: أفضل،
1: ولا ما عندوش ماضي يقول لك ما عندوش مستقبل، اللي
0: لا عنده حاضر ولا مستقبل يقول
1: هي اللي يعني ماضيه مش هو يعني، والحقيقة وما خدمش مليح في الماضي ما يلقاش روحه في المستقبل. وكلاش احنا نصيحة للشباب وباش يعني يستغلوا قوتهم ويستغلوا شبابهم ويستغلوا وقتهم باش نهار آخر يبدأ يحضر للمستقبل، باش نهار آخر تبدأ عيشته مرتاحة شوي. سواء كان بالسعد ولا بالفكر ولا كل يعني في مجاله، مش بضرورة كل في القراية، لأنه ساعات تلقى أولاد صغير تخلص صنعة من يعني في البداية على غالب ما مشتش معاه القراية، ما يخسرش وقته ما يضيعش وقته، يمشي للصنايع وتبارك الله تشوف صنايع في كل المجالات يعني. ولي مخه في الدراسة كما يقولوا، متعلق بدراسة وشغوف بدراسة، يكمل في دراسته وما يسلمش.
0: هم في مدارس عالمية ويقولوا احنا ثقافات عالمية ودول متقدمة، معناها يقول لك رأس المال قرايتك، رأس المال صنعتك، رأس المال تنجم تكون حتى هوايتك. هذوما ثلاثة تخدم عليهم في الحياة وتنجم
1: تولي صنعة يعني. هذا هو.
0: كل التوفيق إن شاء الله للناس الكل على اختلاف توجهات حياتكم. اليوم موضوع في علاقة بالموسيقى.
1: اليوم 3 سبتمبر هكا.
0: 3 سبتمبر
1: فما العديد من الأحبة يتبعوا فينا تبارك الله المستمعين، يعني حتى تواريخ متاعنا متاع الولادة وما إلى ذلك، قالوا أنت مو نعرفوك الفاتح، بنت الفاتح من سبتمبر، الفاتح العظيم. فما العديد يبلغوك التحية من سبتمبر عيد الميلاد، ومنهم من أختنا مونيا بالرحال.
0: تحية كبيرة ليك يا مونيا، يخو بخاطرك وشكرا ليك، وإن شاء الله ديما مستمعة وفية الإذاعة المنستيرة على اختلاف البرامج. بارك الله فيك، شكرا لكم. لي تحية للمستمعة خديجة بن نصر، خاطر ديما تقول لي أنا ولدها مولودين فرد نهار 1 سبتمبر.
1: وتحبوا أنت الشهر هذا أيلول يقولوا له في الشرق.
0: شنو أغنية هي فيروز تقول؟ ورق الأصفر،
1: الأصفر
0: شهر أيلول،
1: أيلول
0: ذكرني فيك.
1: روى شهر عنده الجمالية متاعه، مش خطفة مناس يعني نعيش في الخريف يحسه ككل نوعا من الاكتئاب نوعا ما، حسي من الوحشة. وفي الواقع روى كل شهر عنده الجمال متاعه، حتى الخريفك الأوراق الصفراء والجوك والسحب بدأت تتلم شوية، وبعد
0: طقس كيف من هكا بالنسبة لي عمل الكيف، معناه نقصت شوية درجة الحرارة فما نسمة العجاجي قلق شوية ما تقصد.

0: يعجبني
1: وخاطر يضروا لهم العودة، الناس ديما العودة للدراسة والعودة للحصتين، نظام الحصتين في العمل. يقول لك ممكن هذا كان يقلق شوية، لكن حتى الغلال اللي تربطت به وني والثمار المسية والرمان بعتالي توجيه والغلال هذيك متاع الوقت هذا. يعني فما ناس ما نعرفش كي يشوفوا ويشوفوا الكراتب معلقة المحافظ متاع الدراسة، ما نعرفش يجيهم شعور خاص. لما حالا نقول لهم راهو ما يدوم حال، عيدك بقى يجي شتاء ويجي صيف الجاي وهكذا،
0: وإن شاء الله تجي فصول بالحق تكون مثمرة. خلينا نقول ولا خريف، يقولك الخريف هو العام،
1: هو العام هو العام، يعني
0: إذا كان معناه فيه مطيرة الحمد لله، معناه باقي العام لباس، إذا كان لي
1: وربي يحفظنا إن شاء الله،
0: وربي يحفظنا إن شاء الله، حتى يعني نسمع في أخبار
1: هتقولك سخانة ياسر دائما تكون
0: ستر الله.
1: يعني إن شاء الله تكون الأمطار يعني غيث نافع، ما تكونش يعني فيضانات، وربي يحفظنا إن شاء الله. أما بربي نستغل يعني بكل لطف نصيحة لل عمال البلدية والمشرفين على الطرقات وما إلى ذلك، بربي من توا كان باش يصلحوا المجاري هذيك، المياه مجاري مياه، لأنه تعرف نجهروها توا ونظفوها توا، لأنه نتوقعوا كل شيء، كي نجم نجي أمطار لا قدر الله ما تجيب لطف. هنا من توا نبدأ نختموا على رواحنا وننظفوا أمورنا ونركح أمورنا باش يحفظنا ربي، مش مبعتالي نسلموا في كل شيء يقولوا لا لا جات فيضة، لا فما أسباب ساعات، فما يعني لأنه فما قلة جهد وقلة يعني خلينا نقول انتباه للحكاية هذه.
0: ستر الله، وإن شاء الله ربي كل ما يعطينا يعطينا إن شاء الله بلطفه. ندخل في صلب الموضوع،
1: ندخلوا
0: وموضوعنا الليلة الموسيقى الآلية، ميوزيك انسترومنتال.
1: تعرف قبل كيفاش يقولوا لك قبل ونحاول المصطلح ما يتقالش، ويقولوا مش ما يتقالش معناها خايب، ما يتقالش معناها يقول الموسيقى الصامتة، والصامتة ما تجيش هي موسيقى،
0: ماشي هي موسيقى، معناها كيفاش تقول عليها صامت؟
1: هي هذيك تعرف فتره طويله يقولوا الموسيقى شنو نسمعوا
0: الموسيقى، خليك مع هذا المقطع الموسيقي الصامت. طيب كيفاش تخلي مع مقطع موسيقي هو صامت؟ معناه
1: هو يقصد معناها صامت بدون كلام، بدون غناء، واحنا هذا هو القصد، يعني الموسيقى الآلية يعني بالآلات فقط ما غير يعني غناء.
0: والموسيقى هذه راهو نجم قولوا ماهيش في الثقافة العربية، لكن نرجعوا بالتاريخ، معناها ما تسميتش على الموسيقى العربية أساسا، تسميت على الموسيقى الغربية، وأساسا أساسا على الموسيقى الكلاسيكية، معناها بديت الحكاية هذه في علاقة بالموسيقى الآلية.
1: ندخل في الموضوع
0: لا لا لا دي لك غنية مش غنية، احنا شعوب تحب الغنية راهو الكلام
1: غير ما تشعر
0: ما غير ما نشعر، ما مش خليك مع موسيقى مؤكد تعجبك
1: مع الأيام.

0: شكون قال أنه الموسيقى صامتة؟ وكيفاش صامتة وهي تتكلم بهالدرجات الموسيقية هذية في سلم موسيقي، وهي خاصة تخاطب القلب والوجدين وانت تسمع في الموسيقى هذية؟
1: سبحان الله.
0: شنو حسيت؟ شكرا.
1: شنو حسيت؟ حسيت هربت فوق للسحاب.
0: الموسيقى الحقيقة
1: هي تربطت الموسيقى هذية، احنا في تربطت بحكاية شهرزاد وحكية شهرزاد، يعني كلمت على الفوزير
0: الفليلة وليلة.
1: وما احنا تربطت في الذاكره نتاعنا احنا، يعني من خلال التلفزه ومن خلال ما كنا نتفرجوا كل شيء. اما هي راهو يعني سيمفونيه، ظهر لي
0: اكيد هي سيمفونيه عالميه، سيمفونيه شهرزاد اللي الفها الموسيقار الروسي كورساكوف، اللي استوحى الموسيقى هذيه من قصص الف ليله وليله. وكانت المقدمه هذيه هي المقدمه كما قلت انت، المختلف النسخ نتاع مسلسل الف ليله وليله بتعدد الممثلات والممثلين اللي تعداوا بدور شهرزاد ودور شهريار. ما نعرفش ان الموسيقى هذية نحسها تو هي قلنا لموسيقي روسي، لكن نحس فيها طابع شرقي.
1: سبحان الله، انت خاطر هي خاطر حسيناها،
0: ممكن خاطر ارتبطت بمعناها كونتكست معين.
1: صحيح. مش بالضروره راهو كان مثلا جات روسيه كيكا وما ترتبطتش بك المسلسلات ولا بشهرزاد ولا الف ليله وليله ولا الوزير، ممكن تقولش كلام هذا، لكن تحسها تمسك. سبحان الله، كل واحد كيفاش يذوقها، كل واحد كيفاش يشوفها. خلنا نرجع من البداية، وخطر تذوق الموسيقى أمر فطري في الإنسان يا ألفة، لأنه الطبيعة وكل الأصوات المبعثة منها تعتبر يعني تعابير موسيقية. تعرف الإنسان علاش تو بطبيعته تحطه في أي بيئة تقول أمر فطري يولي تذوق الموسيقى من غير ما يشعر، يولي تقول علاش هذا فماش واحد في العالم نتصور ما يحسش موسيقى معينة. مهما كانت، يعني نجم يكون أنا موسيقى شعبية، نجم يكون واحد مغروم بالمزودي، نجم يكون الآخر مغروم بالراب، نجم يكون مغروم بالموسيقى،
0: أما تمسوا يعني الموسيقى،
1: موسيقى تمسوا معناها هذا واحد حتى موسيقى ما تمسوا مستحيل، لأنه سبحان الله العصافر، الريح، خرير المياه، حفيف الأشجار،
0: صوتك موسيقى،
1: صوتك أنت زاد موسيقى أكثر أحسن من صوتي. يعني تساقط المطر موسيقى. ساعات الواحد فما ناس يقول لك نبدأ نسمع المطر تصب في الليل وأنا في الفرش وده دافي هيك وحال شتاء، نحس شعور خاص
0: بالحق.
1: شفت موسيقى، مش موسيقى ديك تك تك تك تك تك مطرك وتخشخيش الريح وتصفير صفير الرياح ساعات من الأبواب هيك تسمع شوية تصفير يبعث شوية وحشة هيك كنوع من الخوف، أما أما أما في معنى، يعني إنسان يعني موسيقي بطبعه
0: أكيد.
1: وكلاش موسيقى يقولوا لغة الشعوب ولا لغة العالم،
0: ولغة بلا حدود. إذاك علاش اللي ما نعرفش إن عايش في أقصى آسيا نجم تمسوا معناها موسيقى في أقصى إفريقيا، معناها خاطر ما عندهاش حدود راهو.
1: صحيح. هي لأن تخاطب الكبير والصغير والمبتهج والحزين واللي يحب واللي ما نعرفش متشوق. سبحان الله، موسيقى ساعات راهو فما موسيقى إنسان يحس حزينة في وضعية معينة، هو وحالته النفسية ومزاجه ماش ولا بد، وغيره يعمل عليه كيف هو في حالة يعني انتشاء.
0: سبحان
1: الله. ونفس الموسيقى هو الحالة متاعك كيفاش تأولها.
0: الموسيقى لغة راهو، نرجع نقول راهو الموسيقى لغة، والدليل أنه مثلا في السينما تلقى برشا مشاهد ما فيهاش كلام.
1: صحيح.
0: تولي الموسيقى هي عنصر فاعل في المشاهد هذية. ممكن إن شنو نقول ساعات الموسيقى تغني على الكلام، وإلا تجم تعبر على كلام ما يتقالش معناها بين الأبطال، فهمت؟
1: توصل يعني رسالة معينة. وكلاش الموسيقى التصويرية لازمة ولادي.
0: صحيح.
1: يعني أنت أفلام ولا مسلسلات من غير موسيقى تصويرية راهو تحس فما حاجة، فما حلقة مفقودة، يعني تحس فما شيء ناقص. ساعاتك الموسيقى تجعل المتفرج يتفاعل مع وكل، خاصة الموسيقى ذيك فما تشويق، فما أحداث معينة يتجو معها، وكل موسيقى فاش تولي أقوى موسيقى خافتة متاع جو يعني رومانسي،
0: ومش من فراغ راهو،
1: مش من فراغ، فما ناس مختصين راهو في الموضوع ذا راهو
0: في العالم الكل مختصين.
1: وإحنا قبل كانوا يقولوا الموسيقى الصامتة، وهي عبارة خاطئة كما قلنا منذ حين. كما قلت أنت ألفة فماش حاجة صامتة، يعني وهي الموسيقى الآلاتية، يعني ما غير غناء، الغناء شيء والموسيقى، وهذا هو موضوع حصتنا اللي قاعدين نحكيه عليه، لأنها تعتمد على الإيقاع، على اللحن بطبيعة لإيصال أو مشاعر وأفكار يعني للمستمع. والحقيقة في التراث العربي جات بعد شويه يا ولفه مش كيما بدات بالغربي راه بدات السيمفونيات والكونشيرتو كيما كونشيرتو انا قلتها بالواحد
0: كونشيرتو
1: بالطلياني كله طلاين هما المصطلحات الموسيقيه كل يعني طليانيه لانهم هما اول من خلينا نقول بين قوسين مش اختراع ما اول من حط وسس ومبادئ الموسيقى
0: اكيد وبرشا موسيقيين في العالم كانت وجهتهم ايطاليا ومن بعد فرنسا باش تشبعوا معناها من اصول الموسيقى صحيح. الاولى دونك جبت كلمات ومصطلحات معناها غربيه في علاقه بالموسيقى الاليتيه لكن حتى نحن عندنا مصطلحاتنا في علاقه بالموسيقى الاليتيه عندنا قوالبنا الشرقيه عندنا السماعيات عندنا اللونجا عندنا البشارف عندنا في وقت لاحق اي التحميله وبرشا معناها عندنا مصطلحات
1: بالاساس يعني احنا هذه انواع خلينا نقول ابرز اشكال وتصنيفات الموسيقى الاليتيه احنا عندنا يعني اللي حكيت عليهم
0: المصطلحات والبشرف و و و تقسيم الدولاب زاد
1: كل شيء كل شيء هذوما هما عندهم مثلا عندنا اللونجا زاد نحكي عليه بعد شويه
0: هما المقطوعات السريعه
1: سريعتك صحيح تبدا فرقه كامله تعزف هما عندهم السيمفونيه مثلا عندهم الكونشيرتو ذا كونسيرتو كما قلنا وعندهم السوناتا
0: الكلاسيكيه
1: اي هذوما في الغرب البدايه كانت معهم هما لا محاله احنا ممكن بعد شوية لكن حتى بعض الملحنين العرب يعني عملوا مزيج بعد بين الموسيقى العربية والموسيقى الغربية يعني مقطوعات موسيقية آلاتية يعني ممزوجة
0: وعديدة هي الأعمال العربية نحكي سينما ودراما برشا استلهمت زادة من الموسيقى الكلاسيكية العالمية وتونجيو للعديد من التجربة مدام جبدنا على الموسيقى الكلاسيكية ما نجموش ما نسمعوش المعزوفة هذه

0: أشهر سيمفونيات بيتهوفن وأشهر سيمفونيات على مستوى الموسيقى الكلاسيكية هي السيمفونية الخامسة البيتهوفن. وأول مرة تعزفت الموسيقى هذه كان عام 1808، وبرشا موسيقيين فسروا إيقاع الموسيقى هذه مش اعتباطي، معناها مرة الفوق مرة اللوطة مرة هادي مرة
1: مدروس
0: من موسيقي لا يسمع
1: ولا يتكلم
0: ولا يتكلم. بيتهوفن سبحان الله
1: معجزة
0: معجزة
1: بصراحة. بيتهوفن الألماني بيتهوفن يعني موسيقي كما قلت أنت عالمي، وعمل 9 يعني سيمفونيات، فما شكون يقول 10 ما كملهاش. على كل حال
0: هذه الأشهر هما ربما 9 والثالثة وهذه توا السيمفونية الخامسة.
1: يعني مدة ولا احنا سمعناها من 1800 واش، والتو اليوم الناس هذا كي تسمعها عندها وقع خاص. يعني شو الموسيقى سبحان الله، علاش يقولوا لغة العالم وفيها أحاسيس. هو روى بيتهوفن عنوانها السيمفونية دي القدر هكاك عنوانها. وحتى محمد عبد الوهاب في أغنية أحب عيش الحرية
0: خذي منها كشوية،
1: خذي منها الدخلة ذيك تتتتا خذها. سألوها عبد الوهاب علاش، يقول هو حب كأنه تمرد على القدر، قال هي نخذيتها يعني كوم كواكا دخلة للأغنية ذيك اللي في عام 39 في أولى أفلامه قدمها الغنية ذي. والحقيقة رائعة عيرة وفيها معاش قداش من حركة، 4 أو أكثر حركات، يعني كل حركة في لحن معين وفيك تمازج، يعني إيقاع تدخل قوية بعتالي يعني يمشي بيانو بعتالي الكمانجات والآلات يعني كلها بتبيع غربية بالأساس، لأنه أما قاعدة تتعزف في الفرق السيمفونية اليوم الناس هذا قاعدة يعني عمل
0: ريفيرنس نحن
1: مرجع.
0: هو الإيقاع كما قلت ماهوش اعتباطي، أنت قلت سميها القدر معناها موسيقى قدر. فما شكون وصفها أنه موسيقى ثورية، مثلا السيمفونية الرابعة يقولوا عندها طابع رومانسي، التاسعة يعتبروها فريدة من نوعها، وكل يعني سيمفونية عندها الخصوصية متاعها، هذه ثورية ويعتبروا بيتهوفن كان فيها معناها ملحمي.
1: ولو أنه صحيح كلامك، أما نصور سماهم هو راهو في البداية يعني أعطاهم اسم، ربما كل واحد ينجمي أول كل لوحة زيتية، رأوا الفنون كل تتداخل لوحة زيتية. أنا يعني هو عنده كي صورها اللوحة الرسام مثلا يقصد شيء معين، أنت كي تتفرج عليها كل كيف شيء أولها، حتى مواطن عادي يعني مش بضرورة يكون يعني مختص في الرسم.
0: وفما إجماع ربما على السيمفونية الخامسة أنه يقول لك الريتم كي يبدأ بطيء يعكس جانب حزين في شخصية معناها بيتهوفن، نظرا للحالة متاعه هو كأصم وما يتكلمش وغيره، بينما يقوى الريتم هذية عبارة على نقول احنا ثورة
1: تمرد اللي قلت عليه
0: تمرد
1: كلمة ما تقالش تمرد
0: وصمود صمود خاصة يقول لي صمود. يعني تصور انت موسيقي وعنده اليوم صيت عالمي وكيفاش خرجت منه الموسيقى هذية، وكيفاش الريتم البطيء والريتم الهكة القوي، معناها يسأل أنه يسأل كيفاش معناها.
1: هو لربما زاد هذيك يعني كمتنفس لهو، لأنه
0: سبحان الله هو ربي
1: يعود لأنه مدام يتكلمش هو ما يتكلمش عبارة عن يكلم فينا بالموسيقى
0: لكن ما يسمعش كيفاش تخرج معناها النوتات هذيك
1: يشوفه ولا محالة. والله مرة طرحت سؤال على صديقي وزميلنا سمير فرجاني ربي يعطيه
0: الصحة
1: ونجله تحية، نتفكر أجابني على أساس أنه أكيد يشوف ويعرف يعني يعني درجات الاهتزاز كيف تبقى عندهم آلات وكل شيء يعرف، كما احنا توا قدامنا نشوفوا الشاشة نعرفوا الموسيقى وصلت خاصة التقنيين يعرفوا الأمر هذا وصلت التوب وصلت المستوى عالي بهذوكم زين النجم يحس صحيح ما يعرفش كيف ما يسمعهاش الموسيقى هي شنو ما يحسها سبحان الله ربي عوض له يعني حنقول ميزة أخرى، وممكن زاد المحيطين به يزيدوا يتخاطبوا معها حتى بالإشارات ويفهموا اللي هو شنو وصل معلومة اللي حب يوصلها، ولربما هو زاد كذلك حب يوصل من خلال الموسيقى الرسالة اللي حب يوصلها. وعلى كل حال وحوصلها قال القدر وكيفاش هو القدر بتبيع قدره أنه يكون أصم وأبكم
0: وتحدى
1: القدر. وكلاش عبد الوهاب الحرية فيها شنية يعني فين عتاق من القيود، كلاش عبد الوهاب زاد أخذها
0: أحب عشت الحرية
1: بس أحب عشت الحرية البداية ذيك اقتبس منها
0: برش اقتباساته، مش كان عبد الوهاب اقتبس معناه في الأغاني متاعه أجزاء من السيمفونيات مثلا، ممكن نسمع الموسيقى هذه سمعنا
2: مع الأيام

0: يا أنا يا أنا أنا وياك
1: أنا وياك فيروز. هذه هي فيروز أغنية نفس اللحن، وهذا اقتباس حبيت توصلنا أنه الاقتباس
0: مقطع هو منها راو السيمفونية 40 للموزار.
1: صحيح، هو مقطع من السيمفونية، يعني كنقول كيفاش يقولوا هما، يعني حركة من الحركات.
0: أما الأغنية الكل تبنيت على الحركة هذيك،
1: حركة هذيك تبنيت بطبيعة. هذه الموزار زاد موزار يعني موسيقار أو موسيقي يعني كبير ياسر، وعمل 40 سيمفونية، هو رما نمساوي موزار
0: موزارت.
1: احنا تعرف بال
0: ايش بريشا دوتش شويه بكا
1: ايش بريشا دوتش
0: شويه بكا وشويه
1: هم خاطر النمساويين يتكلموا زاد بنفس بالالمانيه، يعني نفس
0: عندهم القروحنا اللهجه المحليه لكن يحكيوا زاد بالالمانيه. انت قلت معناها موسيقار كبير، لكن في بالك انه في عمر 7 سنوات قاد اوركستر موزارت.
1: نبغى
0: نحكيوا على نوابغ، اما
1: احنا اخترناهم يعني خصيصا يعني المقاطع الموسيقيه والمعزوفات هذه، لأنه معناه آلاتية ما غير غناء، ما غير دي بارول، ما غير كلام،
0: ويعني قام على المين زادة في الذاكرة كمان معناه مش بش يتعديو هكيك قلش راجل مرور الكرام. لهنا تجربة الرحباني، معناها الأخوة رحباني عاصي ومنصور الرحباني على مستوى
1: يعني.
0: أي على مستوى الاقتباسات، وعندهم راهم برشة تجرب في الإطار هذي. حبيتك بالصيف مثلا من اقتباسات الكونشيرتو متاع أرنخويس كيف كيف يالورا حبوكي، زادة من السيمفونية الرابعة البرام أمي نامت عبكير، يعني برشة تجرب مع الأخوين رحبيدي على مستوى الاقتباسات من الموسيقات الكلاسيكية.
1: ومش سهل رأو الاقتباس، حتى فما ياسر يقول لك اقتباس معناتها، يعني فما شكون قالها كلمة أجر شوي يقول سرقات موسيقية.
0: سرقات لعبد الوهاب يخي بالأسبع تهمو معناه بالسرقات الموسيقية.
1: محدو يقول فقال كذي كان من عاش ما يفوتش حد معين أي. من يعني فما أمور يعني تعرف يعرفوها الموسيقيين، وقالك بعد 50 عام يفقد حق الملكية يعني لقدمها مثلا نجم أي كان تو مثلا موزار ولا بيتهوفن نجم ناخذوا حركة ونركبوا عليه كلام ومن غير من نتعاقبوا ولا نتعرضوا للخطية مالية.
0: نجرب
1: نجرب اللحن هو فرق على سخونة بالاقتباس وال يعني تاخذها الكل أغنية كما هي مع الحركات كل ولتاخوا يعني مطلع. أما عبد الوهاب كان عنده خبير في الحكايه هذه،
0: ليه عبد الوهاب ساعات معناها قلت له وجهوه بالحكايه هذه، قال راه ما نجموش نحكيوا على سرقات موسيقيه معناها في الموسيقى، لانه بالضروره اي فنان عنده الباك جراوند نتاعو على مستوى الاستماع وباش يتاثر راهو ينجم معناها يظهر لك حاجه معينه معروفه عالميا في موسيقى نتاعو من وراء تاثره، معناها الخلفيات نتاع الاستماع وكل باش تظهر عند الفنان.
1: بتبيع تو ياسر ناس مثلا موسيقيين ولا شعراء تاثروا باللي سابقينهم يمشي نفس الروح تقريبا ايش ياخذها، لكن كي تاخذها هي كامله للحان تولي ظاهره يعني مقتبسه
0: لسرقات.
1: والله فما تعرف عبد الوهاب اللي كان وظفها، عرف كيما مثلا حب يعيش الحريه كيما تاع بيتهوفن اللي سمعناها منذ حين الدخله ذيك، والله توظيف نقولوا معناها اقتباس، اما كان ياخذها الكل ويركب عليه لحن راه صار حتى في تونس لطفي بوشناق زاد راهو ياسر الحان
0: مطر يا مطر
1: مطر وكي حتى علمني سيدي والعديد من الاغاني فما تركيه راهو عبد الوهاب. علاش سبق؟ لانه كما حكينا في حصة سابقة كان قريب للبلاط، وأحمد شوقي قربوا أمير شعراء قربوا للملك فاروق وكل أجواء ذيك، بحيث كي كان توصلوا التسجيلات من
0: حتى ما يسفرش راه يخاف من
1: يخاف ما يوصلوا بطبيعة الاستوانات وكل وقت ذاك معنا فيل والشعب المصري العادي منين شعرف اللي هي مقتبسة ولا مسروقة؟
0: بعد سنوات
1: بعد اكتشفوا يعني ليلى رستم في حوار معروف البذيعة المتألقة الله يرحمها كانت تحاور المشاهير بدأ قالها كمعنى حبيت تحصلني في الحصة هذه، وعبد الوهاب يعني في الستينات تقريبا وجبت له على السرقات وعلى الاقتباسات، قال شنو لطفت قلت اقتباسات تحبش تقول سرقات، اما انت في قلبك حبيت تقول لي سرقت، قال شنو نقول لك غلطت في وقت من الاوقات صحيح وعقني اعطيت الاسم لصاحبها قلت راه ترجع لفلان، بعد كي العالم تطور ولات وسائل اعلام و و و
0: مام المفر
1: مام الوحيد على الحقيقه الراحه اعتمد على نفسه في التلحين، فما اخرين لما حاله بلي خامتي علاش يقولوا مبدع بلي خامتي لا اقتباسات ولا جملة ولا سبحان الله.
0: السنباتي
1: سنباتي رائع رائع رائع, بليغ خطر متنوع, بليغ لحن
0: ومجدد زيادة
1: ومجدد صحيح ايه. وشرقي على اعتمد على ما يقول لك ما مشاش للموسيقى الغربية ياسر, صحيح دخل الآلات الغربية في الألحان بتاعه لكن في التلحين
0: الروح كانت شرقية,
1: الروح كانت ديما شرقية. بليغ
0: عبقري
1: عبقري
0: مش من فراغ لقبوه هكا. احنا مواصلين مع الاختيارات في لقانا, هانيش نسمعك موسيقى وقولي بالك تفكرك بحاجه.

0: سألتك أنا بشو تفكرك الموسيقى هذه؟
1: مش تفكرني أنا فقط، بتفكر حتى السادة المستمعين اللي في سني وأكبر وحتى أصغر توا أفلام الوسترن بصراحة.
0: هو فما فيلم بالتحديد معنى الموسيقى بتاعه The Good, The Bad and The Ugly، معنى الطيب والشرس والقبيح.
1: والقبيح بالضبط العبارة المناسبة، قبيح واحد قبيح واحد شرس. هذه الفيلم ذاك أنتج عام 66 وتواصلت إنتاجات الأفلام الوسترن في الستينات والسبعينات.
0: أكثر أكثر من ساعتين الفيلم ذي. أنا نتفكر وقت عمله في ليالي متحف سوسة، سهرة خاصة كنت حاضرة فيها كلوديا كاردينال. وكان وقتها التيم متاع معناها السهرة هذية موسيقى إينيو موريكوني،
1: اللي هو
0: معناها موسيقي إيطالي وملحن وخدم عدة موسيقى تصويرية الأفلام بما في ذلك الموسيقى هذية. وقتها عملوا معناها تظاهرة خاصة به
1: إينيو موريكوني، هذا إيطالياني اللي تشهر بالأنواع هذية بالموسيقات هذوما متاع رعاة البقر الأفلام هذوما والوسترن، ولحتى أنه تعتمد على الإيقاع والتصفير، فما كي تصفير هكاك وكينو صوت طبيعة ساعاتك تحس فما كينو أصوات تنبعث متاع طبيعة كينا متاع طيور متاع تصفير متاع
0: تاريح
1: متاع نحكينا عليه بكريكة سبحان الله. يعني هيك علاش يعني وتات ياسرك الفيلم هذيك واللي تبعناها موكوباي والكوي باير وعات البقر ولا يبداوي بالفرود ويتبعوا الاخر الصاد معناها ولا افلام راه مش في حد ذاتها
0: فارغه
1: معناها قصص عاديه يعني تعتمد على كل يوريك كيفاش الرجوله والاقدام والشجاعه نتاع الابطال هذوكم فقط، يعني مش قصصك الرومانسيه ولا قصص تاريخيه، واقع معين وخذت شهرة كبيرة. ولي نحن احنا صغار نتفكر نعملوا فيلم كوبوي
0: قدوة ولا وليكم
1: معنا أبارك كوبوي نعملوا فيلم وكخني قتلتك لول وانت قتلتني لول وبالفرودة نلعب وما إلى ذلك. سبحان الله تأثرنا هذيك الموجود وقتها في السبعينات في وحتى بداية الثمانينات في التلفزي عديونا كانوا في القناة الوطنية توسيا فيلم كوبوي
0: وتشدوا ساعتين تتفرجوا على الفيلم هذا.
1: تفرجوا هالبطل جاء هالبطل بدأوا بجدنا بنغرومين هالبطل جاء وش يقتلوه؟ لا ما يقتلوش مستحيل.
0: بطل عمره ما يموتش.
1: وكل بس الخاص متاعهم وكل أجواء ذي. سبحان الله الموسيقى تعيشنا أكل أجواء هذيك متاع الفيلم هذية متاع الوسترن.
0: بالله يشجع لك إنا للسيمفوني نمبر 5 معنى البيتهوفن. بش ما تفكرك زيدا قبيلة شوية انت حكيت ونسيت باش نرجع لك معنى للنقطة هذي
1: أنا هي تتتتا
0: أنا تخوفني كنت الموسيقى هذي
1: كنك حاضرة وأنا صغير كنت نخاف زيدا كنت اسمعها فيها محس سبحان الله كنو فيها حاجة متاع مش رعبية يعني حدك وشدة كنو حاجة قوية هكاك تتتتا جملة بركة جملة موسيقية تأثر في الإنسان وأنا صغير كنت خاف منها بالحب
0: كلنا يظهر لي
1: هذه في الليل عادة ولا وزغي
0: أرقد وبرم حرم عليك بيك فما شكون تبشي ويسمعنا ويخاف
1: الحق إبداع الحق
0: أنت حمزة كنت خاف منها زدة كل رام ليه قلب قوي
1: اسمح حتخاء كبير شوية
0: أنا والله عندها نفس الامباكت طبعا كنت تتايدي كنت تفجعك من الأولى
1: موسيقى كده واحد عمره 3 أو 4 سنين وبدأ يسمع في الموسيقى
0: صدقني كنت نهرب للبيت بابا أمي ما عرفش تخاف ذكري
1: سبحان الله
0: بيت الموسيقى دي باقتراحك أنت ليش نسمعوها تو باش قلنا علاش اخترتها أنت الليلة

0: Bechtiarik, concerto.
1: De Arana.
0: De Arana juez.
1: Juez.
0: على كيف
1: خوف
0: على كيف
1: مو اسبانيور الزاد بتاعهم يا جي لا جي هي
0: السي
1: والثاء عندهم زاد ظهر لي ثاء يقولوا على كل حال مش مشكله
0: أرانا
1: من الناس اسبانيور أرانا خواس ولا خواس ولا خمسه وخميس فهمتي كل
0: طرق النطق عدة وشخص واحد معناها من خلال الموسيقى دي
1: هو لا محالة الكونسيرتو هذا كونسيرتو الإسباني خواكين رودريغيز وقتاش ألفها عام 1939 موسيقى معروفة يعني متداولة ونسمعها
0: هاني جيتك حتى احنا عربيا متداولة في وذننا علاش لأنه ارتبطت زيادة بفيروز
1: فيروز
0: حتى الموسيقى هذه موسيقى من قلبي سلام لبيروت لبيروت من قلبي سلام لبيروت
1: اسمها اللي تغني مع مارسيل خليفة
0: وميمة الخليل
1: قول عليك وميمة الخليل صوتا وشكلا
0: والله يتغر في روحي
1: هذه الموسيقى ذي كما قال خونا حمدي بالحق علاش مألوفة أنا حتى كتبت فما انقطاع ولا حاجة
0: موسيقى انتظار
1: موسيقى لا حتى في التلفزة قبل فما انقطاع يعني في الصورة يكونوا يعديوا في وثائقي ولا كورة ولا من عرش يعني منوعة انقطاع في البث تعدي هذه
0: ولا يتفاجعوا كي تعدي والحاجات هذوما يقولوا ربي يستر فما
1: هي خطرة رومانسية ياسر أيه. هو كتبها كي فقد الجنين بتاعه زوجته فقدت الجنين بتاعها عام 39 سي رودريغيز خواكين رودريغيز فيقال كل واحد شنو أولها أما زوجته قالت كتبها للموضوع ذي حزينة شوية في نوع من الشجنة سبحان الله تمسنا الكل الموسيقى كنا نسمعها اسبانيوري كونشيرتو علاش كونشيرتو يقولوا احنا قلنا كونشيرتو شنو معناه الكونشيرتو الكونشيرتو يعني هي قلناها منذ حين فما الكونشيرتو حوار موسيقي بين آلة والأوركسترا في الكونشيرتو هذا شنو الآلة اللي تعمل الحوار الجيتار ساش لاحظتها ترن ترن ترن الجيتار وترد عليها السيمفونيه الفرقه الأوركسترالية الكل يردوا عليه يقول هو يا اخو يعني كل نقولوا بالعربيه شنو
0: سولو
1: سولو يعطيك صح كونسيرتو ذاك هو المعنى الكونسيرتو يعني حوار كأنه المطرب هو الجيتار مطرب في يعوض الغناء بالضبط هذيك معنى الكونسيرتو وكلاش يقولوا لها كونسيرتو خاطر فما زاد سوناتا كما قلنا هي السوناتا يعني مؤلف يقول لك الاله واحده ولا التين مش فرقه كامله السوناتا التين ولا اله يعملوا يعني مقطوعه كامله هذاك الفرق بين السوناتا والكونسيرتو خلينا نقولوا يعني مختصين
0: تقنيين معناها نحكيوا بلغة تقنية خالصة بطبيعة مازلنا باش نحكيوا على الموسيقى الآلاتية في لقانا اليوم بعد إن شاء الله موجز أخبار لحداش احنا حضرنا أيضا تجارب عربية أكيد باش نحكيوا عليها ما نجموش نحكيوا على الموسيقى الآلاتية من غير ما نحكيوا مثلا على تجارب كيف ما تجربة عمر خيرت كيف ما تجارب
1: الياس
0: الرحباني تو نسمعوه تو قبل
1: وعبد الوهاب وفريد وعمر خيرت
0: وعمر الشريعي وراو حتى نحن عنا موسيقاتنا التونسية الآلاتية وتجارب مهمة راهو إن شاء الله يزين الوقت راهو باش نحكي على رضا القلعي على زادة تجربة قدور الأسرار في على حمادي بن عثمان الله يرحمه
1: على
0: طاهر الجيزاني زادة رائد من رواد الموسيقى الآلاتية والموسيقى التصويرية
1: واسمه بتاعنا يعني طاهر الجيزاني وليت ننسى
0: أمين بوحافة من المجيل الجديد يخدم حتى على مستوى عربي
1: ربيع
0: وعالمي
1: زموري
0: ربيع الزموري وتجارب عدة
1: ربيع الزموري اسم زادة في المجال هذا تو نحكي احنا المحالة هذوكم مناش ممكن ما يزيناش الوقت باش نعديهم كل اما فما تجارب عربية مهمة جدا في المجال هذا باش تحب تبدا بارب تجربة من تجارب
0: قلنا نسمع عازف الليلة
1: عازف الليلة راه خاطر تو نحكي عليه بعد المحالة عازف الليلة
0: الياس
1: الرحباني يعني مهمة جدا عازف الليل لأنه وكل مسلسلات اللبنانية القديمة
0: برشا أعمال وموسيقات آلاتية ارتبطوا بالدراما وبالسينما منهم تجربة عمر خيرت اللي باش تكون حاضرة في الجزء الثاني من لقانا إن شاء الله تبقى معنا في الاستماع
2: مع الأيام

0: نرجع لكم الجزء الثاني من لقائنا معكم في مع الأيام وموضوع حصتنا اليوم الموسيقى الآلاتية. ورجعنا بموسيقى قعدنا احنا بيدنا سرحين معاها راهو الموسيقى اللي رجعنا بها موسيقى كبيرة. أنا شخصيا عنده مكانة في مسرح قرطاج وقتها قرطاج بالأحرى قرطاج ووقتها كان الحفل مع أوركستر تونس الوطني وقاد وقت الحفل المايسترو نير ناجي وكانت حفلة
1: من أروع ما يكون.
0: أنا معناها استنيتها وبين الحفلات نقول أنا اللي استنيتها في تونس وفنان كبير خاطر عمر خيرت قامة كبيرة
1: ممتاز من على أبرز مستوى الموسيقى العربية وركز على الموسيقى الآلاتية ذي عمر خيرت خاصة يعني عنده توجه خاص اختار يعني كي نقولوا موسيقى الآلاتية هل معزوفات هذه وكذلك الموسيقى التصويرية وجينيريكات يعني المسلسلات والأفلام عديد من الموسيقات للأفلام والمسلسلات وأشهرها هذه ليلة القبض على فاطمة متاع هي موسيقى ذي تسمت ليلة القبض على فاطمة لأنها
0: عمل بكل
1: عمل موسيقى متاع الفيلم ليلة القبض على فاطمة
0: أولي بركات فتن حمامة شكري سرحان
1: مش نسخة المسلسل خاطر المسلسل عملها عمار شريعته نحكي عليه بعد
0: أكيد لازم نحكي عليه
1: أما, أما, أما عمر خيرت الحقيقة يعني قدم العديد من الإبداعات الموسيقية الكبيرة مجدد وعازف ماهر على البيانو
0: أكيد
1: يعني الحقيقة ما عارش كيفاش يسلهموا ساعات هالمقطوعات الموسيقى ساعات نخمم ما عارش إبداع كيفاش تجي لباله هالجمل هذه.
0: وأنا وقتها استضفت الموسيقي أمين بوحافة سألته سؤال قلت له هل ترى مش تكتب موسيقى تصويرية تشوف الفيلم ولا تقرأ السيناريو قبل ولا كيفاش معناها خاطر تحس الموسيقى تطابق معناها المضمون والسيناريو متاع الفيلم
1: ويعني وجيبت لي معلومة نعرفها نحكي عليها بعد شوية في فيلم الرسالة كي نحكيه على موريس جار حضرناها بعد شوية يعني موسيقى فيلم الرسالة تحدثوا عليها زادة لأنه ألهمتني بالسؤال هذية فما شكون يقرأ السيناريو يقرأ يحضر موسيقى مشابه للأحداث وفما الحكاية تنقلها لك بعد نكملها لك متاع
0: علاش تو بالك ننساوها
1: ما ننساوهاش خاطر نربطوها مع فيلم الرسالة تو بتاني نعاود
0: انا اللي نعرفه فما برشا ملحنين يتفرجوا على مثلا يقول له المخرج حاجتي بموسيقى في المشهد هذي فيفرجوا على المشهد هذي
1: ويلحن
0: ويستلهم معناها اللحن من المشهد هذيك مثلا
1: هو لمحله بشكل عام خلينا نرجع الموسيقى الآلاتية يعني تؤلف للمشاهد السينمائية والدرامية وكذلك مجعولة موسيقى يعني موسيقى للاسترخاء وللتركيز أثناء العمل وأثناء الدراسة يعني الحقيقة وهذه هي الحاجة التركيز والاسترخاء شنو مهم ولا إبراز البراعة للعزف احنا ساعات باش يعملوها خصيصا باش يظهروا البراعة متاع العازفين كيفاش يظهروها بالموسيقات هذه ما غير غناء كل واحد يولي يعمل لك السولو وحده يعمل لك يعني الموسيقى الجماعية والتوزيع الموسيقي اللي هو مهم جدا في الموسيقى الآلاتية وفيها زادة كذلك حرية التأويل يعني يخلي كل واحد كيفاش حالته النفسية باش ما يتقيدش يعني خلينا نقول بمعاني كلمات محددة تخلي لك حرية التأويل عندي مثلا كما تو كنت تسمع في عمر خيرت هذه ليلة القبض على فاطمة ما نعرفش مخ كون يمشي وانا مخ يون يمشي
0: انا اذا كان شيزني مخ شيزني الحاجه في وسط برشا شجن راه
1: صحيح هذا
0: هو الموسيقى هذية
1: هذا هو يعني شجن لكن الشجن نتاعك هل ترى كيما الشجن
0: شنو السبب نتاعو وشنو السبب نتاع الشجن نتاعك
1: كل واحد والشجن نتاعو اما في الاخر الاحساس ونفسه اما الخيال يختلف يعني نحس نصور خاطر الاحساس احاسيس نصورها مشتركه بين البشر فماش احساس جديد الحزن كيحسب به نفس العلامات وكلاش طب نفس الحديث يقول لك يعني نفس العلامات تؤدي لنفس النتائج كيسلوا يعني كيما العلامات الطبيه الطب يعني البدني والحسي الطب النفسي كيف يقول لك اذا كان فما العلامه هذه مع العلامه هذه راه يشكو من كذا وكذا يعني الشجن والاحاسيس هي نفسها الحده تختلف صحيح
0: والاسباب
1: مما لا شك فيه والخيال بعدين وين تهزك اكل الافكار هذيك اما الاحساس في حد ذاته الشعور بالضيق لا قدر الله ولا الشعور بالحزن ولا الشعور بالفرح الشديد ولا بالغبطه هو نفسه عند
0: الموسيقى باش نسمعك موسيقى سمعني. قل لي لأنا إحساس نجمة هزك
1: به نسمع مع بعض

0: زلنا مواصلين مع ابداعات
1: متفاعله وكلاش
0: قاعدين متفاعلين في المباشر
1: يعني في المباشر وكلاش قلت واكيد سمعوا الساده المستمعين يعني لربما حبيت يعني نتناقشوا في الموسيقى هذه هكا ولا لا يعني كلام صحيح ولا لا تشعر به نشعر به كي تسمع موسيقى معينه
0: طب الموسيقى دي شنو حستك مثلا
1: هذه موسيقى يعني
0: كيف عمر خيرت راهو
1: عمر خيرت اما شكل اخر مش كيما رفعت لجان قلت رفعت لجان موسيقى الاخرى نتاع
0: ليله القبض على فاطمه
1: معش
0: هذيس ده فيلم مهم برشا هذي فيلم زده مهم برشا اللي هو فيلم قضية عم أحمد مع فريد شوقي ومع علي زيد معناه ليك مش نعديو عمر خيرت ما توفيش الأعمال
1: نجم حسة خاصة نعملوها
0: والله ضمير أبلى حكمة وبرشا من الأعمال يلقبوا بالموسيقي المتمرد اللي ترك الموسيقى تحكي وتقريب جزء كبير من أعماله هي معزوفات موسيقية وفما كلمة نحب نستعملها كي نحكي على عمر خيرت إلى سو populariser la musique instrumentale.
1: يعني ردها شعبية
0: أي ماهيش نخبوية خرج بها من الإطار النخبوي
1: مش ما نقولوا الشعبية نقولوا مقبولة لدى العامة أحسن.
0: قربها للناس
1: خطرة شعبية يمشيوا للشكل آخر عمرها ما تكون موسيقى ذي الشعبية أكثر تعودنا أنه نسمع موسيقى متاعنا يعني العادية والموسيقى الشعبية
0: زعما هي قريبة للشعب
1: قريبة للشعب
0: ما خرجها من الإطار النخبوي متاحة
1: نذوقوها ولينا عامة الناس يعني.
0: الناس الكل على اختلاف قولوا احنا شرائح الاجتماعية ولا ثقافية اسم كبير وحتى أبوه راهو شكري اسم كبير أبو بكر خيرت اللي هو أرشيتكت وهو مؤسس زيدا الكونسيرفاتوار المصري
1: يعني العائلة
0: الكل فنية وعائلة راقية جدا
1: مانيش باش نبعدوا توا على عمر خيرت فما واحد يشبه له
0: اي هو كذا كان لحقوا على التفاعل الفعلي معناه في الكواليس راه معروف على شكون باش نحكيه بعد شوية
1: باهي

0: هذه موسيقى تتكلم وحدها تتكلم ونعتبرها وحدها. الحقيقة بطلة من الأبطال معناها اللي كانوا في المسلسل الملحمي رأفة الهجين وبطبيعة الإمضاء الموسيقار عبر الشريعية.
1: هذاك موسيقي نفس الشيء نعتبره بيتهوفن العرب لأنه تحدى إعاقة
0: فقدان البصر
1: فقدان البصر سبحان الله.

0: على الموسيقى بالسمع وبالنجم ومدامه عنده يعني خنقول حاسة خنقول السمع ينجم يبدع.
1: وعدة موسيقيين معناه
0: ويعزف في نفس الوقت ويعزف الكورديون ويعزف بيانو ويعرف عمار الشريع وقدم العديد من الحصص.
1: غواص في بحر النغم من أجمل النغم. البرامج
0: والله إذاعيا وتلفزيون
1: سهرة شريعي.
0: سهرة شريعي عمل قدم العديد وكان عنده أسلوب في يعني ما نعرفش عنده قبول كي تسمعوا ذبيك تسمعوا يفسر لك الموسيقى يعني التفسير يبسطها على يعني إلى أبعد الحدود. عمار شريعي ما نعرفش نحبه شخصيا وعنده حتين. عنده أغاني زاد لحن أغاني راه لحن العديد من الأغاني
1: اكتشف برشا هو يظل مكتشف مناع عبد الغني وبرشا أسمع علي الحاجة حجار زيدا
0: لكن كان مبدع كذلك في مجال الموسيقى الآلاتية وقدم الموسيقى التصويرية لعدة مسلسلات وأفلام تلفزية أهم رافت لجان اللي كنا نسمع فيها عام 88 هذه الجزء الأول بعد حتى وصل لعام 92 عام 88 حتى ال 92 وعنده أخو البنات كان بطولة محمود ياسين المسلسل المعروف
1: دموع في عيون وقحة
0: دموع في عيون وقحة
1: شاهد الدموع
0: شاهد الدموع ليالي حلمية أرابيسك
1: نيزينيا
0: نيزينيا ليالي القبض على فاطمة
1: المسلسل مش الفيلم الفيلم
0: بتغني المين يا حمام هذيك متاعه هو عنده وعنده ديما في المقطوعات متاعه يعمل لك كل سلوب العود تسمعوا العود خلفية العود تسمعها في ليلة القبضة لفاطمة ولا في أخو البنات ولا في حتى في رأفة الهجان فما ديما يعمل سلو عودك
1: ورأفة الهجان موسيقى الموسيقى متاع المسلسل موسيقى غريبة وعجيبة معناها أنا نحسها لخص من خلالها عمار الشريعي كل المشاعر اللي تعدى بها رأفة الهجان معناها مشاعر الغموض الترقب الخوف معناها بالحق وصل تسمع هنا. وصل هنا من خلال الموسيقى معناها وتعرف أنه حتى بعد سنوات ولليوم يعتبروها كموسيقى رغم نحكيش على العمل الدرامي ككل يعني علامة مسجلة لأعمال الجوسسة في الدراما المصرية خاطر خدموا برشا الأعمال هذية في
0: ولا يعتمدوها يعني يعني الموسيقى ذيك ولات يعني مرجع كما يقول
1: هذا هو
0: للأعمال هذيك اللي فيها جوسسة وأعمال يعني استخبارية وما لذلك يعني بصراحة ما نعرفش كانت ما تصورش الفيلم ولا المسلسل قلت ما غير الموسيقى هذيك
1: شفت أهمية الموسيقى التصويرية
0: والأحداث يعيشك مع محمود عبد العزيز كده في مهمة وتمشي معها الموسيقى المصاحة موسيقى التصويرية تعطي منعش أحساس كأنك تولي تعيش مع الحدث
1: تاني قلت لك من الأول الموسيقى مكملة للأحداث وما نسيتك شراها ونستنى في خرافة وحكاية موسيقى الرسالة
0: فيلم الرسالة

0: الفخامة والرهبة.
1: ربي خليها حمدي تمشي معنا الموسيقى اللي نحكيه عليها. هي موسيقى مش موسيقى واحدة, عديد الموسيقات يعني في موريس جار في عام 76 في فيلم الرسالة, إخراج مصطفى العقاد, تقريبا 12 معزوفة هيك كل فما مشاهد معينة يعني كل مشهد فما موسيقى خاصة كي يتحدث على الرسول صلى الله عليه وسلم, موسيقى خاصة كنا تحس فيه إنه النور ينبعث منها الموسيقى في ديفلوت هيك سبحان الله إحساس خاص. موريس جار كما قلت بالتعاون مع مصطفى العقاد, موريس جار فرنسي موسيقار في موسيقي فرنسي مبدع بصراحة. أنا نتفكر في بداية الثمانينات, هو الفيلم عام 76, في بداية الثمانينات فما أحد أقاربي مشى لسفرة في الخليج وجاب كاسات وقتها كاساتات الفيديو في بدايتهم زاد حط الفيديو يعني تقريبا في 76 77 ماكل جابنا تسجيل متاع كيفاش الخدعات السينمائية لفيلم الرسالة كيفاش ناقة الرسول كيفاش قالوا لها يبدو فيها يحطوا لها الحشيشة كيفاش هبطت ومخبي السيد اللي يبدو فيها باش يظهر كأنها إنها مرسولة يعني بلاصة معينة, كيفاش في الحروب كيفاش يظهر كأنه كالدم خداع في الوقت هذاك منعش خصيصا مع الجهاز الفيديو. جانا نتفكر يعني هدية الكاسات هذه خريبية ذي اللي جابها فاستمتعنا عاد شفنا من جملتها الموسيقى التصويرية متاع فيلم الرسالة كيفاش صار يعني إنجازها
0: كيفاش
1: في يقعدوا في قاعة كيما كاكا كيما هالستوديو هذايا بطبيعة قاعة سونوريزاسيون عزمها بطبيعة
0: خاصة
1: للعزف والفرقة كاملة موجودة, المخرج موجود وموريس جار قائد الأوركستر موجود وشاشة كبيرة جدا يتفرجوا كل العازفين هو يتفرج معهم يعني ويعزوا في نفس الوقت مع الصور.
0: إذاك علاش ترجعلي لحكاية يا هل ترى اللي لحن الموسيقى التصويرية يشوف الأحداث يقرأ السيناريو يتفرج على مشهد بعينه باش يلحن هالموسيقى هذي
1: بالضبط حبيت نرجع لك انت قلت لي ارجع لي بكريكا الطريقة متاع يعني العزف تو مثل الموسيقى اللي قاعدة تمشي نسمع فيها الكل متاع رسالة هذي في يعني مشهد معين كل يعزف ويتفرج هجرة مثلا مشهد الهجرة مشهد ما نعرفش معين قبل الحرب معينة وقت هذه مشهد الهجرة بالحق خطر هذه فمن كسارك والمسلمين ده ضعفوا شوي وطردوهم يعني وخرجوهم من بلادهم تحس سبحان الله يعسوا ويغزروا مع بعضهم والنوتة بتبيع عنده ويغزروا المشاهد في إكران كبير تعرض باش عملوا المونتاج بتالي باش جات قد الموسيقى مع الصورة هكذا قلت لك فمش يكون يغزر يعني حتى في عزف في التلحين الغناء يكون ياخذ النص كي بالي حمدي مثلا ياخذ النص يقاله ياخذ النص ويعزف هذه رياض سنبات يعني كيف تقريبا ياخذ هذه حزن هذه لازم نعمل نغمه على المقام الفلاني لانها تو فرحه المنعش الحبيب هذه عبلوه بلا يقول كي يعمل هكاك ويعمل العكس عبلوه بساعات يحضر
0: من اللحن وبعد
1: يركب عليه الكلمات كل واحد كيفاش طريقته اما في الرساله هذه قلت لك الطريقه في العزف موريس
0: هي الموسيقى ككل في فيلم الرساله وراها حكايه
1: صحيح
0: يقف وراها معني العقل المدبر نتاعها هو مصطفى العقاد كمخرج لكن خدم برشا على الجانب الموسيقي مع موريس جار كيفاش لانه مصطفى العقاد حرص انه موريس جار يمشي يزور برشا من دول العربيه هزوا مصر هزوا ايران هزوا الشام كاينو حبوا يتشرب شويه من روح الموسيقى الشرقيه شويه والصوفيه خاصه لانه يقال انه موريس جار معناها زاد انت قلت تتفرج على المشاهد واستلهم منها الموسيقى لكن يقولوا انه استلهم زاد موسيقى الرسالة من الفنان الإيراني الصوفي نور علي إلهي ودمج نجم معناها من خلال التجربة متاع نور علي إلهي دمج الطابع الروحي الإسلامي بالآلات العالمية مصطفى العقاد زاد يقال أنه هزوا المدينة حلب باش سمع حتى من صوت الأذان راه يقول لك معناها تأثر به برشا واستلهم منه زاد الموشحات وال قدود الحلبية معناها خدمة كبيرة على مستوى هالموسيقى متاع فيلم الرسالة باش يخرجوا معناها أعمال ومقتطفات موسيقية بهذه الفخامة معناها والدقة
1: لأنه هو بالأساس يعني عنده الروح الغربية يعني باش يعني
0: دمجك الروح الغربية الأوركسترالية خاصة بالروح الشرقية الخالصة
1: وظفها يعني
0: وظفها
1: مش سهل أنت موسيقى خطر أنت في الواقع نقوله موسيقى ذي فك الوقت هذاك احنا شنو نسبها مثلا في المرسالي يلزم موسيقى من التقاليد
0: الصوفية
1: متاعنا صحيح تحس فما الروح الصوفية لكن الإنجاز والتنفيذ بآلات غربية وحتى تحس بها كعمل مزيج جميل جدا ورائع
0: فخم
1: مع العلم أنه قدم يعني موسيقات أخرى لورانس العرب عام 62 هو زاد موريس جار عمل بعد عمر المختار أسد الصحراء عام 80 نفس المخرج مصطفى العقاد عمل بعض الموسيقات التصويرية لبعض الأفلام الأخرى لكن الأبرز هذه قعدت في الذاكرة متاعنا هي متاع الرسالة
0: الرسالة نرجع شرقيا شوية
1: بطبيعة يلزمنا نخدم
0: أما لازمنا زاد نرجع تونسية
1: تونسي عنا
0: ظلمنا زاد موسيقينا وشوية شوية شوية شوية
1: باش ما يقولوش معناش توانسة
0: لا عنا برشا عنا برشا ذيك علاش في نص ساعة هذية نضبط النفس شوية مش نسمعوا من الشرقي ومن التونسي
1: مع الأيام

0: موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. قلت لي ذي موسيقى تخوفك.
1: ذي وأنا صغير زادة كنت نسمعها موسيقى حياتي عنوانها.
0: مش حياتي اللحن متاع محمد ثروت.
1: لا لا هذه حياة عبد الوهاب لخصها في ثلاثة دقائق. يعني ما نعرفش من وين تدخل كيفاش حيرة ممكن صغير ما يعرفش باتالي كيفاش الزمن يتسارع كيفاش كل واحد كيفاش يأول ويفسر باتالي تدخل الآلات يعني الأفكار وحياته كل ما نعرفش باتالي تولي الهدوء ممكن فترة فترات يعني نضج ما نعرفش كيفاش.
0: هذه قراءة للموسيقى قراءة. أما تقنيا معناها موسيقى بديعة ولهنا زادة المزج بين الموسيقى الأوركسترالية بالروح الشرقية
1: وعبد الوهاب هذه خصيته الحقيقة. علاش قلته كان جيت مثلا من موسيقار آخر نقوله يعني تطلع روح شرقية فقط لكن هذه عبد الوهاب خصيصا قدمها يعني بآلات غربية وعمل مزج الموسيقى العربية بالغربية والعديد من يعني المقطوعات الموسيقية عنده حياتي عنده أيامي عنده بعض المعزوفات الشرقية هذوما تو حياتي وأيامي تقريبا فيها
0: الروح الغربية
1: روح الغربية عنده الأخرين عزيزة الرقصة عزيزة يعني موسيقى وزينة خطوة حبيبي ثم عنده موسيقى
0: شرقية
1: أخرى. كل شرقية هذوما من أرياف مصر زاد عنده يعني جمع بين المعزوفات الموسيقية الآلاتية الغربية نوعا ما غربية معربة شوية شرقة يعني كما يقولوا والشرقية البحتة اللي ذكرتهم يعني عبد الوهاب الحقيقة زاد أبدع صحيح بالرغم من اقتباساته بالرغم كل شيء لكن مبدع
0: يبقى موسيقار الأجيال. تعرف أن الموسيقى هذه اللي كنا نسمع فيها تم اعتمادها كخلفية موسيقية في عدة برامج في قنوات عربية
1: صحيح.
0: وتم اعتمادها هذه بالذات كخلفية في نشرة أخبار القناة السعودية في مرحلة ما
1: في فترة فترات لأن هي من عارش ترجع بين الوقت في ستينات نتصور
0: 65
1: عارش خلال 65 هي كيكة مع يعني بروز القنوات التلفزية العربية يلقوها مناسبة
0: وكان معتمد برشا راهم موسيقات آلاتية على مستوى نشرات الأخبار راهو
1: صحيح.
0: حتى في تونس من عبد الوهاب نمشيو الفريد تجربة فريد في الإطار هذا
2: مع الأيام

0: ذي عاد روح شرقية 100% وذي روح فريد راهو وجيه... خاصة لهنا في المقطع ذي
1: وجيه موسيقى تنشتين مصاحبة
0: أي ومرجع موسيقى ترون اسمع ليهم الفيلم متاع الوستير توا زميلة فوزي صخيري نشط عليها راهو توفيق الخضير الله يرحمه نشط برشا على خلفيات موسيقى عمر خيرت
1: فريد مثلا قدم عدة معزوفات موسيقية يعني آلاتية أهمها فما موسيقى اسمها توتا كانت يعني ترقص عليها سامي جمال
0: حتى هذية راهو الموسيقى هذية تم اعتمادها زادا كنقولوا احنا ديزاين ترو نتاع لوحات استعراضية في الرقص الشرقي معناها
1: عنده زمردة وعنده يعني كما قلت حبيب العمر لحن الخلود كل هذوكم يعني هو لون بتالي حبيب العمر ولحن الخلود ولو كانهم أفلام وظفهم في يعني عناوين أفلام سوق العبيد عنده زادة وليلة هذه اللي تحمل اسم بطولة فيلم للبنى عبد العزيز عام 62 باش تبرز مشاعر الود ممكن والمحبة نحو البطلة دون الكلام دون بيحولها بالكلام يعني هذه هي الموسيقى جات في الفيلم ذاك يعني فيلم امرأة رسالة من امرأة مجهولة
0: وتعرف أنه جات حتى في أفلام مش بالضرورة فريد فيها بطل الموسيقى هذه حتى بعد سنوات
1: استعملوها يعني
0: استعملوها أي كخلفية موسيقية
1: تحب نجيو للتونسي ولا فقدتش نعرج على رياض الصباتي راهو ما نسوش لونغ رياض راهو معروفه زاده
0: اكيد اكيد وحكيناش احنا على الياس الرحباني اللي قاعدين قبيله شويه يا زاده قبل الحديث
1: تسبه كبيره الياس الرحباني
0: رحباني مع المسلسلات علاش كومش نحكيو علاش كومش نخليو معنا
1: زياد الرحباني نسيناه
0: زياد صحيح
1: زياد الرحباني العديد من فما ابو علي عنده مقطوعه موسيقيه قعدت يعني
0: ميسر ريم زاده
1: ميسر ريم هذيك مسرحيه
0: عنده معزوفه ميسر ريم
1: معزوفه اي معناها هي ترجع بالأساس يعني المسرحية ميسريم لكن أبو علي فما شهيد فلسطيني يعني الحقيقة أبو علي حب يخلد السيرة متاعه زياد الرحمن متعرف كانوا ينتصر القضية الفلسطينية وعنده مواقف وقدم العديد كذلك من يعني الموسيقات للأفلام ومسلسلات لبنانية كما عمه الياس الرحباني اللي قدمناه له عازف الليل منذ
0: حين وعنده روح غربية راهو عنده روح غربية هذه حاجة واضحة مميزة اللي هو مقارنة بأخويته معناها
1: بعمه
0: عاصي زوز
1: عمه والده وعمه الياس زاد هو والده
0: الياس هو أخوه عاصي ومنصور
1: خوهم
0: أخوه الصغير
1: عم زياد معناه الياس زاد قدم كما قلنا العديد قدمنا له منذ حين عازف الليل عنده لمن تغني طيور عنده العديد من المسلسل تقريبا هذاك الياس الرحباني قدم أغلب كل جينيريكات يعني مسلسلات ولا الموسيقى التصويرية المسلسلات اللبنانية
0: عطى الشارم متاعهم راه
1: سبحان الله
0: ولا بالحق عنده لمسة مزيانة برشا
1: به تونسي
0: باش ما نظلموش التونسي خاطر عنا أسماء حتى نجد البعض منها في سهرة الليلة
2: مع الأيام

0: هو بالصدفة خاطر انت ما اقترحت موضوع الحصة اليوم خليني نكون واضحة، قلت لك راهو خدمنا شوية من موضوع الموسيقى الآلاتية نهار لحد في برنامج المجلس وعملنا أوماج صغير لرضا القلعي. رضا القلعي هو اللي
1: حسن النية،
0: لا لا حسن النية موجودة راهو.
1: أما أنت بالتوافق يعني مش باش نقترح موضوع حصة، لازم نقترح هذه كما توافقش ما بتبيع
0: لا ما هذي بأكثر تعمق معناها
1: فهمتك. رضا القلعي نجم نعتبره من القدماء، هو أبرز موسيقي اللي قدم مقطوعات موسيقية آلاتية يعني بين قوسين نقولوا
0: سانتا نقولوا من أبرز
1: من أبرز ذلك القدم نحكي القدم
0: خطر حتى زرياب تو صالح المهدي عمل معزوفات
1: عمل فكل الشكل كما نقولوا السماعة والبشاك الشكل كين الملوف
0: ملوف
1: شبه للملوف
0: أحمد بالعلجية زدا
1: أحمد بالعلجية
0: خدم زدا معزوفات
1: قدموا بالشكل هذا يعني عصري شوية مقارنة بوقتهم تو هذه ليالي الدار البيضاء
0: خفيفة
1: خفيفة صحيح
0: خاطر دي مستر رضا القلعي
1: وهذه يعزفوها في الموسيقى النحاسية يعني تتعزف قاعدة مداولة ليالي الدار البيضاء اللي ممكن يقول ليالي الدار البيضاء لأنه عاش كما يقولوا فريد عمل ليالي محلى ليالي شبيلة اسمها محلى ليالي شبيلة مغنية ليالي الأنسي في فيينا مثلا العملها فريد ليالي الأنسي في فيينا ما أنا مشي لفيينا أكيد ما شاف ولا هيك وبرا لحن
0: ويقولوا أنه رضا القلعي وين يمشي لبرا يخرج باش يحيي حفل إلا ويعمل معزوفة خاصة بالبلاد اللي يمشي يعزف فيها
1: باهي تعرف لي كوكب الشرق أم كلثوم طلبته للعزف معها في فرقتها فترة من فترات كي زارت تونس عام 68 المحل وقتها رضا القلعي وقتها مش صغير وقتها في سن معينة طلبته باش ينضم للفرقة نتاعها لأنه عزف قدموا أمام حفلات وقدموا أمام
0: فرقة يعني المنار
1: فرقة لا بعد فرقة المنار في فرقة فرقة الإذاعة والتلفزة وقتها كي جات تونس عام 68 فرقة المنار ما عادش موجودة عاد طلبته باش ينضم للفرقة نتاعها رضا القلعي وما كتبش المكتوب ممكن هو زاد معناها ظروفه خاصة ما حبش يعني ينضم فرقته وكلثوم
0: هي عبرت على اعجابها برشا اصوات راه
1: صحيح
0: عليا
1: هي عليا حتى
0: هادي جويني زاد
1: هادي جويني خاصة في دور العتاب تحسب هي دور العتاب تحسبه شرقي تحسبه سيد درويش ولا كي سمعته العتاب يعني دور العتاب هذاك اللي قدمته قد قدمه لها أمامة سمعته استغربت قالت هذوما بنات تونسي اللي كتبوا عليه الدعاجي واللي لحنوا يعني الهادي جويني ممتاز دور العتاب اللي قدمته بالمناسبة قدمته نهار ثلاثة في البرنامج
0: رب صدفة معناها شفت
1: يعني حبينا نقول لهم كثير مش كان عبود عبد العال طلبته باش ينضم زاد الموسيقي المعروف للأسف فمش كون عبود عبد العال لأنه عنده فرقة خاصة ويقدم في حفلات متاع الأصوات الشامية يعني ما حبش يمشي مع أم كلثوم في لأنه يعني مكتفي فما ناس خرين ممكن نضموا خاصة المصريين ومن حالة وبعض الموسيقيين الأصول سورية متاع عزين حسني شقيق سعاد حسني ونجاة سخيرة كان عازف فرقة أم كلثوم فهمتني أصول سورية ما مش مصري أما عاش في مصر على كل حال
0: نمشيه مع معزوفة أخرى هنشوف تعرفها وإلا لا هيا

0: تعرف حاجه
1: ليه انت الميكرو المره دي
0: اليوم بتفاعل شويه كعلاش ولفه ساعات واحد يعرف حاجه خلينا نكمل جملتي لا وهي جات معايا قد قدلم على كنت نقول الجمله يعرف حاجه ويجل صاحبها يعني تكون الفها اما نعرفها يعني ما
1: اكيد
0: ما يعني
1: اكيد خليك تقول هنا تونس من راست الذيل تفهم كل شيء معناها
0: الله على راست الذيل تبارك الله ولات موسيقيه راست الذيل ولفه فرد مره فهمتها قد قد شكون صاحبها توا
1: قدور سرارفي
0: قدور سرارفي قام
1: والموسيقى هذية تحمل عنوان فرحة
0: فرحة
1: والفرحة بشنوة باستقلال تونس خاطر تلحنت بذمة استقلال تونس عام 56 الإمضاء القدور سرارفي
0: ولقاء متاعها يعني يوحي بالفرحة بالحق لقاءات تونسية يعني
1: مختلفة هي يا حمد نسيلش خلنا نسمع
0: جاتك على المظاهر هذه

0: المرة ذي أنت مش تتكلم راه.
1: نقول تبارك الله عليك يعني تتذوق الفن. وما حالة جاتني معلومة أنك وليت مطربة في برنامج المجلس.
0: محاولات غنائية.
1: لا سمعتك مضوحين بحق عندك صوت ينجم يعطي حاجة.
0: لا يعني. لا تقول كلمة ذي نتغر راهو يا شكري والله نتغر.
1: وليش لا.
0: لطف يا رب لطف.
1: لما حالة كنا نسمع وقلت لي في قدور السرافي رضا القلعي قدم العديد من المعزوفات إلى جانب ليلى دار بيضة اللي سمعناها. فما الجربة وجرجيس ولأنهم جربة وجرجيس يعني ربطوهم بكلمات يعني أما أصل معزوفات يعني
0: دخلتها موسيقية هي
1: هم كلهم
0: معزوفة جربة
1: والدليل أنه فماش مطرب معين يعني غدم بتالي الكورة لو أنا يتفاعل معها عملوا لها كلمات ولسقوهم على الألحان. حمادي بن عثمان اللي قدم العديد من الموسيقى التصويرية وجينيريكات عدة مسلسلات تونسية يعني تقريبا كي نقولوا أغلب المسلسلات المعروفة عودة المنيار منامة عروسية من عاش كل أغلبهم حمادي بن عثمان.
0: وخاصة المعزوفة هذية ما ثميش شكون يسمعها إلا وما ما تمسوش ما تذكروش برمضان زمان ولمة زمان والعائلة التونسية. ها أسمع

0: الله يرحمه الموسيقار حمادي بن عثمان، واللي كانت له عدة تجارب زادة على مستوى تقديم البرامج الموسيقية في الإذاعة التونسية، وتجربة مهمة وقت لا نحكيه عن الموسيقى الآلاتية عموما بتبيع في تونس.
1: حمادي بن عثمان الله يرحمه اسم كبير في هذا المجال، خاصة سيقدم لحن بعض الأغاني لكن اختص أكثر في الموسيقى التصويرية للمسلسلات التونسية اللي تربينا عليهم الكل، منهم هذه من نامة عروسية والأجواء،
0: هي خطاب على الباب.
1: خطاب على الباب وكل الأجواء كن يعني كي نسمعوها تحين الأجواء رمضان، فترات يعني تسعينات تقريبا كيكا،
0: وإعادات أجيال وأجيال بتبيع
1: أجيال وأجيال
0: حبة الموسيقى هذه.
1: لا لا يعني ولاحظ حتى الشكل التنفيذ الموسيقي والتوزيع، يعني ساعات آلة واحدة كيفش يعملها كينو يرجع بالأحداث كينو ما نعرفش، يحب يدارك مثلا يمشي يعني ما نعرفش، فيها تعبير جميل
0: وفيها الخفة متاع خفة المسلسل في حد ذاته بالحق يعني معناها
1: وينجم يعني تقدم يعني كمعزوفة ولا مقطوعة موسيقية بدون يعني ما تكون مرتبطة بالمسلسل، يعني تنجم تكون يعني هكا كموسيقى انتظار كما حكينا منذ حين، تنجم تكون موسيقى للراحة للتأمل، يعني مش بضرورة تكون مرتبطة بإحنا ارتبطت في أذهاننا بالمسلسل، أما توا في سير ليام كان مثلا ذي تكون في بلد آخر ما يعرفوش المسلسل هذا يقول لك نجم والله حلوة موسيقى فيها يعني يعني سولوات لبعض يعني خلينا نقول الآلات وحدهم، وموسيقى حلوة تتسمع في وقت راحة في وقت استرخاء، فهمت حبيت أقول
0: فهمت وإن شاء الله مستمعين فهمونا واستمتعوا مع اختياراتنا الليلة في لقاء مع الأيام، وشكرا لتفاعلكم معنا. تحية لمدام راضية الهديجي، تحية لسي محمد العفيس، شكرا ليك على التواصل معنا، ويظل فما مستمعين أخرين نحب نجولهم تحية
1: موني برحال ديما مشكورة جدا على التفاعل معنا، العديد من الأصدقاء والحب الأحبة عفوا مشكورين على المساء صغيدة، راضي الهداجي كما ذكرت، منيرة حساني العويتي، دليلة من جمال، كذلك فاضل الهمامي، شكري عمار، سي جمال الديماسي، مشكورين كل اللي قاعدين يتابعوا فينا، وأكيد فما خونا المولدي السكلي من الخنيس، تحياتنا ليك يا مولدي من العائلة الموسعة، لا يتفاعل معنا ويشارك، مغروم جدا بإذاعة منسير وخاصة بعبد الحليم. الحقيقة نعرف اللي العديد كبير عدد كبير، السيدة راضي الهداجي، خونا توفيق حليلة مشكور جدا، نعرفهم في المتابعة وقالوا لي وكلموني
0: وصلوا تحية كبيرة، هو الوالدة
1: هو الوالدة سيدة توفيق والسيدة راضية مقول راضي الهداجي، ما يعني قلت بالحق أعطت رأيها وكلمتني وإن شاء الله تكون لباس
0: إن شاء الله يعني متاحة بالصحة
1: أمين، وقالت لي بالحق عجبتوني ياسر في البرنامج، ونعرفها يعني متجمل سيدة راضية وعجبتوني ياسر في البرنامج، وفما تفاهم وتناغم وقدمته الحقيقة، يعني رجعتوني الأيام جميلة، ويتبارك الله عليه ناضجك وتفهم يعني ومغرومة
0: تحب الموسيقى تحب فريد الأطرش وربي يشدها بصحتها إن شاء الله.
1: العديد من الأصدقاء والأحبة نجموا ما يشاركوناش وما يكلموناش لكن قاعدين يستمتعوا
0: يسمعوا بنتي إن شاء الله يستمتعوا الأكيد، وإن شاء الله كان هذا حالكم في لقانا اليوم، نجلكم تحية باش نخدموا باسم زيد ارتبط بالموسيقى الآلاتية بالموسيقى التصويرية التونسية من جيل آخر غير جيل المرحوم حمادي بن عثمان، تجربة زيدة مهمة، طاهر الجيزاني وقمرة سيد المحروس،
1: ثم زيدة كذلك ربيع الزموري قدم
0: ربيع الزموري زيدة تجارب مهمة برشا، عنا حتى توينسة في الخارج محمد أمين بن حافة تجارب مهمة في الدراما المصرية، هو اللي تحصل على جائزة من خلال الخدمة اللي خدمها موسيقيا في فيلم تومبوكتو الإسماعيل سيساكو، معناه تجارب مهمة نعتز بها بطبيعة تونسية.
1: وباش نحاوصلوا الموسيقى الآلاتية اللي يقولوا لها موسيقى الصامتة، عمرها ما كانت صامتة،
0: عمرها ما كانت صامتة،
1: عمرها ما كانت صامتة، قالتها بنبرة متاعها واخذ موقف
0: ليه كيفاش موسيقى وصامتة،
1: باش ما عاش تعودوها الكلمة،
0: ما عاش تعودوها الكلمة ذي خاطر ما تصح الجملة وتفصيلا،
1: وإن شاء الله حصتنا تقعد مرجع، يعني على الأقل احنا حظينا أنا من فترات مختلفة من يعني بلدان مختلفة غربية عربية تونسية، إن شاء الله يعني تكون وثيقة الحصة هذه،
0: وهذا
1: هذا الأساس اللي سلطنا فيه الضوء على الموسيقى الآلاتية، يعطيك صحة.
0: شكرا لك، شكرا حمزي الأحول اليوم في الجنب التقنية تعبناها أول معناه باساج في إذاعة المستير، سامحنا
1: أكيد راه مستمتع بالأجواء ذي والموسيقى
0: تعبني واحد و17 و5
1: يبدأ بالصعيب بس يسهل عليه السهل،
0: أو كنت اعترفت معناه حسين قدرية زاد اليوم في الجنب التقني، تحياتنا ليكم، إن شاء الله نتلقاو على خير، على خير الناس الكل.

0: صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7
1: إذاعة المنستير 95.7

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب المن.

0: في تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل عبد الرحمن المنصور. وتأبط شجنا إخراج خالد الربيعان. نهار بسحنة خريفية.

النوافذ مغلقة في وجه الانتظار، والوسادة الخالية كالأفلام غير الملونة. إنه ضحى أشبه بمحطة انتظار لرياح تمر عابرة، وتأريخ لا يحتفل به المهزومون احتفالا بالنوم. قلت لك يا أنت، الشعراء أشد عرضة للوم، وإن كانت أصواتهم قصيدة، وأقل احتفالا بالنوم حين تهددهم الأحلام المحرمة. أجنحة بلا ريش، ونبوءة السفر، وخيول لا تتقن الصهيل حين يداهمها المنعطف الأخير من السباق. أقول أجنحة بلا ريش، ونبوءة السفر، وخيول لا تتقن الصهيل حين يداهمها المنعطف الأخير من السباق بحواجز مرصوفة للتعثر. أعلم يقينا، أعلم يقينا أنني الآن ملابس مشخصة بعد أن خرجت عاريا حيث الفضاء الذي مت فيه ونهشتني القلوب الجارحة. الوقت بعدك دقائق وساعات وأيام لن يعنيني عددها حينما تكون جميعها بلا توثيق ولا انتظار. صباح البعيدين يا قطة دثرت طيفها بشراشف قلبي. صباح البعيدين يا قطة دثرت طيفها بشراشف قلبي، ونامت على كتف غير كتفي وحيدة. صباح التفرق حين يصافحني الصوت سخرية، ضحكة دحرجتها الشفاه فلا تنتمي للقصيدة. قريب فأين البعيدة، بعيد فأين المسافات، أين الفضاءات، يغبر لون حصاني فتأنف حتى وصية فجر الجريدة. إذا وعدتني يدي أن تقبل خدي وتصفع، سوف تأتي على عجل ثم يسقط رأسي على راحتي. عندها سوف أسألها أينا لا يفتش عنا وقد خبأتنا المواجع في جيب ذاكرة مسلمة.

حين تتشابك الأزمنة ويختلط لون الأصيل بخضرة السعف، صدقيني مهنا فرق.

أبي أنسى مثل ما أنت تبي تنسى، وأبي أشتاق لك وقسى، وأبي حتى المسا لمسى ينسيني. صدق ليلة البارح مشيت الموعدك بالأمس، وكانت صورتك لوحة على عيني تناديني وتحجب عن جفون الشمس. وقفت شوي وغسلت البحر بيدي وذقت الملح، مهنا فرق بين الملح وفراقك، بين الموت وعنادك، مهنا فرق بين الليل لا ليل على بابك وبكاني، وبين الوقت في غيابك تولاني. تصور يوم ذقت الملح، مهنا فرق بين اني اكون انت وبين انك تكون انا، بين الموت ضحكنا وبكانا، بين الحلم نادانا وخلانا، مهنا فرق. تصور يوم ذقت الملح، مهنا فرق بين الصوت في موتي وبين الموت في صوتي، مهنا فرق بين اني الم الورد في ديني وبين اني نثرت الورد فوق قبور لا نامت تصحيني. تصور يوم ذقت الملح، مهنا فرق بين الخوف في جوفي وبين الجوف من خوفي، صار الكل متوحد بطعم الملح، صار الصبح ما هو صبح، صار الجرح ينبت جرح. صدقني وقفت شوي ونشفت البحر بيدي وشفت الملح بشفاتي، بعد ما ذقت طعم الملح صرت أخاف من ذاتي، صرت أسرد حكاياتي لعبراتي ونادي من ورا صوتي خيالاتي. أبيك الحين، أبي ألمسك في عيني ولا يحرق عيون الملح، وأبي ألقاك وسط الليل ساعة صبح. صدقني وقفت شوي وحسيت البحر يسري على رجلي، وقفت شوي وناديتك متى ترجع، متى هذا البحر يسمع وأنا جيته 8 سنين و16 شهر والحين يبي يرحل، وأنا توي عرفت الفرق بين إني أكون أنت وبين إنك تكون أنا. تصدق يوم شفت الفرق عرفت إن البحر صادق ومهنا فرق.

تتفلت الأيام من قبضة الزمن يا سيدتي، تتفلت الأيام من قبضة الزمن يا سيدتي. ورقة التقويم تلك التي تنزعها الخادمة بسادية ولا مبالاة تشبه كثيرا ورقة الخريف التي لا تعود إلى الغصن. ورقة التقويم تلك التي تنزعها الخادمة بسادية ولا مبالاة تشبه كثيرا ورقة الخريف التي لا تعود إلى الغصن. أحاول أن أتخلق بك مجددا، بالله عليك، بالله عليك، أين ستوصليني؟ لا أفق يتسع لك، حتى سقف الثريا يضيق بك. يا الله، أروع النساء أيتها النهر، هي تلك التي لا تسقط من شرفة اللحظات ولا تستبيح الغيم كما تشتهي الريح الذعر المدينة. لا شيء في الصبح إلا انتظاري ودمع السؤال بعين السؤال. أما زال في العين متسع للبكاء؟ أما زلت نهر العذوبة حين تمد المراكب نحو المحيط؟

أكبر شوقا ليوم انقشاع الغيوم بلا أقنعة. كيف نأمن للريح حين تدغدغ حلم الستائر؟ كيف نجمع بالحب كل الضمائر؟ كيف نعرف أن ارتكبنا الوفاء بأنفاس شاعر؟ وأن العطاء الذي يحتوي قلبك الآن أغنية لفؤاد متى سألوا عنك من أنت ضج السؤال به فرحا مثلما أوجعه.

يا سيدة الريح والدقائق المبحوحة كغرغرة ضحكاتك، يا صوتا ناضجا لم يقترف البوح بعد، أيتها المختلفة عن كل ما مضى وكل ما سيأتي، قولي لي فقط بعض الذي تفعلينه، قولي لي فقط بعض الذي تفعلينه. قليلون جدا من يفعلون الحب حينما لا يقولون. يا الله، النجوم مكبلة بقيود الضياء، لا تنير السماء بغير القمر، أيها الرمل طال انتظار المطر، ولكنما الغصن لا ينكسر. قم نغني على القبر، قالوا بأن البكاء على الميتين احتلام الأثر، ولكنما الغصن لا ينكسر. قم نغني على القبر، قالوا بأن البكاء على الميتين احتلام الأثر. أنت وحدك تدرك ما الياسمين الذي عرشت فيه كل القصائد، والقادم

هل ستلعق كفك حين يغافلنا خنجر لونه أحمر من دماء الحقيقة؟ لكأن نكهته ياسمين عطر. لا، لا تفعلي، لا ترتكبي الخوف حين تمنحين الطمأنينة يا سيدة الوقت. فقط امنحيني غيبوبة أشعر فيها أنني أعانق بشرا، أيتها الملائكية، حتى تمام الآه. مما تتأوهين؟ مما تتأوهين؟

كثيرة تعبت الأسماء وسمتني، وتعبت مني الدنيا وهدتني. عرفت أن المطر واحد وأحلام الصحاري كثار، ويوم أني وفيت بيوم خانتني وسمت باسمها عني ضمى بحار، وبكت صوتي الغايب وبكتني وأنا دمعي كثير عذاب. يا الله بربك أيوه.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماضي.

0: الخفي تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي، التقديم يحيى الصلهبي، في الهندسة الإذاعية والتسجيل عبد الرحمن المنصور، وتأبط شجنا إخراج خالد الربيعان.

0: المستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب
0: إذا المستير.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا. يوم يوم تفرحنا

مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا يوم تفرحنا ويوم تكرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه وزي ما جينا ومش بإيدينا جينا وزي ما جينا ومش بإيدينا

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. إذاعة المنستير بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7. إذاعة المنستير 104.7.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة النساء.
2: أعوذ

محظ الأنثيين.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لتلاوة عطرة من سورة النساء بصوت القارئ شوقي حامد شرف الدين.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة السلام بالمنستير بقيادة لحبيب لمناري.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: دعاء الكروان.
1: اللهم إن احتسبنا يومنا هذا لوجهك الكريم فيسره لنا وبارك لنا فيه يا رب العالمين وتقبله منا. اللهم أرنا ما يرضيك وأسمعنا ما يرضيك وأنطقنا ما يرضيك واستعملنا في طاعتك وافتح لنا أبواب رحمتك وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم رزقا حلالا طيبا يرضينا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا في أبداننا. اللهم عافنا في أسماعنا. اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم في هذا الصباح لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء وادفع عنا كل هم وغم وبلاء يا عظيم الرجاء. اللهم إنا نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك ونستفتح فيه برحمتك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم يا من أمره بين الكاف والنون يقول للشيء كن فيكون، أسعدنا ووسع أرزاقنا وألهمنا ذكرك واحفظ ديننا وأيدنا بنصرك وارض عنا وأدخلنا جنتك. يا رب لك عباد ينتظرون فرجا فبشرهم، وعباد يسألون الشفاء فعافهم، وعباد يرجون رحمتك فارحمهم. اللهم حقق أمانينا وأصلح أمورنا. اللهم إنا نسألك باسمك القوي أن تقوينا، ونسألك باسمك الحفيظ أن تحفظنا، ونسألك باسمك الشافي أن تشفينا، ونسألك باسمك الغفار أن تغفر لنا، ونسألك باسمك الرزاق أن ترزقنا. يا رب بشرنا بشارة خير في أيامنا القادمة تفرح بها قلوبنا وننسى بها كل همومنا.

0: من قلب الجزيرة العربية،
1: من ثنايا الرمل،
0: من سطوة الصخر،
1: من شعاب مكة وكثبانها،
0: من سماء الفروسية والشعر،
1: من أرض النخيل والرمان والسدر،
0: من نبع الطيب والعنبر والمسك،
1: بزغ نور الهداية والعدالة والحق،
0: وانطلقت القافلة تجوب السهوب والوديان والقفر.
1: القافلة.
0: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
1: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
0: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
1: تقديم أمين الشملان ومحمد الشروي.
0: القافلة
1: مع المخرج خليفة العريفي.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في لقائنا اليومي المتجدد مع القافلة. نحييكم أطيب وأجمل تحية وتسعدنا صحبتكم.
1: مستمعين الكرام، استمعنا بالأمس لرأي المؤرخ الكبير وهو يبرر إقدام معاوية ابن أبي سفيان بأخذ البيعة لابنه يزيد، مخالفا بذلك سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم في جعل اختيار خليفة المسلمين شورى فيما بينهم. ويقول المؤرخ الكبير عبد الرحمن ابن خلدون مؤيدا إقدام معاوية على هذه الخطوة بقوله:
0: والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون سواه إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع الناس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد حينئذ من بني أمية، إذ بنو أمية يومئذ لا يرضون سواهم، وهم عصابة قريش، أي أكثرهم قوة وأهل الحل أجمع وأهل الغلبة منهم، فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى بها، وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصا على الاتفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشارع. لا يظن بمعاوية غير هذا، فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك، وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عليه دليل على انتفاء الرياب فيه، فليسوا ممن يأخذهم في الحق هوادة، وليس معاوية ممن تأخذه العزة في قبول الحق، فإنهم كلهم أجل من ذلك وعدالتهم مانعة.

ويدعم ابن خلدون رأيه هذا بأن ولاية العهد في الخليفة القائم إلى شخص يتولى الخلافة من بعده أمر جائز لا حرج فيه، فيقول: قد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده، إذ وقع من أبي بكر رضي الله عنه لعمر ابن الخطاب بمحضر من الصحابة وأجازوه وأوجبوه على أنفسهم به طاعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم. وما قاله ابن خلدون يمكن الرد عليه بأن أبا بكر عهد إلى عمر لأنه رآه أصلح الصحابة لتولي الخلافة من بعده وتحمل تبعاتها، وقد كان كذلك بالفعل، ولم تكن تربطه به صلة قرابة قريبة، وقد أوضح ذلك بقوله: أترضون بمن أستخلف عليكم؟ فإني والله ما آلوت من جهد الرأي ولا وليت ذا قرابة. كما أن عمر لم يصبح خليفة بترشيح أبي بكر الصديق واختياره له فحسب، بل برضا المسلمين وبيعتهم له.

0: ولو أن معاوية عهد إلى أحد غير ابنه واجتهد في اختيار من هم أصلحوا للخلافة بعده، ما اعترض عليه أحد ولحقق الغرض الذي قصده ابن خلدون من ولاية العهد، وهو سد أبواب الخلاف بين المسلمين. ومن ثم فإن الاعتراضات على تصرف معاوية جاءت من اختياره ابنه لولاية العهد دون سواه، لا من فكرة ولاية العهد نفسها. وأيا ما كان الأمر، فإن الخلافة حصرت في الأسرة الأموية، يتوارثها الأبناء والإخوة، ولم يكتف الخليفة منهم بتولية العهد لواحد فقط، بل درجوا على تولية أكثر من ولي للعهد. وكان مروان بن الحكم مؤسس الفرع المرواني أول من بدأ هذا التقليد، فقد عهد إلى ابنه عبد الملك ثم عبد العزيز بولاية العهد.
1: وقد تابعه في كل هذا من جاء بعده حتى آخر دولتهم، وقد جر هذا الأمر عليهم المتاعب، وأوقد نار الفتنة والصراع بين أبناء الأسرة الأموية، مما كان له أكبر الأثر في تدهور الدولة والإسراع بسقوطها في نهاية الأمر. وعلى الرغم من استقرار الخلافة بنظام التوريث، فإن الأمويين حافظوا على نظام البيعة من حيث الشكل، فكان الخليفة القائم يعهد من بعده بولاية الأمر إلى ابنه أو أخيه، ثم تؤخذ البيعة من الناس لمن صدر له كتاب العهد في حياة الخليفة القائم، ثم تجدد له بعد وفاته. ومغزى هذا أنهم كانوا على يقين أن مجرد العهد ليس ملزما شرعا للناس، بل لا بد من البيعة العامة.

0: الفتوحات الإسلامية في العصر الأموي.
1: شهد العصر الأموي أوسع حركات الفتح الإسلامي وأكثرها نشاطا في التاريخ الإسلامي كله بعد فتوحات الخلفاء الراشدين التي شملت العراق وبلاد فارس كلها ومصر والشام. ثم توقفت الفتوحات الإسلامية أو كادت تتوقف بسبب الفتن والحروب الأهلية التي حدثت بين المسلمين، وقد استأنف المسلمون فتوحاتهم بعد اجتماع شملهم على معاوية بن أبي سفيان وتوحدهم تحت رايته في عام الجماعة سنة 41 هجرية. وحقق الأمويون أعظم إنجازاتهم على الإطلاق في ذلك الميدان العظيم، وامتدت فتوحاتهم إلى مناطق عديدة في قارات العالم القديم، آسيا، أفريقيا وأوروبا.
0: ففتحوا في عهد الوليد بن عبد الملك بلاد ما وراء النهر وهي آسيا الوسطى، وإقليم السند في شبه القارة الهندية، واستكملوا فتح الشمال الأفريقي كله من حدود مصر الغربية إلى المحيط الأطلسي، ثم عبروا مضيق جبل طارق إلى القارة الأوروبية ليفتحوا الأندلس وجنوب فرنسا، كما استولوا على معظم الجزر في شرق البحر المتوسط وجنوبه، ثم واصلوا ضغطهم على مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية وحاصروها أكثر من مرة.

0: التيارات والأحزاب السياسية والدينية.
1: شغلت الدولة الأموية في التاريخ الإسلامي 91 سنة، من سنة 41 إلى سنة 132 للهجرة، وامتدت حدودها من حدود الصين شرقا إلى الأندلس غربا، ومن بحر قزوين شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا. وعمل خلفاؤها في جد ومثابرة وحسن سياسة على نشر الإسلام في تلك الرقعة الكبيرة، ونمت الحضارة الإسلامية ونهضت في عهدهم.
0: القافلة.
1: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
0: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
1: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
0: تقديم أمين الشملان ومحمد الشروي.
1: القافلة
0: مع المخرج خليفة العريفي.

دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان. قال الله تعالى في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. صدق الله العظيم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، والبيرحاء هي حديقة من النخيل، وكانت مستقبلة المسجد، أي المسجد النبوي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح. بخ كلمة تقال لتفخيم الأمر وبيان الإعجاب به. بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. كن راضياً. روائع القطوف. طابت أوقاتكم بالرضا، وطمأن الله قلوبكم بما قدر وقضى، وطابت نفوس راضية ساعية، عاملة متفانية، تطيع ربها وتعبده حق عبادته، وتسعى بما أوتيت لتصنع الخير أينما كانت على ربوع الوطن العزيز.

ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى ربنا راغبون. جاء عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. روارع القبور. قال الإمام الشافعي: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له. لماذا يجب أن تكون راضية؟ لأنه دليل إيمانك بالله ورضاك عنه تعالى، وإيمانك بما قضاه وقدره لك أو عليك، فهو دليل على حسن ظن العبد بربه، ولأن رضاك يجعلك تعيش متوازنا نفسيا وساعيا وفق المقدور لتحقق أهدافك، يملأ نفسك الأمل والرضا، فالرضا سبب من أسباب الراحة النفسية والروحية، وبالرضا تتجنب الأزمات النفسية التي تثير القلق الزائد والتوتر المفرط، والرضا من علامات الصلاح والتقوى، وطريق للفوز برضوان الله تعالى، وبالرضا تعيش عزيزا صامدا في مختلف الظروف.

0: كيف تكون راضيا؟ تكون راضيا بتقوية إيمانك بالقضاء والقدر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وبترك الجزع والتأسف على ما فات والتحسر على ما مضى، وبحسن الظن بالله تعالى وحسن العمل بما أمر، وبالسعي في الدنيا وفق ما يرضي الله سبحانه، وبتجنب الطمع فيما عند الآخرين من زهرة الحياة الدنيا وابتغاء الآخرة فيما آتاك، مع العمل وبذل الجهد لتحقيق الأهداف النبيلة في الحياة في جميع جوانب حياتك بالوسائل التي أباحها الله تعالى لك، فإن يسر الله تحقيقها شكرت، وإن لم تتحقق صبرت ورضيت، فالخيرة فيما اختاره الله، وتظل مواصلا سعيك الجميل بنفس طامحة راضية. فهيا بنا إلى ميادين الخير في ظلال طاعة الله سبحانه وتعالى، وقلب كل واحد منا يردد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وليشهد الوطن الحبيب لنا جميعا بنفوس ساعية عاملة بانية مخلصة متفانية وقلوب راضية. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

يا رب، يا صاحب النعم، نحمدك على نعم لا تحصى ولا تعد. اللهم اشرح صدورنا للإيمان والتقوى، وأسكن في قلوبنا حبك وحب نبيك الطاهر الكريم. اللهم جمل أمرنا ما أحييتنا، وعافنا ما أبقيتنا، وبارك لنا فيما خولتنا، وتفضل علينا إذا حاسبتنا، ولا تسلبنا الإيمان وقد رحمتنا. يا رب، يا سامع الدعاء، ثبت في الخيرات وطأتنا، ونفس في الشدة كربتنا، وبارك لنا في مصيرنا ومنقلبنا. اللهم اهد قلوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، مجيب السائلين. حملت ذنبي وسرت على الطريق إلى حماك، ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك. دعوتك يا مفرج كل كرب، ولست ترد مكروبا دعاك، وتبت إليك توبة من تراه غريقا في الدموع ولا يراك.

سبحانك سبحانك ما أعظمك، سبحان من دل على نفسه بنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صدق الله العظيم. فرجه قريب فصبر جميل، تتقطع النفس أسفا ويمتلئ الصدر كربا، فيأتي الله بالفرج، تغزر الدموع في المحاجر، وتبلغ القلوب الحناجر، فيأتي الله بالفرج، تتلوى البطون من الجوع، وتضرم الأكباد من الظمأ، وتتلمض النفوس من الألم، فيأتي الله بالفرج، يكاد الموج يقلب السفينة، ويكاد البرق يخطف الأبصار، ثم يأتي الله بالفرج، يشكو الدائن غلبة دينه، والغريب وحشة غربته، والمصاب صدمة مصيبته، ثم يأتي الله بالفرج، دعوة المظلوم يرفعها على الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وأنات التائبين تصعد إليه فيقول: لا تقنطوا من رحمة الله. إليه يصعد الكلم الطيب، سبحانه يرحم ويعذب، يرضى ويغضب، ويضحك ويعجب، يرى ويسمع، يحيي ويميت، يخلق ويرزق، يبتلي ويعافي، ويهدي ويضل، يقبض ويبسط، ويعطي ويمنع. اللهم إليك توجهنا، وبك أصبحنا، فابسط لنا من نعمائك، واعطنا من فضلك، إنك الغني الحميد.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. الذي يحب الحياة يحب السلام، والذي يحب السلام يحب البناء، والذي يحب البناء يحب الأسرة، والأسرة هي بداية البناء في المجتمع. الحب الذي ينبت من الأصالة والشهامة ويولد من رحم الوفاء وروح الإخلاص هو الحب الجدير بأن يرقى ويخلد ويبقى. قيل لإحدى النساء الجميلات: كيف استطعت أن تحتفظي بسحر جمالك وصباك إلى هذه المرحلة المتقدمة من العمر؟ فأجابت بكلمات شافية ضافية، منها هذه الكلمات، قالت: كنت ولا أزال أتجنب الكسل والغيرة المفرطة والحقد والانفعال العصبية وشدة القلق النفسي. وإذا كان لي من هدف في الحياة فإني كنت أسعى إليه وأجد في السير وراءه بعزم وصدق وثبات وتفاؤل بالوصول إليه وبإيمان حتى أتمكن منه. وكنت أيضا أبتعد عن التكلف والتصنع، بل كنت أحب البساطة في العيش مع تجنب الأنانية المفرطة، ولا أنسى الحب مع الإحساس العميق به دائما. إحدى الكاتبات الأديبات قالت: إن العلم العالي هو الذي يرفع من منزلة المرأة في المجتمع، وبالأخلاق الحميدة والفاضلة تستطيع المرأة أن تصون شرفها وتحفظ كرامتها. الأنوثة فن أنيق يضفي على المرأة فيضا من السحر والجمال الباهر الأخاذ. تضيع أنوثة المرأة أحيانا إن علا صوتها، أو أصبح خشنا فظا، أو تعاملت بعضلات مفتولة، أو نطقت لفظا قبيحا فاحشا، أو تخلت عن الرحمة تجاه كائن ضعيف، أو أدمنت الكراهية وفضلتها على الحب، أو غلبت الانتقام على التسامح، أو جهلت متى تتكلم ومتى تصمت، أو سمج كلامها وطال لسانها. تضيع أنوثة المرأة حين تهمل الرقة والطيبة، وحين تنسى حق الاحترام والإكبار للرجل زوجا وأبا وأخا ومعلما، وحين لا توقر كبيرا أو ترحم صغيرا. جمال المرأة ليس في قوامها أو ملامحها فحسب، ورشاقتها ليست في حمية قاسية، لا، الأنوثة شيء تشعره ولا تراه غالبا. يقول الرجل:
أريدها ضعيفة معي، قوية مع الآخرين. هذه هي الأنوثة الحقيقية عند الرجل. الرجل يستطيع مساعدة المرأة على الاحتفاظ بهذه الأنوثة بأن يحترم ضعف المرأة معه ولا يستغله، وأن يمنحها القوة بعطفه وحنانه واحترامه، وأن يعلمها الضعف الجميل وليس ضعف الانزواء وفقدان الثقة.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
1: بنات حواء أعشاب وأزهار، فاستلهم العقل وانظر كيف تختار. الأنوثة فن جميل، والرجل بذكائه يستطيع أن يعلم المرأة هذا الفن، فبعض الرجال يتقن هذا الفن. وبعض الرجال يدفع المرأة إلى أن تتخلى عن أنوثتها وضعفها وتتمرد على الرجل. لماذا؟ لأنه استغل حبها وضعفها وأهانها بدلا من أن يثني عليها. وهنا بعض النساء يتغيرن إلى النقيض. بعض الرجال يعرف للعشرة حرمتها ووفاءها. بعض الرجال يركب قطار العمر في سفر جميل مريح مع من أحب، مع ألسق الناس إلى قلبه، مع زوجته وأم أولاده، فتكون الرحلة ممتعة سعيدة هنية إلى حد ينطق معه الفؤاد حبا وعرفانا. قال لرفيقته رفيقة العمر بكل ما في الصدق من معنى: أود لو ادخرتك في جفوني، فتحتملين من تلك الشجون، كلانا صاحبان، فأنت مني بمنزلة الشمال من اليمين، وأنت على المدى روحي وعقلي، وأول فرحتي وكمال ديني، وحبك نعمة لله عندي، وشكراني عليها كل حين. ملأت البيت أفراحا وحبا كأفراح الربيع على الغصون. أصاحبتي وأم بنية، حسبي وحسبك أن أكون وأن تكوني ضياء في عيون آسرات يرين السر كالصبح المبين. الرجل الواثق من نفسه يستطيع أن يقود أقوى النساء ويحيلها إلى كائن وديع يحتاج منه إلى لمسة حنان. المرأة أيضا قد تعشق لحظة ضعف يمر بها زوجها، إنها تراه طفلا بحاجة لحنانها. ليس عيبا أن يبكي الطفل الرجل، إنه يدفع زوجته للمزيد من العطف والاهتمام والرعاية. ريحانة القلب روح الحب سامية، فليس يقبل فيها الغدر والكذب، ليس الهوى سلعة تشرى على ملأ ولا تباع ولا يأتي بها الغلب. قد يعشق المرء من لا مال في يده، ويكره القلب من في كفه الذهب. حقيقة لو وعاها الجاهلون لما تنافسوا في معانيها ولا احتربوا. ما قيمة الناس إلا في مبادئهم، لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب. رحلة العمر الزوجية التي جعلها الله سبحانه وتعالى سكناً ومودة ورحمة بين الرجل والمرأة، تجعل كل من الطرفين وبحكم العشرة أن يرتاح لبعضهما البعض، وقوة الشخصية قد تذوب في لحظة ما لموقف ما. أكثر الرجال يرفض أن تراه زوجته في أي لحظة ضعف، معتقدا أن قوته وحدها هي التي تجعلها تغرم به، ولكن ليس دائما. كثيرا ما يكره المرء الأقوياء، وبخاصة في المواقف التي تستدعي اللين والرقة. للقوة مواقف لا يليق فيها الضعف. ترى المرأة رجولة الرجل في طفولته وبراءته وضعفه ولو في لحظات محدودة، وترى رجولته أيضا في قدرته على حمايتها وحماية كرامتها وكيانها، وفي كرمه معها ومع أهلها، وفي تسامحه مع بعض أخطائها، وتود أن تسمعه يقول لها في لطف وحنان: لولا المحبة في جوانحه ما أصبح الإنسان إنسانا، أخطاؤك الصغرى أمر بها وأحول الأشواك ريحانا، مهما غلونا في عداوتنا فالحب أكبر من خطايانا، طفلين كنا في تصرفنا وغرورنا وضلال دعوانا. للأنوثة تفسير لدى الرجل، وللرجولة مفهوم لدى المرأة، وكلاهما يتأرجح بين الضعف والقوة وبين القوة والضعف، وهو التكامل الزوجي بين الرجل والمرأة. إذا عاد الإنسان طفلا بمشاعره وبعض تصرفاته، إذا بكى علنا كالأطفال كان إنسانا. المرأة تحب هذه اللقطة، وتحب أيضا تحب فارسها قويا شجاعا. والرجل يحب في المرأة طفولتها ومشاعرها البريئة الخالية من الزيف. كلنا بحاجة للأطفال كي نتعلم منهم البراءة والنقاء. هل تستطيع أن تعود طفلا أحيانا؟ لا تخجل من ذلك، ففي هذا كل الجاذبية وكل الصدق.

أشياء صغيرة جدا تنقلك من عالم الاكتئاب الكالح العتمة إلى عالم الفرحة الصافية المضيئة والتي تنبع من أعماق القلب. يا صاحبي، قبيح إذا أغلقت قلبك قادرا، وأقبح منه أن تخيب آملا، وأقبح من هذا ومن ذاك نظرة ترد بها من أما بابك سائلا. أشياء صغيرة جدا تباغتك بتدفق نبع السرور في خوالجك، وتملأ شعورا بأن الحياة تستحق أن نعيشها ونغني لها، بدلا من النواح الكئيب أو الصمت القاتل المعذب. وصدق من قال: ما طال عهد اليأس في قلب امرئ إلا استبان على الجبين خطوط، مهما طمى بحر به هو سابح فله على الجنبات منه شطوط. إنا بعصر لا حياة بأرضه إلا لمن هو في الحياة نشيط. وإذا تقدمت الشعوب حضارة تزداد فيها للحياة شروط. أشياء صغيرة قد تكون تكررت واعتدتها إلى درجة عدم الإحساس بها، حتى تأتي لحظة تتوقف فيها طاحونة الحياة فجأة، فتجد نفسك وقتها في مواجهة لحظة سعادة حقيقية لا تشتريها بأموال الدنيا. ألذ مودات الرجال مذاقة مودة من إن ضيق الدهر وسعى، فلا تلبس الود الذي هو ساذج إذا لم يكن بالمكرمات مرصعاً.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: أشياء صغيرة مثل هدية مفاجئة لم تتوقعها إذ نسيت مناسبة للاحتفال، مثل فرحة تبزغ في وجه طفلك الصغير حين تعود تجرجر أقدامك منهكا من عمل النهار، فيستقبلك بضمة حانية تؤكد لك كم هو سعيد بوجودك وقربك. يا صاحبي، إنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. مثل جملة حكيمة تستوقفك في كتاب قرأته عدة مرات، ثم فجأة ينبلج فيك وعي جديد بمعنى لتفاعلات الحياة معك لم تكن تدركه من قبل. استق الحكمة، لا يشغلك من أي ينبوع جرت يا مستقي، فشعاع الشمس يمتص الندى من فم الورد ووحل الطرق. مثل تعبير احترام صامت تقرأه في وجه عابر طريق، أعدت إليه محفظة سقطت منه عامرة بمحتويات ثمينة ما كان أحس بضياعها لولا أمانتك. كم من لئيم الجدود سوده المال، أبوه وأمه الورق، وكم كريم الجدود ليس له عيب سوى أن ثوبه خلق، أدبه سادة كرام، فما ثوباه إلا العفاف والخلق. مثل زيارة مفاجئة أو مهاتفة من صاحب قديم كدت تنسى اسمه، يأتي لمجرد السؤال عنك والتشوق إليك، لا يطلب فيها خدمة منك ولا وساطة يحتاجها ذكرته بوجودك. وما أحلى وأجمل العلاقات الإنسانية والصحبة الصافية الخالية من المصالح الآنية والبعيدة عن الزيف والنفاق. خل النفاق لأهله، وعليك فالتمس الطريق، وارغب بنفسك أن ترى إلا عدوا أو صديقا. مثل أغنية قديمة لم تسمعها منذ سنوات تعيد إليك فجأة ذكريات جميلة عرفت فيها معنى البراءة حرا من أثقال الدنيا وأقنعتها.
1: قالوا العبا قالوا شو خبروا قالوا وعدوا الصبايا وما إجوا خلوا الحياة.

الذكرى يا صاحبي وثبة جميلة ورشيقة تقفز للعقل لتريك لحيظات جميلة ما كان أغلاها وأحلاها وأجملها. أنت تمر بمكان ما فتحملك جدرانه لتسافر في مساحات الجمال، فتنتشي الروح بهذه اللحظات التي ولت ومحت، إلا أنها تعتاد الخاطر حينا فحينا فتوقظ ما قد نام وغفى. مثل كلمة شكر من عجوز كاد يعجز عن عبور الدرب لولا مساعدتك له في اجتيازه. ربما رأيت في غضونه وجه والد حبيب أبعدته تصاريف الحياة عنك، فما عدت تمتلك أن تمد له يدا تساعده على عبور درب الحياة المتعب. لا تحقرن من الإحسان محقرة، أحسن فعاقبة الإحسان حسناه. أشياء صغيرة تعيد إليك الإحساس بأنك إنسان يحمل ماضيه ويومه ومستقبله في مساحة كرة صغيرة حساسة يسندها عنقه وعضلة بحجم قبضة اليد تنبض في صدره، تذكرانه بأنه جزء مهم في هذا الوجود. وأنه يستحق ابتسامة الرضا التي ترسم على وجهه حين يرسم ابتسامة رضا على وجوه الآخرين. وللشعراء كلام رشيق في الود والمحبة. حزت المودة فاستوى عندي حضورك والمغيب، كن كيف شئت من العباد فأنت من قلبي قريب. ويقول آخر: ما ودني أحد إلا بذلت له صفو المودة مني آخر الأبد، ولا جفاني وإن كنت المحب له إلا دعوت له الرحمن بالرشد، ولأت منت على سر فبحت به، ولا مددت إلى غير الجميل يدي. يا صاحبي، الود لا يخفى وإن أخفيته، والبغض تبديه لك العينان. سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل.

0: السادسة صباحا على موجاتنا، سعد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز إخباري. أعربت رئيسة الغرفة الوطنية لرياضي ومحاضن الأطفال نبيها كمونة تليلي عن تفاؤلها بتحسن نسق تسجيل الأطفال خلال السنة التربوية الجديدة، لكنها أقرت في المقابل بأن القطاع يواجه صعوبات متراكمة، من بينها تراجع عدد الأطفال المسجلين والصعوبات المالية ونقص الإطارات المختصة. شن طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم غارتين على أطراف مدينة النبطية وبلدة عرب صليم جنوبي لبنان، بعد أن كان أنذر في وقت سابق بإخلاء مبان في المنطقة. وأوضح المحتل الإسرائيلي أن الغارات تأتي ردا على ما قال إنه إطلاق نار من مسيرتين لحزب الله في اتجاه قوته. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم غرق ناقلة نفط في خليج عمان بعد استهدافها ضمن هجوم أمريكي طال 3 ناقلات مرتبطة بالحرس الثوري الإيرانية، فيما أعلنت طهران الرد باستهداف 3 ناقلات و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف زورقا أمريكيا مسيرا كان يعتزم دخول المنطقة المحمية من مضيق هرمز، موضحا أن المضيق خاضع للسيطرة الإيرانية وأن طهران ستتعامل بحزم مع أي تحرك من جانب الولايات المتحدة. وأضاف الحرس الثوري الإيراني أنه لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى مغادرة المنطقة والكف عن أعمالها العدوانية. كشفت استطلاعات الرأي أن أوليتش سيغموند مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا قد يفوز بغالبية مطلقة في الانتخابات الإقليمية بمقاطعة ساكسونيا إنالت المقررة اليوم، مما سيتيح له ولأول مرة تأليف حكومة محلية، وما سيكون أيضا سابقة لليمين المتطرف في تاريخ البلاد منذ عهد النازية ونهاية الحرب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: اللهم اهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم افتحها في وجوهنا، اللهم يسر أمورنا إلى الخير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والوباء والأذى والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما بعده. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من طول الغفلة وإفراط الفتنة. اللهم من أراد بنا وببلادنا سوءا فأشغله في نفسه، واجعله في حيرة من أمره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يضام، ولا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك بالصائن العابثين فإنهم لا يعجزونك. اللهم نسألك أن تحرر المسجد الأقصى مسر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ترزقنا فيه صلاة طيبة مباركة غير خائفين ولا وجلين.

أعوذ بك من الهم وكربته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وقنا شر أنفسنا.

آمين يا رب العالمين. صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم جميعا مستمعينا الكرام في هذه البشائر، بشائر هذا الأحد السادس من سبتمبر 2026 ميلادي، الموافق للرابع والعشرين من ربيع الأول 1448 هجري. التحية تأتيكم هذا الصباح من حسام قدرية وحمدي الأحول في إخراج هذه البشائر تقنيا، سليم الحزم في الإعداد والتقديم، فتحي سعد في قسم الأخبار. أذكركم بمواقيت الصلاة بالنسبة لهذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. أذان صلاة الصبح كان في 4:24، أذان صلاة الظهر سيكون بإذن الله في منتصف النهار 22 دقيقة، أذان صلاة العصر في 3:51، أذان صلاة المغرب في 6:00 و39 دقيقة، وأذان صلاة العشاء في 8:05. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. بالنسبة لشروق الشمس أشرقت اليوم في المنستير في تمام 5:52، إن شاء الله الشمس من المحبة تشرق في قلوبكم جميعاً.

0: السادسة و31 دقيقة هنا بإذاعة المنسير. صباح النور مجددا لكم جميعا مستمعينا الكرام. مهما اشتدت عتمة الليل فلا بد أن يشرق الفجر، ومهما انتقلنا ومهما أثقلتنا الهموم فإن رحمة الله أوسع ولطفه أقرب وكرمه أعظم مما نتخيل. فلا تيأس مستمعي الكريم، وأحسن الظن بربك، وازرع في قلبك بذور الأمل، فإن الله إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه، وأبدل التعب راحة والحزن فرحا والانتظار بشرى. اللهم ارزقنا صباحا تفيض فيه طمأنينة، وتبتسم فيه القلوب، وتتحقق فيه الأمنيات، واجعل أيامنا عامرة بذكرك وخاتمتها رضوانك وجنتك. صباحكم إيمان يبعث الطمأنينة، وأمل يزرع السعادة، ورحمة من الله لا تنقطع. الآن فكرة أولية عن أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم الأحد 6 من سبتمبر. سحب قليلة على كامل البلاد، والحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال والوسط وفي استقرار بالجنوب. أما البحر فقليل الاضطراب، والريح من القضاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل، وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. طبعا هذه فكرة أولية عن أحوال الطقس. إن شاء الله كالعادة في 8 غير درجين نتصل مباشرة بالمعهد الوطني للرصد الجوي، نأخذ أكثر معطيات عن هذا اليوم والأيام القليلة المقبلة.
1: نهاركم طيب، صباح الخير.
2: صباح الخير،
1: نهاركم مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين.

حبيب بس الدنيا كلها دنيا.

0: بشائرنا
1: وعد
0: بأحلى الصباحات القادمة
1: على بساط الفرح والانشراح.
2: ياسمين علي، توصلنا لل 36 دقيقة هنا بإذاعة المونستير. 6 سبتمبر، في مثل هذا اليوم هناك العديد من المحطات والأحداث التاريخية المهمة التي حدثت والتي غيرت مجرى التاريخ.
3: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
6: I have a dream.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
2: 1798، إعدام الثائر المصري وحاكم مدينة الإسكندرية محمد كريم على يد قائد الحملة الفرنسية نابليون بونابرت. 1901، الرئيس الأمريكي ويليام ماكينلي يتعرض لمحاولة اغتيال أدت إلى وفاته يوم 14 سبتمبر. 1924، الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في روما من جانب مجموعة من الشيوعيين الذين تحركوا لوقف محاولته القضاء على الشيوعية في إيطاليا. 1939، جنوب أفريقيا تعلن الحرب على ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية. في مثل هذا اليوم من سنة 1940، كارلو الثاني ملك رومانيا يتنحى عن العرش لصالح ابنه ميخائيل الذي يبلغ من العمر 18 عاما. 1991، أصدر أمير الكويت الشيخ عبد الله سالم الصباح القانون المنظم لانتخابات أعضاء المجلس التأسيسي، ومن مقتضاه تم تقسيم الكويت لأول مرة في تاريخها إلى 20 دائرة انتخابية على أن ينتخب نائب عن كل منطقة بالاقتراع العام السري المباشر. 1965، الهند تغزو باكستان وتقصف مدينة لاهور. 1968، استقلال سوازيلاندا عن المملكة المتحدة بعد أن كانت إحدى محميتها. 1972، انتهاء عملية ميونخ بقيام القناصة الألمان بقتل 11 رياضي إسرائيلي وخمسة من الفدائيين الفلسطينيين الثمانية، بالإضافة إلى ضابط شرطة ألماني وطيار مروحية ألماني وتفجير مروحية. 1976، منظمة التحرير الفلسطينية تأخذ وضع عضو كامل في جميع الدول العربية. 6 سبتمبر من سنة 1981، الشيخ حميد بن راشد النعيمي يتولى حكم إمارة عجمان بالإمارات العربية المتحدة بعد وفاة والده راشد بن حميد النعيمي. 1983، الاتحاد السوفيتي يقر بإسقاطه طائرة الركاب الكويتية الكورية الجنوبية بحجة عدم تمكن قائد الطائرة الحربية من تمييز الطائرة على أنها مدنية عندما دخلت المجال الجوي السوفيتي. 2003، الجيش الإسرائيلي يقدم على عمل عسكري يستهدف الشيخ أحمد ياسين، لكن لم تتمكن المقاتلات الإسرائيلية من اغتياله. 2007، رئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ينجو من تفجير انتحاري يستهدف مستقبليه في باتنا أدى لمقتل 15 شخص وجرح 74 آخرين. 2009، الحكومة الإسرائيلية تقر خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القاضية ببناء مئات الوحدات السكنية للمستوطنين في الضفة الغربية برغم الانتقاد الأمريكي لهذا القرار. 2019، فيزيائيون يتمكنون من صنع أصغر محرك في العالم في حجم ذرة أيون كالسيوم وأصغر 100 مليار مرة من حجم محرك سيارة. وأخيرا في مثل هذا اليوم من سنة 2022، أوكرانيا تبدأ هجوم خاركيف المضاد فتفاجئ القوات الروسية وتستعيد أكثر من 3000 كيلومتر مربع من الأراضي.
3: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
6: I have a dream.
4: حدث في مثل هذا اليوم.

0: هذه صفية شامية وصلنا للستة وثمانية واربعين دقيقة هنا بإذاعة المنسيرة. الآن جولة في بعض الصحف الإلكترونية الصادرة هذا اليوم.
1: صباح بلا حدود.
0: في صحيفة الشرق الأوسط تقرؤون: أمريكا تستهدف ناقلات إيرانية وطهران تعلن الرد بالمثل. السفير الأمريكي لدى إسرائيل يدعو إلى إجراءات صارمة لوقف العنف في الضفة الغربية. هل ينزلق الصراع السوداني إلى حرب إقليمية؟ تحذيرات أمريكية ومواجهات حدودية ترفع مخاطر انتقال الصراع إلى دول الجوار. الشرق الأوسط تكشف تفاصيل عملية اختطاف مسؤول بارز في حماس. التخطيط استمر شهرين وضباط في الشباك الإسرائيلية انتحلوا هواية مؤسسات إغاثة دولية. السعودية ومصر تبحثان تطورات الأوضاع في إيران وفلسطين والسودان. في صحيفة القدس العربي الآن تقرؤون: غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وإنذار لسكان بلدة عرب صليم. بن غفير يتوعد بعدم التراجع عن خطته لتهجير فلسطيني غزة. سفير واشنطن لدى إسرائيل يتهم لندن بمعاداة السامية لانتقادها الوضع في غزة. لبنان تفاقم أزمة النزوح واستمرار الاحتلال الإسرائيلي والتدمير الممنهج للجنوب. في صحيفة البي بي سي نيوز عربي تقرؤون: طهران تهاجم سفنا أمريكية ردا على استهداف واشنطن 3 ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري. محادثات بوتين ومبعوثي ترامب تنتهي بعد أكثر من 3 ساعات قبيل زيارة مرتقبة لكييف. لماذا غيرت الأمم المتحدة خريطة العالم وأي الخرائط أدق؟ لماذا تنقل الدول الأوروبية ذهبها إلى أمريكا الشمالية؟ هذه بعض العناوين في الصحف الإلكترونية. الآن تستمعون إلى هذه الوصلة من الأغاني، تحية لكل الأمهات.
1: صباح بلا حدود.

0: يا ماما
1: أحلى صباح دائما مع إذاعة المنستير.
2: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت الذي حب كبير.
2: أهلا بكم في موجز الأنباء. أفادت وزارة التجارة بأنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في 2027 مقابل 70 مليون لتر فقط هذا العام. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي أن الانطلاق في تكوين هذا المخزون سيكون شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين، وحث من جهة أخرى المستهلك على اقتناء حاجياته العادية فقط من المياه المعلبة التي قال أنها ستعود إلى نسقها العادي. بلغت وارتفعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت الماضي لتستقر عند 5.4% وفقا لما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء في نشرته الدورية حول مؤشر أسعار الاستهلاك. المعهد أرجع هذا المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه إلى جانب أسعار مجموعة الصحة. أفادت مديرة الأعلام والاتصال بالوكالة الوطنية للتكوين المهني فاتن العدسي بأن العودة التكوينية ستنطلق في 17 من سبتمبر، حيث سيتم اعتماد 4 دورات تكوينية في سبتمبر ونوفمبر 2026 وفي فيفري وأفريل 2027، حيث ستستقبل مراكز التكوين قرابة 26 ألف متكون بزيادة تقدر ب 9% عن السنة الماضية. وأفادت بأنه تم إحداث 6 اختصاصات جديدة منها مرافق حياة وتقني سامي في تقنية الاتصال والملتيميديا وتقني سامي مبرمج في الويب وتقني الجوال وتقني سامي في التزويق الداخلي وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية وعون في المخبز والمعجنات. أعربت رئيسة غرفة الرياض ومحاضن الأطفال نبيها كمون تليلي عن تفاؤلها بتحسن نسق تسجيل الأطفال خلال السنة التربوية الجديدة، لكنها أقرت في المقابل بوجود صعوبات متراكمة يعاني منها القطاع، من بينها تراجع أعداد الأطفال المسجلين وصعوبات مالية ونقص الإطارات المختصة. قال الحرس الثوري الإيراني أن استهداف الناقلات بمضيق هرمز والسفن الأمريكية يأتي ردا على استهداف أمريكا لثلاث ناقلات نفط إيرانية. بدورها أعلنت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي أنها استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية، وقالت أن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران لصواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للجيش الأمريكي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: ما زالت البركة.
1: عم جدور أباكرة بتاع زغوان، حكايتنا معناتها حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد. يقولوا تمشي سيد علي عزوز، يقولوا مشيت تبرت في وجهها في سيد علي عزوز، تخاصمت هكا، ما تعرف الشيطان يحضر بين الزوج والزوجة، تغضب ما تمشيش لدارهم، تحبها خفيفة. سيد علي عزوز تعدي نهار غادي، تهز صغارها، تهز شوية الخبز، تهز شوية ماكلة، تهز شوية كذا، ويفرحوا بيها سيد علي عزوز. أهل الخير الناس اللي موجودين غادي يفرحوا بها، تعدي نهار كامل يكونوا بردت وجهها، العشية ترجع لدارها كأنه شيء ما صار. فهمت؟ سيد علي عزوز من بكر يحب زغواني دي محلولة، هو حي حتى هو ميت، يستقبل الزوار ويستقبل الناس، معناتها والله مصلي عن يدين أفكار حتى متاع العزوزية، أفكار بهين هيا نزوروا شيخنا يا فقرة سيدي علي عزوز نشوفه نبرة، لأنه إنسان شاهم ناهيك اللي البي حب يدفنه في تونس كيف مات، أنه هو على فراش الموت زاروه الحاشية متاع البي وزاروه ولد البي، واقترح عليه باش يدفنوه في تونس عليه وعلى الحاشية متاعه، ما حبوش، قالوا لا ندفنه في زغوان. ما حضرش البي في الزنازة متاعه، وأباو الزغوانية إلا باش يدفنوه في زغوان حضر ولده، ولده حضروا معناتها بعض من الحاشية متاعه وكذا. وسيد علي عزوز التوى معروف والتوى راجل علم، لأنه أسس المدرسة القرآنية في زغوان، واللي قرأوا المدرسة القرآنية في زغوان جلهم شاو الجامعة الزيتونة، على غرار شيخ الحاج عمر والشيخ بوعلاق والشيخ بن والي والشيخ محفوظ وعدة شيوخ نعرفوه احنا، واللي حتى قبلنا احنا، خاطر احنا في عمرنا ما حضرناش مدة 300 سنة، اما نعرفوا دخل المين.
0: ما زالت البركه.

7:18 دقيقة من إذاعة المنسير. صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم جميعا في متابعة بشائر الأحد. تنظم جمعية نادي الأجيال بالمنسير تظاهرة صحية تثقيفية تقديم الدكتور عبد الحميد شاوش اليوم الأحد انطلاقا من 9:30 بمقر نادي الأجيال بالمنسير شارع المجاهد الأكبر تحت عنوان نظافة الفم والأسنان لدى كبار السن، تقديم الدكتورة بديعة الجمالي. بالنسبة لمسابقة البشائر اليوم باش نحكيه إن شاء الله مع الدكتورة نوزة بوريك على سمكة الزرزومية، وسؤالنا شنية الخاصية اللي تميز لسان سمكة الزرزومية؟ أولا لسانها لونه أزرق، ثانيا لسانها مرصع بأسنان، ولا ثالثا لسانها طويل كيف لسان السحلية البرية؟ طبعا كالعادة وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اسام الحي السادس المنستير. تنجموا تجاوبون على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك، تلقاو الافيش متاع السؤال وتنجموا تجاوبوا. كيف كيف اخترنا لكم اليوم زوز غنيات باش تكونوا، إذا واحدة منهم باش تكون غنيات ختام هذه البشائر. اخترنا لكم عليا بسرك ودلالك، واخترنا لكم كنت زادة فايزة أحمد بيت العز، أو نسمع مقطع.

هذوما زوز اختيارات. إذا باش تختاروا أغنية منهم، أغنية عليا بسيرك ودلالك، ولا فايزة أحمد بيت العز يا بيتنا. بالنسبة لبقية الفقرات اللي ما زالت عنا في البشير قبل 7:30 دقيقة صحة، لذلك فقرة معلومة تهمك مع أحمد العيساوي في حدود 8:45 سبور أنفو وآخر الأخبار الرياضية. 8:45 نتحولوا إلى المعهد الوطني للرصد الجوي ونأخذ فكرة عن أحوال الطقس. في 8 نشرة الإخبارية، 8:15 وفقرة ولد بحر مع الدكتورة ناوزة بوريجا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرتو. كما قلت باش نحكي اليوم على سماكة الزرزمية. فقرة أخرى كذلك فقرة محلها بلادي، ونختم كالعادة فقرة على عين المكان مع يسرى خلف الله. الآن جولة مع الأطفال صغير صغرون من عداد دريم الهاني.

0: كبرون مع ريم الهام.
1: عسلامة، أنا اسمي جوليا، نحب نغني لكم غنية كي ذيق بك الدهر يا مزين. اسمعوني. كي ذيق بك الدهر يا مزيانة يا مزيانة، كي ذيق بك الدهر يا مزيانة يا مزيانة، كي ذيق بك الدهر يا مزيانة، والدور والدور والدور ما تلقاش غيري أنا. كيف تتحوش كل موج يغرق بيك ولا يفوج ولا يفوج، كيف تتحوش كل موج يغرق بيك ولا يفوج ولا يفوج، والدور في الدنيا الكل وتلوش، والدور في الدنيا الكل وتلوش، عالقلب ما يعرفش حتى حنانة، عالقلب ما يعرفش حتى حنانة، محال تلقى غير حبي أنا، محال تلقى غير حبي أنا. قد ما تخمم وقد ما تسكت وما تتكلم ما تتكلم، قد ما تخمم وقد ما تسكت وما تتكلم ما تتكلم، قد ما الدهر يوجعك ويألم، قد ما الدهر يوجعك ويألم، وتشوف كل الناس في أحزانة، وتشوف كل الناس في أحزانة، محال تلقى غير عطفي أنا، محال تلقى غير عطفي أنا. كملنا الغنية وباي باي.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الشيشة مضرة ولا لا؟ إيه نعم، الشيشة كيفها كيف الدخان نوع من أنواع استهلاك الطبخ وتسبب العديد من المخاطر الصحة، واستهلاك شيشة يعادل أكثر من باكو دخان. يحتوي دخان شيشة على مواد سامة بما فيها أحادي أكسيد الكربون، المعادن الثقيلة، النيكوتين والمواد الكيميائية السامة المسببة لعديد السرطانات. بخلاف أمراض القلب والشرايين، الاستخدام المشترك للشيشة من غير تعقيمها بين المدخنين في المقاهي يزيد من خطر انتقال الأمراض الجرثومية المنقولة بالفم والجهاز التنفسي كيف التوبركلوز أو السل. نحب نأكد أن استهلاك جميع منتجات الطبخ تشكل خطر على صحة الإنسان، وأحسن حل هو تجنب استهلاكها أو الإقلاع عنها. مع تحيات الدكتورة وفاء ذويب.
0: دقيقة صحة.
2: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
0: 90.5.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين نشرتنا القادمة، وزارة التجارة تنطلق قريبا في رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر السنة القادمة مقابل 70 مليون لتر هذا العام. فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث وتوسعة مشاريعهن. انطلاق قبول مطالب الانتفاع ببرامج دمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية الجديدة. هذه العناوين وأخبار أخرى نوفيكم بها مفصلة في نشرة الثامنة بإذن الله.
1: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز على الموجة 104.7.
2: نهاركم طيب، صباح الخير. نهاركم مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين.

0: مصر وبدينها جديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: الخير وتمنى قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الكل.
2: معلومة تهمك.
3: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
4: كيفاش يتم استخراج نظير من جواز السفر كي يتسرق ولا يضيع بالنسبة للتونسيين المقيمين في تونس؟ الوثائق المطلوبة تعمير استمارة الحصول على جواز سفر عادي مقروء آليا وإمضاؤها بصفة شخصية، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية والاستظهار بالأصل أو مضمون ولادة بالنسبة للقصر، 4 صور شمسية وشهادة ضياع لجواز السفر. ترخيص الولي بالنسبة للقصر مصحوب بنسخة من بطاقة التعريف وما يفيد الدراسة بالنسبة للتلاميذ والطلبة. أيضا وصل خلاص معلومة الطابع الجبائي وإثبات تأكد استخراج جواز السفر. مكان إيداع الملف في مركز الشرطة أو الحرس الوطني مرجع النظر الترابي للحصول على الخدمة بعد استكمال التحريات وإتمام الإجراءات اللازمة.
2: معلومة تهمك.
3: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
5: تحية لكل مستمعين إذاعة المنسير، كلمة حق وكلمة صدق في الإذاعة هذية.
6: مرة بينا ندخل ديريكت كمان فالموضوع.
5: إذاعة المنسير كانت هي السباقة باش عاونتنا احنا الكوميديين الكل، ونتكلم حتى على روحي بصفة خاصة. إذاعة المنسير عاونتني
7: وش بو بركة تري تري مو
5: صدق، معناها حب. إذاعة المنسير لا يضاهي حب.
8: صح عليكم يا
5: هي اللي وقفت معنا، شدت بإيدينا في البداية، ما زلنا نتعلم، ما زلنا نعتبر روحنا في البداية. أنا كلطفي بندقة نقولها ونعاودها، إذاعة المسير هي اللي كانت السبب في مرحلة الانتشار متاعي.
7: صفا صفا يا أنت بك عريض أستحب
5: مش نتعرف مش نتشهر، ما ننساش فضل الإذاعة هذه علي. الكوميدي لطفي بندقة.
9: قولي شنو عملوا لك
5: إلا ملي مشيت لأستاذ أش باش نحكي لك، راه جو هو جو من حيث جو تقول مولد في مصر، رايك الدنيا مدعوكة وك الناس تقول تبيع قردان خبز تبونه وعظام، قردان بلوز خبز تبونه وعظام شكليش وك استغيرة 500 ها براس بنتك براس مارتكا براس اللي 500 كمان يراني متجمع يا جارب يا وك جماعة الدنيا مقلوبة قابوا كسكروتات بتن وين نخزر كاكا في عجب بربي كاكا داخل كاكا لطرش في الزفة. انا دخلت للستار ساعه قبل ما ندخل غاديك بداو كجماعه مستلبسين في الباب على اساسها كل عسكر فيديو كل عسكر فيديو يستلبسوا اللطف. هادي ركز على روحك، ركز انت مصيري عليك ركز على روحك. هكاك واحنا دخلنا للماتش بدا وما ثماش ترجين لعب، والناس كل وقفت هم وقفوا، انا قلت اي واحد يوقف مع الرجال على وقت يهبط عليا واحد عثمثني تقول جلس ورايك لابس كادرون هكاك خليقه بط عليه بعمقي جابني ديفيزيون كارت طيحني
9: يا
5: أنتي. على رويش لك تحت كاكا ما في عيني بلا، قمت كاكا قال لي ما عادش نقف خليق. أنا قلت هذا مول استاد يا أخوي ما عادش نقف، احنا كاكا يمكن دريج يخرو بونتو تمارك البونتو كي تمارك بونتو الدنيا تتقلب، الناس كل تعايد مع بعضها تقول كاكا همزوهم ولا زرقولهم مع بعضهم كاكا الناس كل تستلبس اوكي تمارك بونتو وش يكثر بوس وش يكثر تعنيق والناس الكل تبوس في بعضها وتهني ويبوس ويبكي وفرد وقت يبوس يا اخويا باركينا يا اخويا بونتو يا اخويا بتقول فرح تقول عارس تقول نتيجه بكالوريا وبزهري لحفك الخليق هذاك اللي ورايا بزهري انت يبوس فيك العثم سميك العذروت هذاك تقول جلاس يبوس في بنادم قد هكا يبوس في ساعتك تكلي سلسولي هو طويل وانا ضريف يبوس في ويتكتك وسلسولي تكتك وانا تكتكت بكلي ويبوس في ويسب لا خلى لي بابا لا خلى لي جيران لا خلى لي نسابي لا حتى واحد من العائلة كل قشطنا وسابنا حتى انت سابق
9: وسكت له
5: قد خسرت له مليح وكحرت له في قلبي خضر خليطه قاتله وغريبته غريبة نحيته تقول بروس ميتاليك اش نحكي لك تقول موش في قنفوت تقول مغلفة بالقناة تلحر شكل خشين هكاك شوف تو مجروح عنده أبسيل هكاك ويبوس هكاك فيه كيما يونس صعب حزين واش مش نحكي لك نار الله لا يعاود على حد او ما ماركاو النور
8: خير التعادل والله به خير هكاك ما فماش مشكله ايه
5: او ما ماركاو النور البلا هناش باش نحكي لك تقول نهار القيامه يوم القيامه على حاله يا كراسي طاهر على روسنا يا حجر يا دبابز يا كواغل كاس بروتات يا حكوك يا دنيا مدعوك وانا نخزر في عجب ربي يا كاكا واللي فيدو حجر ارباها هكا حال كاكا فمي طاقه ما فايقني كان صوتك لحسن في ملي وراي هكا الخليق صار لي هكا ملحق لي صغاني لا كبار عجبك نور قلت له هذيك الكوره هكا مازال الرطور قال لي لا هذاك منظرك الاحرف قلت له نعم قال لي هذيك خلقتك الكلب مقمر قال لي انتي وين ما تجي خساره يا نور يا ولدي اول مره قال لي نار قسما برب الكعبه قال لي كيما يقول احمد المغربي تجي المره جايه لما نقتلك شنو والله دارك منطيح ليش قلت له اختي بلديه يا اخي باش تطيح لي دار حاسين وكاكا قعدت نخزر في عجب ربي خرج الناس كل خرجت كاكا نلقى الكريمة تقول واقفة على العرس تقول فيراندا واقفة على العرس
8: إلا نظر هبتي
5: مشاهدها واحد ذميم ويجبد عزرين يجبد ضعيف ما سم ويعطيه كي ضعيف كاكا كاكا سنيه تقول بالكركم غسلهم كاكا عند خوص الزين كاكا ثميم سمام يضرب فيها الكربة تقول بتاع واحد قتل أبوه قلت له يا أخوي الكريمة علاش كاكا خلي بدك على بيتك هذيك مش بلادي هذيك يعطيها له بيتن مش بلادي قلت له ريري كرهبتي مش كرهبت لاربيت اي كاك مش بتي من مليون وكاك مش بتي من مليون مش بتعرف السكينة مش بتعرف بلادي يا خويا ما سمورك حفية بالمشتى وكحفية بالبوني طيحني قادري ودقدقني هكاك دقدقني تروف هك طاف طاف طاف مسمام مسمام مسمام مسمام وكاك في الاخر بالكل
8: ما تقولش عن سكت له
5: نسكت له خزرت له مليح مليح في عينيه مسترجع بقوه قلت له هذا سلوك ماهوش حضاري

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية بكأس رابطة الأبطال الإفريقية، البارحة النادي الإفريقي تمكن من الانتصار على فريق جليبال مالي بهدف مقابل صفر في ذهاب الدورة التمهيد الأول. المباراة لعبت البارح في ملعب حمد العقرب برادس قدام أكثر من 30,000 متفرج. النادي الإفريقي انتصر بفضل هدف الصادق قديدة في الدقيقة 71. كذلك في كأس الكونفدرالية، فريق النادي رياض الصفاقسي لعب خارج قواعده في نيجيريا ضد فريق شوتينج ستارز سيسيس، خسر 1-0 الهدف قبله في الدقيقة 26 عن طريق لاكي إيمانويل. لقاءات العودة بتكون بعد أسبوعين. الرابطة المحترفة الأولى تلعبت البارح الدفعة الأولى من منافسات الجولة الثالثة. المقابلات أسفرت عن النتائج التالية: نادي البنزرتي تعادل هدف لهدف مع الأولمبي البيجي، افتتاح النتيجة كالأولمبي البيجي عن طريق محمد الهيدي الحدوشي مخالفة مباشرة في دقيقة 40. دقيقة 73 السعبي عدل الكفة 1-1 نتيجة التعادل توفى عليها المباراة. تقدم سقيط الدائري أكد مستواه الطيب في بداية هذا الموسم وينتصر على نادي حمام الأنف بهدف مقابل صفر. هدف تقدم سقيط الدير سجله هارون بن عامر في الدقيقة 54 من ضربة جزاء. بالنسبة لبرنامج مقابلات اليوم مع 4:30 ترجي رياضي يواجه المستقبل الرياضي بالمرسى، مباراة شيزافارا باديس بن صالح في الفار أسامة بن إسحاق. النجم الساحلي يواجه شبيبة العمران، مباراة حكم منتصر بالعربي وفي الفار برتغالي فيليب بيريرا. نجم المتلوي يواجه أمل حمام سوسة، مباراة حكمها محرز الملكي وفي غرفة الفار مجدي بلغة. كرة اليد لعبت البارح مقابلة الجولة الافتتاحية وأسفرت على النتائج التالية: انتصار النجم الساحلي خارج قواعده على نادي كرة اليد بجمال 27-26، مكارم المهدية فاز على بعث بن خيار 26-23، جمعية الحمامات انتصر على سبورتينج المكنين 32-29، اتحاد التميمي خسر قدام الترجي الرياضي التونسي 41-21، نصر طبولبة خسر قدام النادي الإفريقي بنتيجة 23-16. كرة السلة، البارح تم سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للبرو آم. المقابلات خاصة الجولة الافتتاحية باش تلعبوا نهار 26، والبرنامج باش يكون على النحو التالي: أمل حمام سوسة يواجه دالية غرومبيليا، اتحاد الأنصار يواجه شبيبة المنازة، النادي الرياضي الصفاقسي يواجه النجم الراتي. قمة هذه الجولة تجمع شبيبة القيرون بالاتحاد الرياضي المونستيري، أيضا قمة أخرى تجمع فريق النجم الساحلي بالملعب النابلي، والنجم حلق الواد يواجه فريق النادي الإفريقي. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. موعدنا القادم إن شاء الله مع نص نهار ودرجين، بشير صباح تتواصل مع سليم وحمدي وحسين، متابعة طيبة.

0: 8:51 دقيقة و30 ثانية هنا بإذاعة المنستير. نمشي مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، معنا صديق سرحان الرحالي. صباح النور خويا سرحان.
1: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: شنحوالك لباس؟
1: والله الحمد لله.
0: والطقس هكا قليل السحب اليوم، والطقس يظل ملائم للسباحة وكل شيء هيك ولا؟
1: صحيح.
0: اي
1: طقس تقريبا على اغلب مناطق البلاد، خاصه جهه الساحل سوسه المستير المهديه، اجواء مستقره، بحر قليل الاضطراب، درجات الحراره ما بين 30 و 35 درجه بالمناطق الساحليه او الاماكن القريبه من البحر، بين 36 و 39 ببقيه الجهات. طقس اليوم وطقس غدوه كيف كما قلنا اليوم كما نعيشوه اليوم هو طقس يوم الغد بدايه الاسبوع، ولكن بداية من الثلاثاء عودة بصفة تدريجية لمؤشرات الأمطار بالشمال، يعني مناطق أقصى الشمال وكذلك الجهات الشرقية للبلاد. الأمطار هذه باش تكون واضحة أكثر وتستدعي المتابعة والاهتمام بداية من يوم الأربعاء والخميس تقريبا، من حيث شموليتها معناها أغلب مناطق البلاد، ومن حيث الكميات كذلك، خاصة نعرف اللي كونه خصائص من خصائص السحب الرعدية هي الأمطار بكميات متفاوتة، تنجم تكون كبيرة في ظرف زمني وجيز مع تساقط محلي للبدر للبرد عفوا، وهذا ينجم يخلينا نقوله لكونه نستقبل أولى بدايات الخريف بالأمطار، وهذا شيء إيجابي جدا. الشيء الآخر لكونه توقعات الجوية يعني نسبيا ما زالت بعيدة اليوم الأربعاء، ذلك علاش بداية من يوم الاثنين والثلاثاء كما استنستوا سياسة الإنذار المبكر متاعنا، سياسة المتابعة، خلينا نصدر بلاغ أو نشرة متابعة في الحالة الجوية المرتقبة يوم الأربعاء والخميس. إن شاء الله إن شاء الله تكون أمطار طيبة، وإن شاء الله تكون أمطار دون خسائر مادية أو بشرية، هذا اللي نأملوه. مانيش قاعدين نخوفوا في الناس، بالعكس قاعدين ديما نعطيو في المعلومات باش يحتاطوا ويردوا بالهم، خاصة في الأماكن الوعرة عندما يرتفع منسوب المياه بالأودية ببعض السدود. هذا مهم جدا كونا نتوخى سياسة الحذر، وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله احنا قابلين به
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة، شكرا لك. الحرارة ما زالت في ارتفاع طفيف نوعا ما بالشمال والوسط. شكرا لك خويا سرحان الرحالي، يعطيك الصحة على كل هذه المعطيات. تحياتنا لكل قاعدين يتواصلوا معنا عبر الفيسبوك، مني عبد الرحال، مني عبد الرحمن، نبيل غديرة، سي محسن العرعود، سي نور الدين الشريف، سي علاء الاسكندراني، باسم البنزرتي، الدكتور شمس الدين حمودة، فيصل شاتبوري، سي بشير الغزواني، حميدة فرج، علي طبقة، سونيا غندولة، حبيبة الكناني، فتحية سفينة، نسرين داود. تحياتنا للزميلة رؤوف غديرة، وتمنياتنا له بالشفاء العاجل. منير الحسني العويتي، فاضل الهمامي، سعيد غديرة، سهير لبان، تهني ولدها أحمد حمودة بمناسبة عيد ميلاده، وإن شاء الله كل عام هو حي بألف خير، وإن شاء الله العام الجاي نفرحوا لكم نجاحه في البكالوريا. سهير تحب تسمع عماد عبد الحليم، أحلى الأسامي.

0: الثامنة صباحا على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. في عناوين هذه النشرة، وزارة التجارة تنطلق قريبا في رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر السنة القادمة مقابل 70 مليون لتر هذا العام. فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث وتوسعة مشاريعهن. انطلاق قبول مطالب الانتفاع ببرامج دمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية الجديدة. إلى تفاصيل الأنباء، أفادت وزارة التجارة أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في عام 27 و2000 مقابل 70 مليون لتر هذا العام. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي الطرابلسي في تصريح للأخبار أن الانطلاق في تكوين هذا المخزون سيكون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.
1: المفاجأة يعني الاجتماع اللي كان يعني انعقد تحت إشراف السيد وزير التجارة مع مختلف الهيكل المدخلة في القطاع، تم اتخاذ يعني بعض القرارات منها يعني ترفيع في المخزون التعديلي للسنة القادمة إن شاء الله باش يكون في حدود 200 مليون لتر، لكن 200 مليون لتر ماهوش رقم يعني باش نقولوه، لازم يكون معاه إجراءات مصاحبة، لازم يكون معاه إجراءات عملية من مختلف الهيكل. يعني اليوم كنقولوا يعني وزارة الفلاحة ومصالح المستثمر كيف ديوان المياه المعدنية، مصالح وزارة التجارة المساحة التجارية كيف مدعوة لتخزين يعني كميات خاصة بها. الوحدات التعليم تقريبا عندها 9 أشهر هي ذروة الإنتاج، نحكي على 9 أشهر اللي هي من شهر أكتوبر على الأقل ونوفمبر نبداو في العملية الانطلاق في التخزين إلى حدود الفترة الربيعية اللي هي 9 شهور ذروة نتاع نتاع إنتاج، وعندنا ذروة نتاع استهلاك اللي هي تكون 3 أشهر نتاع الصيف.
0: يستعد الديوان التونسي للتجارة لإطلاق تطبيقة معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة الإعلامية بالديوان، تندرج في إطار تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة سيما في مجالي التصرف في المخزونات والبيوعات. حاتم شطي مدير بالديوان التونسي للتجارة مكلف بمشروع التحول الرقمي والتفاصيل.
2: تحديث المنظومة كاملة تاع المواد المروجة قبل الديوان عبر الدمج عن التقنيات تاع الذكاء الاصطناعي الرؤية البصرية اللي هي معتبر بالكاميرا باش نعود لأي موفمون تاع سرعات الدبوات نتاعنا سوالي باش تحسبها رقميا، بالإضافة لدوات تتبع رقمي شامل جداول القيادة الحينية على مؤشرات أداء هي تتبع رقمي شامل للمواد نتاع الديوان المباشرين هم الكليونات العاديين نتاع الديوان المباشرين مع القهوة محمص القهوة وتجار الجملة والصناعيين والمفرطة المباشرين حتى التجار الباعي الحرفيين المقاوي التفصيل باش تضمن أي حركية وأي تدفق تاع المخزون واللي عندنا الترسابيلتي نتاعو في الابليكاسيون هذه. هكاك نضمنوا المواد المروجة قبل الديوان والمراود المدعمة باش توصل للمستحقيها.
0: في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار بعنوان 26 و2000، افتتح أمس باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث وتوسعة مشاريعهن، ويتم الترشح الذي يبقى مفتوحا إلى غاية 5 من شهر أكتوبر القادم عبر المنصة الرقمية www.raidat.tn. انصاف العباسي كهية مدير التمكين الاجتماعي والاقتصادي بوزارة المرأة والمزيد.
3: فتح ترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية يشمل كل النساء اللي عندها أفكار مشاريع واللي عندها مشروع تحب توسعه وإلا عندها مشروع تحب تحسو. برنامج رائدات هي على ذمتها لتمويل المشاريع نتاعها، ينطلق مع 3 بنوك، بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن في 3 خطوط تمويل يصل إلى حتى 300,000 دينار التمويل. عندنا خط تمويل جديد اللي بالنسبة للشابات من 18 إلى 25 سنة 15 مليون بدون فوائد بدون تمويل ذاتي بدون ضمانات تجي عليهن لصاحبات التعليم العالي والتكوين المهني للانخراط في برنامج رائدات.
0: أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن الشروع في قبول مطالب الانتفاع ببرامج دمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال السنة التربوية الجديدة. مزيد من التفاصيل تقدمها أليسا خواجة المكلفة بتسيير إدارة التنشيط التربوي والاجتماعي والترفيهي بالوزارة.
4: تسجيل الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد برياض الأطفال العمومية والخاصة، التسجيل هذا يخص الأطفال اللي عمرها 3 و4 و5 سنوات باش ينجموا عائلاتهم يسجلوهم برياض الأطفال الموجودة بكامل التراب الجمهورية. يكفي أن الولي اللي عنده طفل عنده اضطراب طيف التوحد باش يستظهر مضمون باش نثبتوا من العمر نتاعه بملف طبي فيه وصف لوضعية الطفل وخاصة قابلية الإدماج نتاعه في رياض الأطفال، ويعطينا زيادة التقرير الطبي هذايا هي طبيعة خدمة طبية اللي مستلزمة لي الوزارة تتكفل بخلاص معاليم التسجيل برياض الأطفال كيف كيف بمعاليم الخدمات الطبية اللي مستجليها الطفل هذا. هذيك علاش اليوم الدعوة مفتوحة الصغيرات الكل باش يتم التسجيل نتاعهم برياض الأطفال العمومية والخاصة. يمكن لهم الاتصال بالمندوبيات الجهوية كما يمكن لهم الاتصال مباشرة برياض الأطفال إذا ملفاتهم. المهم الأطفال اللي عنده اضطراب طيف التوحد يتم الدمج نتاعهم برياض الأطفال باش يتلقى نفس الخدمات اللي تلقاها أي طفل في الروضة ثم بعد ذلك في حياته المدرسية.
0: بلغت دراسة حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري الممتد من ميناء بني خيار وصولا إلى ميناء الحمامات الجنوبية على طول 32 كيلومترا بلغ المرحلة الرابعة. دراسة تندرج في إطار التعاون التونسي الألماني والمقدرة تكلفتها ب 300 مليون دينار. مزيد من التفاصيل يقدمها كريم بوليفا رئيس وكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي بنابل للزميلة فاطمة بن عثمان.
5: هو في قيد الدراسة يمتد من 32 كيلومتر من حدود ميناء بن خيار إلى ميناء يسمي الحمامات. هي زون اللي هي حسب الدراسة فيها نسبة مضرورة برشا من الانجراف البحري. هو في المرحلة الأخرى متاع الفيل قاعدين يعملوا في الدراسة جيوتقنية باش نشوفوا الطبقات متاع الأرك باش نخدموا من على 32 كيلومتر تتكون من قنابل صخرية وضخ رمال من وسط المياه للبحر. هي تقنية جديدة أول مرة تصير في تونس. قبل كنا نجيبوا الرمال من الكارير تطور باش نجيبوهم من وسط البحر. الاستيماسيون تو ماهيش 100% صحيحة لكن مقدرة بكثرة مليار.
0: إلى بين الدولية الآن والبداية بالملف الإيراني، حيث أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية. في الأثناء أكد الحرس

0: تسمى الخط الرمادي، وستقام فيه مواقع لشن عمليات عسكرية. ونختم من ألمانيا، حيث كشفت استطلاعات الرأي أن أوريتش سيغموند مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا قد يفوز بغالبية مطلقة في الانتخابات الإقليمية بمقاطعة ساكسونيا إنالت المقررة اليوم، مما سيتيح له لأول مرة تأليف حكومة محلية، وهما سيكون أيضا سابقة لليمين المتطرف في تاريخ البلاد منذ عهد النازية ونهاية الحرب. من ألمانيا ننهي النشرة، وهذا لنا تذكير بأبرز عناوينها. وزارة التجارة تنطلق قريبا في رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر السنة القادمة مقابل 70 مليون لتر هذا العام. فتح باب ترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريعهن. انطلاق قبول مطالب الانتفاع ببرامج دمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية الجديدة. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: 18 دقيقة. صباح النور، صباح الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في بشائر الأحد اللي تواصل معكم حتى 9 إعلان فقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: وتلتحق بنا عبر الهاتف الدكتورة نوزت بوريجا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور مدام نوزت.
2: صباح الخير سليم، صباح النور للناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير.
0: الحمد لله رب يستر. اليوم باش نحكيوا على سمكة أخرى، سمكة الزرزومية، ولا يسموها سمكة الساحلية هكا، فما اللي يسميها هكا ولا؟
2: أي اليوم باش نحكي لكم على سمكة عندها سر مخبي في فمها، دونك ركزوا معنا باش تبعوا لنا باش نجموا يجيبوا على
0: السؤال نتاع المنتدى. ديجا بداوا يجاوبوا هما على الفيسبوك هكا برشا.
2: دونك يعطيهم الصحة بخاطرك الإجابات كلها صحيحة.
0: أيوا
2: اليوم باش نحكيو على الزرزومية، ويعني بالعربية يعيطولها السحلية كما قلت أنت، بالفرنسية اسمها لو بواسون ليزا، اسمها العلمي سينوديوس سوريس، نوع أصيل في البحر الأبيض المتوسط. مش نوع داخل جاي من البحر الأحمر على سبيل المثال. وعليش سمكة سموها زرزومية سليم؟ خاطر كي تشوف راسها تفهم علاش. راسها مفلطح وشكله مثلث شوية، وإحنا الزرزومية معروفة اللي شكل راسها مثلث شوية، فهمتني؟
0: يشبه الزرزومية.
2: أي فمها كبير برشا. عينيها موجودين في الجزء الفوقاني من الراس، وتعطيك فعلا مظهر قريب شويه من الزرزوميه البريه. اما ردوا بين سليم، الزرزوميه البحريه ما عندها حتى علاقه بالسحليه البريه ولا الزرزوميه البريه من ناحيه القرابه البيولوجيه. التشابه في الشكل كهورا هو، ومن هنا جت التسميه نتاعها نتاع الزرزوميه. اما المفاجاه سليم اليوم، المفاجاه الحقيقه مش في راسها، المفاجاه في فمها. خاطر الزرزومية عندها برشا سنين جواد وحادين في الفم، والأغرب عندها سنين على لسانها زادة. نعم سليم، لسانها اللسان نتاعها مش مجرد لسان كيف اللي نعرفوه عند الحيوانات الكل. اللسان نتاع الزرزومية داخل في منظومة الصيد، وعليه صفوف من السنين جويدين الحادين، وزادة كيف كيف بخلاف اللسان سليم عندها سنين في الفكين نتاعها، وزادة عندها شريط من السنين تصطف نتاع فمها الفوقاني، فهمتني؟ يعني أيوة. تخيلوا الفريسه كي تدخل الفم الزرزوميه تلقى سنين من الفوق، سنين من تحت، وحتى لسان عليه سنين. دونك هوني باش نقول دخل قلب الرحاس اللي ما عرفت ما عندهاش فين باش تهرب. الفريسه عرفت دخلت في قلب الرحاس، ماهيش هاربه، قالها قلت لك عرفت. أيوة. وهنا السؤال، علاش الزرزوميه تستحق السنين هذوما الكل حتى في لسانها؟ علاش؟ باش نفهموا لازم نعرفوا كيفاش تصطاد الزرزوميه. مش من الاسماك اللي تجري طول النهار ولا الفريسه راهي نتاعها. هذه تصطاد بالكمين وتعمل فخ للفريسه نتاعها. هي اش تعمل؟ هي ما تعيش في القاع هكا ولا لا، نلقاوها تعيش بين مترو و 400 متر، اقصى عمق لقيناه 400 متر، ولكن في العادي نلقاوها في 20 متر. اش تعمل؟ تقعد ساكنه فوق الرمل، وتنجم تدفن جزء كبير من بدنها في الرمل، وتستنى الفريسه تقرب، تراقب تستنى. وكي تقرب السمكه الصغيره هذيك تعمل هجمه سريعه برشا من الرمل وتخطفها. وهذه طريقه صيد موثقه في عديد المقالات العلميه، ويأكدوا انها تبقى شبه مدفونه في الرمل، وبعدها تنقض بسرعه على الفريسه اللي تكون اساسا من الاسماك الصغيره دي، ما تاكل تحب يسر الاسماك الصغيره. ونفهموا علاش الفم نتاعها مسلح بالاسنان، خاطر كي الفريسه تدخل الفم يلزمها تتشد وما تفلتش بسهوله، والسنين الجويدين هذوما نلقاوهم على السين نتاعها يعاونوا باش يشدوا الفريسه هذيك. دونك اليوم المستمعين مركزين معايا،
0: ما عادش تدخل، كان تدخل في الفمها ما عادش تخرج، يعني
2: هكا تشدت. يعني زرزوميه عامله مصيده في فمها من داخل. اما توا باش نعرفوا شنو لون الزرزوميه، احنا حكينا ديما في فقرات البحر اللي الاسماك اللي تعيش في القاع ديما تدفن روحها ديما عندها لون يشبه للقاع. دونك لهنا نفهموا الحكايه، دونك الزرزوميه عندها لون يعاونها برشا على التمويه.
0: اما ما تغيرش لونها، ما تغيرش لونها؟
2: لا ما يتغيرش،
0: مش كي القرنيطه ولا
2: لا ما يتغيرش لون نتاعها. الجسم نتاعها ينجم يكون رمادي مائل البني بيج عاطي عكرلون نتاع الرمل هذاك، فهمتني؟ وبقايا ملونه وخطوط عندها، وعجمه بيت يسليموني المفاجاه، عندها خطوط زرقاء مزيانه مزيانه على الاخر، والظهر نتاعها يكون اغمق. واللون ينجم راهو يختلف حسب البلاصه الموجوده فيها. يعني لفت اللون هذاك الرمادي البني حسب المنطقه, يعني حسب الرمل اللي هي موجوده فيه باش نجم تتخبى فيه يتبدل اللون نتاعها. راهو نحكي لك الجراد نتاع اللون, عرفت الطبقه نتاع اللون تتبدل, فهمتني؟ يعني كي تكون فوق الرمل اللون نتاعها يعاونها باش تندمج مع المحيط وما تلفتش النظر نتاعها للفريسة. يعني عندها كاموفلاج طبيعي يخليها تنجم تشد الفرائس نتاعها. وتوا سؤال سليم, هل الزرزومية موجودة في تونس؟
0: هاي صحيح موجودة.
2: موجودة دوك في ثم دراسات علمية تعملوا على خليج تونس, الحمامات حلق الواد والسليمان, تأكد وجودها في السواحل التونسية, والقاو اللي خدمت على 36 كعبة زلزومية, والقاو الطول يتراوح بين 17.8 و 32.8 سنتي, والوزن متاعها يكون بين 37 و 232 جرام. والدراسة هذه تأكد انه السمكة هذه أصيلة في السواحل التونسية. يعني كي نسمع باسم زلزومية ما نحكيش على سمكة بعيدة علينا, هذه من أسماك البحر التونسي. وكيفاش نصادوها؟ احنا قلنا اللي هي سمكة قاعية وتعيش فوق الرمل, يعني تدخل في انواع من الصيد اللي تخدم في القاع. يعني شباك الجر نلقاوها ديما تتشد بشباك الجر, نلقاوها معناها الدمى اللي يسيبل ولا الهدف نتاعهم هو القاع. وفي خليج تونس الزرزومية زادة تشدت ضمن المصايد اللي باستعمال الشباك الخيشومية والشباك الثلاثية. يعني هي مش سمكة عندها طريقة صيد واحدة, لوك عندها طرق صيد على تتشد في نقولوا في الصيد العربي سليم. وبربي سليم توا برشا سألوني على الفيسبوك وقتها في حلقات فارطة متاع ولد بحر, علاش سميت شباك خيشومية هذوما اللي في لي مايون؟ على خاطر هما الشباك الخيشومية هذوما عاملين كيف الحاجز في وسط الماء, فهمتني؟ والسمكة كيف تدخل تتشد فيك العين متاع الشبكة هذيك فيل بالضبط, المنديل فيل بالضبط يشدها في بقعة الخياشيم نتاعها, هيك علاش سميت الخيشومية. والشباك الثلاثية علاش سميت شباك ثلاثية؟ على خاطرها متكونة من ثلاثة طبقات. عندنا زوج طبقات البرانيين هما شباك عين نتاعهم كبيرة, وفي الوسط نلقاو شباك عيونهم أصغر, والشباك اللي لكم عيونهم أصغر هما اللي باش يشدوا السمكة نتاعنا. وردوا بالنا سليم راهو العيون نتاع الشباك راه ثم قانون تاع صيد يلزمنا نطبقوا القانون, ما نصطادوش بعيون كبيره خاطر نجمو ندخلوا الاسماك الصغيره وهكاك نجمو نخسروا المخزون نتاعنا.
0: تقصد عيون صغيره باش ما يشدوش الاسماك الصغيره, خاطر انت قلت عيون كبيره تو.
2: لا العين الكبير ما هو يدخل الاسماك الصغيره, فهمتني يا سليم؟ على قد ما يكون عين تاع شبكه كبيره على قد ما يدخل الاسماك
0: الصغيره معناتها تتشد.
2: احنا لازمنا ديما نصغروا في العين باش ما نشدوش كل اليرقات الصغار والاسماك الصغيره. علاش؟ باش نحافظوا على المخزون نتاعنا ونخليه الاسماك لاولاد ولادنا في البحر الابيض المتوسط, وما نصوش نهار نلقاو سمكه تفقدت من البحر نتاعنا. وقتاش تكاثر الزرزوميه؟ شنو السؤال؟
0: باهي نحكيو على التكاثر وبعداش على القيمه الغذائيه, زاد عندها قيمه غذائيه؟
2: بيانسيو خدمت عليها انا باش نعطيك القيمه الغذائيه نتاعها. باش تتكاثر دونك هوني عندنا ضيافه تونسيه تعملت عام 1997 وتاكد اللي فترات التفريخ الرئيسيه تسجلت في الربيع وبدايه الصيف, في حين توجد اختلافات بين المناطق, وهذا يوري قداش الظروف المحليه ودرجه الحراره المياه نجم تاثر على توقيت التكاثر. دونك التكاثر راهو مربوط ياسر بالفاكتور ابيوتيك الحراره والطقس وكل شيء. هي بالنسبه للقيمه الغذائيه خدمت عليها الزرزوميه انا, فهمتني؟ بنينا على الاخر نحب نقول لك سليم. وكيف برشا اسماك بحريه تعطينا بروتينات عاليه الجوده, وفي 100 جرام لحم تاع زرزوميه لقيت 15.7 جرام بروتينين, ومعها حوالي لقيت 2.177 جرام تاع اوميغا 3. واحنا حكينا قبل في الاوميغا 3 نلقاو الاسيد ايكوزا بانتاينويك والاسيد دوكوزا اكزاينويك اللي هما الدهون الاساسيه اللي جسمنا نتاعنا ما يصنعهمش, نلقاوهم بقيمه عاليه في سمكه الزرزوميه. وكيف كيف لقينا حوالي 62.6 ملي جرام كالسيوم, 32.8 ميكروغرام سيلينيوم, بالإضافة إلى الحديد والزنك والفيتامين أ. دونك هذية يعني مش سمكة معروفة كيف ما السردينة ولا الورافة من ناحية الاستهلاك, أما عندها قيمة غذائية والوجود البروتين والأوميغا 3 والمعادن يخليها جزء من التنوع الغذائي دونك السمكة هذه. وفيش يطيبوها معروفة ياسر في الشربة في البويابيس ده الشربة اللي كنا عملوها خط صغيرة هي فهمتني يحبوها ياسر في الشربة وبنينا واليوم سليم عرفنا سمكة تشبه الزرزمية البرية في شكلها تعيش متخفية في الرمل تصل الفريسة وتعمل عليها كمين وعندها فم كبير مسلح أما المفاجأة الحقيقية دونك اللي يلقينا لسانها مرصع بالسنين وهذا هي اليوم سمكة الزرزمية متاعنا سليم كان عندك شي أسئلة آخرين عليها
0: يعطيك الصحة مدام نوزة تقول سمعنا يذولي عرف الإجابة للسؤال متاعنا اليوم شنية الخاصية اللي تميز لسان سمكة الزرزمية أولا لسانها لونه أزرق ولا ثانيا لسانها مرصع بأسنان ولا ثالثا لسانها طويل كيف لسان السحلية البرية كالعادة جاوبونا على الفيسبوك مرحبا بكم الكل جائزة في انتظاركم 100 دينار من إهداء مزاري جي اسام الحي السادس بالمنستير يعطيك الصحة مدام نوزة بوريقة شكرا لك مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت ديما منورتنا في بشائر الصباح كيف مستمعينا باش يختاروا معنا أغنية الختام باش تكون يا إما عليا بسرك ودلالك وإلا فايزة أحمد بيت العز يا بيتنا لكم الاختيار أنتم مستمعينا الكرام شكرا لكم على التواصل معنا

0: الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح. وفي الافتتاحية عنوانات: بعد موجات الحر هل استعددنا لتقلبات الخريف؟ وكتبت الصحيفة: عاش التونسيون خلال هذا الصيف موجات حرارة قاسية غير مسبوقة، سواء في امتداد فترات مكوثها أو في تداعياتها الكارثية على جل المستويات الصحية والبيئية والغذائية والاقتصادية. وأضافت الصحيفة: ورغم أن انتهاءها قبل أيام، إلا أن التوقعات المناخية تشير إلى أن طقس الخريف لن يكون مهادنا ومستقرا على تونس، مما يفرض الاستعداد المبكر لجميع الاحتمالات لتقلبات مناخية متطرفة كالتساقطات المطرية العنيفة التي قد تعجز البنية التحتية للعديد من المدن من طرقات وأودية وقنوات صرف مياه عن استيعابها وامتصاص عنفها وتدفقاتها الغزيرة. ونواصل مع صحيفة الصباح وفي أبرز العناوين الواردة فيها: وزارة التجارة تؤكد التوزيع المكثف للمياه المعلبة سيشمل 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزود. ووزارة الفلاحة تؤكد ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية وتسريع الإصلاحات لمواجهة تحديات التغيرات المناخية. وبعد تسجيل أكثر من 1000 إصابة في أوروبا، ضرورة رفع اليقظة توقيا من انتشار فيروس غرب النيل. وفي أخبار الرياضة عنوان الصباح: كأس رابطة الأبطال الإفريقية، النادي الإفريقي ينتصر على جولي بالمالي بهدف لصفر وهدف قديدة كان حاسما. وفي كأس الكونفدرالية الإفريقية، النادي الصفاقسي يتعثر أمام شوتينغ ستارز والتدارك في المتناول. أما في الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، اليوم الترجي يبحث عن التدارك والنجم للتأكيد وغموض في المثلوي. وأمس البنزرتي يتعثر وأول نقطة للأولمبي الباجي وسقية الدائر في الصدارة مؤقتا. إلى صحيفة الصحافة وفي الافتتاحية عنوانت: الذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني بين ذاكرة الماضي ومتطلبات المستقبل. الصحيفة كتبت: تحيي تونس اليوم الموافق للسادس من سبتمبر الذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني، إذ في هذا اليوم من سنة 56 و900 وألف تأسست النواة الأولى لهذا السلك، لتمثل هذه الذكرى مناسبة متجددة للتذكير بمسيرة مؤسسة ظلت منذ الاستقلال وعلى مدى عقود في الصفوف الأمامية في حماية الوطن وتأمين حدوده والتصدي لما يتهدده من مخاطر، وذلك من أجل الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وأمن شعبها. ونواصل مع الصحافة وفي أهم العناوين الواردة فيها: من أجل فلاحة وطنية مبتكرة وقادرة على التكيف من التغيرات المناخية، توجيه الاستثمارات الفلاحية نحو القطاعات ذات الأولوية، والاستعدادات للسنة التكوينية الجديدة من أجل منظومة أكثر ملائمة لحاجية السوق. وفي أخبار الرياضة: في الدفعة الثانية من الجولة الثالثة، الترجي تحت ضغط النتيجة والأداء، وأمس بين المسابقات الإفريقية والبطولة الإفريقي يحقق انتصارا صعب. إلى صحيفة الشروق وفي أهم العناوين الواردة فيها: ألعاب إلكترونية خطيرة تعبث بأطفالنا، صغارنا في دوامة الانتحار. وقبل شهر من استئناف نشاطه، ثلاثة تحديات كبرى أمام مجلس نواب الشعب: وهجرة غير نظامية، مخدرات وأزمات، تونس في قلب مشروع المغرب الكبير الجديد. وفي أخبار الرياضة عنوانت الشروق: يواجه المرسى في رادس، الترجي من أجل إخماد الغضب. وفي كأس إفريقيا، الإفريقي ينتصر والصفاقسي يتعثر. كانت هذه عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
1: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

48 دقيقة من بذاعة المنسير. صباح النور مجددا لكم جميعا مستمعينا الكرام. تنظم جمعية نادي الأجيال بالمنسير تظاهرة صحية تثقيفية تقديم الدكتور عبد الحميد شاوش اليوم الأحد انطلاقا من 9:30 بمقر نادي الأجيال بالمنسير شارع المجاهد الأكبر تحت عنوان نظافة الفم والأسنان لدى كبار السن تقديم الدكتورة بديعة الجمالي. الدعوة مفتوحة للجميع لحضور هذه التظاهرة الصحية التثقيفية. تحية لكل القاعدين يتواصلوا معنا عبر الفيسبوك. شكرا ليوم الكل سليم العلالي هني ولده آدم بمناسبة عيد ميلاده 18. عيد ميلاد سعيد، ربي يطول عمره في الخير وربي يحكم ليه يا سليم. تحياتنا كذلك لطفي الحزم، سمية مكادم، منير رحيم من الفحص، سيد أحمد التوزي، فوزية مزالي، بسمة شادلي، الدكتورة زهيرة بن عيشاوية، سامية سخيري، سامي شادلي، راضية الهداجي تهدي أغنية الختام بيت العز للصديقة نفيسة معروف من الكاف. واني قلت لكم على أغنية الختام خاطر التصويت كان الفائز أحمد بيت العز، إن شاء الله باش نخدموا بها هذه البشائر. كذلك تحياتنا لخديجة بن ناصر. معناش تهاني اليوم لحد البرنامج يتغيب ويجمعنا الفرح اليوم ماضي ساعة، علاش التهاني قاعدين نقدموا فيهم الآن في البشائر عائلة محمد بن عبد القادر وألفة سعيدان والإخوة فارس ووائل هني والعزيز العزيزة فرح وزوجها محمد شاهين بن عثمان بمناسبة زواجهم، إن شاء الله زواج مبارك بالرفاهي والبنين. تهانينا لسي حبيب الحداد وزوجته السيدة منيا الصيادي والعائلة المتصاهرة سي صلاح الدين وسلاتي وحرمه السيدة نادية النفاتي بمناسبة زواج الشاب الخلوق أمين الحداد والعروس المهذبة سوار وسلاتي. إن شاء الله زواج مبارك بالرفاهي والبنين. نسمو حسين الجسمي.

0: أعطوني سبب واحد بيمنعكم تسافروا على تونس. تونس مزيانة برشا برشا.
1: بس تروح على تونس حتعرف شو السحر يلي بيجذبك لها. بس تزور مدنها، تمشي على شواطئها وتشوف خضارة وتقعد مع ناسها وتستمتع بأجواءها، حتعرف أنه أنت ماشي بحضارات متنوعة كتير. من مدينة قرطاج أهم المدن التاريخية لمدينة القيروان أهم مدينة إسلامية بأفريقيا، وشنني آخر قرية أمازيغية مسكونة بتونس، وجربة جزيرة بيسكنوا فيها يهود وإسلام. حتشوف الحرف القديمة من صناعة السجاد والحرير والفضة، وحتى المواقع اللي صوروا فيها أهم الأفلام العالمية. حتمشي بأسواقها اللي مليانين ألوان وزخارف وحياة. بس لما تاكل من أكلها حتحرحر كتير طبعا. كل يلي عم احكيه عم تشوفوه انتو بس بكم لقطة، بس لما تروحوا على تونس حتقولوا
2: كيف نشفى من حب تونس.

0: 8:47 دقيقة هنا بإذاعة المنستير، ما زلنا معكم بعد الدقائق في هذه البشائر
1: على عين المكان.
0: وعلى عين المكان صديقتنا يسرى خلف الله، باش نشوفها وين زعما وين يذولي في دار الشباب بن فيضة. صباح النور يسرى.
2: صباح النور تسليم وبكافة مستمعي راديو إذاعة المنستير.
0: شنو أحوالك؟ لاباس صحة
2: الحمد لله. عايشك. نحن توا في طريقنا، الحقيقة مازلنا ما وصلناش في طريقنا إلى دار شباب بن فيضة، أكل كده مازلنا مواصلين تغطية مهرجان الشباب سوسة في دورته الثانية اللي بدأ من 30 أوت الفارط والمتواصل لغاية 17 أكتوبر. اليوم القرية التنشيطية لمهرجان الشباب تحط الرحال بدار شباب بن فيضة، وين باش نلقاو ابتداء من الساعة 10 صباحا فقرات ورشات متنوعة. لمزيد من التفاصيل يحضر معايا السيد عماد المصلي رئيس وحدة تنمية الأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصوت. صباح النور تعيمات.
3: صباح الورد. صباح الورد لكافة المستمعين إلى المنستير.
2: مرحبا بك. إذا نتصور الناس الكل في فورمة والشباب الكل في فورمة اليوم؟
3: هذا أكيد، شبابنا ديما في فورمة. إن شاء الله اليوم نتنقلوا لدار شباب نفيرة أين سنجد شباب مدينة نفيرة، باش القرية باش تحط رحال بحريهم.
2: نعم.
3: باش تكون عدة فقرات تنشيطية اليوم موجودة في القرية هذه، لعل أهم الأنشطة الرياضية والعروض الفنية، العروض المسرحية أيضا. هذا إضافة لعدة ورشات أخرى فنية كالمسرح، كالفنون التشكيلية، الروبوتيك. كذلك معنا أصدقائنا في الجمعيات والمنظمات باش يكونوا معنا في ورشات تحفيزية، زملائنا وبالحماية المدنية والهلال الأحمر وجمعية يالت، كذلك ديوان الأسرة والعمران البشري وكافة مكونات المجتمع المدني بمدينة نفيرة وولاية سوسة إن شاء الله.
2: نعم، مهرجان الشباب ولاية سوسة عنده تقريبا أسبوع من اللي بدأ، وفي كل مرة بش يتنقل لدار شباب أخرى. كيف تشوفوا الإقبال من قبل الشباب إلى حد الآن؟ هل تم إقبال محترم؟
3: إلى حد هذه اللحظة منذ أن انطلقنا يوم 30 أوت كان إقبال كبير جدا وشغف على نوادينا وعلى القرية المتنقلة هذه. الحقيقة حتى أمس في دار الشباب سيد الهاني كان إقبال مبهر. اليوم كيف كيف نهار 30 قلنا في الافتتاح الرسمي في مدينة سوسة في تحت مدينة المتومة كان حضور جد مشرف. إن شاء الله ديما أنشطتنا هذه متميزة وإن شاء الله يلقى إقبال وإعجاب شبابنا.
2: إن شاء الله أكيد هذه التظاهرات عماد والكرة التنشيطية تساهم في صقل المواهب الشباب وإبداعاتهم، وكذلك إبعادهم عن السلوكيات المؤذية، وخاصة أنه شعار المهرجان المخدرات أولها فضول وآخرها إدمان.
3: نعم، هو يأتي هذا البرنامج ويتنزل ضمن الاستراتيجية الوطنية للشباب التي طعنا بالأخص منذ سنة الفارطة بالإحاطة بالشباب وبإبعاده عن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أمثل المخدرات والعنف والتطرف، وهي بطبيعة الحال مناسبة نحن باش نبعدوا شبابنا بالفن، بالأنشطة الثقافية، بالورشات الحية. الهدف متاعنا هو إبعاد الشباب هذا على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ولعلها الأهم معناها التطرف والإدمان.
2: نعم، كلمة أخيرة توجهها للشباب وأهالي نفيضة للالتحاق بالقرية التنشيطية اللي ستبدأ إن شاء الله ابتداء من الساعة 10 صباحا في دار شباب نفيضة.
3: نقول إن شاء الله نوعدوهم أنه باش تكون ورشات حية مميزة، باش تكون مضامين إعلامية هادفة وطيبة، باش نشوفوا عروض فنية كبيرة منهم حتى الألعاب للصغيرات وللكبار وللعائلات. عندنا تقريبا ألعاب غونفلابل اللي باش تكون موجودة، باش تكون العائلة والشاب في النفيضة يقضي معنا وقت ممتع، وميم طون باش نحسوه بأهمية الابتعاد عن المخدرات.
2: نعم، شكرا لك سي عماد المصلي رئيس وحدة تنمية الأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصوت على كل هذه التفاصيل بخصوص مهرجان الشباب في دورة الثانية والقرية التنشيطية اللي ستقام اليوم ابتداء من 10 صباحا. نفكر به دار الشباب بن فيضة، نجموا كأن هذا كل الأهالي وكل الشباب ينجموا مرحبا بهم ابتداء من 10 صباحا، نتسنى فيهم عديد الورشات وعديد الأنشطة والأنشطة التحسيسية. شكرا لك.
0: شكرا لك انت كذلك يسرى خلف الله، يعطيك الصحة على هذه المواكبة المباشرة ديما منورتنا في هذه البشائر. باش نسمع الآن صليحة وصلة غنائية.

هذه صليحة، وصلنا لثمانية وخمسة وخمسين دقيقة هنا بإذاعة المونستير. برشا قاعدين يستناو في الإعلان عن الفائز في مسابقة البشائر. بعد قليل نعطيكم اسم الفائز. تحياتنا لكل قاعدين يتواصلوا معنا: سالم الزين، حسني غديرة، أيمن زخامة، نفيسة معروف من قلعة سنان. شكرا لهم الكل على التواصل. إن شاء الله ديما منورين، إن شاء الله ديما ملفوفين حول إذاعة المونستير وتسمعوا فينا. سهير لبان كذلك، حياة البكوش، صديقنا منير الرحيم، الكل يعطيكم الصحة الكل. هيك نوصل لنهاية هذه البشائر. الفائز معنا اليوم في مسابقة البشائر بوصل شراء بقيمة 100 دينار من إهدام زالي جي اسام الحي السادس المونستير هي ندى بن جنات. ألف مبروك يا ندى. هذه تحيات كامل الفريق: حسام قدرية، حمدي الأحول، المتربصة أميرة، هويدا بن ساسي، سليم الحيزم، في تعويض للزميلة مروة الزيدي. بعد موجز الأنباء تلتقون ريم الهاني. إلى اللقاء.

0: التاسعة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. ارتفعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت الماضي وبلغت 5.4% بعد أن كانت في حدود 5.1% خلال شهر جويليا الذي سبقه، وفقا لما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء في نشرته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك. وأرجع المعهد هذا الارتفاع إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة. أفادت وزارة التجارة أنها تهدف إلى رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في سنة 2027 مقابل 70 مليون لتر هذا العام. وأفاد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بأن الانطلاق في تكوين هذا المخزون سيكون بين شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين، وحث من جهة أخرى المواطنين على اقتناء حاجياتهم العادية من المياه، وقال إنها ستعود إلى نسقها الطبيعي. أفادت مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة الوطنية للتكوين المهني بأن العودة إلى مراكز التكوين ستكون يوم 17 من سبتمبر، حيث سيتم اعتماد 4 دورات تكوينية في سبتمبر ونوفمبر 2026 وفيفري وأفريل 2027، وستستقبل مراكز التكوين قرابة 26 ألف متكون بزيادة تقدر ب 9% عن السنة الماضية. وقد تم أحداث 6 اختصاصات جديدة منها مرافق حياة وتقني سامي في الاتصال والملتيميديا وتقني سامي مبرمج في الويب وتقني الجوال وتقني سامي في التزويق الداخلي وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية وعون في المخبز والمعجنات. في أخبار الشرق الأوسط، شن جيش الاحتلال الصهيوني صباح اليوم غارات جوية على مناطق مختلفة في جنوب لبنان في تصعيد جديد يأتي وسط توتر متواصع على الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني. وأعلنت وزارة الصحة في لبنان عن مقتل 4 أشخاص بينهم امرأتان وإصابة 20 آخرين جراء هذه الغارات التي استهدفت مناطق جنوب البلاد. قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلات بمضيق هرمز وسفن أمريكية، وذلك ردا على استهداف الولايات المتحدة الأمريكية لـ3 ناقلات نفط إيرانية. بدوره أعلن الجيش الأمريكي استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، وقال أن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران لصواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: الفلسطينية. تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
1: لا تنسى.
0: احنا الموجة
1: اللي تجمع.

إذاعات الطفولة. إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة برنامج أسبوعي يحتضن مواهب الصغار. مسرح في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: برشا خير خير خير خير خير. احنا المستمعين الكل وصل لهم برشا خير. صحه لينا مازال الايه الخير مازال صحه لينا صحه لينا صحه لينا. شكرا على هذه الطاقه الايجابيه ويبدو انها متاتيه من اسبوع مرح وجميل باش نودعوا فيه ما قبل الاسبوع الاخرين قبل العوده الى الدراسه. كيف كان اسبوعكم؟ يا نبدأ بالواحد بالواحد بالواحد. تعملوا لي تصفيق كل واحد باش نقول اسمه. يا الله معانا يوسف بن بوبكر. صباح الخير يا يوسف، كيف كان اسبوعك؟
1: كنت
0: اسمع سامحني لحظه، قولي صباح خير الساعه.
1: صباح خير.
0: باش نبدا من الجوله من الجانب الاخر خاطر انت اول مره بحضينا في الاستوديو باش تشوف الاجواء باش كي ترجع تعرف تتكلم بالكدا. يلا نبداو خالي، كيف مش أو شنو ازين حاجه في جامعتك؟ تعديت الجامعه هذه؟
2: مشيت للبحر.
0: مشيت للبحر
2: ومشيت للبيسين
0: زيده
2: مع ولاد عماتي، وعملت شقلبيت خطيره كيما
0: الشقلبيت الخطيره تخوفني. هذه الشقلبيت الخطيره
3: وي في وسط الاخطر منها. انا نعمل اكثر منها، نعمل
2: شقلبيت الاخرين يلصقوا على الحيط واني نقز عليهم.
0: الحيط فما حيط في البحر؟ هو
2: لا لا لا معناتها باش مش البحر، البيسير هذا هو البيسير.
0: ايه
2: هذا هو الحيط نتاعو.
0: ايه
2: باني قلت الواحد يلصق على الحيط وواحد ويلصق على العبد وواحد يلصق على العبد.
0: ايه
2: بعديك اني لازمني ننقز.
0: إيه؟
2: ما لازمنيش ننقز على الريوس، ما لازمنيش نرقز على الريوس.
0: عمك اللي يعس على البيسين شافك ولا ما شافكش؟
2: مش عمي اللي يشوفني في البسين.
0: ليه عمي الراجل حبيت نقول المنقذ ذاك المنقذ السبيح. ايه قول الحقيقة، شافك ولا ما شافكش؟ عملت بالسرقة منه تشقلي بيت هذوما؟
2: هو الحقيقة أني مريتوش.
0: حتى هو يظهر لي مراكش
2: وما قال لي حتى شيء.
0: بيه ما نعملوش تشقلي بيت خطيرة حفاظا على سلامتنا على راسك.
3: إيه إننا نعملها أما ليه؟ في بلاصة عميقة شوية باش ما يتيحش راسي.
2: هي إيه من حطاني في بلاصه غاق.
0: هي هو نخافوا ما وصلناش
3: غاق برشا،
0: احنا خفناش من الماء شنو يصير فيه، نخافوا لا تزلق قبل ما تنقز.
2: إيه
0: فهمت المشكله شنو هي؟
2: نمشي على الاقل.
0: ايوه ما نجريوش، وفما اماكن مخصصه للقفز في بعض البيسينات. اي لا علينا بيت، قول ماما وبابا يحرصوا لك على سلامتك وكهو. دونك استمتعت بالعومه في البحر والبيسين؟

0: اي وبعد كم مرة اني مشيت للبحر في 1 سبتمبر ركبت على الكنابي اللي يبدأ يتحرك ويبدأ يهزنا لفوق شوية.
1: واو.
0: وركبت زادة على جيت سكي.
1: واو كانت تجربة. ما في بالك كان هذه التجربة مشيت ما عملتيش
0: انتي
1: هاي انتم ما كمش فاهمين يا راكم تعيشوا في حاجات ياسر متميزة.
2: انا نحب نركب على جاسكي.
1: اي اي تفضل مرحبا مرحبا. انت تعيش تجربة اكيد في الحياة.
0: اني كأني شعر لا تحط واحد ورايا هو بنت خال هو ولد بنت خالت امي طاح ان وقت يعني شعر لا تحط بعدك هو اما لباس راه هو بعدك
1: سترك ربي لباس
0: بعدك فرم اني طحت على ظهري.
1: باهي الاسئله كيفاش في لازم ديما اتباع اش يقولوا هما معناها القوانين نتاع الحمايه باش نحافظوا على رواحنا واحنا نلعب ما نغتروش نقولوا ما يصير لي حاجه.
0: عندي نتاع السوفتاج هذاك
1: جيليت سوفتاج. باهي دونك اتبعت التدابير الوقائيه باش تحافظ على روحك. كيف كانت التجربه عامه؟ كانت اول مره؟
0: كانت اول مره.
1: اي كيف كانت التجربه؟
0: باهي
1: ميموغابل هذيك تذكرها طول حياتك تقول انا وقت اللي كان عمري 8 9 سنوات ركبت في الجيتسكي وعملت انشطري والباراشوت زاد ركبته.
0: لا
1: مالي شنية اللي في السماء
0: هذه مش في السماء معناتها تبدا كنابي
1: لازمك
0: تشد بالباهي
1: ويكركرك مركب
0: تكركرك.
1: اسمع يا سيدي شنو حسيت؟
0: خفت شوي.
1: اي
0: وبعدك وقفت وبعدك
1: استمتعت خفت واستمتعت في نفس
2: الوقت.
1: اي باش توكي من بعد يقول لك انت عملوا فيهم قائمة هذو متاو باهي. ثم معانا خلونك سقفنا على خليل احنا ولا ليه؟ سقفنا عليك ولا ليه؟ سقفنا عليك ما سقفني معانا خليل بوزقرو.
0: وزاد الان سبتمبر مشيت للمدرسة
1: في صارت رجعت وفي
0: على خاطر سنة خامسة راني قريب للست.
1: استنى ذيك موضوع الجزء الثاني من الحصة المدرسة وجايين العودة المدرسية. دونك أحسن حاجة عملتها كونك أنت استمتعت بالألعاب البحرية ومشيت للمسبح البيسي هذا هو.
0: ويس
1: ثم بعدين يوسف لمسيكني لمصلي يوسف لمصلي مش تولي كوارجي مهمة يسألني والله ما عندي مع الكورة ما أعرفش كيفاش. يوسف لمصلي يوسف لمصلي شنو أزين حاجة عشت هذا الأسبوع؟
2: إنا مشينا للبحر.
1: إيه؟
2: وبيتنا في الدار متاع البحر قريبة للبحر.
1: أوه صح عليكم. فين هذي في أي مدينة؟ في مستير؟
2: قريبة
1: المستير. مهدية صالختة
2: ماهيش بعيدة برشة
1: مش بعيدة برشة ثم ما تنقذني بعد شوي. استمتعت بالقدي؟
2: أي
1: ممتاز جدا. ثم معانا ياسمين لمصلي. يلا ياسمين شنو أزين حاجة عشتها هذا الأسبوع؟
2: اللي شرينا الأدوات المدرسية.
1: شريت الأدوات المدرسية؟ صح صح صح حتى هذا موضوع باش نحكيو فيه زادة كيف كيف. أنت وشكون مشيت؟
2: أنا وماما وبابا ويوسف.
1: واخترت أدوات كيما اللي تحبهم أنت؟
2: أي
1: صح صح. أسعدك هذا الأمر؟
2: أي.
1: انت تحب العوده المدرسيه؟
2: أي.
1: ممتاز جدا. ثم بحذينا ياسين سمودي. ياسين شنو اسعد حاجه قمت بها هذا الاسبوع؟ مستمعين قاعدين ينتظروا ما تعملش سكوت باش يحطوك في التلفزه باش يسمعوك. شنو الحاجه البيه اللي عملتها هذا الاسبوع؟
2: ضحك فيا ما نحبش نتكلم.
1: متو ما تحبش تتكلم باهي نرجع لك بعد شويه. اوكي ثم بحذينا يوسف بن بوبكر. تصفيق على يوسف مرتين صفقنا عليك يا يوسف انت اليوم مرتين. اذا شنو اجين حاجه عملتها هذا الاسبوع؟
3: التقيت بصاحبي اياد.
1: شكون اياد هذا؟
3: صاحبي.
1: منين صاحبك؟ منين تعرفه؟ قرا معاك؟
3: قرا معايا.
1: وهو وين كان هذا اياد؟
3: دارو في السحلين.
1: دارو في السحلين. اي وانت علاش ما شفتوش عندك مده؟
3: خاطرني كنت في العطله الصيفيه.
1: وهو وين كان؟
3: ك... كان زيد في العطلة الصيفية ورجع قبلي.
1: آه ما العطلة متاعك والعطلة متاعهم مش بحضة بعضهم ما تلقيتوش فيها؟
3: ليه ليه لخاطرني أنا رجعت نقرأ بعد ما هو رجع قرأ.
1: أي؟
3: على خاطر كان شي في بالي نمشي للهواري. قلت معنا أنا ماشي باش نمشي للهوارية، شبني ماشي 5 مرات للبحر، خلي نمشي مرة سادسة.
1: أي؟
3: ومشيت مرة أخرى للبحر وبعد ايه؟ رجعت.
1: أي؟
3: للقراية.
1: يا أخي رجعت للقراية لقيت إياد. أي كيف كان اللقاء؟
3: زين، أما لقيته أقرأ.
1: تبدل شوية في الشكل متاعه.
3: حجم ولا قرا.
1: وانت عرفته ولا ما عرفتوش؟
3: عرفته.
1: وكيف بدأ لك هذا التغير؟
3: حسيت القارد تطور أحسن والمدرسة تطورت أحسن.
1: أيوة إياد تحسيته تغير عليك ولا ليه؟
3: ليه ما زل بنفس التصرفات.
1: ما زل بنفس التصرفات لأنه شكل الإنسان يتغير مع مرور الزمن. ويتطور ويمكن يتغير، فينا الطويل فينا القصير فينا الضعيف فينا السمين فينا اللي شعره طويل فينا اللي شعره مقصوص قصير فينا اللي لبس نظارة فينا اللي مش لبس نظارة، كلنا مختلفون شكلا، لكن الفايدة هو التعامل بين بعضنا كيفاش يلزم يكون وعلاقاتنا القلبية كيفاش يلزمها تكون والأدب والأخلاق متاعنا، لكن الشكل هو قابل للتغير في أي وقت من الأوقات. يعني هل قلقك اللي أنت لقيت صديقك شكله تغير؟
3: لقيت الشعر اللي تبدل.
1: أي ملك الأمر هذا قلقك ولا لا؟ هل أزعجك هذا الأمر اللي هو صديقك تغير عليك شكلا؟ لا
3: لا
1: عادي عادي أحسن، فكلنا مختلفون ونجم نتغيروا على امتداد الزمن، ينجم شكلنا يتبدل، هذا أمر طبيعي وعادي كونه نجم نتبدله لأسباب أو لأخرى، وهذا أمر طبيعي وعادي جدا. يعني أي واحد في الإنسان حتى أنت حتى أنا كلنا متعرضين لهذا التغير الشكلي متاعنا في شكلنا نجمه، لكن هذا الأمر غير مهم شكلا، كل واحد ينجم يختار شكل كل ولا تنجم تجي ظروف خارجية تغير له شكله، وهذا الأمر أمر ثانوي وماهوش مهم شكلا. الفايدة هو الأخلاق التعامل وطيبة القلب وحسن التصرف مع الآخرين هكا ولا لا؟ فإذا كنت خلت تقرأ ولقيت صاحبك شكله تغير وإلا طريقة المشي متاعه تغيرت وإلا الهندام متاعه تغير، هذا كل أمر وارد وطبيعي ما لازمش نعيروه اهتمام كبير به. حتى كان قلقك نجم تحكي مع سيدتي ولا مع ماما حتى نتعرف إلى الأمر، لكن ما تنجمش تكلمه مباشرة في الموضوع هذا، من الأفضل كانك ما تحكيش معه مباشرة حتى تفهم أنت وتستوعب الأمر، فما نجم بعد ذلك نقبله الأمر هذا ونجم نتعايشه به. بهي؟
3: به.
1: أحسنت. ثم ياسين مشيت للبحر. ياسين شنية الصفورة هذيك اللي حكيوا لي عليها؟ الصفرية شنية اسمها؟
4: الصفارة.
1: شنية الحكاية؟
4: زفار.
1: ليه يظهر لي مش زفارة هي؟
4: ليه زفارة؟ مثلا واحد يعمل حاجة مثلا شعير الأغرق ولا يعمل حاجة خطيرة
1: اي
4: في البحر مثلا كما عمره هو
1: يعطيه زفارة باش ينفخ فيها. أي. إلا كأنه كان في طوق النجيت هو.
4: ليه مش هو زفارة باش هو ما يقولوا بعدك يجيوا
1: المنقذي. أي.
4: لازم يجريوا المنقذي.
5: ليه مش الصفارة هذيك اللي يعملوا بها؟ مش هذيك، هذيك الحوتة اسمها صفيرة.
1: أحسنت. ما يعرفوش الصفيرة طلعوا، ما يعرفوش الصفيرة. بش يحكي لكم على الحكاية. شنية الصفيرة يا ياسين؟
5: هي سمكة لون جلدها أبيض.
1: هي
5: ودوبا ما نشوفها نعيط لها عسلمة يا صفيرة.
1: وانت وين شفتها؟
5: شفتها وانا نسيت الحوت.
1: انت اصطدت حوتاتة؟
5: اي.
1: كيفاش اصطدت الحوتاتة احكي لي؟
5: ما عندي صنارة ما فما شكون اصطدوا لي صنارة.
1: وين اصطدت الحوتة؟ في بركون الدار؟
5: لا في بطو.
1: في البحر؟ مشيت البحر؟
5: اي.
1: وركبت في مركب صيد؟ اي.
5: بالميو
1: خرجت في وسط البحر لداخل؟
5: اي.
1: وجربت سقط المركب؟
5: اي.
1: كيف كانت التجربه؟
5: رائعه جدا.
1: اي كيفاش تم صيد الاسماك؟
5: رائع.
1: اي كيفاش احكي يقول دي ما تغزرش للثلج اغزر لي لي كيف كانت كيف كانت احكي لنا التجربه كيفاش كيفاش تعمل تحط الطعم
5: اي نحط الطعم وبعدها نغطس السنارة وبعدها كي نحس بحاجة نبدا نعمل وبعدين حتى لي تخرج الحوت الحليفة
1: اي ومن بعد كي تخرج الحوت شنو شنو يصير
5: نحطوها في بلاصة باش ما تقعدش تمشي في القارب وتولي تسق دي في افلام سينما
1: وكي تخرج كيفاش تخرج شنو تعمل
5: تبدا تعمل
1: تتحرك
5: اي هذه اخر حركتها في الموت
1: آخر حركتها في الحياة تبدأ تتحرك تتحرك تتحرك نحيو لها سنارة من فمها ونحطوها كيف كانت هذه التجربة ياسين؟
5: وزيد عادة يخرج منها دم من البلاصة اللي اصطدناها منها باش نعرفوا من أن جانب شديناها
1: من أن جانب وحلة السنارة كيف كانت هذه التجربة؟ هل خفت أنت أول الأمر؟
5: رائعة
1: ما خفتش من البحر ما خفتش من سيد الأسماك؟
5: رائعة رائعة وزيد خلنا نقول لك حاجه البحر نتاع نابل وراه فما اسماك القرش مش قدامه
1: اسماك القرش بعيده قلنا بعيده على البحر الابيض المتوسط
5: اي وهما في هما ما همش في البحر الابيض المتوسط هما في
1: محيط
5: في المحيط الاطلسي
1: في المحيط بعاد شويه على البحر الابيض المتوسط وين انت قاعده تعوم دونك ما يجيوش اسماك القرش ممتاز جدا باهي الاوليد عندي لكم خبر رائع حبيت نقوله لكم لكن بشرط خبر مشروط قول لكم الخبر ذي متأهبين بالقديش تسمعوا الخبر
6: به
1: انطلاقا من الأسبوع مش لحد ذي لحد اللي من بعده باش تنطلق شبكة برامجية جديدة في إذاعة المنستير شنو فهمتوا من الموضوع ذي
5: فهمت يعني
6: سنعود
5: فهمت لازمنا نعملوا برامج جديدة مش كل مرة نفس البرامج
1: أحسنت لهذا سبب باش تنطلق شبكة برامجية جديدة في إذاعة المنستير والخبر البهي والمزين اللي حبيت نقوله لكم اللي سيدة المديرة وافقت كونكم الكلكم باش تقعدوا في الحصة وتقدموا فقرات كيف تجدون هذا
5: الأمر؟ الكل أنا ما نعرفش نقرأ
1: أنت باش تدخل سنة الأولى أو عطاتنا شرط سيدة المديرة باش نقول لكم الشرط اللي عطاته لنا شنو؟ الشرط الأوليني اللي أعطته لكم سيدة المديرة هو أنكم انطلاقا من العودة المدرسية باش توليوا ترقدوا بكري باش تقوموا بكري هذا
6: نفس التوقيت ولا باش تبدلوا
1: نفس توقيت الحصة أما قالت ما يقعد في الحصة يواصل كين اللي وقت العودة المدرسية يرقد بكري يقوم بكري الشرط هذي ممكن ولا مش ممكن الساعة
5: ممكن
1: باش ترقدوا بكري ما تسهروش مأخر
5: ممكن 100% اما انت تسهر
1: انت طفل نحكيوا على الاطفال
5: لا انت
1: انا مانيش طفله انا ام
5: خان نقول لك حاجه
1: لا لا لا ما تقوليش قولي لي بعد لا لا اسمعني اسمعني هذه الشرط على الاطفال قالت الاطفال لازم
5: حتى انت لازمك شرط نقولوا
1: لك انت مدير انت كل مديره تعطي الشروط
5: خان نقول لك امانه
1: ربي يسترنا من اللي باش تقوله لي قول لي بهدوء
5: في نابل في دارنا جديدة أنت وبأحمد تسهروا بين ما تسهروا تاكلوا بين ما أنا نرقد
1: شكون الطفل فينا أنا ولا أنت؟
5: أنت تسهر وأنا نرقد
1: إيه هذا أمر طبيعي لأنه الأطفال اللي يكونوا أصغر سنا يكون الجسم نتاعهم يحتاج لساعات أكثر من النوم بي على كل لا مشكل ياسين أنت تنجم تخمم في الموضوع هو سيدة المديرة عادتنا شرط قالت يلزم ننام باكرا ونستفيق باكرا باش
5: حتى أنت كيف كيف
1: حتى أنا كيف كيف كان وفقت تتخليني ما وفقتش تتنحيني من الحصة كل الأطفال والكبار مش كيف كيف الشرط الثاني هو حكين الأسنان قالت ما نحبش أطفال يجيوني للأستوديو مسخي نحب الأطفال يجيوا ضيفات وأسنانهم في صحة جيدة فشرط تكونوا لازم نغسلوا الأسنان على الأقل مرتين في اليوم اللي هو في الصباح والمساء هذا الأمر ممكن ولا مش ممكن
5: ممكن
1: ممكن
5: ممكن الأمر السخيف متاعك
1: لا ما نقولوش ماما أمر سخيف، هذا أمر مش سخيف، هذا أمر جدي جدا، وهذا شرط من شروط العمل في إذاعة المنستير، اللي هي يلزم الإنسان يكون في صحة جيدة ويجي بأعصاب هادئة ومستعد للعمل.
5: لا ما ليش نقصد على
1: نواصل الأعصاب. نواصل فيما يخص الصحة ونظافة الجسم والهندام، يلزم سنين نظيفات ورائحتنا طيبة وشعرنا ممشوط ولبسين هندام مزيان. والشرط الثالث اللي أنتي لاقى من العادة المدرسية، لازم تكونوا مكملين الدروس متاعكم أسبوعيا، لازمكم تقرأوا الدروس اللي تعطيها سيدتي في القسم باش تبداو الذكاء متاعكم قاعد يمشي ويتطور، وتجيو للحصة مدربين كفاية على تقديم الفقرات متاعكم. هذا أمر مقبول ولا مش مقبول؟
5: مقبول.
1: إذن سوف تنظر في الموضوع سيدة
6: مدرب. نحن باش نقدموا فقرات
1: مخاطركم برشا أطفال، كل واحد عنده فقرة.
5: مش مقبول.
6: كل واحد عنده فقرة، ومثلا عبد يقرأ فقرات.
1: لا لا، هو كل طفل عنده فقرة، لكن باعتبار كونه الأطفال واللي عنا برشا والمهندس التقني في الإذاعة لا يسمح بوجود العديد من الأطفال، دونك ربما باش نخمم كوني نبرمج نقسمكم يعني بالتداول بالتداول على الحصة. سننظر في هذا الموضوع. معناتها نجم أنت تجي الأسبوع هذا وترتاح أسبوع وتعاود ترجع الأسبوع اللي بعده باش نخليو أطفال أخرين يجيو. سننظر في هذا الموضوع لاحقا، لكن مبدئيا أنتم موافقين على شروط المديرة ولا لا؟
5: نعم
1: موافقين. نعم. موافقين. نعم. ممتاز جدا. اذا سو انت موافق يوسف؟ موافق. شبيك يا ياسين؟
5: انا منش موافق على الشرط الثالث.
1: الشرط الثالث اللي هو باش تقرا في الدار. انت باعتبارك في السنه الاولى اعطتك يومين للدراسه في الدار، اليوم يا نهار الاربعاء العشيه ونهار الجمعه العشيه اللي باش تعطيك فيهم سيدتي التمارين، خاطرك تدخل السنه الاولى.
5: ده موافق.
1: موافقه. موافق يوسف؟ موافقة خليل؟
6: نعم.
1: ياسمين موافقة على ثلاثة شروط؟
5: أي.
1: ممتاز جدا.
5: يعني هو بش يقرأ يوم وأنا بش نقرأ يوم.
1: أي هذا باش نعمل مخطط ثانوي ذيك تو نعمله في الحصه من بعد. به باعتباركم موافقين اذا نجم نواصلوا الحصه نتاعنا. قمنا ب استوفينا شروط العمل.
5: وليت مانيش موافق.
1: انت شنعطيك مهله للتفكير؟ تفسو عندك مهله للتفكير لمده اسبوع، اللي مش موافق على الحصه يقول لي خاطر فما برشا اطفال ينتظروا.
5: انا مانيش موافق.
1: عندك مهلة للتفكير، لا تتسرع، لا تتخذ القرارات بسرعة، عندك مهلة للتفكير لمدة أسبوع.
5: فكرت برشا وانتم ما تحكيوا في الحصة.
1: هذا الوقت يتعدى مش برشا، عندك مهلة للتفكير بأسبوع، لا نتسرع في أخذ القرارات، لازم نهدأ ما ياخذوش القرارات وإحنا متغشين، ونهدأ ثم نفكر في الموضوع قبل أخذ القرار. تفضل.
5: في بلد بمقعد أنا في الكرسي بديت نفكر بش ننسحب من هذا ولا لا.
1: هذا أمر خطير، توكي تنسحب لي أنت من الحصة شنو نعمل هنا؟ أمر خطير هذا الأمر.
5: ما
1: كيفاش نعمل؟ أمر خطير. أنت عنصر مهم في البرنامج. هاي مالش
5: أنت العنصر المهم، أنت وهم
1: كلنا مهمين، كل لنا دوره في الحياة، كل إنسان عنده دوره مهما كان موقعنا في العمل، كلنا مهمين كلنا، فماش حتى شخص مش مهم في الحياة، كلنا مهمين وكلنا عنا دورنا، والأهم الشخص الأهم هو الشخص اللي يعمل أكثر، هذاك الشخص المهم في الحياة.
5: ما نعملش
1: أكثر. ميساش نعطيوك مهلة للتفكير، هي المدير أعطت شروط متاحة، نعطيو مهلة للتفكير بأسبوع، اللي يستجيب للشروط مرحبا به، اللي ما يستجيبش للشروط سنضطر لتغييره. واضح؟ نمر الآن إلى الفقرة الموالية بعد ما نسمع هذه الأغنية باش نمشيو الفقرة.
5: أنا
1: الأخبار.

0: الأخبار تاع الصغار.
1: أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب التسجيل للسنة التربوية 2026-2027 برياض الأطفال العمومية الدامجة بداية من الأربعاء 2 سبتمبر 2026، مؤكدة أن انطلاق النشاط سيكون يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، تحديد معلوم التسجيل السنوي ب30 دينار ومعلوم الاشتراك الشهري ب50 دينار ومعلوم التأمين للطفل الواحد 5 دنانير، ويعفى من خلاص هذه المعاليم الأطفال من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وفاقدة السند وذوي الإعاقة، وخاصة من المصابين باضطرابات طيف التوحد والمنتفعين ببرنامج النهوض بالطفولة المبكرة.
0: الأخبار تاع الصغار.
1: انطلقت عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027، حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية، ويتعين على تلاميذ كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة تأكيد التسجيل فيما يتعين على تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة، إعادة فتح باب التسجيل وذلك عبر الموقع الإلكتروني فيسكولير، ويتم استخلاص معلوم الترسيم باستعمال المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو منظومات باي سمارت أو تطبيق الدفع ديديسيت.
0: الأخبار تاع الصغار.
1: طقس مغيم جزئيا بالمناطق الساحلية وقليل السحب ببقية الجهات، الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب، البحر قليل الاضطراب، الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 31 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و39 درجة ببقية الجهات.

في أحد الأيام كان أرنوب يسير مع صديقه القرد ميمون في طريقهما إلى المدرسة. قال ميمون وهو يتأفف: أرنوب، ما رأيك أن نترك المدرسة اليوم ونذهب في مغامرة إلى الغابة المجاورة؟ أجابه أرنوب: لا يا ميمون، ماما أخبرتني بأن هذا المكان خطير، وأنا لا أخفي شيئا عن ماما. ضحك ميمون باستهزاء وقال: وكيف ستعرف أمك إن ذهبنا؟ قال أرنوب بثقة: أمي تعرف دائما ما هو الأفضل لي. السر عن أمي يسبب لي المتاعب، وأنا لا أريد ذلك. ذهب أرنوب إلى المدرسة بينما أصر ميمون على الذهاب وحده إلى الغابة المجاورة. وبينما كان ميمون يقفز بين الأشجار انزلقت قدمه وسقط في حفرة عميقة. حاول الخروج منها لكن لم يستطع. صرخ ميمون: أنقذوني، ساعدوني! لكن لم يسمعوا أحد. مر الوقت سريعا وغربت الشمس وحل الظلام، وبدأ الخوف يملأ قلب ميمون. جلس يبكي وهو يتمنى لو أنه لم يخفي الأمر عن أمه. تفطنت أمه لغيابه وعدم عودته من المدرسة، فراحت تسأل عنه الأصدقاء والجيران إلى أن وصلت إلى أرنوب، فأخبرها عن ما دار بينه وبين ميمون سابقا. حينها سارعت الأم تبحث عنه، وبمساعدة بقية الأصدقاء تمكنت من إنقاذ ابنها. ضمت الأم ميمون وقالت بحزن: يا بني، لو كنت أخبرتني لما تعرفت.

0: احسنتي احسنتي يعطيك الصحه ياسمين. ممتازه جدا القصه اللي قدمتها لنا اليوم والمسرحيه والحكايه اللي حكيتها لنا اليوم، والموضوع اللي حكيت فيه موضوع مهم جدا، مهم جدا كونه يكون عندك ثقه في امك وتعرف كانك تنجم تقول كل شيء، لانه تنجم ديما تعاونك اذا كان انت عندك فكره في مخك تحب تنفذها والا تخططها، والا تنجم تصلح من هذه الفكره وتغير فيها، لانه دائما فما في العائله انسان قريب علينا اللي يفكر في انه كيف يسعدنا من دون ان نضر انفسنا والا نصدر خطر والا نقوم بخطر لارواحنا. شكون تعرض لموقف مشابه في يوم من الايام؟ فهمتوها القصه ولا فهمتوا ايش الساخرين؟ فهمت القصه ولا ما ركزتش معها بالقد؟
1: ما لازمناش نخفيو السر بتاع اللي بتنا، ما لازمناش نخفيو السر عن
0: امهاتنا. باهي، وانت يوسف فهمت الحكايه؟ شنو تقول شنو تسمى هي العبره بتاع الحكايه؟ شنو هي؟
2: ما لازمناش نخبيو سر
0: الاسرار
2: على ماما،
0: على امهاتنا. وانت يوسف شنو فهمت؟
3: لازم نخبيش الأسرار على ماما.
0: وانت تخبي أسرار على أمك ولا ليه؟ صارت قبل ذي الحكاية انت تخبي عليها وهي تفيق وحدها وتجي تقول لك؟
3: لا
0: ما صارتش حتى مرة؟
3: اي خاطر كنت انا نخبي أسرار عليها.
0: ايه
3: يا اخي، والتي كل ما نعمل من السر ما غير ما نقولوا لها تولي تعاقبني. هذاك علاش وليت ما عادش نعمل اسرار.
0: وهو انت ما عادش تعمل اسرار على خاطر هي تعاقبك، ولا على خاطر فهمت اللي تنجم كي تقول السر هي تحسن لك في الامر اللي في مخك وتزيد تعاونك باش انت تعمله بكل سهوله؟ انت خفت اكثر من العقاب يظهر لي.
3: انا خفت لتعرف السر، خاطر حسيت خطر السر.
0: أي؟
3: السر بين وبين أصحابي.
0: أي؟
3: نق.
0: وخفت لتهي تعرف السر.
3: وحد من العيلة يتدخل فيه السر هذا.
0: لكن تعرف الأمر ينجم يكون خطير، وتنجم كي تتدخل ماما ترجع أزين برشا، تكونوا تنجم تكونوا أنتم خممتوا في حاجة هكا بسيطة باش تعملوها، لكن كي تقول عليها الماما وتستشيرها في الأمر تنجم هي تعطيك أفكار وحلول باش يكون السر متاعك مع أصدقائك أجمل وأحسن وأمتع، ممتع جدا يصبح في بالك. وانت ياسين تخبي أسرار على ماما؟
4: نسيت
0: روحك تخبي ولا ما تخبيش؟ لكن في المطلق شنو رايك في الفكره؟ هل من المجدي ان نخبي اسرار على ماما؟
4: خلي
0: ما تحكيليش السر شنو هو، لكن الفكره شنو رايك فيها في المطلق؟ هل انه الامر انه نخفيه السر على تحب تفكر ولا تتذكر؟
4: نتذكر.
0: لا داعي ان تحكيلي سر من اسرارك. سؤالي هو هل انك ياسين تعتبر انه نخبيه سر على ماما الامر هذا جيد ولا مش جيد؟ ما تعرفش؟
4: ما عندكش
0: أسرار، لكن إذا كان هناك أسرار نجم دائما نقولها الماما. إذا حدث أمر خطير وإلا تحب تعمل حاجة وخممت أنك ما تقولش فيها، هذيك من الأفضل كونك أسرع حاجة كونك تمشي تقول فيها الماما، لأنه ماما تنجم دائما تساعدنا وتنجم تجعل لنا أفكارنا أحسن، وإذا كان دخلنا في مأزق ماما تنجم تخرجنا من المأزق هذية، وتنجم تتجنب كل المخاطر اللي نجم يصيرونا. فهمتوا كيفاش الأولاد؟ إذا كان دونك وقت ما تجينا فكرة ونقولوا يلزم نعملوها بالسرقة، من الأجدى والأنفع أنه أول شخص نمشي ونقولوا له هي ماما ولا بابا اللي أقرب لكم. وإذا استعصى الأمر عن ماما وبابا نجم نقولوا سيدي تيزد. باهي؟ أحسنتم. باهي، مالا توا جاي الوقت باش نمشيو مع بعضنا في رحلة، والرحلة باش يهزنا ليها خليل بوزقر. وين باش يهزنا خليل؟ لليابان. يلا.
5: وعلاش ما يمشيش للصين؟
0: مرة أخرى.

0: اليوم باش ناخذكم في رحلة لبلاد بعيدة برشا توجد في آسيا، بلاد التكنولوجيا والروبوتات، هي بلاد اليابان. دولة اليابان هي مجموعة كبيرة من الجزر توجد في الشرق الآسيوي وعاصمتها طوكيو. طوكيو هي مدينة التي لا تنام وهي أكثر المدن الازدحاما وتطورا في العالم. من أكثر الحاجات المشهورة بها اليابان هي القطارات السريعة جدا والدقيقة جدا في مواعيدها. اليابان بلد معروفة بالروبوات، نجم نلقاو روبوات تساعد الإنسان في المصانع ولا تقدم في خدمات حتى في المطاعم. اليابان بلد ساموراي وهما شخصيات محاربون اشتهروا بالشجاعة والانضباط، وكانوا من المجتمع الياباني في الماضي ويمثلوا جزء مهم من تاريخ اليابان. من أشهر المأكولات اليابانية السوشي، وهو طبق يتكون من سمك نية وأرز وخضروات بحرية. الطبق هذا أصبح في أيامها مشهور برشا، نلقاو مطاعم مختصة في السوشي في كامل أنحاء العالم. اليابان بلاد الأنمي والمانجاز، وهي رسوم متحركة يابانية أصبحت محبوبة لدى الأطفال والشباب في كامل العالم. أكثر ما يميز اليابانيين هو الاهتمام الكبير بالنظام والنظافة، وهي عادة يزرعوها اليابانيين في أطفالهم منذ الصغر. هيك علاش النجم نقوله إن المجتمع الياباني هو مجتمع أكثر انضباطا ونظاما في العالم. اليابان بلد مميزة برشا خاطر نجم تقدم في التكنولوجيا الحديثة لأبعد الحدود، لكن نفس الوقت حافظت على تاريخها وتقاليدها من جيل إلى جيل.
1: أحسنت يا خليل بوزقر، برافو عليك. واللي نعرفه أنا اللي هو يوسف يعرف عالم أبعد من اليابان، يوسف بن بوبكر
2: يعرف الصين،
1: يعرف أبعد من الصين. يوسف بن بوبكر ولد سنيل البرهومي يعرف الكواكب ويعرف درب اللبينة. شنو درب اللبينة هذه يوسف؟
3: مجرة اسمها درب التبانة.
1: درب التبانة، سمحني والله ما عرفت شنو المجرة دي، شنو معناها؟
3: هذه المجرة اللي فيها،
1: اقرب الميكرو،
3: هذه المجرة اللي فيها النجوم اللي كيما شمسنا.
1: هو شمسنا نجمة؟
3: اي
2: لا، شمسنا هي شمس قوية،
1: شمسنا قوية.
3: ليه فهم أقوى من شمسنا؟ مش شمسنا أقوى حاجة،
1: مش مفهمة.
3: أصلا المجرة أكبر من الشمس كلها.
1: بالحق المجرة هذه أكبر من الشمس، شنو فيها؟
3: فيها الثقوب السوداء والكواكب والنجوم كما كوكبنا الأرض اللي احنا عايشين فيه.
1: وفما كواكب أخرين كما كوكبنا
3: عليهم حياة كيفنا احنا؟
1: ايه
3: فماش
1: عليش،
3: خاطر كان كوكب الأرض اللي في الكون عنده الحياة.
1: ايه وفي
3: داخل الكواكب فما على سطحهم مياه،
1: ايه
3: وعشب أم ما عليهمش حياة، يمكن في المستقبل نمشيوا لهم.
1: هو فما شكون مشى للفضاء؟ مشيت انت قبل؟
3: ما مشيتش.
1: مع عمرك ما مشيت لكوكب المريخ؟
3: ما مشيت له
1: حتى مره،
3: حتى مره. اصلا المريخ فما كان شويه اكسجين غادي.
1: ما فماش برشا اكسجين، من هيك علاش؟ وكي تهز معك شويه اكسجين نجم ولا لي؟
2: لا، لازمك تهز معك معدات الفضاء وزاد بدله الفضاء.
1: لازم معدات خاصه باش نمشيو للفضاء. وشنو فما مثير في الفضاء ذي كي نمشيو؟ شنو نلقاو؟
2: شنو نلقاو الكواكب.
1: اي
3: كواكب
2: والشمس وكوكب الارض
3: والاقمار.
1: والاقمار فما الاقمار الصناعيه،
3: فما قمرنا والكواكب الاخرين عندهم. فما كواكب عندهم اقمار وكواكب ما عندهم.
1: وانت وين شفتم المعلومات هذوما؟
3: خطر مخي في المعلومات كل اللي.
1: شو رأيك الجمعة القادمة تحكي لنا على كوكب من الكواكب هذوما في إذاعة المنستير؟ شكرا. يلا يا أطفال، وصلنا لختام حصتنا اليوم، وجي وقايد باش نقول لكم شكرا على الاستماع وأجمل تحيات خليل بوزقرو، يوسف المصلي، ياسمين المصلي، يوسف بن بوبكر، ياسين سامودي، وقايد باش نقول لكم إيه.

0: ساكن عن موجة 95.7 99 104.7
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: من إذاعة منستير، صباح الخير مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 10 للأخبار، بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت الماضي 5.4% وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء في نشرته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي. وأرجع المعهد هذا المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة. أفادت وزارة التجارة اليوم أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر خلال سنة 2027 مقابل 70 مليون لتر هذا العام. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي للأخبار أن الانطلاق في تكوين هذا المخزون سيكون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين. أفادت مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة الوطنية للتكوين المهني فاتن العدسي بأن العودة التكوينية ستنطلق يوم 17 سبتمبر القادم، حيث سيتم اعتماد 4 دورات تكوينية خلال سبتمبر ونوفمبر 2026 وفي فيفري وأفريل خلال سنة 2027. وستستقبل مراكز التكوين 25830 متكون بزيادة تقدر ب 9% عن سنة التكوين الفارطة. كما أحدثت الوكالة 6 اختصاصات جديدة، منها مرافق حياة وتقني سامي في تقنية الاتصال اختيار ملتي ميديا، وتقني سامي مبرمج في الويب وتقنية الجوال، وتقني سامي في التزويق الداخلي، وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هورمز و3 سفن أمريكية. وقال الحرس الثوري إن استهداف الناقلات بمضيق هورمز والسفن الأمريكية يأتي ردا على استهداف أمريكا ل3 ناقلات إيرانية. بدورها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، وقالت إن ضربات جاءت ردا على إطلاق إيران لصواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. وفي الجبهة اللبنانية، نقلت هيئة البث العبرية عن مصادر أمنية للكيان الصهيوني القول إن جيش الاحتلال يستعد لتقليص قواته في جنوب لبنان بعد تدمير أنفاق بمنطقة علي الطاهر، مشيرة إلى أن خطة إعادة انتشار الجيش تسمى الخطة الرمادي وستقام فيها مواقع لشن عمليات عسكرية. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس وحتى يوم أمس السبت إلى 4358 شهيداً و 12359 جريحاً. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

0: المجلس. يا صباح الخير يلي معانا, ويا صباح الفن والموسيقى والونس والحاجات الباهية الكل. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة. شنحويلكم لاباس, نتمنى نسمع الكلمة هذية منكم الكل. هذية موعد جديد في المجلس مع لما, إن شاء الله تكون على كيفكم لما, متنوعة بأركانها بضيوفها بأعضاء المجلس الموقرين بمخرج المجلس بمنسق المجلس بستريمينج متاع المجلس. نسلم اليوم الكل حسام قدرية كيف ما العادة في الإخراج, ويدا بنساسي في التنسيق, والأميرة بنت الأمة في ستريمينج, وتحية الثلاثي المجلس الثلاثي من ذهب دكتور عماد مسعود, الفنان خالد قاسم, والمتألقة ناري من بوش الغومة. صباح النور.
1: صباح المحبة.
2: صباح النور والخير.
3: صباح النور.
2: إن شاء الله نهاركم زين, وإن شاء الله نهاركم أسعد لي.
0: أوكي, هي فكت منك الكلمة مش أنا.
1: فكت الكلمة, فكت الغناية, وفكت كل شيء. ناري
0: صباح النور يا مشاكس.
1: صباح الفل.
0: لبس
1: أنا مشاكس.
0: انت خليني
1: تقولي احكي نحكي, تقولي وسكت, تقولي اقفل اقفل.
0: منضبط منضبط.
2: شفتوا قولي اقفل اقفل.
0: بس القاعده يا فتحي رزق دم بدينا راهو. ان شاء الله عادي وحصه مزيانه.
1: امين.
0: اكيد مع ضيفنا بعد شويه اللي تكتشفوا شنو احوالكم. لبس عليكم الساعه الكل. اللي نخليكم من الحد للحد كيفاش ايقاع العمل.
3: وين كنا ونصبحنا بعد جمعه سخانة اليوم, ما تعدينا في جمعة البيئة والحمد لله.
0: الحمد لله.
1: خاصة الطقس, طقس كان عامل الحقيقة تعب وفي إرهاق كبير,
0: خاصة للموسيقيين. تضيفنا بعد شوية احنا في الكواليس, حكي لي قال لي راهو برشا تعب على مستوى البروفيت بالنسبة للموسيقيين. السنة مش سهل, صيف السنة على مستوى العروض. باللي قبل ما نسمعوا الباند متاع المجلس, يمينين باند اليوم خاطر ما همش كاملين, ما نوجه لهم تحية المجموعة الكل اللي أمنوا البرمجة الصيفية, فتحية لكل المجهود اللي قدموه خلال كل الحصص. مازلت حصة واحدة نعرفه خاطر الصيف, وانتم ما تعرفوا معناها التزامات الموسيقيين فيه كيفاش. ما يلتزموش, ما يتشدوش الموسيقيين.
3: بتالي
0: 99.99%
1: هاكا سي عماد هو الواحد الناقص لكن يلتزم.
0: هو الملتزم
1: معناها بالسبعة تلقاه حاضر ويغني سي عماد.
0: ما شاء الله عليه ما شاء الله. كل واحد مش عطيه تيتر في آخر الحصة. بالتالي اليوم نحب تحية خاصة الموهب الزين. بعد شوي زده باش حكينا على إيفينمون حلو برشا تعدى في المستير. كيف كيف راوي بن خديجة على الكمانجا وأشرف الخلفوني, وإن شاء الله في آخر حلقة المجموعة الكل تكون حاضرة معنا. وتحية وإهداء خاص لسي شكري المرادي, خاصة الخوه رمزي في إيطاليا. بارك الله فيك سي شكري, شكرا على القهوة الصباحية. ساعة خلي هكا ناخذ نفس. مذيعة ستريسي اليوم.
1: يا لطيف.
3: من وقتاش
0: والله ما نظهرش اليوم ستريسي. دوية في الموسيقى يا شباب.

ومازال حتى الماضي ساعة نفكركم أنه عندنا سؤال تجاوبونا عليه على صفحة الإذاعة على الفيسبوك باش تلقاو تصويرة تقولون شكون صاحبها تربحوا معنا بونسوان بقيمة 200 دينار من إهداء ميدي بيوتي للعناية بجمال المرأة واللي موجود في الحي رابعة وكبلة مرة وراء البوستة بتاع برج خفشة. بالتحديد سعداء اليوم أنه يكون بيناتنا موسيقي تونسي. أنا نقول أنه موسيقي راهن على الاختلاف, موسيقي صاحب تجارب ومشاريع موسيقية عدة, بداية مع مصاحبة لعدة فرق موسيقية وصولا لإنتاجات خاصة ومشاريع تلحين عندها طابع مزج فيه بين الكلمة التونسية الراقية وموسيقى العالم. هو أيضا يجينا بكاسكيت أخرى زوز لمحالة, هو أستاذ تعليم عالي اختصاص كيمياء عضوية وهو مدير سابق لمهرجان سوسة الدولي. به نعرفه بالموسيقى قبل تراه. سمعنا حسين

0: هذا لو تانغو سور لو بون نو فما لو تانغو على موجات اذاعه المنستير بامضاء الاستاذ والموسيقي رفيق الغربي. اهلا وسهلا, شرفتنا ونورتنا في اذاعه المنستير.
1: بارك الله فيك, بارك الله في جماعة الكل أصحابي رغم اليوم في البلاتو, ومبروك عليكم هالفضاء الجميل.
0: عجبك استوديو؟ أول مرة معنا في استوديو جديد.
1: في جديد,
0: في جديد. ما
1: ذكرني في العوام الأولى اللي كنت نجيهوني.
0: أما تبدل ليه كمان معي,
1: تبدل برشا,
0: تبدل برشا ميلا شنو,
1: وبسي نورمال يلزمو يتبدل برشا.
0: أي يلزمو أكيد.
1: وكل عادة فرحان اللي بحذاكم
0: وكهو, وأنا أسعد, وأنا كل مرة نقول راهو أستاذي في التعليم العالي. سيبري,
1: سيبري. قريت عندي.
0: أي قريت عنده أستاذ رفيق الغربي, ونتشرف بالشيء ذي. وظل لي حتى أنت عندك علاقة بالكيمياء زدها خالد. أي. عندك علاقة وكل كسوخت بسي
2: عندي علاقة رفيق. مهنية, علاقة شخصية, علاقة إن شاء الله موسيقية
0: إن شاء الله.
2: أو تجمعنا الكيمياء هاكم المختبرات الكيميائية, المختبرات الموسيقية
1: كيف بعض
0: كيف بعض
1: والله روسي لا ميمشوس
0: كيمياء. حتى الموسيقى تركيب على تركيبة نوت على نهكة ولا
2: ما هو العمل عرف ما الكيمياء
0: الشيمي الشيمي دي ميلودي. عمل برشا عروض لما حالة عرض خاص بشغلة زنافور سانتيفوليا, زيدا عرض متميز جدا سيف السنة أوديسي سانفونيك تنحكي عليها بعد شوية. دكتورنا أمامك الكيميائي والموسيقي ودرس يظهلي في المعهد العالي للموسيقى بيسوس. أي
3: زميلنا وزميلنا وسيرفيق من شو نقول لك, فنان إنسان رجل العلم, تكفيه هذه الغتب باش يكون بيناتنا اليوم وباش يكون موجود في الساحة تاع البلاد.
0: متواضع ومتخلق وذي مش
3: رمي الإنسان يجمل فيه كل فنان وعالم دوك ما فما خلينا حتى حاجة أخرى اللي يظهر لي
0: فما برشا حاجات ما تتحكي أكيد في لقاء اليوم
3: مثلا من الأساتذة ما لقاش معهم حتى إشكال في
0: ما تلقى ما تقول عليه
3: في إدارة القسم الحقيقة
0: منضبط
1: شعور متبت.
0: ما شاء الله باش نحكيو على برشا جوانب من شخصية الأستاذ والموسيقي رفيق الغربي. ناري مين زادة كانت لك تجربة مع سي رفيقة؟
4: هالي أكثر من تجربة,
0: تجارب
4: تجارب أكثر من تجربة. أمبيانس موزيكال طيارة على الأخر مع لي ريبيتيسيون, الأمبيانس نتاعهم سبيسيال, دي بروجي ديما تلقى فيهم معناتها دو لا كرياتيفيتي.
0: مشاريع تشبه له موسيقى تشبه له,
2: هو تشبه اللقب نتاعو سي الغربي, كل شيء غربي
0: غربي ولا الكلمه التونسيه زاد حاضره
4: ديما
0: وبفينا خاصه جدا, وتعاونات متكرره مع اي مع شاعر
3: رفيق. كيفاش كان معك مرافق في
0: الانفي كيما تراه هكا معناها
3: لا خاطر باش نقول لك
0: والله بالحق معناها انسان هادي إنسان جينيرو معناها كي بدا يقري فيك معناها فما ناس ساعتك تشد عليك شوية معلومات سي رفيقي لي جينيرو هادي يحبك في المادة وذي حاجة مهمة برشا.
3: وين حبيت نوصلك أنا خاطر بحكم رئاستي للقسم في المعهد العالي للموسيقى يجيني رجع صدام من عدد الطلبة علاش اللي قلناش سي رفيق المكان الأخرى دونك اش معناها إذا حبوك ارتاح باش تغرم الناس بالموسيقى يزمك تحببهم في الموسيقى
0: وهو كذلك وحببهم في الشيمياء.
2: يا ألفا قراني في المعهد العالي في قصر هلال أستاذ زاد كيمياء الشيمياء أورغانيك مغروم بالموسيقى سيسختان بسباس ست اللي اسمه ما شاء الله ويبدا ساعات يجيب لنا غناء في قالب التجربة هكا هيا عم أم كلثوم هيا
1: مربوط ببعض
2: سبحان الله الكيمياء كيفاش تلم
1: كلها لا يعطيكم صحة ما عندي ما أقول
0: تكون متأكد من كلام القلب
1: هذاك اللونجاج اللي نستعملوه وقت اللي نوحلو معناتها عندما نقولوا ناسفو
0: وقت لا يصمت الكلام معناها العادي تولي الكلمه للموسيقى. تتفكر حاجه هكا من اللي خدمتها مع سي رفيقه

0: Il faut que tu saches. Pour que tu m'aimes encore, Céline Dion. منعرض كور دي فاب.
1: كور دي فاب الاغنيه كلها امل وانا نذكر اللي يعطيك الصحه وقتها
2: بلي تصفق عليها
1: انا ديما تصفق عليها وقتها انت ناريمان والموسيقيين الكل قبلوا وقتها برانسيب تري ساب باش نلعبوا ما جانا الحقيقه وقتها الجمعيه الجمعيه ضد مقاومه السرطان سي نورمال مشينا الناس الكل مع بعضنا معناتها في كلمة واحدة وعملنا حفل اللي هما
0: معنا
1: برشا معنا الكيب تاع العادة العائلة نسميها
2: انت هوا جيت لسؤالي
3: الهدف نبيل جدا
2: الهدف نبيل اما انت قلت كلمة قلت لي المجموعة متاع العادة رفيق الغربي من الفنانين اللي عنده الشلة الفنية متاعه اي ولا لا وذي حاجة بيه ولا تتشاف هكا من ناس اخرين طريقة عكسية.
1: أنا يظهر لي تتشاف به على خاطر الوجود متاع الأفراد متاع الفرقة هذه تلقائي ساعة أول حاجة وما تجمعنا كان الصداقة بقلة اللي خرج من الفرقة هذيك على خاطر كيفاش عملنا احنا سميناها كما قلت هي عائلة مكان البرايف معروف التقاليد متاعنا معروفة
2: وباشا في دارك البرايف
1: هما في داري الحقيقة في داري على خاطر في الأخر ولات سموها دار الفن ولو بحذايا ولينا في دارهم ولو وما فماش حسابات اليوم نخدموا هكا اليوم غدو نعيط لهم باش نعملوا حاجة نسافروا ما تعرف الموسيقيين كي يسافروا مع بعضهم تكون علاقة
2: صحيح صحيح يقربوا
1: دوك الحفل اللي حكينا فيه كنا في باريس روحنا قلنا لهم الأولاد رو فما طلب من الجمعية الفلانية رو سيتان ترافاي بيت نون لوكراتيف يسميه رانا بيان سور قالينا نمشي اليوم هوني وغدوة غادي وتتكون علاقة اكسترا موسيقى بيان سور سي نورمال نوليو صحاب ونوليو نعرفوا بعضنا وعائلة بعضنا اتسيتيرا
2: وناريمان راي معنا وهذا عنده على الموسيقى هي عندك برشا معناها ميسون فتناسي ناريمان ليليا بن شيخة علي معون حتى على مستوى الشعراء رفقة ساسي الأستاذة رفقة ساسي على مستوى العاصفين والموسيقيين
1: خالد الكل خالد سلامة وخالد كلبوسي الأولاد الكل ما ننسوش اللي تعلمنا منهم حاتم بيانسور اللي هو كان الليام تاعنا مع موسيقيين من الخارج وهذيك كانت فرصة باش عرفت بارشة موسيقى وتعلمنا عليهم كما أيتاتش دوغان ولا حسن عازف الكلارينات ولا العديد جو العديد جو
2: عمر فاروق زيد هذا نحكي على برشا اسماء كنت حاضره
1: اللي جو هذو مع اللي عزفنا معهم
2: اي اي جستما مش نحكي على برشا اسماء كانوا حاضرين في عهدك كمدير مهرجان سوسة الدولي شكون جمهورك اليوم بعد كل هالمشاريع اللي قدمتهم رفيق الغربي نخبوي ولا لا
1: لا مالوريزمون معناتها قلت مالوريزمون اللي انت باش تجبتوا موضوع كبير شكون الجمهور نتاعنا احنا الفنانين
3: يسالش فرصه نحكي
1: فرصه باش نحكي واللي هو ممكن الجمهور هو ما هو الا مرآه معناتها ستادير اللي باش يجيك هو الوه جاي ساعه اول حاجه ولنا موسيقى جاي واسكو معناتها جاي حب الاكتشاف والا يعرف شنو باش يلقى من الاول دوك بكل صراحة روزمون عندنا جمهور عندنا جمهورنا الناس قاعدة تجي باش تكتشف واللي نحبوا أنا سكو يكتشفوا حاجة ما يعرفوهاش ماهوش سهل ستادير أسهل لي أنا باش نعمل مثلا إعادات موسيقية لازنافور وإلا الفيروز وإلا زياد الرحباني ولا تحب أنت كو نحاول نقنع إنسان ما يعرفش بالكده البرودوي اللي انت باش تعمله واللي هو انت سميت نخبوي بتاتر نخبوي علاش الموسيقى تكون نخبوية الموسيقى تكون نخبوية اذا كانت تطلب من الجمهور مجهود اخر خاص
3: هو مجهود جاي باش يسمع لا جا مش هو اللي فور باش يعمله اسمع
1: سا ديبون وقتها شكون مثلا نشوف الشباب موسيقيين جو سوي سور وقت لي ولا الموسيقيين في القاعدة هذه الناس موسيقى وقت لي باش يمشي باش يحاول يناقش الموسيقى هذيك
2: صحيح
1: باش يقول هذه باهيه هذه خايبه هذه حق وعمل هكا هذه واللي داخل زاده معناتها فريمون باش يتفرهد كما قالوا موسيقى الترفيهيه زاد مش تحكم عليه تقول هذا دوك تحاول انت كفنان تحاول تعمل هكا هك تبدا تحاول توفق سان بوروتون تهبط على الليفل مام الليفل اللي انت حطيته روحك
2: وهذه حاجه صعيبه
1: صعيبه برشا سادي بون وين باش نخلطوا
2: انت الباغ نتاعك اوت حتى
1: نعم. لا لا والله لا انا نقرا حساب ما انا نقرا حساب الناس كل فما حاجه لازم نعملوها ما نكونوش لازم انت على الركح لازم تغزر اللي قدامك صح سا سير ريان باش تسخايب تقول انا والله
2: الجمهور
1: كان يقول في غناء لو بوبليك سي با ما فوت قال سي غلطه البوبليك ما فهمنيش مو صحيح هذه البوبليك لازمه لازمني انا نمشي له مي ماتنون نمشي له زاد
2: بشنو بشنو تمشي
1: له وما غير حتى اي جوجمون معناتها الايقاع الريتم الواحد سير ريان والحقيقه هي المبتغى لو بوت اولتيم نتاع فنان سي كو يعمل موسيقى اللي يحبها هو ويغرم والعباد تجي تسمعها
3: حلم كل فنان
1: هذا هو الاصل الحاجه حلم كل فنان اللي يبدا راضي على اللي يعمل فيه
3: صحيح
1: اليوم في وقت متاع البوز معناتها النجم انا نعمل حاجه توا بوز ما عنده حتى علاقه مع الموسيقى ونلقى مدارج معبيه
2: صحيح
3: وذاك الصايد
2: وذاك الصايد
3: في اغلب مش نقولش
1: وقداش يعجبوني الفنانين اللي قاعدوا ايغول رمام معناتها مقتنع باللي يعمل فيه وفي الاخر خلط ما نعرفش انا يا اخي اللي يجي قدامي شفت ركح كارتاج ماجد الرومي فوق في انا في الثمانينات ريتها اول ما جات لتونس سي لا ميم موسيقتها مشات موسيقى حليم الرومي بوها مشات معناتها فما قصه فما اقتناع بالموسيقى هذيك
2: فما فنانه كما قلت ايغالا الميم شبهت الروحه من اللي بديت لليوم
1: وفما لي زيتوال فيلونت اللي اليوم يعبي غدوه ما عادش يعبي بالكل ويجي لي بعده يعبي ويمشي على روحه
2: ظواهر هذوما الموسيقيه
1: موجودين برشا
2: برشا
1: دونك باش نرجعوا للنخبويه ولا ما خممش هكا خمم دون لو سونس و كيبدا فما جمهورة ربيت جمهور مثلا نقولوا جاءوا ألف تفرجوا فيه ومقتنعين وخرجوا قالوا حاجة باهية
2: كل كلمة قالها تناقش
4: لا يشغل هو يتكلم وننت نعم شيخ تبقينا
2: موافقك معنا ماشي نفرد ثنية
4: تبقينا عطاني اشتر حربوشة سيرا فيك
2: اشتر الثاني شنو فيه
4: اشتر الثاني تمنوتي ويكملها ويقول انا بالحق نقدم في موسيقى بديلة وانا جمهوري بديل لأنه بصراحة
3: هو متواضع ما يلزمش يقولها يلزم غيره يقولها له
4: يلزم يكون
1: كمل يشتر الثاني أنا ما نقولهاش
4: شوف وقت اللي تختار موسيقيين في نفس الأفكار ونفس التوجه وأنا نعرف رفيق اللي يخدموا معاك شكون هم معناه ما ينجم يلمهم كان أن بروجي
3: يشبحهم من داخل
4: ولا بالضبط فيه إشباع للحاجة بورتون هو يخدم في الموسيقى ولكن يخدم في حاجات أخرى اللي هو مش قاعد يعمل فيها ما تلهاش بيها العوادة المهرجانات الساخبة الكل دونك كي يمشي في مع رفيق ممكن يعمل حاجة اللي هو
2: تشبع ذاته
4: بيان سور
1: شو اللي تحكي عليهم عماد الموسيقيين هذوما الكل أببري عنا نفس الرؤية تحكي صديقي رياض بن عمر هو أقدم واحد معايا ورانا حضرنا على حفلات علاش بتحكيوا توا على التواضع حضرنا على عمالقة حضرنا عليهم وغزرنا لهم وكلمناهم من بعد التواضع نتاعهم يفوت القيمة
2: هو الفنان الكبير ديما متواضع
1: دونك جو نوفي جامي دير والله راني شفت حاجات معناتها أنا لليوم معناتها نتذكر أنا صغير شادد الصف باش نحضر على فيروز رو
2: أيواش
1: باش نحضر على فيروز في قاعة بيرسي في باريس اونيتي 12 ألف نغزروا الفيروز وبجنبها زياد الرحباني دونك ما نش باش نقول انا اليوم نقول انا راني صحيح نعمل في موسيقى اللي نحبها باهي مي المبتغى نتاعي سي كو نوصلوا نكونوا مجمعين على ان ليفل معناتها اليوم الغالب معناتها نشد في روحي شويه باش من فما برشا ما يتقال في اللي تحكي فيه انت وصحيح الموسيقيين اللي يتلموا بحذايا عندنا نفس الموجه سافدير الناس الكل تحب الموسيقى صح اول حاجه تحب الموسيقى وما هيش غادي باش تعمل الشو سورتو بيان سور لا كوميونيكاسيون مهمه على الاخر لازمش واحد زاد يلعب موسيقى ومتخبي يلزم يخرج للبوبليك
2: والجانب الانساني زاد مهم
4: عندنا البوبليك راه ما تنجمش تفهمه شنو يحب نقول معناه انت تنجم تجبد الجمهور اعطيه دعم ووريوه في التلفزيون وجيبوه في الاذاعات رفيق الغرب وامثال معناه رفيق
2: عمل متركاش اعلامي عليه
4: صحيح بالضبط راو كي تفهم ما تفهمش كارتاج يتعبى بالمزود ويتعبى بالراب ويتعبى بالصوفي ويتعبى
2: بهيفا وهبي
4: معناها وتعبى وديع الصافي وتعبى تيش معناها معناها الببليك راهو فما من كل شيء، اما انت جيب له شنو الموسيقى الواحد ويتبعوه تو بيتيتر نهار
1: من جانب تحب تناقشه، من جانب الفنان ولا من جانب المسؤول ولا من جانب مدير
2: المعرض؟ انا باش نناقش مولك من جانب الفنان والمسؤول في ساعتها
1: ولا من جانب التريزوري نتاع المهرجان
4: اللي جبناش الف الجمالي تو باش تكمل علينا انت
2: نقطه نظام، خاطر هذوما الكل النقاط باش نرجعوا لهم بعد 11. ما في عينيك كلام قبل نحب نسمع ساعه سي رفيق موسيقيا بعد شويه نفتحوا الشاهي للمستمعين باش يبقى معنا حتى الماضي ساعه.
0: احنا حكينا تو نحكيوا على الجمهور، وانت قلت لنا الجمهور، الجمهور تولد فما ثقه اون فيت كي نشوف سبيكتاكل كيما أزنافور ولا كور دي فام ولا برشا سبيكتاكلوات أخرين، يا تيان فما معناتها اون ديكوفيرت. دونك الحقيقة ما نجم نقول كان فيليسيتاسيون بور توت لا ريوسيت كو زافي فيه.
1: هذه أنت ونعرفك معناتها قداش تتذوق الفن الكل. مثلا باش نكونوا عندنا ساقين على القاع، شكون جمهورك؟ شكون الجمهور بصفة عامة؟ لغالب ندور ونرجعوا معناتها في دورة الصناعات الثقافية. الجمهور راو كان يتمس هذاك، هو ستون بيس ميتريس الله غالب.
2: تنرجعوا للنقطة هذه بعد مهم. شوي أقل من دقيقة.
3: هو راه الموسيقى النخبوية ثم مشكل أما هي الموسيقى النخبوية وما هي أنا نقوله هذه
2: وشكون النخبة؟
3: أي معناها باش توصل للجمهور توا أم كلثوم العملاقة كيما تغني معناها الساجع متاع بايرن من تونس ظلموني الناس ولا غني كيما تغني القصائد العسمة. دونك هي وصلتهم الزوز، وصلت الشعبية البسيطة اللي فيما أي مواطن، وصلت القصائد العملاقة والتلحين العظيمة، والزوز وصلتهم وحبتهم نجمهم في تونس. توا تجارب كيما يطلق بالخير سيلقارفي وإلا بقولوا الفنانة مثل سونيا مبارك فنانة نخبوية، ثم مشكلة ما هي الموسيقى النخبوية وما هي اللي تجارب يزمها تحلل ونحكم، مش قولك نحكم أما نشوفه ونوصلتك التجارب هيك.
2: أكيد للموضوع بقية من زوايا مختلفة إن شاء الله بعد لحديش، لكن الكلمة للموسيقى فلتحقى نعمل أمبروفيزاسيون، راي خليني نقول ارتجال مع مجموعة
1: الله يعطيهم الصحة قداش عجبوني هما اللي طلبوا قالوا لي نلعبوا مع بعضنا وأنا فرحت ياسر.
2: قلت لكم كريم ولا لين خليك تلتحق فيهم
1: بيان سور نلعب بلاسك معهم
2: ومضى وراجعين.

0: small.
1: ما زلنا معكم أكيد في المجلس، وبعد شوية أكيد بش نرجعوا مع ضيفنا الفنان والموسيقي رفيق الغربي. نحب نفكركم أنه عنا سؤال جيبونا عليه على صفحة الإذاعة على الفيسبوك وتقولونا شكون الشخصية المتخبية وراء الصورة هذية. مرحبا بكم، تربحوا معنا بونسوان بقيمة 200 دينار. أمور التقنية واضحة، تفضلوا راوي بن خديجة أستاذ رفيق الغربي وأشرف الخلفوني.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. يستعد الديوان التونسي للتجارة لإطلاق تطبيقات معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة العالمية بالديوان، تندرج في إطار تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة، سيما في مجالي التصرف المخزونات والبيوعات. في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار بعنوان السنة الحالية، افتتح أمس باب الترشح لإفادة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والرغبات في إحداث أو توسيعة مشاريعهن، ويتم الترشح الذي يبقى مفتوحا إلى غاية 5 أكتوبر القادم عبر المنصة الرقمية www.raidat.tn. أعربت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال نبيهة كمونة تليلي عن تفاؤلها بتحسن نسق تنزيل الأطفال خلال السنة التربوية الجديدة، لكنها أقرت في المقابل بأن القطاع يواجه صعوبات متراكمة، من بينها تراجع أعداد الأطفال المسجلين والصعوبات المالية ونقص الإطارات المختصة. ينظم المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر أيام الدكتوراه لتدرس قضايا المعرفة في علوم التربية والتعليمات وإتاحة المجال أمام طلبة الدكتوراه لعرض أعمالهم وأبحاثهم وإثراء النقاش العلمي في هذه المجالات، وذلك يومي غرة والثاني من نوفمبر القادم. ارتفعت التجارة البينية الإفريقية بنسبة 5.4% خلال السنة 24 و2000 لتبلغ 206 مليار دولار وفق تقرير إفريقيا بالأرقام 25 و2000 والصادر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وسط دعوات لمواصلة العمل على إزالة العوائق التي تحد من توسع المبادلات بين البلدان الإفريقية. قالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها أن الغارات الصهيونية اليوم أدت إلى تدمير مستشفى في نبطية بشكل كامل، معتبرة أن تدمير هذا المستشفى يشكل انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: رجعنا للجزء الثاني من لمة مجلسنا وهاني باش نرجع للغنية اللي كنتوا تسمعوا فيها لكن قبلها خلينا نرجع نفكركم بأنه تجيبونا على سؤال حلقة اليوم على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك وتقولونا شكون صاحب الصورة اللي موجودة على صفحتنا وتربحوا معنا بونسوا بقيمة 200 دينار من إهداء ميدي بيوتي فضاء جمال المرأة في الحي الرابع بالمنستير وحال سعيد ليكم الكل. وشكون المشوش هو توفيهم سامحوني نسمع في برشة تشويش أنا اليوم. تحية لكم مستمعين.
1: سيرفيك عنده درس غادي.
0: درس يا بعد شوي نرجع مع ضيفنا اللي مشرفنا في إذاعة المنستير الموسيقي والفنان سي رفيق الغربي. لكن شنرجع لك يا خالد دبايرك راهو الأغنية اللي جعنا بها اليوم من أجواء الديسكو عزيزة أبو لبيار
2: عزيزة هذا التسجيل تقريبا لعوام الثمانينات تقريبا مصور تصوير تلفزي معها قاسم كافي غنتها الأغنية الجميلة هي عزيزة أبو لبيار الحقيقة فينومين ظاهرة زادة في التمثيل في الغناء في الرقص ريناها زادة قداش في البرامج الحوارية شخصيتها محلاها المرأة التونسية الشعبية
0: البسيطة القريبة من الناس
2: بك الضحك متاحها مش نذكروها في خطاب على الباب فك المسلسلات
0: عودة المنيار الليلي البيض آخر أعمالها مع معز التومي فرقة صابون مع فرقة بلدية تونس زادة ديم الفرح الماريشال تاريخ راه عزيزة أبو لبيار
2: خاصة أنك تدور في مسرحية معناها تحت السور كيخذها دور شافية رشدي
0: صحيح صحيح
2: وتجي وينه قال
0: صحيح صحيح
2: على بيرم التونسي مش تعطيه تريحة خاطر وقتها بيرم التونسي ما خلى ما قال في شافية رشدي ياك هو عاد خدمت له الخدمة
0: صعيبك الشخصية
2: وتبدو من تونس على كل شيء اللي قالوا في شافية رشدي ورئيس بلدية تونس وقتها حكايات حكايات الثلاثينات والأربعينات
0: يا حسرة يا حسرة الأغنية هذية
2: هي غنية من الفولكلور واش يداويه قلب العليل الغنية هذه مسجلينها فنانين نبيها كراولي الجمعي العماري كريتا عزيزة أبو لبيار غنية من الفولكلور سعيمات موجود تسجيل في خزينة دار البارون دير لونجي كعملوا كل الحملة متاع الجمع الميداني وفيها عدة طرق وريك تشوف الغنية متاع التراث كي تبنها الشعب كل شيرة تغنيها بطريقة معينة
0: شنية طريقة ثانية مثلا اللي نجمو نسمع بها الغنية
1: هو سمحالي الحقيقة لأني من عارفين
0: شوية به شوية هكا
2: هي غناية شعبية وهي
0: تعرف أنه برنامجنا مراحة بين أسلوب سيرافيق

0: عليك لطف عليك يا خالد. وذي عطاير دكتورنا
1: هو توا برافو عليك
0: ما شاء الله عليكم.
1: قبل ما نرجعوا
0: كيما الامبروفيزاسيون باش تكون بعد شويه مع ضيفنا باش نرجعوا للحوار
2: بار وما شاء الله
0: ما شاء الله عليك.
2: في الموسيقى
0: انت مرجع في تونس راهو مرجع وان شاء الله ديما هكا تبقى من حميت الفن التونسي الاصيل خالد قاسم. قبل ما نرجعوا مع ضيفنا مدير مهرجان في دوره اولى صار مؤخرا في المنستير مارينا فيست لاتين وتظاهرة صارت في مارينا المنستير ودخلت حركية ياسر ياسر ياسر مزينة للمنستير. هذه الدورة الأولى ما صابت تعاود بالحق خاطر إن المس تفاعل الناس وجو اللي تشوفوا في الخارج متاع الناس تشتح البرة وعاملة 66 كيف شفناه في المارينا. ومعنا الموسيقي والفنان موهب الزين ومدير التظاهرة. مرحبا بك يا موهب.
3: صباح الورد.
0: صباح الأنوار وشكرا ليك على تعاونك مع برنامج المجلس تاعك قبل كل شيء. إذا كانوا مش حاضر الأورج متاعو حاضر
3: والله هذا واجبنا
0: ربي فضلك يا موهب. كل التقدير. أنت ولد إذاعة المنستير لباس التظاهرة في دورة أولى راضي عليها؟
3: الحمد لله. الحقيقة صح نحب نشكرك على الكرسي هذا
0: سيدي. مرحبا تستحقوا تستحقوا
3: حقيقة شيء أخرى الكرسي متعب شوية
0: لنا حتى ذاك
3: متعب حزيكم على الكرسي
0: ما تقولت في وضعية مريحة هم تولى
3: أنا مريحة
2: سعادة ما خلتش على الفت قص عليك الحديث شوف مريحة
0: قص علينا أنت الحديث بس خلتوا خلي ما هو بيحكي.
3: دونك تظاهرت مارينا فيست هي بالتزامن مع المهرجان الوطني رقص العصري والتعمير الجسماني دورة الرابعة. مش يعني مدير تظاهرة مدير تظاهرة سالم الحاج يوسف
0: يعني مدير
3: مهرجان الرقص يعني رئيس جمعية مديرون شبان اللي هي الحقيقة التظاهرات هذوما بتظافر عديد من الجهود المعهد العمومي للموسيقى بالرقص بالمنستير مركب ثقافي أيضا المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية مركب مارينا منستير. الحقيقة فكرة جيت كونه والله قاعدين في المارينا هي الحق في المركب السياحي غادي كي نعمل في قهوة صباحية الحقيقة على البحر جيت فكرة ما غادي انطلقت علاش ما نعملوش حاجة لنا في مارين وكانت كيك الانطلاق الحقيقة كما شفت عروض موسيقية
0: عروض الشارع أنا نسميهم في الأوبن سبيس خارج الجدران وكل شيء
3: لكن في كادر مزيان
0: حسين مزيان
3: أيضا كادر تربوي اللي هو المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير. الحقيقة اخترنا دي جروب يعني باش يكونوا في إطار مزيان في يعني زاد حتى تلامذة كل احتكاك مع الموسيقيين والأساتذة بتاع الموسيقى عنده دور كبير
0: ذاك
3: دونك كان فما عندي دمج بين التلامذة والأساتذة مع بعضهم عطاو حقيقة عروض موسيقية مزيانة. سي رفيق زاد إن شاء الله عم جايب
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
3: الحقيقة تعطلت شوية وقتها سي رفيق يظل ما ينجمش بحكم الخدمة وإحنا الحقيقة بدينا مأخر شوية في المهرجان
0: وهذه دورة أولى ميسير شوية حد
3: إن شاء الله عم
0: يتطور في دورات جاية
3: وديما معنا سي رفيق زاد عملنا وقتها مهرجان
0: جاز صحيح عرض ألشيمي
3: بالضبط. دونك الحقيقة عملنا عروض تقريبا 6 عروض نبداو 6 متاع العشية نكملو 9 متاع الليل دونك تبدا عرض 6 بعد يبدا عرض 7:30 كل نهار لمدة 3 أيام وبعد عملنا الاختتام في المركب الثقافي في شكل مسابقات في الرقص العصري والتعبير الجسمي.
0: إن شاء الله دورات قادمة دي تتبلور فيها أفكار أخرى
3: إن شاء الله
0: تكون أكيد حاضرة أكيد. فيها الحقيقة الإمكانيات المادية قوامة الأعمال في التظاهرات الثقافية وأسماء أكيد إن شاء الله تكون حاضرة
1: إن شاء الله الإعلام يتبع التظاهرات هذه راهو التظاهرات هذه ما عملهاش سامي الزيني ولا موهب الزين ولا سالم بن الحاج يوسف راي عملتها المستير مش تقعد باسم المستير وحاجة تنور المستير ولهذا ادفعوا كل حاجة تزين بلادنا ما نوريوش كان التروتوارات الواحد نوريوش كان الكياسات اللي مش مريقة نوريو زادة فما موزيكا فما فن فما ناس تحب وفما أماكن وين تنجموا تفرهدوا فيها
0: وتعرف أنا حضرت لما حال عرض وحيد نظرا للالتزامات المهنية بالحق حاجة تعمل 66 كيف كي ترى العبيد تعرف مشاكل الصيف كيفاش تعديت وشو تعدى علينا وناس خرجت وتتفرهد وتغني
1: في
0: وتشتح
1: في بلاسة وين تنفس
0: وجانب ومن أعمار مختلفة بالحق أنا من الناس اللي نشجعكم
3: حسام قدر يحضر جاب العائلة جاب حسين
0: نبي سيبال لبغاء خط نعرف أنا راه برشا إمكانيات تنقص في المجال الثقافي لكن بالإرادة كل شيء تجوز
3: صغيرة يعني قبل بعد تراني تقريبا 3 سنوات على

0: هنا الثقافة بصفة عامة، لكن السنة رجعت لغالب حبا في الثقافة وحبا في البلاد هذه مستير، اللي ديما إن شاء الله نكنوا لها كل خير وإن شاء الله ديما نعملوا من حسن إلى أحسن إن شاء الله. حتى رغم الظروف ورغم التعب ورغم كل شيء والصعوبات في الأخر كل فرحة النجاح هذيك ما يعني ما
1: عود غيب ورجعنا بحاجات ديما
2: خلينا نختم معاك. احلاه وعلاش موليش كرنفال تو احنا ثم مدن تعرف الكرنفال كيما سوسة مسيرة عمل كرنفال سياحي عندك البحر
1: ان شاء الله يلقاو الدعم. سبونسورينغ زاد مهم في مثل التظاهرات هذه،
3: هو لازم اهم الدعم انه الناس تكون سوليدير باش تنجح بروجي
0: دعم المعنى
3: اي بيان سور. لا حتى كي تحط يدك انت والكونسرفاتوار والمندوبيه والاذاعه
2: المهم ساعات ما يكونش صراع داخلي بين ساعات اصحاب المهنه، هذاك الحاجه الخايبه. هو ما شاء الله عليك هو مواهب مش ولكن الفكره مزيانه على الاخر
1: كبيره
0: ديك نشكرك على الاذاعه مستير زاد الحقيقه واجبت من قبل حتى بدايه التظاهره لاخر يوم في التظاهره
1: حتى ما بعد التظاهرة اليوم.
0: الحمد لله.
1: شكرا لكم في الموعد باش نحكي على الدورة الجديدة إن شاء الله. تحية ليك، راجعين بعد شوية مع ضيفنا الساعة والمجموعة أستاذ رفيق الغربي راوي بن خديجة وأشرف الخلفوني، هذا باش يكون بعد الومضة، راجعين.

0: هسا ضيفنا الأستاذ الموسيقي سعيد. رفيق الغربي قلت لكم جينيرو ولا لا كريم ولا لا في عطاء الفني والعلمي
1: سيرتو مع الشباب كما تلعبش مع الشباب راك ما تتعلم شيء
0: إذاك علاش تبقى شباب على الدوام ضيفنا الموسيقي رفيق الغربي ومعاها نحب ناخذ رايكم في موضوع
2: خويا رفيق غربي مدير مهرجان سوسة اللي المهرجان الوحيد اللي أنا قدمت له سنة ولا كتب يعني نحب نشارك الشكر اللي هو من جد يعني كي تكلمنا يعني فريمون فرح فيه بارك الله فيه هو اللي طلع في المهرجان
3: رفيق الغربي
0: في الساعة احنا قاعدين
1: ما نعرفهاش
0: اذا باش تعرف مش كان احنا نحبوا سي رفيق حتى
1: الفنانين
0: حتى الفنانين اللي يجيبهم في المهرجان يحبوا منهم الفنان
1: هذه حبوبه
0: هذه حب رفيق رفيق
1: صديقي
0: شنو ذكرياتك باللي
1: اجمل ذكريات وانسان عظيم معناتها
4: وقت الفن الشعبي
1: بالنسبة لي أنا معناتها كونك تكبر بعباد كيما هذوما وتتعرف على عباد كيما أضاف لي برشا برشا برشا وبريس كونتر جيمي وقت نذكر قرقت بيه مشيت للتونس مشيت للفايات يا سي الهادي بربي راني نعشق الفن متاعك وأنا نذكر
0: شوفوا ما نعرفش سما كونتراديكسيون ولا
1: لا لا با دي تو
0: الفنان رفيق الغربي بالموسيقى متاعه كيما يحب نوعية الموسيقى الغربية معناها بين قوسين شويه نخبويه زاده كيما يحب المزود هكا ولا
1: نحب كل ما هو اكتشاف كل ما هو نحب الموسيقى الكل صح اول حاجه وبالنسبه لسي الهادي حبوبه وقت اللي كنت صغير نقرا في باريس ماشي في الشانزليزي نرى في حانوت انسان نعرفه نغزر له من الفيترين هكا سي الهادي حبوبه دخلت الحانوت وسلمت عليه وقلت له راني بيان سور هو بعد معاه ما يذكرنيش سيتي لقطه صارت وقعدت ديما في مخي وقعدت ديما نتبع في موسيقاته والريتميك نتاعو دان بوين دو فيو تكنيك صح
0: اي موسيقي
1: اي انسويت اللي عجبني فيه على الاخر فنان متكامل معناتها بالنسبه لي انا معناتها طريقته في الجسديه في اللي عامله الكل عندي انا يعجبني برشا
0: شومان
1: سي تان شومان انسويت كي قربت للشخص حسيت قداش فما تناسق ما بين لا جينيروزيتي نتاعو واخلاقه وفنه وطريقته في معناتها كيفاش الكونترول العرض نتاعو ماتنو مانيش نعمم مع المزود الكل رو معناتها بالنسبه لي انا على خاطر اليا سيرتان بروبليم ما نجموش الموسيقى هي موسيقى ما نجمش تكون غالطه لكن سي الهادي وقت تقول له غني لي غنايه اخرى يغني صحيح رو
0: ايوا
1: وفما ناس اللي بيان سور سي عماد المزود ولا ناقصه معناتها تكنيكمون بارلون ما نجموش اما اليا دي جون كي سون دوي بور سا والمعادله صعيبه معناتها انت والفن اللي تاخذه جو دون ان اكزامبل هكا زياد رحباني كموزع وقت ياخذ غنايه فيها ارباع ولا غنايه كاسحه شويه كل طريقته نتاع التوزيع اللي فينو كيما نقولوا سوفت وفينو يعرف شو يحط فيها فما موسيقيين هكا وفما موسيقيين لا معناتها يظهر له اللي كيلك سوار او اللي في مخه هذاك هو اور الذوق سي فري ما يتناقش اما فما كلمه بونغو موفي غو زادر
0: فما ذوق الباهي وذوق لا
1: اي سيرمون معناتها ما تنجمش اما ماتنون شنو هو بالضبط كي تسال شات جي بي تي تقول له شنو معناتها لو بونغو لو موفي غو ذوق الباهي وذوق لا يقول لك التناسق في الالوان في الالحان في معناتها ايه هذا نفهموه وحدنا بالنسبه لي انا هذا رايي معناتها بيان سور سي الهادي حبوبه وغيره معناتها سو سون دي فنانين باش يقعدوا في تاريخ تونس وفما اللي حتى اليوم وليدات صغار معناتها يحبوا يعملوا حاجات هكاك وعمرهم ما باش
0: يكون عندهم
5: تعليق بسيط على الهادي حبوبه وناس اخرين كيف الهادي حبوبه
1: وناس اخرين كيفه
5: فما عمال قراوا في الفن الشعبي
0: صحيح
5: الحبوبه ما طلعش وحده لولا الكونكورنس اللي كانت من
1: اي بدنا على الموضوع
0: الفرزيه وغيرهم
5: لا باش نجي للخلاصه اخرى معناها بيتر من مقاربه اخرى اسماعيل حطاه ما كانش يغني وحده علي البراق ما كانش يغني وحده تبقينا حبوبه صنع نجوميته بالكاريزما نتاعو
0: بالشو نتاعو
5: بالشو نتاعو
0: بسوريته
5: اسماعيل حطاه كيف العلي البراق كيف كيف، ولو أنه هذا ممنعش اللي فما عشرة وعشرين كيف علي البراق في البريود متاعه، وفما برشا من إسماعيل الحطاب، وفما برشا من الهدي حبوبة ربي يشفيه ويمدد في أنفاسه، ولكن قعد على مفارقة
0: متفرد.
4: وكلامه صحيح، لأنه نقوله هو بونس كسموه ملك الفن الشعبي، بعيد شوية على المزود اللي نعرفوه متاع التسعينات والثمانينات، هذه حبوبة منظومة أخرى رجبنا من آخر الستينات من السبعينات، غنى الفولكلور باطل يا حما باطل، بجهل يحب اسمعني غناها هو، وبعد غناتها بعد زهيرة سالم، وتوها كلها غناية دارجة، لكن هو كان من السباقين اللي غنى الفولكلور التونسي، واختياراته والشخصية والكاريزما وده عازف إيقاع، لكن ما يمنعش
1: نقول حتى بارفوا نقول حتى لأي مدى الفن الشعبي ينجم يتطور انتر جيميش، معناتها يتطور معناتها ابريتو البلوز والجاز هما فن شعبي ساعة اول حاجه خرجوا الاثنيه نتاعهم طوالت، لكن اليوم غزروا وصلت كيف كيف الراي
0: الراي هذا كيف كيف
1: الراي الجزائري، معناتها
5: استنى فيك رفيق
1: الراي الجزائري، معناتها انا نذكر في الثمانينات فما دي جروب طلعوا اسمه راي ناراي، اسمه اللي عمل البوم الشاب خالد نسيت اسمه، الالبوم معناتها هو اللي بدا يتطور تطور تطور تطور تطور حتى لين اكتسح ومعناتها مشى دون دوتر ديمونسيون. ماتنو التقنيه انت باش تولي امور تقنيه، حتى لاي مدى المزود نجم يتطور من غير ديناتوراسيون، من غير ما تفسدوا، من غير ما
0: في الايتا بروت نتاعو،
1: في الايتا بروت نتاعو.
0: وشنو اللي ما خليش يخرج مزودنا لبرا؟
5: احنا ما خليناش
1: تعرف سي فري الخير سي عماد ممكن يجاوب على خاطر
0: علاش مزود ما
5: احنا ما خليناش تي نرجعوا لنفس المعبوكه ألفة كل مره نقولوا نفس الحكايه، احنا ما عندنا اولاد ما حبيناش نخليهم يجنحوا ويمشيو. انا لو كان جيت وزير الثقافه ما يخدمش عواده يمشي من دوله لدوله كما كانت فرقه الفنون الشعبيه،
0: صحيح
4: هي سفيره الفن التونسي
5: طبعا سفيره باش نسافر، واحنا نسافر بالفن
1: انا
5: اللي تعملوا انت في ساعه سبيكتاك ما يعملوش السفير متاعنا في فرنسا ولا في
1: تقول الميساج. اما انت ممكن تجاوبني على كيستيون كيفاش توصل تقنع العبد باش يتغذى من الثقافه نتاعك،
0: من المحليه نتاعك،
1: من المحليه نتاعك، كيفاش تتنقل من بلاد لبلاد وتحاول تقنعه باش يجيك، هذاك هو بتاتر عماد هو السؤال.
4: ماهيش صعيبه تاكون نشوفوا الحفلات المسجله سولاف السيده نعمه ما احمد حمزه غنيت جاريه حموده
5: الفكره ما كملتش بربي خالد سامحني. احنا جيراننا بالراي نجحوا واكتسحوا العالم
1: جست الراي موسيقى اسهل من المزود راي، انت تعرف اللي ما فيهاش الارباع وما فيهاش
0: تقنيا
4: لكن محدوده تبقى
5: ولينا نقلدوا في فرق في تونس في تغني الراي ولا وعنا مطربين يغنيوا الراي نغنيوا الجلجيلي
1: نغنيوا كل شيء
5: العالم المغاربه كيف كيف فما فرق اوروبيه جاي تتعلم في الريتميك نتاع المغاربه وفي الموسيقى المغاربه.
4: هو الاشكال سي عماد اللي صار في منع اغاني المزود من الاذاعه والتلفزه في عهد معين، هذا خلى اشكال اوكي ما منعت اله المزود مقابل الزكره مسموحه والقصبه مسموحه، هذا زاد عمل اشكال. انت الاله هذه موسيقى منعها
5: في ما وصلتش القصبه والزكره،
4: كان ثم قرار خاطئ واللي سبب هاللي حكيوا فيه ما وصلتش الاغاني المزود لل
0: انا باش نعديو المزود احنا
4: هيتنا اللي تحزم ولا شويه
0: خلي المستمعين يعملوا جو وما يسمعوا فينا.

0: ويظل بعد حفلة صار له كل أكسيدون هذيك
1: لطفي مالوريزمون مفيد لاباس ومنيتي نهار نمشي ونشوفه ونطل عليه ونحبه ياسر الشخص هذاك.
2: سؤال توا في كهو معناها مدير مهرجان توا صار إشكال كبير في تونس هالفنانين اللي جاوا علاش جاوا خرجت نتاع كرتاج قالت لك الجمهور طلب حبيت شوفوا توا سي رفيق مدير مهرجان شنو دوره
0: يمكن إيه
2: هو يقترح
0: احنا توش نسالوك بالكاسكيت نتاع مدير مهرجان
2: شكون جابه قالت لك لا راه الجمهور طلب عملتوا سونداج صارت احصائيات
0: كيفاش برمجت الاسماء اللي جبتهم انت شنو هو معايير اختيارك
1: هم برشا كيستيونات فرد وقت اللي هما والله الحقيقه ستان سوجي هو رب والله هي مشبكه في بعضها بطريقه كبيره اللي هي نبدا بالسؤال الاولاني لوه نعملوا في المهرجان ساعة أول حاجة لوه مهرجانات هي نورمالمون المفهوم لولاني المهرجان في جهة معينة هو إحياء الجهة هذيك دان بوان دو فيو ثقافي سوسيولوجيك إيكونوميك معناتها اللي هما
0: مترابطين
1: إذا كان يجي مدير مهرجان وباحترام مع احتراماتي للمجهود تاع الناس كل خطر من أصعب الحاجات كونك تشد مهرجان وتخرج في الأخر لباس ومن بعد مع احتراماتي لهم راو ارضاء الجمهور سافدير يقول يخرج فرحان مدير مهرجان يقول والله سولد اوت عملت سولد اوت سولد اوت كيسكو سافدير بالضبط راو سي تري سامبل باش تعمل سولد اوت بحفلات انت الرول نتاعك شنو كمدير مهرجان انت شنو بالضبط
0: انت
1: راو هوني باش تعمل ان ايفينمون سوسيو كولتوريل ايكونوميك نخير تعمل لي مهرجان لبسيسة في بلاصة معينة وتجيب العباد وتعرفهم فن كيما في المغرب اليوم الصويرة هو ولا مهرجان دولي المطارات معبية والوتلة معبية والناس صحيح. تكتشف في الموسيقى الجناوة خير برشا من اللي تاخذ حاجة حاضرة ألور يلزم مجهود كبير ما هوش مربوط كان مدير مهرجان مدير مربوط بطاقم معاه وهذه أمون أفي ما ينجمش يكون مدير مهرجان يقرر وحده في العرض في الفلوس في الواحد كل
0: no. اليوم مدير مهرجان يقرر وحده على الشيء اللي تشوف فيه
1: بيان سور انا معناتها خدمت مدير مهرجان نعرف عاونتني تكويني الفني لكن اون ميم طون معايا عباد ولزمني نشاورهم ولزمني نعمل اجتماعات كونتينيو ولزمني نقول له وقت بحذا خويا وصديقي رياض بن عمر قاعد معايا عام مدير فني سيتان ديريكتور ارتستيك اللي يقول له رياض شنو رايك شنو رايك هذه يقول لي لا راه هذايا راه موش بالضبط ما لازمكش تعمل هكا ولا مي كون ميم نتشاوروا النقاش باهي يهز لبلاصه معينه ومعايا اوسي ان ديريكتور فينانسي اللي نقول له نجم نصرف ولا ما نجمش ما لكن هو تصور جينيرال الحاجه ما نجمش نقعد في قهوه وحدي وناخذ ورقه ونبدا نحط فيها سامير
0: والله هذا اللي صاير برشا مديري مهرجان
1: انت جلوسي نعرف اما انت يعطيكم صحه اللي اعطيتوني هالميكرو نحكي
0: لك لا والله تحكي في الواقع
1: سي ان رياليتي سي ان رياليتي
0: فما مديرين سي عماد يقعدوا في قهوه ويعملوا برشا
3: يعلم الله
0: قدشك انا ما تبانش بيك دبلوماسي
4: لا لا لا يعرف كل شيء
3: لا لا مش تكلم لا نتكلم راني من
1: الفضاء هذا اللي اعطيتهولي باش نعطي كلمه وبعد ما عشر
0: لا وقلت لا ترجع لك
1: وقلت راني مانيش هوني باش نعطي نقدح ولا نقول خاطر سي با فاسيل سي با فاسيل كونك تلقى روحك في اخر السيسيون افيك 40 الف دينار مسال فيهم ولا وصارت مشاكل بعض اما من جهه اخرى لازم تعرف شنو دورك دورك ثقافي اولا معناتها وقت اللي يلزمك تستنبط يلزم تجيب افكار يلزم تكون تعرف لازم عندك بون كارني دادريس
0: صحيح
1: يلزم اذا كان ما عندكش لازم الطاقم اللي معاك
0: فريق عمل
1: كامل فريق عمل بما فيهم لاتاشي دو بريس بما فيهم الكوميونيكاسيون اللي دايره بيك هذا الكل باش غدوه نقولوا عندنا مهرجانات راهو باش نعطيك ان بيتي اكزومبل سنا انا عجبني مديرة مهرجان حمام لنف زميلتنا دكتورة في الموسيكولوجي فنانة معتبرة إكرام قبال حمزاوي اللي هي تولات إدارة مهرجان حمام لنف أنا عجبتني علاش على خاطر إلي أفي دو تو وظهر فما التفكير
2: فما التفكير مهرجان بوغرنينة
1: بوغرنينة
0: مش ارتجال
1: ماهوش ارتجال
0: ومش ما يطلبه من الجمهور فقط
1: معناتها وقت اللي تقول أنا يا جمهور باش نجيب لك فرقة من فلسطين مش معروفة راني مورول أنا باش نعمل خدمه قبل باش نعرفك بها.
0: صحيح.
1: باش نعرفك بها الفرقه هذيك وراو يجاو وراو مام اذا كان شوف سي تري سامبل. انا قبل كنت نعمل حفله حفل للجمهور ا كونسوماسيون سامبل يدخل لي برشا ما يتكلفش ويدخل لي برشا فلوس. الفلوس اللي نربح فيها هذيك راني نوظفها نوظفها في عروض اللي هي نعرفها مش بيجي جمهور لكن نخدم لها نخدم لها بالقدا. على خاطر بالنسبه لي انا سي تان اكسبلوا وقت اللي نعبي مدارج بحاجه جاي يكتشف فيها الجمهور وقت نجيب بالي وقت اللي انا وقت
0: أنا
1: وقت اللي صغير نشدوا صف باش نتفرجوا على بالي كاراكلا ولا بالي البولشوي ولا مرسل خليفه اكتشفته في ساحه في سوسه بدينار وقت ندخل بارك الله فيهم اللي راهنوا على حاجتك اوكي اليوم تبدل الذوق ولا مش نو الرول نتاعي كمدير مهرجان لا ماهوش الرول نتاعي بالضبط ارضاء الجمهور صا نوني با كيستيون.
0: واضح جدا والرساله وصلت. نريمين عندها سؤال ليك مش خليكم كل واحد منكم يسال سؤال
5: السيرافي
0: باش ما تقولوش الف ديكتاتور اليوم باش نكون ديمقراطيه.
5: ما عنديش اسئله عندي ملاحظات نقولهم ونحب رفيقي يعلق عليهم.
0: خلي ساعه نريمين هي اللي تسال السؤال نتاعها وبعدنا نجاوب على
6: السؤال في حد ذاته. اما نحب نعرف le plus fort moment en 2016 en tant que directeur
1: 2015
6: directeur du festival de Tassos, ça c'était quoi en tant qu'artiste?
1: C'était حفل معين اللي هو حطيت فيه بون فهم برشا عروض حطيت فيه مجهدي اما الخراني بالكل اللي كان ممكن ما يقعش بالكل تلمون صارت فيه مشاكل وهو مجيء الفنان يدير السوسة
0: يدير
1: و فيها حاجة لي أنا خطر أنا ديجا نعشق يدير وكل أما تلمون صارت مشاكل تلمون ما نجمش يجي في آخر لحظة يقول لي هانا جايين أما رد بيرك راهو اللي يلعب مع يعزف عازف من العازفين تكسرت ساقه مش بش يجي وبدلت حسيله في الأخر جاء يدير كي وقت جاء يدير أنا بريسك مش مصدق شخصية يدير في حد ذاتها تواضعه أنت فما تواضع بين أكل كبر هذاك الكل وتواضع متاعه وكيف صارت الحفل هذاك وكيفال صدقني لليوم الله يرحمه يدير مشاء أما الفرقة متاعه لليوم علاقة وطيدة بالتليفون وينكم الأولاد شنو أحوالكم وقتش راكم وقتش عاصفين اللي معاه والجمهور اللي جاء والعلم الأمازيغي في وسط سيدي ظاهر بالنسبه لي انا سيتي اون فيكتوار
0: سي تان مومون دو فيستيفال معناها
1: الليله اللي قبل يا في فنان فما زياره سعد المجرد يدير قلت يلزم يدير يكون ريوسي لازم ابسولومون هذه حاجه انا مطالب بها على وقتها يا في تيلمون وقداش فرحت وقت شفتك الجزائريين والتوانسة والناس الكل
0: هذا الجانب السياحي والثقافي والتنشيطي اللي حكيت عليه على مستوى دولة
1: وقداش فرحت وقت الحفلة خلصت سومها
0: باش تخلص ملالي يدير
1: يدير
0: يدير
1: يدير
0: يدير
1: بيان سير تقول

0: لا لا بلي هو اش بدنا سعد المجرد سمعنا احنا حبوبه ربي فضله شنو قال على سي رفيق بلي سمعنا في حفل سعد المجرد شنو قال زيد حسين ترى وذيك علي بالحق تخلقت علاقات إنسانية
1: بالفنانين
2: ذيك المرة الوحيدة اللي طلعت على الروك حرام ما نحبش نظهر
0: إذا كان طلع على الروك حرام فرحوا به اللي ميوزيسيان والفنانين
2: لا لا وقت سيتي سامبل وقت هو جا باش يعزف هو باش يعزف وما لقى جبتو الكلافي نتاعي جبتو الأورج نتاعي وحل ما عرفش يخدم وطلعت بحذاه وغزر لي يغزر من جهه مدير مهرجان وقعد نوري فيه كيفاش كي قعدنا في اللوج من بعد وقعت صديقه سبونتاني
0: لليوم بعت لي دي فيديو مع لي موسيقيين اللي يخدموا مع ايدي راس دكتورنا
1: باش نرجع لها انت سالتني قلتي معناتها خليني خايف باش نجاوب على السؤال لا لا هو فما مديرين بتاتر ما عندهمش دي لوكو وين باش يقابلوا الفنانين قابلوهم في القهوة هذا واحد
0: اقتنعت اسال بقيه
2: انت برونتيز عمري ما قابلت فنان راه قبل كان متعهد اللي يخدم معه
1: فما مديرين مهرجانات يدخلوا افيك ان كارني دادريس انت روتر رفيق الغربي سي محمد صلاح العتيلي يذكروا بالخير لانهم عندهم تجربه في الميدان وعندهم الى اخره ويدخلوا للمهرجان بكارني دادريس فما الناس مديرين يخرجوا بكارني دادريس بعد ما يكمل الموندا نتاعو ويخرج بكارني دادريس لانه ملول ما تخلش به على ذكر الفرق المغبورة كنت تذكروا جابوا في كارتاج اكل عام ما حضرش برشا جمهور نصرة فتح علي خال معناه المبادرات هذية راهي تصير ومن بعد يظهر قيمة الارتيست دونك المدير المهرجان اذا كان ما يكونش عنده رؤيه استباقيه مستحيل كان ينجم يجيبه في 98 و99 وفتح النصر والخان مهما كانت القدره الماليه لمهرجان كارتاج.
0: تعقيب على كلامك واش خليك تكمل من المغامرات انه جاب الفنان التركي عمر فاروق مغامره هذيك زاده
3: ما كانت بروبوزيسيون من سفاره الولايات المتحده ومشيت لتونس باش نقنعهم خاطر هو كان باش يمشي لصفاق سوا كل قنعتهم باش يجي لسوسه برشا حديث على
1: تو عندي زوج ملاحظات نحب رفيقي يعلق عليهم اولا انه يكون مدير مهرجان سواء يكون ارتيست ولا ما يكونش ارتيست يكون تقني واحد مع الهيئه اللي معاه هو لما حشويه لعلاقتك برياض بن عمر والاستشارات الى اخره احيانا مدير مهرجان اذا ينجح العرض راهو مدير المهرجان اذا فشل ولا تعدى باساب راهي الهيئه هي اللي اختارت هنا مشكله كبيره يجب كل حد
4: يحمل الهروب من المسؤوليه
1: طبعا خاطر في نهايه الامر مدير المهرجان هو اللي بشكل باش ياخذ هو الشارج
0: هو
3: في اي دومين طبعا البوس هو اللي بشيخ
1: بالضبط السؤال الاخير اللي هو من عش انت تعاملت بالطريقه هذه ولا لا رفيق اذا كنت تعاملت معها قل لي شنو هي الاسباب وقت اللي يجي تبيعوا عرض على الجيشي يقول لك العرض هذا والعرض ولا اثنين ولا ثلاثه تباعوا على الجيشي
3: مداخيل
1: اش معناها على الجيشي معناها داخل في الربح خارج من الخسار اور هل تتصوروا انه فما اصحاب عروض ولا متعاهدين حفلات ولا دبوات دو برود يجي ياخذ عرض في سوسه ولا في المسير ولا في المهديه ولا في بلاصه اخرى على الجيشي ويعرف روحه خاسر
4: وعلاش الاستراتيجيه هذه
1: هذا السؤال اللي توجه به انا نعرف الاجابات ولكن
3: بالنسبه لي انا الامور تكون علميه سيفدير انا نغزر مثلا للبرمجه نتاعي ناخذ البرمجه قبل ما نخرج 2015 ونغزر نسبه العروض مثلا الاجنبيه اللي هي تتكلف اكثر عروض واللي هي استحقيت الجيشي شنو معناتها الجيشي سيفدير هو متعهد حفلات اللي تحكي عليه راهو جايب الفنان باش يعمل به تورني في الجمهوريه التونسيه معناتها ينجم يحسب حسبه كامله يقول عندي دات فارغه مثلا شنو رايك نجيب لك فلان الفلاني مسمي وائل جسار مروان خوري هذوما اللي يدوروا كل نقول له افيك بليزير ميسالش علاش على خاطر منا ولا منا خليني انا كمدير مهرجان ركز على العروض الثقافيه اللي ما تجيبش برشا جمهور هذوك نحب ننجحها اي صافي اون باليت متنو مانيش طالب منه باش نربح، طالب منه باش ماك تعرفتي مسرح كيبدا صغير يلزم يتعب معناتها دون لي ريغل دو لار مع الحمايه المدنيه ايتترا. التعاملات بالنسبه لمدير مهرجان راهو هو اللي يلزم يلقى الافكار نتاع التعاملات اللي باش يعملهم، ما فماش كان العروض على الجيشي، فما يمشي يلوج عنده الوقت في الشتاء يدور السفارات الكل ويدور
0: يذكن يدوروا في الشتاء فما مهرجانات اخر دقيقه
1: راهو نحب نسهل عليك رفيق
3: ايه خاطر سؤالك في بالي جاوبت عليه هنا شويه ممكن ما فهمتكش بالقدام
1: كي يبدا عرض
3: اعطيني طول معناتها باش نفهم
1: باش نقرب لك. عرض نجح السنه وعامناول وولت عامناول وولت عامناولين وباقي انت تبيع فيها الجيشي ايش معناه؟
3: معناتها حاجتك بشويه فلوس باش تنجم تعمل بيه حاجه اخرى.
1: علاش ما تاخذوش انت من غير ما تعطي الجيشي الربح تعطيه للناس الاخرين؟ علاش ما تاخذوش انت؟
4: ممكن يخاف من الكاشي ما يخلطش
3: باش يخلص هو هو عماد عماد
1: ان سبيكتاكل كي في بروف دو ريوسيت. علاش انا نقعد ديما
3: ناخذ فيه يدخل فلوسه؟ لا وقتها عاد بالعكس كلامك معناتها سي نورمال سي نورمال لازمك انت تستغله. علاش الجيشي
1: بالضبط؟
3: هذه لا موافقك من ساسي دي كابارتيكولي معناتها
0: انا عرفت على شنو يحكي شنو العرض.
3: انا فهمت بالقدا اما
1: لا مش عرض واحد والله لا عرض
0: لا هما في تونس الفتره الاخيره عرض واحد
3: نسميو الامور يا اخي الزيار. علاش باش نخدم على الجيشي؟
0: هذاك هو سي عماد
3: اخي الزياره. علاش باش ناخذها على الكيشيت باش دخل لي فلوس؟ انا قلت لك كونه معناتها كان فضل 10 ملايين من عرض فرحان ياسر
4: راهو على الكيشيت.
3: جاوبتك
0: مش مقتنع.
1: لا لا بالعكس مقتنع. هو بكري رفيق قلت لك ويتكلم وانت نعم.
4: هو موضوع فيه شويه حاجات تقنيه الحقيقه، ولكن السؤال العام هو نتصور سي رفيق مدير المهرجان باش يتبع السياسه الثقافيه للدوله. احنا تو السؤال في تونس تطرحوا فيه شنو هي سياسه الثقافه اللي عندنا في الدوله حاليا؟
0: هو عندنا سياسه ثقافه؟
4: هالناس معناها ثم سياسه
3: هو
4: ثقافيه
3: هو
4: لا نقول نرجع للارشيف نجم الزهران نلقى حفلات مهرجان كارتاج
1: علينا مازال عندنا حصه
4: الثمانينات نسمع حفلات نجوم عربيه التنفيذ الموسيقي الاصوات. معناها سؤال شنو هي سياسه الثقافه اللي تشوفها انت تو حاليا؟ مثال رايك؟
3: انا رايي كما قلت لك من الاول
4: زيد من
3: اللي قاعد يقع كما قلت ملور راه فما اون كومبوزونت ما تبدلش اللي هي الجمهور اللي هو المستهلك. متنوع حتى لاي حد احنا باش نمشيو معاه في سياستنا الثقافيه اللي هي مثلا باش نحكي على ساعه. اول حاجه ما تنجمش تعمم بلاد الجمهوريه كلها من شمالها لجنوبها نفس التصنيف
4: متفاهمي.
3: وهذاك علاش انت تشوف كل شيء ولا كونسنتري على تونس العاصمه.
4: صحيح.
3: ها نشوفوا احنا اكبر فنانين وين جاوا السنه؟
4: كارتاج ولا حمامات يظهر لي
3: في الشتاء زاد دونك الفلوس الكل قاعده موجهه لجهه معينه. انا شنو في مخي؟ بيان سور نعرفوا اللي كارتاج وحمامات هما عروض مدعومه من الدوله برسك 100% ولي سبونسور يمشيوا لهم غادي وكل. اي با انا حسب رايي هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. على خاطر اليوم اذا كان انت تخلي مهرجان مستير مهرجان سوسة مهرجان
4: بنزارت ولا طاقس ولا
3: بنزارت ولا بنزارت ذاك بارتيكولي عنده مسرح كبير ياسر. اما راو وقت اللي انت جي وتخلي المسارح معناتها المهرجانات تخدم وحدها ما غير توجيه. شو معناتها التوجيه يا خويا؟ اعطينا عروض، اعطينا ادعمنا بعروض. مثالش ابعث لي السوسة انت جبت هذا عرض مميز محلاه في كارتاج. مثالش يلزموا يعمل دورته في المهرجانات الكل. ما تلقاش اخي في فرنسا تلقى لي ستار موجودين في باريس برك
4: ماش مركزيه.
3: ومن بعد معناتها باش نزيد نمشي معاك السياسات الثقافيه، السياسه الثقافيه يلزمها كيما قلت لك من الاول فما معنى كلمه مهرجان.
0: الهدف نتاعو شنو من الاول؟
3: سي كوا معناتها؟ انا بلوتو جيسيري باش نمشي على ال قبل انا حضرت على مهرجان جاز في تبرقه. تعرف اللي مهرجان جاز في تبرقه سكان تبرقه والعباد اللي تمشي تتفرج واللي تحب انت الكل الناس كل فرحانه. علاش؟ على خاطر جوده ثقافيه، جوده موسيقيه،
0: دوره اقتصاديه
3: سياحيه. اكواس اسير اليوم نركزوا نحطوا في كارتاج تاير مجبوط تحديد جوست على كارتاج رابيدمون. فما فنانه اسمها كيجو نسيت اسمها جيت الكارتاج السنة ما دار شبه فارغ
4: ويحكيوا على نجمة عالمية.
3: وقت اللي روحت ليا دو سمان وقعت تكريمها في وولك فيم في لوس انجلوس كي اللي حطوا لهم النجوم مازال كي خذاتها كما نقولوا حليت عليها الكتاب نلقاها مرة معروفة. بيان سور
0: احنا ما نحلوش عليهم الكتاب رام الفنانين، الكتاب الوحيد اللي نحلوه
3: لكن
0: البوز كتاب البوز كتاب نسبة المشاهدات.
3: نحكي مع زملائي ولاد قسمي هبطك عليهم في الفيسبوك، تلاقينا مرة قال لي تذكر وقت اللي دخلنا المانو دي بانجو في مهرجان سوسة وما لقيناش بلاصة ومعبية بالتوريست ومعبية. اخي سبحان الله معناتها متنوع الدوره الثقافيه الديبون اوسي من العباد اللي تحضر. زاد
0: وضح جدا
1: اسكو التوريزم في باله ولا الوتله في بالهم اللي فما اللي فما
0: منظومه كامله راهو منظومه كامله منظومه كامله تخدم مع روحها.
3: على اللي فورم تاع مدير مهرجان وقت اللي تحققت اللي يدير جاي قبل بنهارين طبعت 2000 فلاير توزعوا على الوتله نتاع سوسه
0: الكل شو الخدمه
3: تو دان كو. وكنت ناوي نعطي دي زانفيتاسيون، كلمني سي محمد خلف الله كان هو لاهي بالفلوس قال لي يزي من لي زانفيتاسيون رايت عباد بالبيوع.
0: شفت
3: قلت شكون شرا؟ قال لي تزيري.
0: شو معناها عقليه الاحتراف وكيفاش الناس تخدم مع بعضها؟
3: وانا في ساره
0: بالحق وذاك علاش كانت الدورات ومثالش نعطيك زي تو شويه
3: بوريت الرابيد وقتها عيط للولاد على الأورغانيزاسيون 20 واحد كل واحد 500 فلاير ويمشيوا في سوسة الكل ويحطوا على الكراب.
0: مصاب عنا مديري مهرجان بهذه العقلية.
4: نعرف
0: هو في إطار سياسة التداول. خليني ساكت أنا، خليني محايدة، خليني محايدة.
3: ما نحب نحكي على حتى
1: رغم نقصد حد بنيه
3: احنا نحبوا
1: كيف ما حاجة تبدل
3: نحبوا الشباب. الشباب الشباب يلزموا اليوم ياخذ البلاصة ويفك هزت.
4: أنا حاضر سيارتي
0: فكيت لي كلمتي
4: حاضرين.
0: احنا حكينا برشا وشكرا على الحضور ونعرف مازال برشا ما يتقال أستاذ رفيق الغربي. بالحق وقلوبهم معبية هك لاحظت مع كلهم قلوبهم معبية
3: لاحظت
4: مع المحافظة على الاكتساب
0: شوية مظلومية على شوية كنا في إدارات مهرجان شوية فهمت شنو هو المقصود.
1: والله
0: وإن شاء الله وإن شاء الله ما قالوا
1: كان تقصد فيا
0: ليه
1: راني راني الكل. اللي يهمني البلاد
0: انت فنان وكنت مسؤول نريمين فنان وعنده حق باش تبرمج خالد كيف كيف
1: مش كان في الفن برك احنا جبدنا الفن على قطر انت ارتيست معانا سينو
0: ينسحب على المجالات الكل
4: غير
1: فما مواضيع اخرى ملتصقه بالفن راه ما زلت محل اهتمام كبير ويلزمها تتصلح
0: اكيد. نرجع مع الموسيقى. قال لي حسين خلنا نرجع شوية مع الموسيقى مدمكم الاثنين مع بعضكم وخدمتوا بروجي مع بعضكم نسمعوكم مع بعضكم. مقبل هنا جبت على عمر فاروق نسمعوا منه شوية حتى اللي انت التحقوا انتوما بالسين بتاع المجلس. راجعين بعد شوية.

ولقانا مازال متواصل معاكم من إذاعة المنستير في المجلس حتى الماضي ساعة، راجعين بعد أخبار نص نهار، خليكم معنا.

0: من إذاعة المنسير تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: بنسق تزويد يناهز حمولة 20 شاحنة يوميا من المياه المعلبة، مصالح التجارة بالمنستير تطمئن وتؤكد تسجيل المزيد من التحسن بحر الأسبوع القادم. في نابل الانقطاعات المتكررة للكهرباء يتسبب في أضرار مادية قدرت بنحو 30%، طالت قطاع الدواجن والمواد الغذائية خصوصا بمنطقة الرياض 2. في النشرة نتوقف عند أبرز الخدمات الإلكترونية التي تتيحها التطبيق الرقمي خدمات للمواطنين. مجددا تحية طيبة مستمعينا أهلا بكم في متابعة تفاصيل ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذا أفادت وزارة التجارة أن البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. وأكد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي ترابلسي تواصل التدخل المكثف الاستثنائي خاصة بالولايات التي تشهد طلبا كبيرا، موضحا أن ولاية الساحل ومن بينها المهدية سوسة المنستير نابل ومدنين تشهد طلبا متزايدا على المياه المعلبة، وذلك إضافة إلى ولايتي جندوبة وبأقل درجة بولاية باجة. وجهويا وعن مدى تحسن التزويد بعدد من المواد الاستهلاكية الأساسية وفي مقدمتها المياه المعلبة المعدنية بجهة الساحل ومنها ولاية المنستير، أكد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي أن نسق التزويد بالمياه المعلبة في ارتفاع متواصل، حيث قدر عدد شاحنات المياه التي يتم إفراغ حمولتها يوميا بين 18 و20 شاحنة بالمنستير، مؤكدا عودة توفر هذه المادة بشكل تدريجي خلال الأسبوع القادم. وفيما يتعلق بتوفر كذلك مواد أساسية على غرار السكر والأرز والقهوة، أكد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير توفرها بمخازن الديوان التونسي للتجارة سوسة، وأن الكميات المتوفرة تكفي لاستهلاك 3 أشهر على مستوى ولاية الساحل، وأن العمل جار على تدعيم هذا المخزون عبر التوريد.
1: بالنسبة للمياه المعلبة خاصة الأسبوع اللي تعدى هذا، فما تحسن كبير على مستوى التزويد، خاصة على مستوى المساحات التجارية الكبرى، حتى على مستوى الديبوزيتير نتاع المياه. ننتظر أنه كيف منع عودة تدريجية للنسق خاصة الأسبوع هذا. الكميات اللي تم ضخها يوميا معدل 18 أو 20 شاحنة يوميا، وإن شاء الله باش تكون أحسن الأسبوع الجاي. بالنسبة لتزويد جهة المنستير بمواد الروز والسكر والقافة، أنه المتوفرات ديوان تونسي التجارة بجهة سيدي عبد الحميد قادرة باش تغطي استهلاك الجهة كاملة جهة الساحل ككل لمدة تقريب 3 أشهر. عن المخزونات المتوفرة اليوم في السكر هي 4000 طن، للقهوة 940 طن، كيف عنا زادة باخرة أنكور معناها في التفرية تقريب 12000 طن. دونك الكميات هذه بحول الله قادرة باش توفر استهلاك الولايات الساحل الثلاث أكثر من 3 أشهر. على مستوى التوزيع بالتفصيل، فإنه تجارة شملة الولايات مسيري تزودوا أنها مرتين في الأسبوع من الديوان. السكر متوفر صبا. بالنسبه للسكر المعلب، تعرف فما اجراءات على مستوى ديوان تونسي التجار، تم مؤخرا ابرام الصفقه، ان شاء الله منها في قريب العاجل نلقوا السكر المعلب. نفس الشيء بالنسبه للارز اللي هو متوفر، كيف زاد ان شاء الله قريبا يكون متوفر لدى المستهلك. بالنسبه للوحدات السياحيه ما فيش حتى اشكال، قاعدين يتزودوا معنا بصفه عاديه بمادتي السكر والرز، كيف زاد خاطر بحكم انهم المهنيين ما عندهمش اشكال على مستوى تزويد السكر، فانه متوفر بالأسعار المتداولة.
0: أكد النائب عن الإقليم الثاني بولاية نابل أنيس الخلفاوي أن الانقطاع المتواصل للكهرباء قد تسبب في أضرار مادية هامة، طالت قطاع الدواجن والمواد الغذائية بنسبة أضرار قدرت بنحو 30% خاصة بمنطقة الرياض 2. وحسب ما أكده الخلفاوي دائما للزميلة فاطمة بن عثمان، فقد تمت معاينة الأضرار المسجلة وسيتم العمل مستقبلا على تجاوز الأزمة التي شهدتها الصائفة الحالية، نافيا النية في تعويض المتضررين.
2: اضطرنا عدة أضرار خاصة في قطاع الدوازن وانتبادة للرستوران والمحلات التجارية المواد الغذائية ما تصبرش خطة والحركة الاقتصادية الأضرار تخلفت لابيبار في غياب سنين يعني المواد الغذائية يعني كانت هي أكثر مواد تضرت يعني كنا نسقنا مع الإدارات المركزية وكنا عملنا زيارات حتى على مستوى المدير العام الإدارة العامة للستيك وكنا تنقلنا حتى المحطة متاع الإنتاج الطاقي وتبعنا الإشكال الكل متاع القصان الضوء يعني شوية صبرك هاو المواطن احنا توا شهر سبتمبر ان شاء الله الايامات تضم على درجة حرارة باش تنقص وان شاء الله ثم دي بلان داكسيون القدام نجم نخدموا عليهم ابارتير من الصيف القادمة نتجاوزوا الازمة اللي صارت لنا 2016.
0: أكد نعيم غربال المدير العام لمصنع السكر بجندوب الأخبار أن التوسع في زراعة اللفت السكري يمثل الحل الأساسي للترفيع في إنتاج السكر محليا والحد من تكرر أزمات نقص التزود به وبين أنه تم تسجيل إنتاجية جيدة خلال الموسم الحالي ومؤكدا على أهمية مزيد الاستثمار في هذا القطاع.
3: احنا كشركة ننتج السكر من اللفت السكري من الزراعة في تونس الزراعة خاصة في ولاية جندوبة والولايات المجاورة واحيانا نمشيو للولايات اللي ابعد شوية السكر اللي ننتجو فيه هو موجه للصناعيين اللي قاعد يتورد في تونس اغلبه من القصب السكري وهكا اللي يقع ترويجه للعموم المصنع هذا اللي بنيت في جندوبة توا هو كان يشتغل في الطاقة نتاعو القصوى ينجم يوفر تقريبا 50,000 طن سكر ذلك التونسي من السكر في السنة 62 تقريبا 1,000 طن في اليوم معناتها ثم مجال نتاع ثمان ثم صنع أخرى إذا كان ثم صنع أخرى تحب تنتصب وتنتج السكر من اللفت السكري هو المجال موجود والمجال مفتوح تو عدد بلدان مجاورة تسمت ولا السكر متاعها 100% منتج من البلاد متاعها يأخذ مثلا مصر والبحرين راهو 100% من السكر اللي يستهلكوا في مصر ينتجوا فيه في مصر المغرب تقريبا نفس الشيء وتونس مازلنا نوردوا نساجوا على الاستثمار باش يولي 100% من السلاك متاع تونس ينتج في تونس كعوض الشيوع بالعملة الصعبة يولي نخدموا تونس وفلاحة في تونس وعمال في تونس ونخلصوا كل شيء بالدينار التونسي اللفت السكري يستهلك كمية من الماء أقل من عدة زراعات أخرى أقل من القرعيات ومد اللاع والبطيخ يستهلك أقل ماء في الهكتار زيد الماء اللي يستهلكه يرجحوا لك زيادة في القمح العام الموالي وقت عام القمح بعد النفط السكري عندك 20 قنطار زيدين اللي هما قيمتهم 2000 متر كوب في الهكتار باش تنتجهم يعطيك الفاتورة بتاع النفط السكري اللي على في الأقطار اللي تستهلك 2000 متر كوب زيادة في الهكتار باش تنتج العنف فكاية كمية الماء اللي يسهلكها اللفت السكري ينتج لك السكر ويعطيك مقابلها قمح زايد وفتورة اللي راهو تستهلك الماء لك باش تنتجها ولهذا تقريبا معادلة مائية تعطيك اللي ثم توازن بين الماء اللي يسهلك اللفت السكري وبين الانتاج متاعه.
0: أكد عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعة الكبرى بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري أن الاستعدادات لموسم البذر تسير بشكل إيجابي من حيث توفير البذور الممتازة وتوزيعها وانطلاق العملية في مواعيد مبكرة مقارنة بالسنة الماضية. وفي المقابل أعرب البوبكري في تصريح له للأخبار عن قلقه من النقص الحاد في بعض الأسمدة مما قد يؤثر سلبا على مردودية الموسم والإنتاجية العامة للحبوب.
4: احنا على استعداد تام ان شاء الله ربي يمد علينا باش يمطر الموسم الزراعات الكبرى هو في طابع خاص خاصة في الامطار يبقى كاستعداد الموسم الزراعات بالنسبة للبذور حاليا معناها موجودة والحمد لله تم عندنا حوالي 592,000 قنطار مبرمج ان شاء الله بذور مثبتة بذور خارق العادة الفلاحة قاعدين يخدموا يتحركوا بشوي بشوي لانه الامطار مازالت ما صبتش ان شاء الله ربي يمد علينا بالامطار لكن ما ثماش تخوفات في يقص البذور الموجودة والحمد لله والوزارة ساعات وديوان الحبوب على أساس أنه مش يحضر الموسم على بكري السنة الفارطة كان بدينا نهار في آخر أوت السنة بدأ التوزيع من نهار 18 أوت على المؤسسات بتاع التوزيع الحبوب يبقى الحاجة الوحيدة اللي ربما مازال الفلاح ينتظر فيها هو فقدان مادة البيع اللي هي غير موجودة في السوق حاليا منه أن الدولة تتلافى الموضوع هذايا والمجمع الكيماوي يحضر الكميات اللازمة للقطاع الفلاحي.
0: أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال عن إطلاق الإصدار الأول من التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية خدمات التي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن إلى جملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية وتوفر تطبيقة خدمات بحسب ما أكده الأخبار أحمد مكديش مدير بالإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات بالوزارة باقة متكاملة من الخدمات الرقمية مبوبة في 9 فئات.
5: مكن المواطن فيما يخص صندوق اللجنان من متابعه طلبات استرجاع المصاريف نتاعو المقدمه، كما تمكنوا زاد من متابعه حاله طلب فيما يخص الموافقات المسبقه، كما تمكنوا زاد من طلباته المتعلقه بالامراض المزمنه والادويه الخصوصيه. فيما يخص السي ان اس اس، كل مواطن يجب يتبع الديكلاراسيون سي ان اس اس نتاعو من خلال التطبيقه، وفيما يخص السي ان ار بي اس المواطنين يجب يطلعوا على المسيره المهنيه نتاعهم ويستخرجوا شهاده الانخراط. اليوم المواطن يجب ينتفع بخدمه التذكير بانتهاء صلاحية رخصة السياقة نتاعو،

0: لخدمه تجديد جواز السفر والا حجز موعد بالاداره العامه لشرطه الحدود والاجانب. متوفره على بلاي ستور، يكتب خدمات يتيليشارجيها ويدخل بالهويه الرقميه. اليوم الولوج حصري بالهويه الرقميه، ان شاء الله في الايام القادمه باش نوفروها فيما يخص الاب ستور.
1: بهذا أصل بكم مستمعين إلى نهاية هذه النشرة، وكان في عنوانها الأبرز: بنسق تزويد يناهز حمولة 20 شاحنة يوميا من المياه المعلبة، مصالح التجارة بالمناسير تطمئن وتؤكد تسجيل المزيد من التحسن بحر الأسبوع القادم. لكم أجمل تحيات حسام قدرية، أحمد العساوي وحلمة فيالة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المناسير على الفيسبوك راديو مناسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفيينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضية سبور انفو. البداية تكون بالربطة المحترفة الأولى، تتلعب اليوم العشاء بداية من 4:30 الدفعة الثانية من منافسات الجولة الثالثة. البرنامج يكون عن حوتي لترجي الرياضي واجه مستقبل المرسى، مباراة زفارة باديس بن صالح في الفار أسامة بن إسحاق، النجم الساحلي واجه شبيبة العمران مباراة حكمة منتصر بالعربي، وفي الفار البرتغالي بيريرا، النجم متلوي واجه أمل حمام سوسة مباراة حكمة محرز الملكي، وفي غرفة الفار مجدي باللغة. نذكر بنتائج البارح، فريق نادي البنزار تتعادل هدف لهدف مع الأولمبي البيجي، تقدم ساقيت الدير فيز واحد بليش على نادي حمام الأنف. مشاركة نادي تونسية في المسابقات الإفريقية في كأس رابطة الأبطال، البارح نادي الإفريقي في حوار الذهاب فيز واحد بليش على جوليبا المالي، هدف الصادق قديدة في دقيقة 71. والنادي الرذي الصفاقسي في مسابقة كأس الكونفدرالية خسر واحد بليش خارج قواعده ضد فريق شوتينغ ستارز النيجيري، الهدف قبله سي اس اس عن طريق إيمانويل في دقيقة 26. كرة اليد، البارح كان الموعد مع الجولة الافتتاحية والنتائج كانت على نحو التالي: نادي كرة اليد بجمال خسر بفارق هدف من النجم الساحلي 27-26، مكارم مهدية فاز 26-23 من نادي بعث بن خيار، جمعية الحمامات فاز على سبورتينغ المكنين 32-29، اتحاد منزل التميم خسر 41-21 أمام الترجي الرياضي، ونصرة بولبا خسر أمام النادي الإفريقي 23-16. نرجع لكرة القدم، وفي إطار ودي فريق الاتحاد الرياضي المنستير البارح فاز على سبورتينغ المكنين بثلاث أهداف مقابل صفر، ثلاثية من توقيع صالح البرهومي في زوز مناسبات وهدف لياسين العمري. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، المشوار يتواصل مع ألفة وحسام في المجلس وبقية الضيوف.

المجلس. نرجو لكم الجزء الأخير من لمتنا في المجلس. أهلا وسهلا بكم في إذاعة المنستير. الجزء الأخير الساعة بداية خليني نعطي فيه فكرة على اسم الفائز في مسابقتنا. الشخصية محور سؤالنا هي شخصية الفنانة القديرة لمنى نور الدين، ربي يعطيها الصحة وطول العمر. شكرا على تفاعلكم.

0: معنا والفائز في المسابقة. برشا أعطونا الإجابات الصحيحة، لكن فائز أو فائزة وحيدة هي يسرى حميدة. مبروك عليك يا يسرى.
1: مبروك، ربحت معنا جائزة بقيمة 200 دينار من إهداء سنتر ميدي بيوتي الحي الرابع بالمنستير. انفولاين 52 111 885.
0: مبروك يسرى حميدة، ونحب نوجه تحية لضيفنا اليوم أستاذي والأستاذ في الموسيقى والكيمياء سي رفيق الغربي، شرفتنا ونورتنا، ونعرف اللي برشا كلام كان ينجم يتقال ما قلناش اليوم. شكرا على الحضور.
2: أنت بارك الله فيك على الاستضافة.
0: أنا ديما سعيدة بحضورك معنا.
2: سي نورمال، معناتها مش ما نجموش نقولوا كل شيء، خاطر تلمون فما حاجات تتقال وحاجات كيما هكايا معناتها مهمة، مي حاولنا نعملوها حوصلة على اللي حكينا عليه اليوم، هو المهرجانات، هي الموسيقى، هو الفن.
0: أكيد لو كنت تعمل هكا ركول بينك وبين روحك في أقل من دقيقة، راضي على روحك يا مدير مهرجان؟
2: وي الحقيقة وي. راضي بالقدا، واللي أهم من هذا كان عندي لميت إكيب وتور دو موا. إن شاء الله الحكاية تكمل، وإن شاء الله مالجري اللي قلته من قلبي ومعناتها ما نقصد حتى أي حاجة، نحب المهرجانات تتطور، نحب زملائي الفنانين يخدموا بزيت، نحب حقوقهم تكون محفوظة في الدروا دوتور، في كل شيء، في عيشتهم كفنانين، ونحب الجمهور يكون فرحان. مي اون ميم طون الموسيقى راه ماهيش كلمة ترفيه، في الموسيقى ماهوش بالنسبة لي أنا عنده برشا معاني، ونحاول نلقاو ليكيليبر اوبتيموم، والانسان يكون ان بو كوريو، معناتها يقول وقت لي فما عرض معين انا يبداش معناتها فوكاليزي على نوع معين،
0: وهذه
2: منفتح، وهذه ماهيش مربوطه بظرف معين، هذه سي تان ايتا ديسبري جينيرال نتاع بلاد كامله نتاع.
0: اذا كان ثم حاجه تقول عليها ما صاب جي الوقت عندي اكثر باش نعملها لكن ما عملتهاش، شنو هي الحاجه؟ لما نعطيك توا نرجع لك الاداره في ديك كلمه برك حاجه
2: في
0: برك.
2: في تقصد في اداره والله بكل صراحه كنت كان امكن كنا نوصل نعملوا حاجات ما عادش تتبدل في الزمن، سافدير اللي يجي بعدك يكمل يخدموا. داير فما حاجه مهمه ياسر في المهرجانات هو التداول بين السلطه إدارة المهرجان، يلزمها تكون قبل ما يمشي مدير مهرجان اللي جاي بعده نورمال ما ولا معناتها يلفو غاردي دي استراتيجي، اللي استراتيجي لازم يقدمه، مش اللي يجي يبدل الدنيا الكل مرة واحدة.
0: ما نعملوش قطيعة، نضمنوا استمرارية بالأحرى كونتينيتي.
2: صراحة أنا السيسيون الأولانية خدمت مع هشام بن سعيد مازال موجود، والسيسيون وقت لي أنا جيت باش نخرج سيرياض بن عمر خدم معايا سنة كاملة، معناتها قعد مع بعضنا وقعدنا برشا نحكيه، وكمل هو في مش سوسة، خطر أنا كنت في سوسة، أما معنى مهرجان يدوى أتر يونيفورم على الجمهورية الكل. وأنا بكل صراحة ماذا بيا نرى المهرجانات تقوى في المناطق، إيه تكون مثلا تمشي بالمعنى الحقاني تاع مهرجان اللي شفناه، فما شكون راضي شكون مش راضي، كل واحد قال كلمته وكا.
0: فما حاجة ندمت عليها؟
2: نو
0: راضي على روحك
2: الحقيقة في المهمة هذه، خطر الحقيقة تعلمت منها برشا برشا برشا برشا.
0: أول حاجة تعلمتها؟
2: تعلمت شنو معناتها عندك خطرها، وش قولك عليش خطر مهنة كنسميها مهنة ولا البوست تاع مدير مهرجان لا يتقرى، لا فما تتعلم فيه حاجات، تعلمت فيه النظام، تعلمت فيه مثلا أترافير العروض الأجنبية، جات عروض أجنبية اللي كنت ما نعرفش كيفاش نتعامل معها، تعلمت الخدمة. أكثر حاجة علمتها لي التعامل مع ديزارتيست تري سيريو، كوني أنا بالإمكانيات اللي عندي يلزمني ننضبط ونعمل كيما لازم.
0: واضح.
2: قعدوا لي دي سوفينير كبار معناتها، واليوم الحقيقة نستعمل فيهم.
0: أكثر فنان كان صعيب التعامل معه اسم برك؟
2: فريق سعاد ماسي.
0: عليه؟
2: على خاطرهم الإكزيجانس اللي طلبوها مني كانت على ليميت معناتها الصعوبية متاحهم، لكن هذاك هو العرض اللي حكيتك عليه، معناتها وقت اللي يجي إنسان يقول لك راو المعدات الصوتية اللي عندك ما هيش كافية، كيفاش باش تعمل باش ترضيهم معناتها ولا فما زاد فنانين كما يقولوا بالفرنسوية كابريسيو ستار، معناتها يعملك تعامل متاع ستار، جيب لي وحط لي وعمل لي. مش نسميها
0: سميه ونختمه معاك.
2: ماني مش نسميها، مش نسمي حاجة أخرى. بهت شوية في طلبات الشاب مامي
0: اللي هي
2: قبل العرض شوية زبدة شوية عسل. مني مش نجيبهم بربي تو
0: بين السر القرجومة بتاعه في الزبدة والعسل.
2: هو إنسان طيب والكل، أما خدرني معناته ونبعث
0: لأولاد جبت له ولا لي
2: بيان سور. أنا رو شو نقولك جوست حاجة
0: نص دقيقة.
2: عمر فاروق يحب على الطاولة اللي يخدم معاه طاولة طولها 60 سنتيمتر و 40 سنتيمتر عرض. مشيت للنجار وطلعتهم له كيما حب. هو قعد بيت
0: ايه بروفيل متاع مدير مهرجان. انا من موقعك اعلامية سمعت انه من انجح مديري مهرجان سوسة والمهرجانات التونسية. الاستاذ رفيق الغربي شكرا ليك على الحضور. نرجع بعد ما نرفع الاذان، خليكم معنا.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: أستوج بوتي، أستوج بوتي
5: مع الجائزة. كيف ما العادة في المجلس تلتحق بنا منيرة بوزقرو الأستوس بوتي جديدة. مرحبا بك منيرة، أهلا وسهلا في آخر موعد معك.
6: أي مرحبا بك ألفا،
5: شنحوي لك يا منيرة؟
6: الحمد لله عايشة أختي،
5: عايشة. شكرا على الإضافات اللي قدمتهم على امتداد البرمجة هذية، وكيف كيف الجوائز اللي إن شاء الله استفادوا منها مستمعينا اللي ربحوا معنا بتبيعة. اليوم على شنو باش نحكيو وبشنو باش نختموا؟
6: باهي، اليوم باش نحكيو على كيفاش نتعاملوا مع البشرة نتاعنا من غير ما نضروها. فما حاجات نعملوهم وما نعرفوش اللي هما يضروا لنا البشرة نتاعنا، كيما نرقدوا بالمكياج.
5: ايوه،
6: على خاطر المكياج
5: كبيرة ديكا.
6: اي المكياج يسد المسامات وما يخليش البشرة تتنفس،
5: زعما يبخلوا هما راهو.
6: اي وهذاك البخل هذاك يضر لنا البشرة نتاعنا.
5: صحيح.
6: وزاد حاجة أخرى، كثرة استعمال البرودوي في مدة قصيرة، سيرتو تبديل البرودوي. الجمعة هذه استعملت برودوي، الجمعة الجاية نستعمل البرودوي، ما نواظبوش على برودوي بركة.
5: إذا ما الناس اللي يشيروا من روسهم راها.
6: أي كيما يواظبوش على برودوي بركة بطبيعة ما همش في يلقاو نتيجة ويضروا البشرة متاعهم.
5: لخاطر البرودوي تحب له مدة راهو باش يظهر اللي فيه متاعه، معناه إذا كان ما ظهرلكش اليوم استنى شوية استنى.
6: صحيح. فما عباد ما يستناوش، يبدلوا ديريكت أوتوماتيكمون البرودوي متاعهم، يكثروا ياسر من شاريين البرودوي ويبدلوا فيز على البرودوي متاعهم.
5: والله خسران فلوس، خسران فلوس.
6: أي ويضروا البشرة متاعهم.
5: أكيد أكيد.
6: حاجة أخرى زاد، اللي يستعملوا برودويات ما يتمشاوش مع البشرة متاعهم، يتمشاو مع عباد أخرين وهما ما يتمشاوش معاهم. كيما مثلا البرودوي تستعملوا اختي نستعملوا انا، لا
5: موجود.
6: كل بشره عندها الحاجه الخاصه بها واللي تمشي معاها.
5: باهي برشا.
6: وحاجه اخرى زاد، اللي يحاول ينظف الوجه نتاعو وعنده الحب في الوجه نتاعو زيد الالتهابات في البشره نتاعو. هذوما حاجات اللي يضرونا البشره نتاعنا، وحنا نسخايلوا في رواحنا اللي احنا لاهين بالبشره نتاعنا ونحصلوا من البشره نتاعنا. فما ثلاثه حاجات بساط وسهلين إذا كان نواظبوا عليهم هكاك نكونوا تلهينا بالبشرة نتاعنا، كيما التنظيف، نظفوا البشرة نتاعنا بليد ماكيان، عاملين مكياج ولا مش عاملين مكياج، على خاطر زادة حتى ليكران ثقيلة على البشرة نتاعنا، ماذا بينا نحيوها بليد ماكيان ونغسلوا بالغسول بالطبيعة المناسب لنا. ثاني حاجة نرطبوا البشرة نتاعنا،
5: الهيدراتاسيون.
6: كي نرطبوا البشره نتاعنا نستعملوا البرودوي ادابتي، على خاطر البشره الكل نوع نتاع بشره يستحق البرودوي المناسب ليه. حتى البشره الزيته يا الفا راهي تستحق الهيدراتاسيون،
5: اما من نوع خاص.
6: صحيح.
5: أيوة.
6: عندها الكريمه المناسبه ليها. معناتها فما برشا عباد يقول لك البشره الزيته ما تستحقش،
5: نفهم نعرف
6: هي مزيته
5: مينيرال يقول لك،
6: اي حاجه خفيفه تمشي مع البشره نتاعو. دونك ننظفوا ونرتبوا ونحميوا زادا بالليكرون. كي نواظبوا على الثلاثه حاجات هذوما نكونوا استحفظنا على البشره نتاعنا.
5: رسميلكم وجمالكم جميل. الخارجين كملوا بالجمال الداخلي توليوا أجمل نساء الكون.
6: ما شاء الله عليك.
5: شكرا لك منيرة سعادة برفقتك
6: يعني على جديد البرمجة الهدية.
5: يعيشك وانت زادة منيرة. إن شاء الله اسم على مسمى. إن شاء الله لك من اسمك نصيب. شكرا لك وإن شاء الله في مواعيد لاحقة إن شاء الله. يعيشك. خليكم معنا في الاستماع. نواصل معكم المجلس بعد شوية.
4: Astuce beauté.

همس الياسمين ومن الأصوات المميزة زادة في تعاونها مع ضيفنا اللي كان قبيلة شوية معنا الفنان رفيق الغربي ميسون الفتناسي. نرجع معكم الجزء الأخير من مجلسنا، جزء نبدأوه من خلال فقرة سمعني.

0: كل مرة سعداء أن يشرفونا أصوات مغرومين بالفن والموسيقى وإلا تكونوا على المستوى الموسيقي. نجم نسميوهم أكاديميين زادا مروا من هنا من فقرة سمعني. اليوم تشرفنا في الفقرة هذه محبة أولا للموسيقى والفن غرام وشغف, رغم أنه ما اختصتش في الموسيقى, لكن اليوم حتى في باب الهواية واخذة الأمور بجدية ونشاهدة على الشيء هذية, خاطر تبرف معناها عندها مدة وحريصة على البروفات أكثر مني زيدا. نسرين فريح شرفنا في إذاعة المنستير, أهلا وسهلا.
1: شكرا, يعطيك الصحة ألفا.
0: مرحبا
1: بك, مرسي على الاستضافة, مرسي على المقدمة الممتازة.
0: مرحبا,
1: يعطيك الصحة.
0: أنت شكرا لك على المقدمة الموسيقية. ساعة في فقرة سمعني, ساعة أول مرة تغني وحدك في إذاعة.
1: أي
0: أول مرة في إذاعة, وذي مش حاجة سهلة راوية دكتورنا.
2: طبعا نشوف في وقفتها لي بيرفورمانس نتاع الفنان, رغم اللي قدمته يعطيها الصحة. أنا يعني تو عندي مدة كبيرة ما شفتهاش, هي جات الفرصة
0: عرفتها في الأخر.
2: طبعاً, طبعاً طبعاً طبعاً اللي بيرفورمانس قلت لك يذيعوا وقت واحد مش مستانس بالبلاصة, وحتى المستانسين برشا فنانين كي يطلعوا على الركح ولا يمشي يبداوا في المباشر الصوت ما يبداش يركز. انا نتصور تغني 200 مرة خير منك لو كان جات في وسط العائلة مثلا, وهي من عائلة فنية ما شاء الله,
0: عائلة فنية وهو كذلك.
2: تحيتنا للعائلة الكل. سمعت حاجة بهي الحقيقة هي الصحة, وانا
0: وانا حسيت عامله كيف هي تغني. راه
2: شكون
0: هي؟ حسيت عامله كيف هي تغني.
2: طبعا يا اخي ما كيفاش غنيت
0: بالكدا يعني تلمع هكا
3: عاد ما قلتش للجمهور شنو السر. ناريمان واقف معاها اربع سوايع, وناريمان تعلم, وناريمان تزغرت, وناريمان
0: كوتشينيه عليك الكوتشينيه
3: ناريمان وما ادراك
0: وش الغومه.
1: هي تبارك الله عليه, هي الحاجه اللي باش تخدمها, ريت اي حاجه تخدمها في الدنيا دي راهي تنبع من شونتور بيدو, دونك لو ميريت باش نرجحوا لك.
2: لا وبالك غنيت اغنيه بسيطه, غنيت اغنيه لعبويه بلاتها
0: من
2: أصعب
0: صحيح. ساعة في اعتقادكم شنو هو مجالها, مجال اختصاصها؟ أنا قلت لكم راهو الفن هواية, أما تعتقدوا هكا انتماء علمي؟
3: يلا اقتراحات كل
0: أدبي, ما غير اقتراحات هكا كي تشوفها فنانة مجال أدبي علمي.
3: أدبي ثم رقة في الحضور وفي الأداء, ممكن ثم أدبي.
0: أنت ما تجاوبنيش
1: نريمان, أنا ما نجاوبش
0: تبعي
2: لك
0: برشا ما شفتكيش دوك, ما تعرفش شنو توجهها.
2: سنين ما نعرفش قداش من عام, خليتها صغيرة ما شاء الله.
0: قداش عمرها؟ قداش؟
2: كنت عندي في الكونسرفاتوار والله.
1: بديت في الكونسرفاتوار عمري 6 عام.
0: 6 سنين
1: معناتها. وسي عماد معناتها دربت معاها عزف و
2: مازالك العويد الصغير هذاك موجود.
1: العويد لليوم مستحفظة فيه.
0: اليوم أم ورثت الشيء هذا لأولادك والعود باش تورثوا زاد؟
1: العود باش نورثوا باختيارهم.
2: باختيارهم. العود هذاك لأنه
1: العود بابا وصالي عليه بالذمة, معناتها عود على قدي تلمون كان حجمي صغير لازمني عود صغير قدي.
0: وكذلك الوالد شكون؟
1: الوالد نجيب فريحة,
2: ربي طول
1: الفاس قدم له تحية ويسمع فيه تور بفضله ويديمه على راسنا إن شاء الله.
3: من عائلة فنية؟
1: من عائلة فنية.
0: من عائلة فنية.
1: محمود فريحة ولد عم بابا, دونك
0: والدها فنان زيدا.
2: من الناس اللي خدمت الموسيقى في البلاد من غير مقابل المادي الكبير, وكان عنده فضل كبير مع مدام بشيرة ديماسي في احتضان الكورال المونستير لمدة سنوات, واللي من خلاله تخرجوا العديد من العازفين والمنشدين, من بينهم أمير ولدي, ومن بينهم أصيل ترجمان وغيرهم كثير تبارك الله.
3: في إطار فرقة الشباب ولا كونسرفاتوار؟
2: لا لا لا, كورال المنستير
0: معروف يعني. هيك لوحده فني في المنستير, ولليوم ولد الحقيقة. الوالد كيفاش زرع فيك حب الموسيقى؟
1: هو كيما ناخذ عليهم الباغول, هو الوالد كان عنده كما قلت دو ليني معناتها ديفرنت. هو عازف يتقن 3 آلات, دونك فيولونسيل كونتر باس اي فيولون. دونك من هنا نفهموا الجو الموسيقي لا في الدار.
0: في الدار ديما يعزف, ديما يدندن, ديما يغني.
1: الاذن
0: تربيت على الموسيقى,
1: تربيت على الموسيقى. دونك فوالا, وفيما يخص التأسيس مثالش فرصة خلينا نجبده شوية معناتها التاريخ، هو في السبعينات كان عنده الفضل في تأسيس فرقة الشباب.
2: صحيح.
1: دونك في السبعينات. أي في السبعينات معناتها ولليوم ما شاء الله متواصلة فرقة الشباب.
0: ربي يعطيه الصحة إن شاء الله.
1: أي وبالنسبة للكورال في التسعينات بدأ بكورال المدرس ومن بعد تأسست الجمعية رسميا جمعية كورال المستير اللي هي لليوم ما زالت متواصلة وخرجت برشا فنانين وخذوا عليه المشعل دونك لي جون اليوم أو دونك نقدم له تحية. بالنسبة للي بانك هو اللي اكتشف الموهبة هو اللي أطرها هو الأستاذي لول
0: ربي فضله
1: نصيحه لليوم نعمل بها ربي فضله
0: ربي فضله. واختصاصك أساسا؟
1: اختصاصي هندسة داخلية.
0: هندسة داخلية كل في المجال الفني معناها دقت الملاحظه لا خالد تبارك الله عليك
2: صح معناها الاناقه تابعه للهندسه والديكور
0: هي وزوجها معناها زوجك تو كيما ابوك شجعك
1: والله مشجعني
0: شجعك برشا هي باهي مهم راه
3: محظوظه
1: محظوظه هو الدعم مهم برشا راهو انه
0: في مجال اختصاصها راهو راجل هاي مش في الموسيقى
1: هو مع بعضنا
0: شريكها
1: راجلك ولا معناتها احنا بعثنا مشروع مع بعضنا نفس الاختصاص وتخصصنا في مجال معين معناتها في الفضاء الداخلي دونك وبالنسبة للدعم الحقيقة داعم لي معناتها
0: ربي يفضلكم لبعضكم إن شاء الله
3: دعم مادي ولا لا
1: دعم مادي موجود
3: للموزيكا مش بسهل باش يدعم الموزيكا بتاع
0: هي راهي تخدم في إطار هواية وغرام انت مع مجموعة كيوف حاليا مع حبيب مرزوق نوجهوله تحية. ما غنيت شخصين وحدك
1: غنيت بيان سور غنيت هو كان هو المشاركات الفرديه كانت من الصغر نحكيهم الكورال دونك نحكيهم التسعينات يمكن اول مشاركه فرديه كانت عمري 8 سنين يمكن في المدرسه
0: وشو غنيت بربي
1: والله طول نذكر كان الوالد يذكر اكثر مني
0: ويريتك شنو شرقيه من وقتها تونسيه شنو بالضبط
1: في صغري تونسيه بحكم الكورال والمجموعه لكن في شخصي نميل للطربي
0: الطربي والشرقي
1: والشرقي والشرقي اكثر
0: انت قولوا احنا مدير الجروب
1: نترأس جمعية كيوف
0: جمعية كيوف مجموعة مميزة بالكيف لا يخدموا بالكيف يخدموا تعرف شكون معاها في المجموعة محمد تليلي ضيفنا في أول حلقة
1: باش
0: تعرف الأصوات والغرام الوين نجم
2: تحياتنا ليه والحبيب ولقيت المجموعة الكل
0: ليش كنت تسمع مثلا
1: كرثوميات
0: عبد الوهاب
1: وردة
0: صباح
2: ما خليت حد
0: لو كي نقول لك حويجة أكابيلا لصباح شنو تقول لنا
1: ساعات
0: تحب مرافقة من شكون بالضبط أحمد ساعات أحب عمري
1: نجمو أحمد نعملو فيها شوية ماتشاب دخلو فيها بارتي
0: français شويه اوكسيدونتال ماشاب هذه الماشاب اللي عايره نقول عليه الخالد
1: اون بروفيت من الفورماسيون اللي عملناها مدام ناريمين
0: قول
1: تعلمنا
0: بعد
1: تعلمنا الصنعه
0: باش نسمع فيديو ديو التلميذه والاستاذه
1: شرف كبير ليا
0: عايشك سي جنتي
1: احمد

0: يا سي خالد هذه المشاب اللي قالوا لك عليه
1: كاتشاب مرهريه
2: كاتشاب
0: مش مسلم فهمتش معناها المشاب مش قولك
1: هيلا
0: بنينه
1: هو هي قالت ساعات ساعات الانسان ديما يحب عمره مش في ساعه ولا اثنين
0: صحيح احلاها من اجمل اغاني الصبوحه
1: برافو نريمان
0: وليه كوتشير كوتشير
3: كوتشير نجح الحقيقه
0: قالوا الاستاذ اللي تربيت عليه دي ساعه انت انت دكتورنا اش قولك في تلميذتك
3: ممتاز ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها
0: برشا احساس نريمي.
3: أنا أقول الحضور وال والغناء
1: مالي بلاصتها
0: إن شاء الله ربي يوفقك
4: يمين على الاخر محليها
0: محلي
4: سامبلومون نحبها نسرين
0: إن شاء الله كل التوفيق وتحبها هواية تبقى الحكاية هذي
4: هواية التخصص الأكثر يبش يكون معناتها في مجال الخدمة لكن دغرام هواية لكن نجم نطوروها ونأطروها أكثر
0: به.
4: هذا هو
0: لو كان تجيك هكا دعوة للمشاركة في عرض من العروض وكسي رفيق مازال هو في الكواليس الغربية تقبل ولا لا
4: نقبل مصاب دعوة مغرية
0: مغرية
4: دعوة مغرية مصاب اللي يقولوا هواية الكل يخدموا كيفها
0: بالجدية متاحة
4: خاصة بالحق معناها ما شاء الله قبل بجمعتين راهي
0: معناها فيكم
4: مرات تحضر وما شاء الله عليها
0: تحية زيادة زيادة تحية
4: كبيرة
0: وللمجموعة متاحة زيادة اللي في آخر وقت زيادة معاك راوي بن خديجة عاشر في الخلفوني موهبة الزين زيادة المخضرم مادام كنت تشكر فيها نحب نخدم مع الأستاذة والتلميذة اش قولكم في حويجة مع بعضكم
4: يلا
0: ونحكموا معاكم بطبيعة نشكركم مستمعين اللي اخترتوا باش تسمعوا إذاعة المناسير نشكرك دكتورنا في بالك الجمعة الجاية آخر حلقة
4: ما تقولوا ليش
3: إن شاء الله ربي يعدي على خير
0: الراوي معناها أثر الخبر عليهم
4: الراوي ما عادش تقوم التسعة متاع الصباح
0: ما عادش تقوم التسعة موهب ما عادش نقلقوك وقول لك هات الأورك
1: ما عادش يجيبوا المبروك للحصة الجاية
0: إن شاء الله نعديو حصة متميزة الأكيد خليكم تلتحقوا بالسين مع بعضكم شكرا لكم مستمعينا الكل إن شاء الله ملتقانا كاين مازال في العمر بقية الأسبوع المقبل مع آخر موعد معاكم راجعين بعد الومضة نسمعوا نريمين بوشا الغومة الأستاذة والتلميذة نسرين فريح ضيفتنا اليوم في فقرة سمعني

هو قبل ما نختم نعاود نشكر مرة أخرى المجموعة الموسيقية وتحية خاصة لأحمد ناجي صالح اللي عمل التوزيعات الخاصة بالأغاني بالمشاب يا خالد. شكرا لكم، ملتقانا إن شاء الله الأسبوع المقبل. بسلامة الناس الكل.

0: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم، من خلال المعلومة اللي تهمكم، ومعانا ما يفوتكم شيء.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أفادت وزارة التجارة أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في العام القادم مقابل 70 مليون لتر هذا العام. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي أن الانطلاق في تكوين هذا المخزون سيكون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين. من جهته حث مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات المستهلك على اقتناء حاجياته العادية من المياه المعدنية والتي ستعود إلى نسقها العادية. يستعد ديوان تونسي للتجارة لإطلاق تطبيقة معلوماتية جديدة من إنجاز إدارته الإعلامية بالديوان، تندرج في إطار تنفيذ استراتيجياته الرامية إلى تطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة، لا سيما في مجالي تصرف المخزونات والبيوعات. في إطار برنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار بعنوان السنة الحالية، افتتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريعهن، ويتم الترشح والذي يبقى مفتوحا إلى غاية الخامس من شهر أكتوبر القادم عبر المنصة الرقمية www.raidat.tn. أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال عن إطلاق الإصدار الأول من التطبيقة الوطنية للخدمات الإدارية الرقمية خدمات، والتي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن إلى جملة من الخدمات الإدارية والإلكترونية. وتوفر هذه التطبيقة حسب ما أكده مدير بالإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات بالوزارة أحمد مقديشة باقة متكاملة من الخدمات الرقمية مبوبة على عدة فئات. دوليا، طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة الأمريكية بالتحرك العاجل من أجل وقف الخروقات الصهيونية بعد غارات أسفرت عن شهداء وجرحى في جنوب لبنان. وطالب عون واشنطن والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الخروقات ومحاسبة مرتكبيها. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيو تيك. تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. دخلت خدمات رقمية من بينها تشات جي بي تي وروديت وروبلوكس مرحلة جديدة من الرقابة الأوروبية بعد ما أعلنت المفوضية الأوروبية تصنيفها رسميا ضمن فئة الخدمات الرقمية الضخمة جدا بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي DSA. ويعني القرار إخضاع هذه الخدمات لمجموعة إضافية من المتطلبات المصممة للتعامل مع المخاطر التي قد تنشأ عن المنصات الواسعة الانتشار وتأثيرها في المستخدمين والمجتمع. وجاء تصنيف بعد ما أعلنت الخدمات الثلاثة وصولها إلى 45 مليون مستخدم نشط شهريا على الأقل داخل الاتحاد الأوروبي، وهي العتبة اللي يعتمدها قانون الخدمات الرقمية لتحديد المنصات ومحركات البحث الضخمة جدا وتعادل نحو 10% من سكان الاتحاد الأوروبي، مما يجعل الخدمات اللي تتجاوزها خاضعة لالتزامات إضافية مقارنة بالخدمات الرقمية الأصغر. صنفت المفوضية تشات جي بي تي محرك بحث إلكتروني ضخم جدا وروديت وروبلوكس منصتين إلكترونيتين ضخمتين جدا، ويعكس اختلاف التصنيف طبيعة كل خدمة والوظيفة اللي تأديها ضمن النظام الرقمي. ولا يعني التصنيف حظر خدمات هذه المنصات أو تقييد استخدامها مباشرة، لكنه يفرض عليها مستوى أعلى من المسؤولية والرقابة. ووفق المفوضية الأوروبية يجب على الخدمات المصنفة ضمن المنصات ومحركات البحث الكبيرة جدا تقييم المخاطر النظامية المرتبطة بخدماتها وأنظمتها الخوارزمية ثم اتخاذ إجراءات للحد منها. وتشمل هذه المخاطر انتشار المحتوى غير القانوني والتأثيرات السلبية في القاصرين ورفاهة المستخدمين الجسدية والنفسية والحقوق الأساسية والعمليات الانتخابية والأمن العام. وتكتسب هذه المتطلبات أهمية خاصة مع اتساع استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي والمنصات الاجتماعية والألعاب الرقمية. ويفرض قانون الخدمات الرقمية على المنصات الضخمة الالتزامات تتعلق بالشفافية بما في ذلك آليات التوصية والمحتوى والإعلانات وقرارات الإشراف على المحتوى، كما يتطلب منها توفير نقاط اتصال للسلطات والمستخدمين والإبلاغ عن بعض الجرائم واعتماد شروط استخدام واضحة وسهلة للفهم. ويمنح القانون للمستخدمين أيضا حقوق إضافية في البيئة الرقمية من بينها إمكانية اختيار خلاصات غير مخصصة على المنصات الكبيرة، إلى جانب قواعد أكثر صرامة بشأن الإعلانات وحظر بعض أساليب التصميم المضلة اللي تدفع المستخدم إلى اتخاذ قرارات لم يكن ليختارها بالضرورة. وتضع القواعد الأوروبية حماية الأطفال والمراهقين ضمن أبرز الأهداف متاحة، إذ يتعين على المنصات اتخاذ إجراءات للحد من مخاطر تعرض القاصرين لمحتوى غير مناسب، في حين يحظر القانون الإعلانات الموجهة إلى الأطفال. وتزداد أهمية هذه المتطلبات بالنسبة إلى روبلوكس بوصفها منصة ألعاب اجتماعية تحظى بحضور كبير بين المستخدمين الأصغر سنًا. أما بالنسبة إلى تشات جي بي تي فإنه إدراجه ضمن فئة محركات البحث الكبيرة قد يوسع نطاق النشاط الأوروبي بشأن مسؤولية خدمات الذكاء الاصطناعي اللي يعتمد عليها المستخدمين للحصول على معلومات وإجابات، خصوصا عندما ترتبط الخدمة بالبحث والوصول إلى المعلومات عبر الأنترنت. ويؤكد القرار توجه الاتحاد الأوروبي إلى توسيع الرقابة على الشركات الرقمية الأكثر تأثيرا، بحيث لا تقتصر القواعد على شبكات التواصل التقليدية بل تمتد أيضا إلى الذكاء الاصطناعي والألعاب والمنصات المجتمعية. ومع دخول تشات جي بي تي وروديت وروبلوكس هذه الفئة تصبح الشركات مطالبة إثبات قدرتها على إدارة المخاطر التي قد تنتج عن حجم خدمتها وتأثيرها في المستخدمين والمجتمع الأوروبي. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيو تيك. تيك مع ريم الهاني.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أفادت وزارة التجارة أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في العام القادم مقابل 70 مليون لتر هذا العام. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي أن الانطلاق في تكوين هذا المخزون سيكون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين. تنظم مبادرة تاكسة 10 و2000 تابعة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تونس ندوة عن بعد بعنوان توسيع الأفاق الرقمية للتعريف بمنظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تونس واستعراض فرص الأعمال والشراكة الواعدة في القطاع الرقمية، وذلك يوم 15 سبتمبر الجاري. أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال عن إطلاق الإصدار الأول من التطبيقة الوطنية للخدمات الإدارية الرقمية خدمات، والتي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن إلى جملة من الخدمات الإدارية والإلكترونية. وتوفر تطبيقة خدمات حسب ما أكده أحمد مقديش مدير بالإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات بالوزارة باقة متكاملة من الخدمات الرقمية. تنظم الحملة العربية للتعليم للجميع ندوة إقليمية عن بعد حول تعليم الكبار والإعلام التربوي بعنوان إشكالية المصطلحات في تعلم وتعليم الكبار نحو مرجعية عربية موحدة، وذلك يوم الأربعاء 9 سبتمبر الجاري. وتنتظم هذه الندوة بتنسيق مع تعاونية تعلم وتعليم الكبار الإقليمية وتعاونية الإعلام التربوي الإقليمية بالتعاون والتنسيق مع الائتلاف التربوي في تونس وفلسطين ومصر ولبنان. دوليا، أعلنت بحرية الحرس الثورية الإيرانية استهداف 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في المضيق و3 سفن أمريكية. هذا وقال الحرس أيضا أن استهداف الناقلات بمضيق هرمز والسفن الأمريكية يأتي ردا على استهداف أمريكا لناقلات نفط إيرانية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: هوايات صيفية مع لهليل الفتي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد جديد من هوايات صيفية كالعادة، فضاء نعيش من خلاله الأغرام والحكايات عن برشة أنشطة قريبة من قلوب الناس. ضيوفنا اليوم في فقرة أصل الحكاية باش يحكيوا على نادي الصيد الترفيه النجم الأزرق بسوسة مع سي رشيد الصباغ، هو بطل تونسي في صيد بالقصبة، باش ناخذوا الأغرام نتاعو والأنشطة اللي يقوم بها النادي. في الحقيقة النادي قاعد يقوم بعمل كبير على مستوى التكوين والإحاطة بكل المغرومين في هذا المجال. ضيفتنا الثانية هي أميرة غزال عن جمعية أبياس للغوص، وهي ناشطة بيئية وبطلة كذلك بارزة في مجال الغطس، وباش نحكيو على الأنشطة اللي تقوموا بها، وخاصة شريط وثائقي اللي باش يصور كل مختلف المجالات الشاطئية الساحلية في تونس، عمل قاعدين يخدموا عليه منذ فترة، وإن شاء الله باش يكون قريبا وموجود حاضر في دور السينما. علاش لا، خلي العباد تكتشف وتنبهر بما عنا من مخزون الحقيقة وثروة سمكية وطبيعية كبيرة برشا في مجان البحري. نحكيه معها على الشغف هذا، وخاصة كما قلنا على الأنشطة اللي تحضر فيها جمعية أبياس للغوص. كما تعودتم مستمعينا في ساعتنا الثانية ديستيناسيون، وجهة جديدة لأحدى وأجمل الوجهات الشاطئية في بلادنا. على شلاق قبل المتوفة العطلة، مازال الجمعة كاملة، حاولوا نبرمجوا حتى نهار ولا اثنين نهربوا من الضغط نتاع العمل ونستقبلوا العودة المدرسية ببرشة طاقة وبرشة شحنة، خاصة في الفترة القادمة. ومن خلال فقرة الصياد النصائح الناجحة باش تنجح طرحك في المصيد، ما عليكم كان تتبعوا وتركزوا بالباهي مع البطل الوطني والبطل في العالم ضيفنا وصديقنا كريم سيالة بعد شوية. هذا وأكثر إن شاء الله باش تلقاوها مستمعينا الكرام مع مختلف الإيقاعات والأغاني، موجودين وحاضرين من توا حتى الأربعة نتاع العشية. سعيد جدا إنه جدا اللقاء مع النمبر 1 من الشباب في الإخراج التقني، سيموني ربعطي في التنسيق والإشراف العام. هذه إذاعة المنسير، مرحبا بكم الناس الكل، والبداية تكون مع إيراس رامازوتي، إن ستوريا امبورتانتي، قصة كبيرة برشا باش تكون حاضرة معكم، وإن شاء الله برشا قصص باش تكتشفوه معنا في موعدنا لليوم من هوايات صيفية.

السلام عليكم مستمعينا الكرام، نوصل مع الماضي ساعتين وحداش دقيقة من إذاعة المنستير. تحية مجددة لكم وين وصلكم صوتنا لكل من يتابع فينا كذلك من خلال موقعنا الرسمي على الإنترنت غادي منستير بونتيان في هذا الموعد الجديد من هوايات صيفية حتى للأربعة متاع العشية. وأول فقراتنا وأول ضيوفنا سعداء جدا باستقبال بطل تونسي، بطل وطني، إنسان مكون ومشرف. نحكيه على غرامه خاصة وتأثيره على مجموعة كبيرة من الصغار

0: 2016 في عام 2017 تلاقينا مجموعة من الأصدقاء في سوسة قالوا شمنا ما نعملوش جمعية. تلاقينا عملنا اجتماع مش نسميه، ولدي صغير اسمه سيف الدين قال نسميه النجمة الزرقاء. من وقت انطلقت النجمة الزرقاء في 2017 في فيفري 2017 كونناها، والحمد لله عملنا في تروات وتعلمنا وقاعدين نعلموا في الدراري الصغار. عملنا توأمة النجمة الزرقاء، هي أول تجربة صارت. عملنا توأمة مع الكشافة التونسية فرع الأشبال بقصر هلال، نكونوا في الأشبال وإن شاء الله باش نعمها بإذن الله. معناتها هي توأمة جديدة نستناو فيها إن شاء الله تنجح، وثم باش نعمها للناس كليكا، نعلموا للوليدات الصغار الأشبال هذه من 7 سنين حتى 14 عام تقنيات الصيد كيفاش نبداو، ونعلمهم أهم شيء محافظة على البيئة وعلى البحر.
1: هاي صحيح.
0: هذا هو شعار محافظة على البيئة، محافظة أهم شيء البلاصة اللي أنت قاعد تصطاد فيها.
1: بيه سي رشيد، أنت قلت غرامك جاء بالعكس، الصغار هما اللي غرموك والخدمة والإحاطة اللي لقيتوها والإقبال متاع الأولياء والصغار اللي موجودين، والحقيقة حتى على مستوى النشاطات اللي تقوموا بها داخل الجمعية، نشاطات إن كانت توعوية بيئية التكوين التأطير للصغيرات الكل موجودين وحاضرين في أهم التظاهرات اللي تبدأ لاهية خاصة بعملية النظافة بالبحر، خاصة أنكم تفسروا وتوعي، وخاصة البحار الهواة والصياد الهواة مع أهمية الحفاظ على الثروة السمكية متاعنا، مش الحوت الكل يخرج من البحر. هذا الكل قاعدين تخدموا عليه سي رشيد.
0: بالضبط، احنا تو ديما نطبقوا الصغيرة رجح الحوتة الصغيرة باش نحافظوا على الثروة السمكية الصغيرة رجح. لمصان وقت يتقطع لك حطوا فيه حكة، ما تيشوش بين رجلين الناس. انت البلاصة اللي فيها تلمها تنظفها تنحي منها الدبابس، نظف لو غيرك يتعلم ينظف من بعدك. احنا هيك هي مهمتنا، هي توعية. ما نجموش نظفوا البحورة الكليكا لنظفوا بلاصتنا.
1: اي
0: تحبوا الناس كليكا تعاوننا وتتبعنا
1: ان شاء الله. هذا هو دوركم في اطار التكوين والتحسيس.
0: عملنا في مع التوأمة مع الكشافة التونسية، عملناها في سلوم، عملنا ليلة مفتوحة مع الأشبال. اول ما بدينا قالوا باش نبداو نصطادوا، قلت لهم قبلوا نصطادوا لازمنا نفطوا بلاصات. والله المشهد الطريف الموقف هكا، بدينا نفطوا في المكان بتاعنا شوية، المصطفين الغادي بدأوا ينصفوا معنا. قلت لهم هذه هي ربحنا، احنا نبدأ والناس تكمل. وعديناها الليلة طيبة ياسط، نجحت على المستويات كلها. كان الأولياء جاءوا حضروا معنا مشكورين وشافونا كيفاش نخدموا، وإن شاء الله ربي يوفقنا ونواصلوا معهم الأشبال هذا، ونواصلوا مع الجنيور متاع الجمعية النجمة الزرقاء، خاطر عندنا جنيور وعندي دام وعندي سينيور في الجمعية.
1: اي قداش عدد المنخرطين كل في الكل سي رشيد؟
0: احنا المنخرطين في النادي بتاعنا عندنا 30 في الجونيور، عندنا مبدئيا زوز برك كانوا اكثر كبروا، عندنا في الكبر منهم ولدي سيف الدين ولا سينيور، وعندي صنف النساء عندي 8 والبقيه سينيور.
1: اي
0: في الماستر عندي زوز، أني وزميلي سينودين بن خديجة زوز ماستر، يعني أكثر من 55 عام
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: أكون خاطر بطولة عالم وحدهم، وعندي السينيور بطولة عالم وحدها، وعندي الدام بطولة عالم وحدها، معناتها كل منقسمين عندنا ماستر سينيور إدام.
1: سي رشيد انت من الابطال والاسماء الكبيره في هذا المجال، وعندك بحذايا في استوديو واحد من المنافسين نتاعك سي كريم السياله. مرحبا سي كريم قبل كل شيء.
2: اهلا بيك ومرحبا بك ومرحبا بمستمعين راديو مونستير.
1: عندك برشا ما قابلت سي رشيد.
2: والله لي وحشه سي رشيد، شنو احوالك؟
0: عايشك
2: سامع. اسمع انت سميت جينيور وقلت سيف الدين كبر ونسيت الشامبيون تاعنا الصغرون اياد.
0: سي محمد،
2: اياد محمد راشد ولدي. محمد راشد كي سميت انت اللي ماستير، ما ديما الجينيور يكون المشعل نتاعنا.
1: سيف الدين مستقبل، سيف الدين يحقق في البطولات والنتائج، علي العين تبارك الله عليه سيف الدين.
0: ان شاء الله ان شاء الله اخويا ان شاء الله يواصل ويتخرج. لا وإن شاء الله يقعد مواصل في الغرام

0: ان شاء الله. وانت تاكد انه على اهميه الغرام راهو مهم جدا باش تحقق التوازن النفسي للانسان وتحقق زاد حتى التوازن العلمي. معناتها ما شاء الله الوليدات متفوقين في القرايه ويخرجوا ويمشيوا يهربوا ويمشيوا يصطادوا وفي ظل جمعيه الحقيقه معناتها سمعنا عليه كان الكلام الطيب كان الكلام الباهي في اطار انها راهو التكوين والتحسيس قبل ما حاجتيش بك باش تزلي بطولات وكل شيء. لا استحفظ على البحر اتعلم تكون شريك مواطني فاعل في بلادك راهو مهم جدا. هذا هو التكوين باش نكونوا مواطنين غدوه ونكونوا القاده نتاع غدوه والناس تكون مسؤوله الغدوه. ويعطيكم الصحه في الانشطه اللي قاعدين تقوموا بها داخل الجمعيه.
1: والحمد لله. هو انا سي كريم هو وقت يلعب معايا راهو يغلبني
2: هاك يصير شيء تعلمنا منكم بركتنا انتم راهو كبرتنا
1: يغلبني انا بسم الله ما شاء الله
0: كريم يصطاد ما غير طعمره ما تفهموش راهو كيفاش يصطاد
1: لا لا بسم الله ما شاء الله عليه
2: حتى يعيشك ربي فضلك يا رفيق
1: قاعد يكون في روحه بروح بسم الله ما شاء الله عليه عندنا جماعه هيك وربي ان شاء الله ان شاء الله تتنح علينا الغمة هذه اللي احنا فيها وقوف البطولة ومع الجامعة ان شاء الله تتنح علينا المشاكل هذه. احنا شوف الغرام شفت الاحترام خاطر راه في المصر رانا دي كونكورون باش نبعضنا يعني متنافسين اما رانا نبدأوها بالبوس
2: ونكملوها بالبوس
1: هذا اهم شيء. راهو احنا نبداو 10 في بوكس ما بعضنا 10 لازم نكلم العشرة اللي بحذاك
2: ممتاز
1: شاركنا في البطولة العالم ابهروا بينا معناتها هما قعدوا يغزرونا رانا نسلموا مع الزافاتسير نتاعنا كل كير منافسين نتاعنا كل نسلموا عليهم
2: هذيك هي الفير بلاي الروح الرياضيه لازم تكون في جميع المجالات الرياضيه الاخرى هو سبور
1: الحقيقه الاولاد المنخرطين في الصيد البحري بارك الله عليهم أخلاق عالية بسم الله ما شاء الله عليهم. أنا شوف خويا كريم أنا بحذاك وترى نوعية من الشباب نتاعنا وربي تستر عليهم إن شاء الله
0: إن شاء الله. وأنت قلت نقطة مهمة سي رشيد معناتها توقف النشاط البطولة والجامعة مجمدة ومفماش مكتب جامعي راه مهم جدا راه تكون عنا جامعة وتكون ساهرة على تنظيم البطولات إنه الصغيرات هذوما والنوادي هذوما ديما يقعدوا ناشطين معناتها بين راي الكومبيتيسيون والتنافس راه يحفز الناس الكل باش تتقابل وتتلاقى وهذه النقطة اللي نحبوا نعرفوها معناتها إلى متى باش تقعد النشاط الجامعة التونسية معناتها متوقف في الفترة هذه معناتها
1: أخويا من الحوايج كما نقولوا العكسيات اللي صارت فينا كنا 560 منخرط رانا 560 منخرط مثلا في المسار جبنا 17 ميدالي دور
2: ما شاء الله
1: السينيور بين دام والسينيور ذكور جبنا 14 ميدالي دور في البطولة العالم صارت لهنا في السيدات جبنا كاتر برونز وقت شاركنا في تونس في لانسي بوادمير في بطولة العالم للنساء في إسبانيا وجبنا ميداي دو برونز معناتها رانا جبنا ونخدموا بمجهوداتنا إلا صاير في الجامعة أني عندي نداء لو يسمعني سيد وزير الشباب والرياضة أنه يتلفتنا ما حسناش شكون باش يعاوننا ينادينا نحن نعرفوا مشاكلنا هات نحكيو لك مشاكلنا ما تخليش المشاكل نتاعنا يلقنوها لك ناس اخرين مش ولاد الدومان احنا ولاد الدومان احنا عايشين رانا فينا شكون مختص في التحكيم الرياضي رانا عنا ناس اكفاء اكفاء اكفاء
0: صحيح واسماء كبيره خاصه لنا تشارك في الدورات الكبرى حول العالم معناتها
1: احنا تو مثلا ناخذ في دوره تونس في وقت صارت في الماستر وشاركنا إكيب A إكيب B جبنا ميداي دور ميداي الذهبية والفضية وخذينا أول مرة تصير في العالم ناخذ ميداي دور في التنظيم خذاها سليم بورخيس
2: نوجه له تحية سليم
1: نوجه تحية وهو مشكور إنسان كومبيتنت والدومان يعرف إيش يخدم الوحيدة تونس خذات الميداي دور اللي هي ما صارتش نجي نلقى رواحنا طو معنا الجامعة لهذا السيد وزير استدعينا احنا رانا عنا ما فينا, فينا ناس اكفاء نجم تفهمك المشاكل الموجوده. الى متى نقعدوا من غير بطوله؟
0: صحيح. الى متى خاطر تنجم تخسر معناتها شريحه كبيره من الناس اللي تشارك. صحيح انتم ما شاء الله عليكم في الجمعيه معناتها تنظموا دورات ايام تكوينيه للاطفال والشباب, تعلموا اساسيات الصيد البحري بالقصبه, ربط الخيوط الصناره, كل الاساسيات باش تتعلم تنظفوا تمشيوا تشاركوا داخل المدارس معناتها تبارك الله. عندكم معناتها شركات مع كما قلت انت مع الكشافه التونسيه, مسابقات
1: هاي
0: معناتها مسابقات مشاركات هذا كل قاعدين تعملوا فيهم ومشكورين. دور الجامعة مهم جدا في الإحاطة في تنظيم البطولات, راهو مهم جدا باش الرياضة هذه ما نحبوهاش تندثر, واللي هي قاعدة تلقى فينا رواج كبير برشا في مختلف الشرائح العمرية. راهو الناس الكل ولات هاربة من ستريس والضغط وماشي للبحر الصنارة متاعه, يحب يتعلم ويحب يعيش التجربة مع ولده ولا مع بنته, يعيشوا فرد معناته موند وفرد عالم. للأسف هذا كل لازم سيد وزير شباب الرياضة ولازم تكون فما إحاطة من وزارة الإشراف باش الجامعة التونسية للصيد الترفيهي والرياضي تكون عندها وجودها وحضورها في إطار دعم النوادي الموجودة في مختلف جهات الجمهورية. به سي رشاد, كيفاش نجموا الناس اللي تسمع فينا خاصة الأقرب من سوسة أنهم يتواصلوا معاكم ويمشيوا مثلا يكتشفوا الجو والعمال اللي قاعدين تقوموا به؟
1: هو ينجم يتصلوا بي يعني ككاتب عام, نجم نعطي الهاتف نتاعي.
0: تفضل.
1: أنا 26-333-714
0: 26-333-714
1: مرحبا بكل الولي اللي يجيب ولده معنا. عنا دورة نكونوا فيها مبتدئين في الربط بالصنارة, يبدأش يصطاد, يبدأ يتعلم شو معناتها يربط, شو معناتها بش يعمل بدليني, وبعد نهزوه يولي يمشي معنا ويدرب معنا, يبدأ بشوية بشوية ما نكثروش عليه, خاطر لازم يتعلم البجديات بشوية بشوية, تنجمش تهبطها له كل كي مع بعضه وتعطيه الأفكار كل كي مع بعض. وإحنا في الوقت كان زاد نجيبوا معنا مدربين دون إحنا مكونين, نجيبوا مدربين أخرين منا نتكونوا للسينيور والجينيور اللي يدخلوا معنا ونتعلموا الناس كل كي, خاطر هي ديما نتعلموا, مفماش حاجة وصلت لها ديما في التبديل. شفت ديما في الخيوط أنا سكرين يعرف كل مرة فما خيوط جديدة ولا خطراش هذوما
2: كل مرة دي تكنيك جدد وكل مرة صحيح
1: وليزامسون كل مرة يتبدل والتكنيك في اللانسي مثلا كريم كنت اللانسي أكثر منه غلبني تو ولا كوربية فما تدريب خاطر فما تكنيك تعلمها أخرى جديدة عليا فما ديما ندرب ديما نشوفوا تكنيك جديدة راو
0: ولازم ديما تواكب
1: الأولياء الكل كي ينجموا حتى نعملوا معهم جلسة ونوريهم أعمالنا ومرحباهم كل كي.
0: يعطيك الصحة سي رشاد الصباغ, نورتنا لليوم. إن شاء الله المشاكل اللي تهم هذا القطاع وهذا الأغرام معناتها في القريب العاجل نلقاو حل مع وزارة الإشراف. التوم يعطيكم الصحة على الدور المجتمع اللي تقوموا به, دور التكوين والتحسيس في مختلف المجالات اللي تعملوا فيها, وكما قلت نبدأ بالبوس ونكملوا بالبوس, معناتها الناس كل أحباب ناس كل أصحاب, الأغرام هو اللي لمنا ما غير فما التنافس ضروري لكن يقعد ديما في إطار اللعبة وفي إطار الروح الرياضية.
2: خيان وكنا حبيبات كما قلت ديما عائلة تصرف كاستينج راهي والمصيد بصفة عامة راهي عائلة كبيرة برشا وكل أحباب وما شاء الله جو نظيف ياسر معناتها من احسن الاكتيفيتي اللي الانسان يجم يهرب لهم.
1: وباش نعطيك شفت احنا قد من احباب قلنا السي كريم يعرف حتى اخوتنا الجزائريين راهم معناتها وقت يجيو راهم اخواتنا واخوتنا المغاربه كيف راهم محبتنا ماهاش في تونس برك راهي انتقلت الجزائر وانتقلت المغرب.
0: صحيح
1: راهم عندنا احبابنا وحتى وقت يجيو يلعبوا معنا احباب وصحاب ونسميه بعضنا باللسم مش أهلا وكو باللسم يعني حاضين بعضنا رأي محبة رأي المصد راهو يكون لك أول حاجة الصبر ويكون لك محبة لعبات محلاها نبدأ نحترموا بعضنا محلاها نبدأ بضحكة ونكملها بضحكة.
0: يعطيك الصحة سي رشاد، وإحنا نودعوك بكل حب سي رشاد الصباغ كاتب عام الجمعية النجمة الزرقاء للرياضات البحرية بسوسة. شكرا جزيلا نورتنا، شاركتنا واحدة من القصص متاعك والغرام متاعك، ويعطيكم الصحة التومة بالحق على العمل الكبير اللي تقوموا به. وإن شاء الله يجدد معاك الموعد واللقاء كي نسمع أخبار جيدة وطيبة على الجامعة التونسية للصيد البحري. شكرا جزيلا سي رشاد، نورتنا أخوي الغالي. احنا مازلنا واصلين معكم مستمعينا الكرام، بقيت ضيوفنا وفقراتنا بعد شوية باش نحكيو على جمعية ناشطة بشكل كبير، هي جمعية ABS للغوص، وضيفتنا بشكون أميرة غزال، باش ناخذوا أكثر تفاصيل معها بعد شوية.
3: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
4: 95.7.

0: اسمع إذاعة المنستير،
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى. أحنا الموجة اللي تجمع.

0: نصيف زيتون وصل معنا مستمعينا الكرام لمضي ساعتين واثنين وثلاثين دقيقة في هوايات صيفية. كريم سيالة أهلا وسهلا مرة جديدة.
1: أهلا وسهلا هذيلي، توحشنا بعضنا، جمعتين وشفناش بعضنا،
0: في انتظار نعمل طرح مسيط.
1: أكيد أكيد إن شاء الله ما عاش تبطأ.
0: ومعنا أيمن الشابي أو سيبان قائد اسمه في الليستة، تبارك الله. معناتها كنا نسمع في السي رشاد، قالك سي رشاد هو بطل وطني وبطل عالم، قالك كريم خير مني. معناتها باش تعرف قداش قيمة التواضع نتاع السيد. نحب نوجه له تحية كبيرة برشا السي رشاد الصباغ، الحق معناتها خدمة على مستوى الناشئة يقوم بها، حاجة تعمل 66 كيف في إطار كما قلنا جمعية النجمة الزرقاء بسوسة للأنشطة البحرية، ويعطيهم الصحة الناس متطوعة وتخدم بغرام كبير برشا للجيل القادم. كما فما جمعية الحقيقة ناشطة من 2010، هي جمعية الأعماق للغوص بي اس بلونجي، والحقيقة هي جمعية تقوم بعمل كبير وكبير جدا على مستوى الحفاظ على والحماية البيئية البحرية لبلادنا، البحث العلمي، والحقيقة معناتها أصداء كبيرة عليها وعندها حتى إشعاع على مستوى المتوسط كبير برشا. فرحاني برشا باستقبال عضو في الهيئة المديرة للجمعية مدام أميرة غزال. أهلا وسهلا مرحبا مدام أميرة. نعاود نتصلوا بها. مدام أميرة راي بطلة في الغوص ما شاء الله، معناتها كله يتبع بعضهم، معناتها البحر والغرام، معناتها وهي في الغوص، في مجال الغوص نسبة النساء ماهيش كبيرة برشا.
1: هي ماهيش كبيرة برشا، أما بالعكس في معناتها في البلدان الأوروبية وحوض البحر الأحمر، معناتها كي تشوف أنت الدول اللي عندها الشعاب المرجانية وعندها الاكتيفيتي نتاع الغوص برشا، تلقى برشا مثلا دي نساء يمارسوا في هوايه الغوص، سواء معناتها بال
0: اما انت والاعماق نحكيو خمسه ما بين 25 متر
1: تجم هذوك تجم تختصهم من غير ما غير.
0: خلينا نشوفوا احنا اميره قداش تختص. اميره اهلا وسهلا مرحبا.
2: عسيمه
0: اهلا وسهلا.
2: يا عايشك ربي يفضلك.
0: اي اميره قداش تختص ترى؟
2: والله نزلت
1: نقول له قولي ساعة أميرة باللبنية ولا بالدبوزة؟
2: لا دبوزة.
1: مش مشكلة.
0: ما زلت في نيفولور، ما زلت مغرومة جديدة. إيش لزك يا أميرة وشنو اللي خليك معناتها تنبهر بالعالم هذا تقول نحب نغطس؟
2: به خلنا نعرف روحي على الجمهور.
0: اي عرف عرف للي.
2: دونك انا أميرة غزيل، مونبر دو كوميتي شارجي دو بروجي لاسوسيسيون دي بلونجي، مختصه زاده في جيني لونفيرونمون ودراسه الاهتمام بالبيئه البحريه، كان دائما مرتبطين بالغوص العمل الجماعي. انسيت الماستير اللي خدمت عليها هي على تاثير المزرعه تربيه الاسماك على الرغوص البحريه في الخليج المنسي.
0: اي
2: اللي خليني ديجا نهتم اكثر بالتلوث البحري وتاثيراته على الانشطه البحريه على البحر. والمواضيع اللي تهمني اكثر ديجا وخدمت عليها اكثر هي الميكروبلاستيك.
0: اي
2: ما نحبش نكون ياسر في الميكروبلاستيك على خاطر راني ديجا نحكي تويك على دي بلونجي. انا شنو اللي خليني نخدم مع دي بلونجي؟ انا ان طونك انفيرومونتاليست اي جون في البحر يربطني أكثر من أني نخدم عليه، خاطر هو عالم يجبنا نكتشفه فيه، في برشة حاجات جديدة قاعدين نكتشفه فيها. وهذا اللي خليني ندخل الأبيستانجي، يعني أنا البيئة البحرية ما تتهمش فقط من خلال دراستك هاو بالنسبة لي، أما الغوص يخليني نكتشف الواقع المباشر متاعه اللي هو كما نحكيه على التنوع البيولوجي، النفايات، البلاستيك وتأثير الإنسان على البحر زادة.
0: أي
2: ومين لهنا زاد تخلي الدور نتاع اديس بلونجي. دونك كيما قلت لي انا عضوه من 2018، وخلال السنوات هذه الكل شاركت في مشاريع مختلفه تجمع بين الغوص والادماج والتكوين والتوعيه، ومن بينها بروجي داي فور اول اللي يركز على تحت الغوص للاشخاص في وضعيه معناتها من سيتواسيون اونديكاب، وبروجي زاد افاتار اللي يستعمل التكنولوجيا والواقع الافتراضي باش يقرب الشباب اكثر من العالم البحر.
0: بمعنى معناتها أميرة باش نحاول نسهل أكثر السادة المستمعين، دورك والعمل متاعك كعضوة فعلة في الجمعية، وانت بطبيعة معروفة معناتها ناشطة بيئية ومغرومة بالغطس وقاعدة حتى تروج للغوص النسائي ويعطيك الصحة، خاطر كما نعرفوا الغوص للمرأة قاعد يتزاد بشوية بشوية، وقاعدين تخدموا برشا على مجال التوعية خاصة الحفاظ على البيئة البحرية في بلادنا. المشروع اللي قاعد تخدم عليه توا كان زيد توضح لنا اكثر.
2: باهي احنا عندنا تذيك زوج مشاريع اللي نخدموا عليها بلو ويف ولي زون باسادور دو لا مير، مي فما بوان انت ديجا جبتها قبيله شويه انه لي فام نسي ما همش هي في الانجاجي في الرياضة هذية. أنا نحب نعطي انفورماتيون. احنا عليه قاعدين في أليس بلونجي ديما نعمل دي بروجي كونترنون لي جون و لي بروجي معناتها سورتو بور لي فام. نحب ندخلوا ندخلوا معانا دي جون فام اللي هما باش يكونوا اكتيف دومين انفيرونمون والبحري. خاطر ديجا في تونس ما عندناش برشا دي مونيتريس الدومين الغوص راه عندنا كل دي مونيتور. يعني الرياضة هي مغلبها تحتكر كان على الرجال. فهمت؟ دونك احنا ماذا بينا يكونوا اكثر معنا دي جون فام في البروجي. لي بروجي هذيك عليه نخدموا على لي بروجي نتاع لي جون. كيما مثلا فام اون اونيرسيون اون اون تران دو ترافايي على البروجي هذايا وانا بلويف ولزومباسادور دو لا مير. كونسيرنون بلويف مشروع بلويف اللي احنا تذكر نخدموا عليه هو مشروع وثائقي. قاعدين نحضر فيه حاليا والفكرة نتاعو هي استعمال الصورة والفيديو باش نحكيو على البحر والبيئة البحرية بطريقة قريبة من خاطر الهدف نتاعو مش فقط تصوير جمال البحر كهو معناتها مش انه ظهر جمال البحر وانما اظهار تنوع البحر العلاقة بين الانسان والبحر والمشاكل اللي تهدد الوسط البحري هذا. والخدمة على الوثائق اللي قاعدين نخدموا فيها تويكا قاعدة تقدم حاليا من ناحية التحضير.
0: وين صورتوا انتم اميرة مثلا وين كملتوا؟
2: صورنا بوغ لو مومون في تبرقة
0: اي
2: في غرم ملح في جربة في بنزرت في المهدية وفي المسجد. كل بلاصة نصوروا فيها قاعدين نوضحوا نحكيوا على الكلتور نتاعها ونحكيوا على التنوع البيولوجي البحري اللي فيها وسورتو نحكيوا على امباكت دي بوليسيون اللي قاعدة تصير فيها
0: تأثير التلوث الموجود في النقاط هذه.
2: صحيح تأثير التلوث. دونك البروجي هذية خدمة الوثائق هذية قاعدة تذيك نحضروا فيها قاعدين اون كور باش في النهاية نخرجوا عمل عنده رسالة واضحة ويكون رسالة للتوعية للشباب.
0: ممتاز. مشروع الفيلم هذا تو مثلا عندكم فترة تحضروا فيه وهو راهو صعيب وصعيب برشا معناتها راهو فما عوامل مناخية انك باش تخرج وتصور وانه باش تلم فريق وانه يمشي لمناطق معينة ومونتاج من بعد
1: هيك يهبط معاك تحت الماء زادة
0: اي كل شيء مربوط ببعض ويلقى زادة تلوث راهو معناتك تلقى برشا تلوث راهو يقلق وهو باهي باش يوري معناتها الحالة اللي وضعتها ما مثالش خلينا نوريه احنا المشاهد الصادمة باش العباد تفهم راهو احنا وين ماشيين. التومة اليوم كما قلت معناتها في 8 مناطق صورتوا وخدمتوا والفيلم مازال متواصل معناتها مازلتوا باش تصوروا في مختلف المناطق الساحليه
2: مش الكل الكل عندنا نقاط معينه احنا نصوروا فيها تويك انا مازلنا قاعدين نحضر تويك مازلنا ما صورناش ما كملناش صورنا في ومازلنا ما كملناش صورنا في بنزرت مازلنا باش ناخذوا بوان اخرى اللي هي في غير ملح
0: واضح
2: في كل بلاصه لي جون اللي عندنا وحتى معناتها في البلاصه هذيك فما دي كلوب دي بلونجي كيما نسير ديجا فيها نادي الغوص نمشيو نصوروا معاهم ونغطسوا معاهم.
0: ونتصور انه فما الناس كل متعاونه معناتها من في المشروع هذا الحقيقه انه مشروع مهم جدا توعوي من خلاله انكم تنجموا توريوا جمال الشواطئ نتاعنا والمناطق نتاعنا كيف كيف تاثيرات التلوث والبلاستيك الموجود في عديد النقاط الموجوده في البحورات نتاعنا.
2: اي سيسا وما وقفش احنا في اديس بلونجي ما وقفناش كان على المشروع نتاع بلويف هو اللي باش نوري بيه خدمه نتاع فيديو وثائقي اللي هي معناتها تعمل سونسيبيليزاسيون لا فما لي زومباسادور دو لا مير البروجي هذا اللي مازلنا كيفكرنيه مازال كيصير في تبرقه.
0: اي
2: البروجي هذية هو مشروع ركزنا فيه أكثر على الشباب. الفكرة هي أنه الشاب ما يكونش فقط متلقي المعلومة وإنما يكون هو زادة جيدو أمباسادور ولا أمباسادري
0: ويكون فاعل في المشروع.
2: صحيح وين هو باش يتعلم ديجا معناتها عملنا لهم دي فورماسيون ويغطسوا أمينتون وأمينتون هما باش يعملوا دي فيديو دي سونسيبيليزاسيون فيديو متاع توعوية ويطوروا بها ويجيزي لي جون الأخرين. خاطر احنا لهنا في يعني الشباب اللي شارك في عديد الفيديوهات والمحتوى حول البحر يستعمل اكثر في وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي ديجا تكون وسيله قويه باش نوصل رسائل ديالي لعدد اكبر من والكامب اللي صار في تبرقه كان مثال على هذا النوع من العمل اللي عشنا معناتها احنا في 4 ايام اللي هم من 1 سبتمبر ل 4 سبتمبر ايامات فيهم تكوين غوص انشطه ميدانيه وعمل جماعي، والهدف انه الشاب او الشابه ما يسمعوش فقط على المشاكل البيئيه كهو، وانما يعيشوا التجربه ويشوفوا الواقع بانفسهم ويجدوا هما يبارتاجوها مع اصحابهم وغيرهم.
0: ممتاز.
2: اي ولنا بالنسبه ليا تكمن اهميه المشاريع هذه معناتها على خاطر العلم كأنا اون طونك انفيرمونتاليست وشيرشوز، العلم يعطيني الفهم، اما الغوص يعطيني التجربه، والعمل الجمعي يعطيني الفكره باش نتحرك.
0: صحيح، خاصة التجربة. اليوم نحكيه على التجربة مهمة جدا، ولازمك تخالط وتواكب وتشوف وتاخد وتسمع كلمة بحارة ولا كلمة غواص ولا هذا الكل راهو يعاونك باش تعمل ثقافة على المنطقة اللي انت باش تغطس فيها وتشوف الواقع اللي احنا اليوم لماذا بينا نغيروه، خاصة في ظل ارتفاع التلوث الموجود في البحورات متاعنا. ما شاء الله عليكم، دوما في جمعية معناتها تخدموا في المخيمات البيئية والتوعوية، تعملوا الغوص الاستكشافي، مبادرات زادة في تنظيف الأعماق والموانئ، هذا خدمة على مدار العام تقعدين تخدموا عليها، والمشروع متاع الفيلم بلو أي زادة فكرة ممتازة وممتازة للغاية.
2: يعيشك. الفكرة أنه معناتها أنه أحنا نشطوا أكثر وندخلوا معنا أكثر للجون، والجون هذية هو اللي وعي أكثر، هذا دينا يقعد أبجكتيف.
0: صحيح، وخاصة أنتم زادة قاعدين تخدموا على المرأة، قاعدين تحاولوا تشجعوا النساء أنهم يغطسوا زادة. باهي، ممتاز ممتاز الفكرة يا أميرة. أميرة، حكينا على برشا أنشطة، حكينا على برشا خدمة، أنت كيفاش تهزيت باش تقول باش نغطس؟ واش قالوا لك الدار كي قلت باش نغطس في البحر؟
2: أنا بنت بحر.
0: أي
2: أنا أصيل من الشاب المهدية.
0: أي تحياتنا لكل مستمعينا في الشابة وفي المهدي، وأزين شاطئ نجم تشوفه هو في الشابة، ومحلاها الشابة وتعجبني الشاب.
2: يعيشك ربي يفضلك،
0: وتحية لي من الشابي مخرجنا من الشاب.
2: تحية لي.
0: يا ولد بلادك معانا.
2: يعيشك. أنا أول ما بديت نقرأ في حماية المحيط اللي هي ما هيش موجودة ياسر في تونس، معناتها حتى أهلي قالوا لي من بعد شو مش توصل بها، من عندك توصل بحكاية كمين هكاية مع حماية المحيط، وما كانتش حاجة مطلوبة ياسر في دولتنا، ما كانتش حاجة معروفة ياسر، ونحكي هذه عام 2016 معناتها توين ولينا نحكيه على حماية المحيط وكل. كقريت حماية المحيط بديت ندخل في الجمعيات، مع العلم أنا قبل كنت نغطس، معناتها نغطس مع با نمشي ونعومه، كي كان فما القرنيت وقت القرنيت كنا نسدو.
0: يا حسرة كي كان فما قرنيت، يا حسرة يا حسرة. وهذه زاد يتحمل مسؤولية المواطن، وقد ما نقول وراء القرنيت لازم وعنده دورة حياتية وعنده فترة باش تصطادوا. للأسف الناس ما تتبعش، للأسف
2: العبيد قاعدة تصطاد وقاعدة تستهلك
1: في الريزيرف
2: البحرية اللي عنا احنا،
1: الريزيرف نتاع البيئة البحرية. سيدخلنا في الريزيرف احنا،
2: دخلنا وفتنا ديجا، كان معناتها كان لاحظتوش معناتها تو سنين فمش حوت غير ما معناتها تاع علينا. اذا الكل فما بارشة ديتاي فيه. دونك انا كي دخلت نقرا وقتها بعدت على البحر، في تونس بعدت على البحر والكل، وليت في الصيفية ما عادش نمشي ونتلها نقرا. كي سمعت أديس بلانجي وسمعت بالبريزيدون سليم صيحي،
0: نقول له تحية سليم، خاطر إنسان فاعل بشكل كبير برشا في المجال البيئي، ومن خلال أبيس بطبيعة قاعد يخدم في خدمة ممتازة وممتازة الغاية في تكوين الشباب اللي كيفك أنت أميرة، معناتها قاعدين يكثروا في الجمعية، وإحنا حاشتنا بيهم يكثروا في مختلف الجمعيات والنوادي، مش كان في المجال البحري، في مختلف مجالات المجتمع المدني اللي الحقيقة بصمتهم واضحة واللي بيهم النجم غير واقعنا اليوم.
2: هو اللي شجعني ودخلني الأبيس بلانجي. ديت جون كيفي كيف غيري، ديت نتعلم كيفي كيف غيري، لين وصلت طويكة ممبر دي كوميتي وشارجي دو بروجي، يعني أي بروجي نسدو أنا معهم. جمعية هذه خلتني نكبر معهم الحق، خلتني نكتشف احنا عائلة في بعضنا، واللي يدخل بيناتنا معناتها يولي ممبر من الفامي نتاعنا. يعني برشا ديجون اكتشفوها معنا ديجا، شفت لبرنيي لوكات برشا ديجون اكتشفوا الجمعية هذية ولا يحبوها. دونك غرامي للبحر وغرامي للبيئة هو اللي خليني نكون مومبر فيها بالفرنجي.
0: ممتاز. وبالطبيعة هذا بالنسبة للخوف ولا حاجة، ولا كاختصت لقيت شي حاجة ما عندك هذا في قاموسك؟
2: هو بيصير طمع لبانيك.
0: اي احكينا احكينا بانيك مثلا صارت لي.
2: هو انا التوى عليه في النيفو على خطرني التوى عندي بانيك.
0: ما حبيتش تقدم من البانيك اللي صارت لي.
2: صحيح وفيت ما حبيتش لك فيها. انا صارت لي بانيك، انا غرقت قبل وهذاك اللي خليني نتو جيلي بانيك. في جمعية أبي سبلانجي عنا دي مونيتور نتاعنا، عنا المدربين نتاعنا اللي هما ياخذوك ويدربوك كما في مهدي طباخ، كما في مسيحي، كما أسامة ويشرية. الناس هذوما ما يهتموا بيك من اللي انت على الفلوكة اللي تهبط في النوم يجيك ما يسيبوها لكش ديجا. معناتها حتى لي جون اللي حضروا معنا اللي هما بين 18 و 30 سنه، طبعا بعد من دول ما كانتش في بالها انه هي عندها مال دماغ ولا بانيك الا ما هبطت. ميكي لاحظت انه معناتها لي مونيتور لهين بيهم وخطوه خطوه معاهم ارتاحوا ونجموا اصلا يوصلوا حتى ياخذوا النيفو ان تاعهم. فما شكون عندنا معنا معناتها من لي جون اللي هو عمره مش موفغ دابيس من جاي معنا للفورماسيون كي نهارين عمل لي ليكزارسيس نتاعو وصل لخدم النيفو ان تاعو.
0: أي ممتاز. وانت قلت نقطة مهمة أميرة، راه مش بالضرورة انك تعرف تعوم والا تنجم البحر راك باش تكون غواص، ولا حتى راه الغوص لازم يكون معناتها بالبينو، معناتها شكون معاك يغطس. وثاني حاجة والمهمة جدا، راه كل منطقة بحرية عند الخصوصية متاعها، معناتها هيك علاش لازم تقرا حساب كل شيء، مش معناتها انت تعرف تعوم معناتها لازمك تتكون
1: ما يصير لكش الخطر.
0: اي الخطر ديما موجود، واهم الغواصين والسباحين في العالم عاشوا البانيك وعاشوا لحظات تخوف، وهيك علاش البحر رد بالك تعطيه قدره وتقدره وتحترمه
1: فوق اللازم.
0: فوق اللازم
2: صحيح صحيح. ديما الانسان لازم ديما يرد باله، حتى كان انت واخو نقولوا نيفو 3 لي راهو البلونجي ديما سافيس اون جروب، ديما العباد ديما تخرج في جروب في مجموعه، ما لازمش تخرج ماكش تخرج وحدك تزد بوتك الجيلي وكل تخرج وحدك، لا لازمك تخرج اون جروب.
0: وهذه التوفير معناتها للسلامة والحماية ضرورة قبل ما تهبط للبحر. صحيح هي رحلة وتجربة محلاها، وانك تشوف البحر من اللوطة وتشوف الحياة البحرية كيفاش، وساعات تصدم بالتلوث، وما شاء الله عليهم معناتها في الجمعية يقوموا بحملات نظافة وحملات توعوية وينظفوا البحر والموانئ، وهذا معناتها مش غريب عليكم معناتها منذ سنوات، والمشرفين اللي عليها تحية كبيرة بيهم خاطر هما واعين بدور الحفاظ على الثروة البحرية اللي عنا في بلادنا. وإن شاء الله المواطن يحس بهذا، وإن شاء الله يخدم معكم ويتعاون في ظل أخطار التلوث البلاستيكي اللي تعيشه البحر التونسي متاعنا. كما قلنا معناتها حتى بالنسبة للأسماك راه نقص برشا المستوى هذا نظرا للتلوث الكبير. وإن شاء الله ديما موجودين وحاضرين مختلف الأنشطة متاعكم. أميرة كان كلمة للناس اللي تسمع فينا خاصة الفتيات، شنو تنصحهم مثلا خاصة في الغوص وإلا أنهم يشاركوا في جمعية كيما أبيس بلانجي، شنو تقول لهم بالضبط حول التجربة متاعك والباركور اللي أنت من 2018 معناتها لليوم معناتها قاعدة تنشط وتخدم؟
2: أنا ديما نقول أي شاب وشابة ما تقفش قرايتك كان على تيوريكا كهو، لازم البراتيك. يعني ما تقفش كان على القراية اللي في فاكك هاو، لا اخرج المجتمع المدني، شارك في الجمعيات، كون ناشط على خاطر اذاك هو اللي بشي خليك تتقدم. وبالنسبة للمرأة التونسية ولا اي مرأة، انا نقول لهم في معناتها وقت، هذا وقتنا انه احنا جدا نوليو نخطط ونكونوا ديمونيتريس مدربين في عالم البحار. وعندي مساج نحب نقوله للناس الكل،
0: تفضل.
2: الهدف نتاعنا واحد، انه نخليو البحر مش فقط حاجه نتمتعوا بها كهو، وانما بيئه نفهموها ونحترموها ونساهموا في حمايتها. وشكرا.
0: ويعطيك الصحه اميره غزير، نورتنا لليوم. ناشطه بيئيه غطاسه بالحق، رحله عشتها انت ما زلت صغيره في العمر، اما بصمتك كبيره معناتها مختلف الانشطه اللي قمتوا بها ومن خلال التجربه نتاعك. ان شاء الله معناتها نسمع عليك كل الاخبار طيبه، وان شاء الله دائما ناشطه، وان شاء الله البروجي نتاعكم بلو اي كي يكمل فيلم، تخموا انه باش يكون في قاعه سينما ولا كيفاش باش يكون البث نتاعه، ولا باش يكون في شكل حلقات، ولا كيفاش قبل ما نودع؟
2: هو تويكا باش يخرج في شكل حلقات على لي ريزو سوسيو، ومن بعد باش يكون فما دوكيمونتير كبير وثائقي كبير باش يخرج في السينما ان شاء الله.
0: ان شاء الله، وان شاء الله كي يخرج الفيلم بحول الله نعاودوا نتصلوا بيك وناخذوا فكره يعني على التجربه هذه الملهمه الحقيقه اللي قاعده تقوم بها الجمعيه. شكرا جزيلا اميره غزال، نورتنا لاله، الله يخليك. شكرا سي كريم، ايش قولك؟
1: وينك باي؟ ما شاء الله،
0: بالحق بالحق، معناتها
1: بدعوه المدام اميره، لي كونتاكت نتاعهم فيسبوك، عندهم شي شين يوتيوب، العباد تتبع، عندهم شي بالحق ريزو سوسيو، خاطر اللي يعملوا فيه حاجه به به به برشا، ومش الناس الكل عندها لكسي باش تعرف شنو هو البحر فاش قاعد يعاني لداخل، معناتها الا ما يشوف بعينه، معناتها
0: في هما باش يقربوا هذا كي باش يصور، معناتها
1: يوسفي عندهم شي، معناتها دي زونسيان فيديو ولا دي زونسيان،
0: هو من خلال صفحتهم الرسميه على فيسبوك ابي اس بلونجي، معناتها نجموا يشوفوا بعض الصور، بعض الانشطه اللي يقوموا بها، حتى على لينكدين موجودين، معناتها على انستغرام. الحقيقه جمعيه ناشطه من خلال العمل الكبير اللي قاعدين يقوموا به في الفتره هذه، ومنذ سنوات معناتها من 2010 جمعيه تقوم بعمل على مستوى التوعيه ومستوى رسكله النفايات وتنظيف الموانئ، ناس متطوعة. والحقيقة نحب نوجه تحية لكل المشرفين عليها اللي قاعدين يقوموا بعمل كبير برشا لأهدافها سامية وسامية للغاية، كيف كيف حتى في مجال البحث العلمي ذات يخدموا ويشجعوا، عنده مشروع وبرنامج واضح، معناتها انهم يخدموا على مستوى حمايه النظام البيئي، التنوع البيولوجي، تنظيف الشواطئ والموانئ، برشا حاجات يخدموا عليهم، كيف كيف تكوين الشباب المتخرجين من المعاهد والكليات، هذا الكل في اطار معناتها منظومه وناس منظمه. والحقيقه من الجمعيات اللي تشرف البلاد هذه وقاعدين يخدموا في خدمه كبيره، ان شاء الله التاثير نتاعهم هم يحاولوا، نتصور معناتها من خلال الدورات اللي قوموا بها والتظاهرات اللي قوموا بها باش ياثروا على الناس انه يغيروا من سلوكهم. راه تغيير السلوك راه حاجه سيسيولوجيه لازمها شويه وقت، صحيح، لكن لازمنا الوقت باش نفيقوا اليوم كنشوفوا معناتها كميات كبيره من التلوث الموجود في الشواطئ نتاعنا، وهذا نلاحظوه حتى على مستوى جوده الاسماك راه اللي نشوفوا فيها،
1: وهذا هذا في الشواطئ ما خفي كان اعظم في وسط البحر، صحيح. اللي هو هذا براتيكمو اربع مرات قد الخريطه نتاعنا اللي على البر، معناتها
0: صحيح صحيح، للاسف لازمنا الناس كلنا واعي. اليوم موضوعنا شنو باش يكون في الصياد كريم؟
1: اليوم صيد المجل.
0: صيد المجل
1: كيفاش بأنواعه ومشط
0: اي بانواعه ومن الشط هذا كيفاش باش نصطادوه، كيفاش ننشحوا الطرحه نتاعنا، شنو الطعوم اللي نهزوهم معنا، والتقنيات الكل باش تعرفوهم مع انطلاق ساعتنا الثانيه ان شاء الله بعد شويه في هوايات صيفيه. قبلها كالعاده احمد السوق باش يهزنا لسفره جديده في وجهه شاطئيه، باش يكون معنا بالهاتف، ضرب وين مشى، علاش ما خلطش حذنا، اما باش يقول لنا وين مشى وباش ينصحنا قبل ما توفى العطله الصيفيه، هنهايرين ذوما وين نجم نعدي، ونهايرين ثلاثة أيام ممتازين في البحر. نحب نوجه تحية لطفي المكي اللي التحق بنا في الإخراج التقني، كيف كيف تحية كبيرة برشا لأيمن الشابي اللي كان حاضر معنا في ساعتنا الأولى، سيمون البعطي مازال مواصل معنا في التنسيق والإشراف لمختلف فقرات حصتنا لليوم. هذه إذاعة منى السير، مرحبا بكم الناس كلهم.

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. يشارك وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي غدا الاثنين بالعاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد تونسي في الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتكليف من رئيس الدولة قيس سعيد. وستخصص هذه الدورة وفق بلاغ نظرته الوزارة اليوم للنظر في آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية ولا سيما في الأراضي الفلسطينية. وتتسلم تونس رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 26 و2000 إلى مارس 27 و2000. ينطلق غدا الاثنين الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 26 و2027 و2000 بالنسبة إلى الطلبة الجدد لتتواصل إلى غاية 31 من ديسمبر المقبل على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 من جانفي 27 و2000. ويتم تقديم المطالب حصريا عبر الموقع الإلكتروني لديوان الخدمات الجامعية للشمال. في إطار المتابعة الدورية لحسن سير المؤسسات التربوية الخاصة والحرص على احترام التشريعات وتراتيب الجاري بها العمل، انعقدت بمقر ولاية سوسة جلسة عمل للجنة الجهوية الاستشارية للمؤسسات التربوية الخاصة لدراسة ملفات إحداث مؤسسات تربوية خاصة جديدة بالجهة. ارتفعت التجارة البينية الإفريقية بنسبة 5.4% خلال سنة 24 و2000 لتبلغ 206.6 مليار دولار وفق تقرير إفريقيا بالأرقام 25 و2000 الصادري عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وسط دعوات إلى مواصلة العمل على إزالة العوائق التي تحد من توسع المبادلات بين البلدان الإفريقية. شيع المئات من الفلسطينيين اليوم جثامين قرابة 100 شهيد في مقبرة الشهداء بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة عقب انتشالهم تحت ركام منازل في الحي حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. ومن جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم فلسطينيين اثنين من بلدة الزبابدة ومخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، وأصابت آخر بالرصاص الحي في مدينة جنين. أعلن تحالف أسطول الحرية استئناف رحلاته الدولية في مهمة جديدة تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة ورفض استمرار حرب الإبادة وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية في الحرية والحياة الكريمة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tv.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: الصحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الشيشة مضرة ولا لا؟ إيه نعم، الشيشة كيفها كيف الدخان نوع من أنواع استهلاك الطبخ وتسبب العديد من المخاطر الصحة، واستهلاك شيشة يعادل أكثر من باكو دخان. يحتوي دخان شيشة على مواد سامة بما فيها أحادي أكسيد الكربون، المعادن الثقيلة، النيكوتين والمواد الكيميائية السامة المسببة لعديد السرطانات. بخلاف أمراض القلب والشرايين، الاستخدام المشترك للشيشة من غير تعقيمها بين المدخنين في المقاهي يزيد من خطر انتقال الأمراض الجرثومية المنقولة بالفم والجهاز التنفسي كيف التوبركلوز أو السل. نحب نأكد أن استهلاك جميع منتجات الطبخ تشكل خطر على صحة الإنسان، وأحسن حل هو تجنب استهلاكها أو الإقلاع عنها. مع تحيات الدكتورة وفاء ذويب.
0: دقيقة صحة.
2: هوايات صيفية.
3: هوايات صيفية.
2: هوايات صيفية.

0: هذه مياد حناوي غيرت حياتي. نبدأ معها ساعتنا الثانية مستمعينا الكرام من هواية صيفية ماضي 3:13. مرحبا بكم الناس الكل. وبالطبيعة وهذا حاجة مؤكدة، الغرام يغير من حياة الإنسان، هيك ولا سي كريم؟
1: آه وي،
0: نجم تبدل لك حياتك في برشا حاجات إذا أنت مغروم بهواية ومهما كانت الهواية.
1: مسكين اللي مش مغروم حتى شيء، بالحق مسكين اللي مش مغروم حتى شيء، معدي عيشته كلها في ستريس الدنيا، معدي قوم اخدم ارقد امشي اقرأ ولا اللي هو روح قهوة
0: معون دار كوجينا
1: كل شيء كل شيء
0: مرشي.
1: اي حاجة تتفرد فيها وتخرج فيها كاللي زوند نيجاتيف اللي يعبيه لك بدنك نهار كامل ولا اسبوع كامل ولا اللي هو، معدي لازم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك ورفعوا أنفسكم ساعة بعد ساعة فإن النفوس إذا كلت عميت.
0: أيه.
1: بالحق معناتها إنسان راه إذا ما يرفهش على روحه بحاجة يحبها بالحق حتى قلبه يموت اللطف.
0: لا ماذا بينا الناس الكل تحاول تغرم رواحها بحاجة، وخاصة أنه تشارك التجربة هذيك مع الناس عزيز عليها.
1: وي.
0: ولدك مرتك خوك ولد
1: حمك أصحابك اللي تحب أنت.
0: أي صحيح، من الناس اللي ديما مغرومين بالاستكشاف والتخييم، ونهار كل هو يدور سكدو ويحوس تبارك الله عليه، ما يفاوش البلاصة يمشي لها بالخمسة ستة مرات، وكل مرة يشوف الجديد، يتفقد برشا حاجات في البلاد، وديما ينصحنا بوجهة شاطئية جديدة معد ما مازال في العطلة أو كما زلت الجمعة هذه. إذا عندكم مفضاء ولا عندكم كونجي نهيرين تهربوا ويمشي هزنا أحمد السوقي. أهلا وسهلا سيد أحمد.
2: مرحبا فيلي، مرحبا بجميع مستمعي دار المنستير.
0: خلط توا
2: هاي
0: بيه، وين كنت سيد أحمد مالي؟
2: والله يعني كملنا في نوبل من جهة الأخرى، نقولوا احنا من جهة تونس من جهة سليمان. المرة اللي فات شفناها من جهة الحمامات، طبعا بش نشوفوها ما كتعرفوا احنا كما الأنف ذاك معناتها فيه بكله على البحر، طبعا بش نشوفوا الجهة الأخرى قلنا نابل ونجبوش نكملوها كديستيناسيون في حرصة برك بش نظلموه. وديجا توا حتى الشطوط اللي باش نذكروا ما نجموش نذكروا كل شيء، معناتها نذكروا اهم المحطات اللي نجم وينجموا يكونوا هما بالحق وجهه معناتها ويعرفوا عليهم معلومات جديده ان شاء الله باش يحاولوا يكتشفوا ويشوفوا تونس العزيزه محلاها. وكما قلت انت ما تقتصرش على عطره حتى في الويكاند، البحر توا خاطر هو تعدى السيستم السخون توا باش يبدا هو نقعدوا حتى نوفمبر ان شاء الله.
0: لا بالحق نقطة ذي زيد فسرها لنا أحمد، أنت المرة اللي فاتت حكيتنا عليها البحر سخون برشا.
2: والله تود قاعدين ناخذ في درجات الحرارة معناتها بين 31-32 المال، اللي هي حاجة غير اعتيادية. والمشكل في العمق حتى كي نزلنا 20 متر ومعنا درجة 28، هذه باش تكون عندها تأثيرات مناخية من ناحية كونه منجموش نتوقع شنو الحاجات اللي باش تصير معناتها، إن شاء الله ربي يلطف بينا. من ناحية ثانية باش يغير في سلوكات بعض الحيوانات وخصوصا عملية وضع البيض نتاع الأسماك، خاطر فما تمبيراتور معينة وفما مسالك نتاع هجرة بتغير درجات الحرارة كما الكائنات الكل تدخل بعضها. وإذا إن شاء الله لما يكونش عنده انعكاسات كبيرة إن شاء الله ربي يستر، ونقوله احنا وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا
0: إن شاء الله يا رب. به انت مواكب ومتبع بالنسبه لدرجات الحراره، خاصه نحكيه على الماء نتاع البحر اللي الفتره هذه معناتها شهد درجات حراره مرتفعه على مستوى المعدلات العاديه بكثير، وصلت ما بين حتى 7-12 درجه. القادم الايام باش فما تراجع على مستوى درجات الحراره بالنسبه لمياه البحر؟
2: اي ان شاء الله الايام الجايه فما تراجع، حتى الطقس باش يشهد بعض التغيرات، وإن شاء الله كما قلنا احنا اللي يهم إن شاء الله ما تكونش فما إن شاء الله ما يكونش فما أمطار كبيرة ولا رياح كبيرة، وإن شاء الله تكون كل شيء في معاتنا ربي يستر
0: إن شاء الله.
2: هو الأهم حاجة إن شاء الله ربي ما تكونش فما كبرة معناتها فما حاجات فيضانات نجم تكون أمطار في وقت قياسي. سخانة البحر كما تعرفوا هي كل هو البحر هو المعدل احنا من اللي احنا صغار نقراو فيه.
0: أي.
2: هو اللي يعدل درجة الحرارة نتاع الأرض، إذا كان هو سخون بالطبيعة شكون فما
0: تأثيرات على مستوى التغيرات المناخية الكبيرة.
2: إن شاء الله معناتها

0: باهي منيش نسمع فيك بالباهي، صوتك مازال طايح شويه. اي تو نسمع فيك 5 على 5.
1: ايوه
0: هاي 5 على 5. هاي حكينا تو كيفاش نمشي ونستمتعوا بجمال نابل وشواطئ نابل.
1: احنا تو كنا الاخرى باش تكون داخله من بوفيشة ولا من الحمامات، باش نمشيو من جهه سليمان، معناتها اللي حابين في البرج التدريه زاد فما مركز تخييم ممتاز ينجم يخيم غادي كيف كيف يعدي وقت ممتاز. الشاطئ نتاع برج السدريه هذا عندنا شاطئ سليمان فيها شاطئ، والشاطئ سيدي الرايس لمريسه. فما لهنا ديستيناسيون معناتها برشا تحكي عليها، وفما ناس تعرفها ناس ما تعرفهاش، هي الكريك روبنسون. تو باش نمشيو من بعد كيف كيف الاتجاه نتاع قربص. قربص شويه الشواطئ اغلبها صخريه، لكن فما كريك صغير كي نقولوا كريك معناتها منطقه صخريه وفيها منطقه شويه تنجم تتعدالها وتنجم تعوم فيها. سي فواد روبنسون هذا قد 15 عام عايش في ما بين الجبل والبحر، عايش وحده في عزله. من بعد عمل مشروع صغير سياحي كونه يستقبل الناس يجوا يفطروا يشوفوا كيفاش يعدي خضام الفضلات نتاع البحر اللي خرجها. عمل مكان نتاعه فوق رؤيته هو حاجة ممتازة جدا. الكريك روبنسون كي تحب تبعد وتحب تتمتع بالعزلة وتحب تشوف بالحق منطقة معناتها بين الجبل والبحر، حاجة ممتازة ننصحوا بها الناس الكل. يقدم زادة فما وين تحط كراهبكم باركينج محمي، فيقدم وجبات نتاع فطور وتنجم تعدي نهار كامل بحلاه، ولا تحب تخيم زاد. هذا بالنسبه لكريك روبنسون هذا اللي تابع قربص. ثم برشا كريكات اخرين معناتها مستحسن ما يمشي لهمش حدا، خاطر فما جبل غادي يستحسن يكون فما اللي نقولوا احنا اللي جيد لوكو اللي هما الادلاء اللي يوريك البلايص هذيك باش تنجم تمشي تعدي وقت ممتاز. بالنسبه لقربص القربص هذيك بالطبيعة كمحطة استشفائية ولا البحر اللي موجود غادي ولا العيون السخونة ديستيناسيون معروفة وحاجة ممتازة جدا. زي كيف كيف نقدم القدام كما قلنا تو باش نمشيو، احنا حكينا اخر مرة وقفنا في قليبيا والهوارية، تو باش نمشيو نكملوا لراس فرطاس كيف كيف. من بعد جينا شط زاد مزيان شط المنقع وذاك
0: تكلفة مش نلقاو وحاجة ممتازة جدا. حتى أحمد مش نسمع فيك بالبيت توا
1: تسمع فيه
0: هاي هاي ممتاز هاي
1: أيوة. قلنا بعد شط المنقع باش نلقاو البور دو برانس باش ندخلوا لمدينة تكلفة، ومن بعد نكسروا على اليسار نلقاو كياس باش نمشيو البور دو برانس. البور دو برانس هي فيها قصر جاي على الجبل، فما فيو ممتازة جدا وفما شط تحته بالضبط. معناتها البور دو برانس من اروع ما تشوف زادا موجود عنا، وماهوش مربوط كان بالفصل نتاع الصيفي، معناتها نجمو حتى نمشيو كاروندوني بالنسبه للجبل ولا بالنسبه للاثار نجمو نشوفوها. من بعد تجيو في عرضنا شط ممتاز جدا ويصلح للتخييم وفيه الاكتيفيتي الباهيه حتى للصيد الكريم يساعدو برشا، اللي هو وادع
0: واد عبيد. شنو فيه واد عبيد يا كريم؟
2: خير ربي
1: واد
2: عبيد ورتيبة هو مازال مش يمشي بينا بالحق. الكوت هذيك راهي من أعز البلايس ينجم صيد يمشي لها معناتها، ويشيخ فيها بالخص كي تبدأ بوسونو معناتها بشيخ وحوت كاليبر اللي مش مستانس به في السواحل الشرقية معناتها بالحق كاليبر مزيان برشا وتشيخ تشيخ
0: ممتاز. نكملوا بعد الواد عبيد
1: واد عبيد والرتيبة هي نفس الوحدة، فما منين تدخل من غادي وموجود زاد معناتها فما بعض الشمسيات نقولوا احنا، لكنها مش شواطئ ممتازة جدا ومش شواطئ اللي فيهاش برشا ناس فيهاش برشا حركة. لهنا نكملوا بير الجدي ومن بعد نمشيوا الكفة غراب كيف كيف زاد. هذه شط ممتاز في كفة غراب حتى لوين نمشي سيدي داود يرجع صخري، ومن بعد نوصل الهوارية من جهة الأخرى. يعني كي نشوفوا ذوما الكل برشا الناس ممكن احنا اللي اخترناهم الوجهات، لكن فما برشا الكوتة ذيك غنية وكبيرة برشا، فما ناس يحبوا السواحل الصخرية، لكن احنا كي نحكيه معناتها كي ناخذوا كما قال كريم الحاجات الممتازة بالنسبة للمصيد اللي مغروم. عندك واد عبيد والرتيبة ذوما بامتياز، اللي مغروم بالتاريخ والجبولة وكل شيء يمشي لكريك روبنسون ويمشي راس فرتاس ويمشي الكف غراب. اللي يحب زيادة شاطئ ومدينة ويكتشف حاجة جديدة، شاطئ سيدي الرايس، المريسة، شاطئ سليمان، هذوما البلايس اللي نقولوا احنا اخترناهم في الوجهة هذيك. لكن بكلها بكلها بكلها بكلها مازلنا ما فكرناش حتى الربع الكوت اللي مغادي، راي من احسن معنا الولاية نابل في الاماكن والتنوع اللي موجود فيها. نابل تلقى من الشواطئ الرملية اللي تمتد كيلومترات حتى للشواطئ الصخرية والشواطئ المخلطة لهذه، تلقى التقاء جبل بالبحر، تلقى العيون متاع الماء السخون. مش بالصدفة كون يكون وجهة سياحية بامتياز، وإن شاء الله تكون زادة وجهة سياحية بيئية بامتياز بستحفظ عليها، خاصة البلايس هذوما ديما نعاودوا يقعد المشكلة متاع التلوث البلاستيكي اللي الناس إن شاء الله تحترم وتحفظ
0: إن شاء الله،
1: تعرف قيمة البلايس هذه
0: إن شاء الله. مهم جدا الحقيقة العمل هذا يكون جاي من القلب، خاصة أنه يكونوا فاهمين كمواطنين راهو مسؤولية النظافة ماهيش بلدي، راهي مسؤولية جماعية، راهو ناس الكل يد في اليد باش ننظفوا الشواطئ متاعنا والمساحات الخضراء متاعنا. راهي لازمها تتغير العقلية متاعنا، كنشوفوا بالأرقام ونشوفوا معناتها حتى الاستنتاجات متاع الجمعيات الكبرى كما أزرقنا الكبير كما أبيس، معناتها راهو فما مستوى تلوث وكمية تلوث كبيرة برشا بمستوى البحار متاعنا والشواطئ متاعنا. للأسف لازم العقلية متاعنا لازمها تتبدل باش نستحفظوا على الثروة السمكية متاعنا.
1: هو ساعات يجيك في جزيرة كوريا ولا في بلاصة، ساعات يلم زبلته ويعمل الصيد معناتها ومن بعد يخليها لك. جزيرة كوريا معناتها توا بعيد، شكون الكميو اللي باش يهز لك في 20 كيلومتر باش يمشي ولا باش يدخل هو للشط؟ والله ساعات نقعد بيت، معناتها ساعات كيما بالسيارة، ساعات ما نعطيوش القيمة المالية، ساعات نقولوا يسوق في سيارة فاخرة ولا يسوق في طارب فاخر، ومن بعد تكيدوا كالشكارة ذيك باش يروح بيها، معناتها يقول لك أنا لميتها، معناتها هو برك الله فيه معناتها لمها باش
0: يخليها غادي.
1: ومن بعد شكون باش يهزها؟ ذيك هي معناتها نعملوا النص ومن بعد الآخر ما نكملوش، معناتها البلدية ما تخلصش. الأماكن هذه إذا كان بالحق تحب تتمتع بها تستحفظ، والناس الكل رأي مشتركة، أجانب توانسة مقيمين محليين إلى المعضلة الكبرى في الأماكن هذه أماكن التخييم. معناتها إنسان تخيل أنت هذي اللي يقوم الخمسة متاع الصباح وعمل المجهود ذاك الكل ومشي البلايس هذي باش يخلي فيها الأثر متاعه ويخلي فيها الوسخ، هو يتمتع بالطبيعة ويخلي لغيره الوسخ. معناتها قعدت حتى شيء أكت بسيطة، ما تطلبش خمسة دقائق باش يحط الزبلة متاعه في الوحدة ذيك. ديما في كل ديستيناسيون نقعد نعاود فيها، خاطر هي موجودة في كل ديستيناسيون.
0: صحيح صحيح. يعطيك ساعة عم تسوقي، نورتنا لليوم في وجهتنا لليوم اللي كانت نابل مزيانة بمختلف المدن متاحة والشواطئ متاحة الساحرة، إن كانت كما قلت الرملية وإلا الصخرية، التقاء الغابة بالشاطئ العيون كل شيء فيها مزيان. ربي يحفظ بلادنا، راهي من شمال الجنوب فيها معناتها شارم وفيها معناتها جمال ساحر للغاية، الفائدة نستحفظ عليها وكهو. شكرا جزيلا، نحن مازلنا مصير معكم مستمعين الكرام في هواية صيفية بعد شوية مع كريم سيالة بطلنا في الصيد باش يعطينا الطرق باش تنجح طرحك في مصيد المجل اللي هو وقته
2: توا مجل الخريف، ويقول لك هذية توا وقته. معناتها
0: ركزوا مليح، قيدوا بالباهي شنو مش نهزوا معنا طعم، شنو الظروف المناخية اللي توالم باش نصطادوا المجل. هذا أكثر تلقاه بعد شوية مستمعينا الكرام، قبلها نسمعوا أيمن لسيق من سلم فيه كذي ذات من السيره.

0: معي من لسيك مستمعين الكرام، نوصل ماضي 33 دقيقة من إذاعة المنسير، وآخر فقرة من هواية صيفية تكون مع الصياد ومع البطل متاعنا سي كريم سيالة. مش حكينا على طرق صيد المجل. سي كريم تفضل، كلمة لك. حط ورقة وستيلو باش نبدأ نقيد.
1: أهلا وسهلا بمستمعينا كالعادة ومتابعين الفقرة متاعنا. باهي، بالنسبه للمجل، المجل احنا كما نعرفه كصيادة مبتدئين الكل نقولوا مجل ولا الفمي، معناتها عائله اسماك البوري بصفه عامه، نقولوا راهو ياكل الخبز ياكل الحشيش.
0: هاي
1: نعرفوه حوت عاشب، برشا صيادة يغيب عليها اللي هو ياكل كل شيء، ونجموا نصطادوه حتى من الشاطئ، والبريود هذه يقرب برشا للشطوط. نوع من أسماك البوري اللي هي نقول تختلف التسمية متاحها، فما شكون يقول له مجل، فما شكون يقول له ميلة، فما شكون يقول له بوري، فما شكون يقول له ملعبنا، فما شكون يقول له صفراية. النوع نوع واحد والتسمية تختلف في كامل التراب الجمهورية. به المجل بصفة عامة هو نوع من أنواع الأسماك اللي تعوم في الشرفاس ولا تعوم في المي، ومعناتها بين البينين، ولا تعوم في سقف الماء. هنا فما ديتاي تكنيك، يمكن ساعات انت البريسيون اتموسفيريك، درجه الضغط الجوي اللي تخليه يعوم الفوق ولا يدخل الاعماق شويه ولا يخرج بحذنا للشطوط. ونلقاو ساعه زاد تحت سقينا كريمو، معناتها في الرشمه بتاع الملقى ما بين الفم تاع الموجه والرمل. دونك احنا مش نمشيو نعملو طرح مصيد، نورمالمون ديما المصيد نتاعو ديما يكون في النهار، معناتها مازال فما ضو قليل باش نجمو نشدوه في الليل،
0: معناتها
1: من الصباح تقصد ربي تهز طعمك. الطعم المفضل بالنسبة لينا احنا هو يا مش يكون عنا الشيطان التريمولينا، وإلا جروس البحيرة جماعة تونس معناتها، والكابون كذا يعرفوه برشا، بون يصلوا الناس برشا احنا للساحل جروس البحيره. به هو يفضل ديما الطعوم الطريه برشا، خاطر هو ما عندوش اسنان ولا فك باش يراشي الطعم. به وهو نوع من انواع اسماك اللي هي ديما تحتاط كي تبدا تاكل، معناتها خاطرها جايه في البان تاع الدوره، معناتها بعد السردينة يجي هو، معناتها ديما مسكين المفترسين الكل تبدا تلوج عليه،
0: يلوجوا على المجل باش ياكلوه،
1: يلوجوا على المجل باش ياكلوه. دونك هو قلت كما قلنا حوت ميفيون برشا، ما
0: خواف
1: معناتها اي حاجه ماهيش نورمال راهو ما ياكلش. دونك هنا احنا باش نقولوا فينوا الخيوط ونستخدموا الأنواع متاع صنار تكون جويدة، تتسمى فان دو فير المو تكنيك، صنار فان دو فير، ونصغروا التاي متاعه يبدأ نمره 7 8 9، معناتها كي تمشي
0: المغازة
1: متاع مستلزمات قلوا راني نحب أمسون فان دو فير، القياسات هذوما 7 8 9. به دونك كيما تعودنا لومبيله نتاعنا نعملوا لها خيط نيلون يكون ديامتر نتاعو من 16 وحنا هابطين 16 15 14، نوصلوا نخدموا حتى بالعشرة. فيها امسون فان دو فير ونزيدوه البيرل فلوتونت اللي حكينا عليها في
0: الحصه الفارطه،
1: الحصه الفارطه اللي تطلع لنا الطعم شويه فوق السيرفاس، ودوب نغطيو لامسون الصنارة متاعنا بشوية الطعم واللانسي، ارخف له الخيط، ما تخليش الخيط طوندو برشا، خاطر هو ما يرشيش يبدا يبسوربي، معناتها يبدا كيما نقولوا يمزمز في الطعم،
0: يلقى قبل ومن بعد
1: صحيت يبدا يمزمز هو. دونك يبدا الطعم قدامه هو يبدا يمزمز فيه بشويه، خاطر ما عندوش كما قلنا فك ولا اسنان باش يراشي معناتها الحم ولا باش ديك. احنا نغطيو الامسون هو مش يبدا يمزمز. دونك علاش احنا نستعمل امسون فان دو فير؟ خاطر ديجا امسون خفيف برشا مع الحله نتاع الفم لابسوربسيون مش تصير اوب لامسون باش يدخل في الفم الصغير هذيك ديريكت مش باش تخطفو. هذه بالنسبه معناتها المجل باهي. هنا فما دي تكنيك اخرين وقتاش نستعملوا احنا خيوط النيلون وخيوط الفلو كربون خاطر كيما قلنا احنا كي يبدا مثلا البحر غامق شويه نستخدموا نيلون ما يقلقناش يبدا ماهوش ظاهر. وقتاش نستعملوا الفلو كربون وقت اللي تبدا البحر ضاوي ياسر نخدموا بالفلو كربون والا بالفلورين اللي هو نوع خيط مخلط ما بين النيلون ومغلفينه بالفلو كربون. كي يبدا البحر ضاوي برشا نمشيو للديسكريسيون معناتها نمشيو نحاولوا نخفيو ماكسيموم الخيط نتاعنا. دونك نمشيو كيما قلت لك للفلو كربون والا للفلورين. وقتها زادة كيف كيف هي بداية تبدل الخيط متاعك وتعمل كيف كيف البيرل فلوتونت هذيك ولامسون جويد متاعك. وديما نقول رانا الدوب مغطي ولامسون خاطر رانا إذا بشرزنوا الطعم راه ما يطلعلوش وتلوج عليه ديما حاول خاطر ما يعوم بسرب. دي كي تقف قدام البحر ديما حاول تركز في الماء راك تشوفه معناتها تو احنا كي نديو نشوف اللبرات تبدا تخزر في الماء هكاك من غير تركيز ما ترى شيء. من بعد كي تقرب وتبدا تركز تراه يعوم ماشي جاي في اسراب. كيف كيف في الشط حتى في الشط كي تقف على الشط ابدا ركز برشا في الماء.
0: شنو مثلا العوامل اللي تنجم تقول فما سرب مثلا نتاع مجل كي تبدا على الشط؟
1: كي تبدا على الشط تقف على الشط. وحاجه فكره اخرى راهو كي نمشيو مش نصطادوا البوري ونعرفوا اللي هو موجود برشا في الشط ديما حط روحك بعيد على الماء شويه خاطر يشوف الخيال اللي راهو باش يهرب. ابعد على الماء حط ديستانس بينك وبين الماء نتاع 6 او 7 امتار. فهمتني واخدم من بعيد خاطر اذا شاف خيالك راهو باش يهرب. وبالحق راهو مصيد البوري فيه متعة كبيرة بمختلف أصناف المصيد. راهو كان مصطادوا بالفلوتور معناتها بالطفيفة في بورت ولا بالسيرف كاستينج مشط. بالحق راهو فيه متعة كبيرة. وإذا وبالحق الصيد إذا طاح به راهو فسيل يعمل
0: معناتها نهير مزيان
1: معناتها كونتيتي محترمة معناتها. هذو ما معناتها أهم النقاط اللي يجب الإنسان يبدأ بهم.
0: بعض العوامل المناخية مثلا تفرقش مثلا الطقس ده سخون هواء ريح.
1: بالنسبة للبوري ديما يفضل يبدأ البحر ريكح. البحر يبدأ بحر خادم شوية تجم تلقى كعبات. أما دي بريفيرانس يكون نقوله احنا بحر غليني بونات الريح يبدأ ضعيف وإلا حتى يبدأ قوية ما يبدأ يجي كما نقولوا احنا من ظهرك انت يقف قدام البحر وهو جاي اظهر. هذيك وقتها بالحق هذوما بريسكو العوامل الكل اللي تبشر انك باش تعمل طرح متاع بوري ولا متاع اسماك طافة بصفة عامة معناتها. فهمت
0: هذا بالنسبة للمجل
1: بالنسبة للمصيد المجل.
0: كما قلت انت اول عامل هو الصباح
1: صباح لازم نهار
0: عنده خيط سبيسيال.
1: كما قلت لك الخيوط لازم تكون فين شويه باش نحاولوا نخفيوا معناتها الخيوط نتاعنا تحاول ما تتشافش. بالنسبه لي هو الفيرل فلوتونت
0: لازمها تكون موجوده
1: والنوع السونار لازم سونار فان دو فير ويحب ذاك يعني يكون فان دو فير وفيه تيج نتاعو طويل شويه تيج لون.
0: وركزوا على حاجة أخرى هي الطعوم.
1: الطعوم الطرية كما قلنا يا شيطانة ولا تريمولينا وإلا جروس البحيرة
0: هذوما أفضل الطرق اللي نتنجم تصطاد
1: بيها سمكة البوري
0: أو المجل اللي هو حوت خواف هيك علاش لازمك تطمنوا.
1: بالضبط
0: لازمك تطمنوا أما راهو موجود وبكثرة والحمد لله
1: موجود طوى هذي وقته معناتها راهو نقولوا مجل نقولوا الخريف ديما معناتها سبتمبر اكتوبر رانا نلقاوه باعداد ما شاء الله في الشطوط.
0: ما شاء الله
1: معناتها حتى كي نمشيو
0: نراو الشطوط ولا موانع معناتها تقامل
1: موجود بالاخص في الشواطئ وديما يا حبذا تكون في بلاصه قريبه من مصبات اوديه.
0: كيما شنو مثلا البلايص نجمو نمشي له على الشواطئ على السواحل نتاعنا مثلا
1: بون المهديه شواطئ المهديه كل ما شاء الله مع الشواطئ الكل مش تلقاها فيها معناتها ويا حبذا علاش قلت لك في فيها مصبات اوديه معناتها مش تلقاها في شواطئ المهديه مش تلقاها في شواطئ المستير معناتها المنطقه السياحيه في مستير تلقاه موجود في سوسة تلقاه موجود في خليج الحمامات بنزرت زادة ما شاء الله هي عيطوا لها الملعبنا زادة من ولاية نابل ولاية نابل عندي أصدقائي في حمام الغزاز يبدأوا يستناوا في مجل الخريف
0: مجل الخريف
1: آخر سبتمبر ديبي أكتوبر معناتها شيخة شيخة شيخة كبيرة باش يصطادوا المجل من الشط
0: على خاطر الكاليبر نتاعو وقتها يعظم أكثر
1: وقتها تبدأ بنينة ياسر الحوتة تبدأ محضرة روحها معناتها الموسم التكاثر نتاعها يبدأ من زيتها مشحمة فهمت وكي تقول معناتها تصطاد المجل من الشط راه أوتوماتيكمون نظيف
0: نظيف
1: مش
0: صحيح.
1: كما في الموانئ اللي هي فيها الجراديشن تاع
0: تتغذى على بعض المواد اللي فيها تلوث
1: صحيح.
0: للاسف اللي الموانئ نتاعنا ملوثه هو يتلز ياكل منها ديما مشاطه تكون ابن
1: والجوده
0: نتاعها خير
1: وافضل
0: حتى على مستوى الحجم تكون افضل معناتها
1: الحجم القانوني لكعبة المجن نرجعوا ديما لكل كعبه حوت نستناو ان نحكيوا عليها راهي 20 سنتيمتر
0: بالنسبة للمجل
1: بالنسبة للسمكة المجل 20 سنتيمتر
0: أقل من 20
1: رجح 20 راهي يقعد حي روح معك حي للدار معناتها ما تقوليش راهي بلعت ولا ماتت بالنسبة للمجل نحي لمسون رجع يقعد حي معناتها احنا نوصلوا نقعد 5 ساعات في السطل متاعنا بلاش ما وفي الكمبيتسيون ويوصل حي وهو ما هوش في الماء معناتها يجي في وسط الميزان طف في فرفت
0: معناتها يقعد حي من هذيك أقل من 20
1: رجع وبحول الله اللي مش يمشي يستهدف المجل ومش يتعلم معناتها من أعز الأوقات اللي مش يتعلم فيهم المصيد المجل من الشط تو
0: حتى إنسان ما هوش مغروم بالمصيد
1: حتى مش
0: أحسن فترة تو إذا أنت تحب تتعلم وتخلص النار وتمشي تتعلم المصيد في الفترة هذه خاصة مع المجل
1: بالضبط
0: فرحة كبيرة لك باش تطلع حوت إذا تعرف كيفاش توفر له الظروف الملائم اللي قال عليهم كريم الكل الفترة هذه بخلاف المجل شنو نجم نلقاو في البحورات نتاعنا
1: الخريف لا كيفاش قولوهم الاعتدال الخريفي والاعتدال الربيعي هذوما أحسن أوقات نتاع أسماك بالنسبة للخريف والربيع راهم ديما الحوت القاه دو كاليتي معناتها بجودة عالية عالية كان توا نورمال موعدك بيه يخرج شهر سبتمبر باش يبدا يدخل القرنيت ويدخل الشوبي اكتوبر يتحل موسم مصيد القرنيت باش تلقى المجل لين لصيد محمد رسول الله الكلامار توا زاد موجود بالقدا معناتها قاعدين ياخذوا فيه معناتها الخريف راهو
0: خيرات السبعة
1: خيرات السبعة الكل موجودة ما نحكيوش على اسمك الأعماق زادة كيما المناني ولا الجغالي ولا الدنديق سمكة الحلوفة زادة متوفرة زادة ما شاء الله طوى هذا وقتها نقولوا احنا فان صيف في الأسماك الزرقاء اللمبوكا والقراض اللي هما طوى في الطنبك الموسم متاحهم معناتها القراض واللمبوكا
0: فماش كعبة قراض جمادية؟
1: ما زال مسهل شربي
0: ما زال
1: شربي
0: كعبة القراض العنيد التولة اللي حصلتها يا به إن شاء الله ربي سهل وربي يرزق كل صياد وكل إنسان مغروم بالموند هذا والعالم هذا
1: وربي يجيب القسم للأولاد الكل إن شاء الله
0: يا رب إن شاء الله يا رب يعطيك صحة كريم سيال إن شاء الله موعدنا معك في قادم المواعيد احنا وصلنا الختام هذا الموعد من هوايات صيفية نحب نوجه تحية للطفي المكي في الإخراج التقني خليكم كيف سيمونير بعطي في التنسيق والإشراف العام اليوم حاضر معنا نحب نوجه تحية لكل السادة المستمعين وكل من تواصل معنا وإن شاء الله مختلف الاقتراحات حات بالنسبة للمواضيع متاعكم تلقاهم إن شاء الله الأسبوع القادم في هواية صيفية هذه إذاعة منسير بعد شوية موعدكم باش يكون بالطبيعة مع الرياضة ومواكبة للرابط المحترف الأولى لكرة القدم خليكم معنا هذه إذاعة منسير بسمع

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: تمام الرابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي اليوم أن البرامج الاستثنائية والنوعية لتوفير المياه المعلبة ستتواصل الأسبوع المقبل بهدف تجاوز النقص المسجل في السوق، مشيرا إلى أن 12 ولاية شهدت ضغوطات كبيرة على مستوى التزويد ومن أهمها ولاية الساحل. انطلقت أشغال إنجاز خزان المياه الجديد بمعتمدية مساكن بطاقة استيعاب تبلغ 10,000 متر مكعب، على أن تمتد مدة الإنجاز إلى 16 شهرا. ويمثل هذا المشروع المعطل منذ سنة 2019 بسبب إشكال عقاري يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مخزون المياه وتحسين استمرارية التزود بالمياه بالماء الصالح للشرب والحد من الانقطاعات المتكررة التي عانى منها أهالي مساكن خلال السنوات الماضية، حسب ما أكده للأخبار علي إبراهيم النائب بالمجلس المحلي بمساكن ولاية سوسة. وفي هذا الإطار أكد أنه يأمل أن يتم إنجاز هذا المشروع في الأجل المحددة. في إطار فعاليات مهرجان الشباب بولاية سوسة وضمن برنامج جهوي يسعى إلى تقريب الأنشطة من الشباب في مختلف المعتمديات وإضفاء حركية ثقافية وشبابية على المدينة، احتضنت تنفيذ اليوم تظاهرة شبابية تهدف إلى تنشيط الفضاءات الشبابية وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية. وتجمع التظاهرة عددا من الشباب من مختلف مناطق ولاية سوسة في أجواء تجمع بين التنشيط والتواصل واكتشاف المواهب. في القيروان بالتعاون مع جمعية العون المباشر، نظمت وزارة الصحة بالمستشفى المحلي ببوحجلة من ولاية القيروان حملة صحية لتقصي مرض الماء الأبيض، استفاد منها حوالي 200 مريض من عدد من معتمديات الجهة خاصة نصر الله ومنزل المهيري وسيدي عمر بوحجلة والشراردة. ومن المنتظر أن تتوج هذه المبادرة ببرمجة عمليات جراحية مجانية لفائدة الحالات التي تستوجب التدخل. أعلن تحالف أسطول الحرية سناف رحلاته الدولية في مهمة جديدة تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة ورفض استمرار حرب الإبادة وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية في الحرية والحياة الكريمة. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت تفجيرا عنيفا في بلدة المنصوري تزامنا مع قصف مدفعي بقذائف ثقيلة طال منطقة المرج بين بلدتي الحنية والمنصوري جنوب سور. الموعد الإخباري القادم في تمام الخامسة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور
3: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير سياسياً اقتصادياً اجتماعياً وثقافياً. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم، من خلال المعلومة اللي تهمكم. ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: الفحص، الناظور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: شيني هالدمعة من عيني.

0: الكرام أحبائي الرياضة، أهلا وسهلا بكم وتحية تحديكم من ملعب عمران بن سوسة في نقل مباراة الأجمل الساحلي كبت عمران في إطار جولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في استوديو خارجين أملكم نقل المباريات، المباراة الأولى بين النجم الرياضي الساحلي وشبيبة عمران، المباراة الثانية في ملعب المدلوي بين النجم الرياضي من المدلوي والأمل الرياضي بحمام سوسة. تحية لطفي المكي اللي موجود في استوديوهاتنا المركزية في الإخراج التقني، وحمد النقبي ونجم القراشي اللي رافقوني في ملعب أولمبي سوسة. نذكركم أنه بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى البارح كانت انطلاقة المباريات في الجولة هذه، كان تعادل 1-1 بين النادي البنزرتي والأولمبي الباجي، وكان فوز تقدم سقيف الدائر على فريق نادي حملان بهدف مقابل صفر. اليوم 4 مقابلات في البرنامج، مقابلات سينقلهم إلى جانب لقاء الترجي الرياضي التونسي والمنتخب الرياضي بالمرسى، ثم مقابلات أخرى بتكون إن شاء الله يوم الأربعاء بين النادي الفارس الاتحاد الرياضي بن قردان، أيضا الاتحاد المنذري باش يسأل أول المقابلات المتأخرة قلت يوم الأربعاء بعد القادم لاتحاد مونستيري طارق جرجيسي في جرجيس، والملعب التونسي النادي الإفريقي، لأنه بين الجولة هذه والجولة القادمة المباراة الأخرى ثم الجولة الرابعة. سنعطيكم بعد شوية البرنامج بتاع الجولة. قبل ما نبدأ من ملعب أولمبي سوسة خلنا نمشي للمتلوي مع عادل البدوي، ناخذوا نقدم مباراة النجم الرياضي بالمتلوي والأمل الرياضي بحمام سوسة. عادل مرحبا.
1: مرحبا بك، تحية ليك، تحية كل السادة مستمعين ملتقيتي موجة إذاعة المونستير في هذه الأمسية الرياضية، والجولة بطبيعة الحال هي عنوانها الجولة الثالثة في مباراة تجمع صاحب الأرض النجم الرياضي المتلوي بضيفه الأمل الرياضي حمام سوسة، سادس مواجهة بين الفريقين.

0: هذه التشكيلة الأساسية للمدرب يوسف المويهبي. بالنسبة لدكة البدلاء شرف الدين النصرالي، فخري العوجي، مصعب ساسي، محمد أمين هلال، عياض الحولي، خليل المشرقي، أوبيري مارتان، ريان عيساوي وريان بن عبد الله. بالنسبة للنجم الرياضي المتلوي محمد عزيز البجاوي في حراسة المرمى، عزيز غريسي، أسامة الهيشري، محمد اللوريمي، منتصر التومي، محمد بوزغبية، عامر بالغيث، براندون أنا، أسامة النفاتي، باسم حاجي كابتن الفريق، محمد عامر الجويني. هذه التشكيلة الأساسية لأمين قارة. بالنسبة للاحتياطيين ياسين مشري، إيران قليلي، أوغبا إفياني، أيوب التليلي، يوسف مراد، عبد الله الشابي، بانغورا عبدولاي، إيريك واسي، ياسين سلطاني. بالنسبة لطاقم التحكيم يتركب اليوم من الحكم الرئيس محرز المالكي، المساعد الأول خالد الزاير، المساعد الثاني على سانتي، الحكم الرابع أيمن نصري، مراقب المباراة عبد الله الدرعي، حكم الفار الأول مجدي بلاغة، والمساعد أيمن الرياحي، التنسيق الإعلامي ماهر بن محمد وطه المستيري. ننتظر من هنا ربع ساعة لانطلاق الشوط الأول في هذه المباراة الجولة الثالثة من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين النجم المتلوي وضيفه أمل الرياضي بحمام سوسة.
1: شكرا لك عادل، يعطيك الصحة، تحية لك، تحية لكل مستمعينا اللي يتابعوا فينا في مختلف المناطق. ونعطيكم تشكيلة النجم الرياضي الساحلي والنجم الرياضي بالمتلوي، مباراة اللي تنطلق بعد شوية من الآن، مباراة باش تكون في حراسة المرمى بالنسبة لفريق النجم الرياضي المتلوي، أسامة الحنزولي، بلال المتمهرون، شيفت العمران، شيفت العمران، النجم المتلوي والأمر اللي بحمسه شيفت العمران، أسامة الحنزولي، مرواني علي كازمير، محمد أمين بن عمرو، خيط بن حميدة، منصور السويسي، عديم الحال، وبلال التويتي. في الاحتياط وسيم القروي، محمد العسكري، أنور الجويني، قبيل العثماني، شياب الزغلامي، حسني كازمير، صهيب العبدلي، مالك جمال، إيركو شوزي بيدي، والمدرب هو أمين البيجي. نذكركم أن شيفت العمران قادمة من انتصار أمام الترجي التونسي 3-1، بالتالي في وضعية جيدة جدا معنويا. النجم الساحلي نفس الشيء، قادم من انتصار في مباراة الثانية في البطولة في ملعب سوسة في الأسبوع الفارط، من نجم تلوي 2-1. في المرمى صبري بن حسن، وجهك 20 دقائق، فريق على الجهة اليمنى، عزمي غوم، أبو بكر ديارا، أمبروزو وشيكبو، عثمان جاكيتي، عبدالله العمري، أسامة عبيد، أشرف ميكوي. في الاحتياط رايد القزاح، أنس قريرة، فيليب لونغتان،
2: سوسة سوسة،
1: ياسين برجب، هادي مسلمة، موسى
2: سلكور،
1: المدرب كريستيان براكوني. بالنسبة للحكم المباراة مصطفى العربي، يساعد كل من عمر بريدة، أمان الحجري، حكم رابع حسين بن ساسي. في الفار فيليب بيريرا البرتغالي، يساعد أيمن إسماعيل، مراقب الحكام حسن تنقور، منسق إعلامي حاتم بن عمار ومحمود الكحلاوي. وحضور جماهيري طيب في ملعب أولمبي سوسة إلى حد الآن، الحرارة رقصت شوية، ما ليش حرارة مرتفعة كما الأسابيع الفارطة، بالتالي تشجع الجمهور باش يحضر ويتبع المباراة انطلاقا من الأسبوع القادم، باش المباريات باش تنطلق في الساعة الرابعة بعد الزوال، ما عادش في الساعة الرابعة ونص، تعرفوا لأنه قربنا معناها من توقيت نتاع المغرب، بالتالي هذاك علاش تم تقديم المباريات للساعة الرابعة عوضا عن الساعة الرابعة والنصف. وبالمناسبة ذكركم بتعيينات الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى نهار 17 أكتوبر في شتيو مرسى الأربعة، مستقبل مرسى النجم الرياضي الساحلي، في حمام سوسة أمل حمام سوسة الملعب التونسي، وفي بن جنات الاتحاد الرياضي المناسيري للاتحاد الرياضي ببن قردين نهار لحد 13 سبتمبر في زويتن الشباب الرياضي بالعمران النجم المتلوي، حمام نم في نادي حمام نم في الترجي الرياضي التونسي، وفي الكميتي في باجر أولمبي باجي تقدم سقيط الدير نهار لحد 20 سبتمبر، مباريات متأخرة من الجولة الرابعة ذهاب النادي الإفريقي طارق الجرجيسي والنادي الصفاقسي نادي بنزرتي. كما قلت كل المقابلات في الساعة الرابعة قبل هذا، أو باش يكونوا فما مقابلات متأخرة من الجولة هذه، كما ذكرتكم من الأربعاء 16 سبتمبر اتحاد بن قردين نادي الصفاقسي، نهار الخميس 17 سبتمبر الملعب التونسي نادي الفريقي الأربعاء متاع العشية، وفي جرجيس مبدئيا نهار الخميس، لأنه عندي يمكن لهنا عندي خبر أنه يؤكد أنه مباراة اتحاد مناسيري طارق الجرجيسي بتلعب في جرجيس يوم الأربعاء 16 سبتمبر الأربعاء متاع العشية، في انتظار أنه الرابطة تهبط بلاغ في الإطار هذا أو تغير التعيين لنهار الأربعاء، لكن مبدئيا نهار الخميس 17 سبتمبر الترجي الرياضي التونسي الاتحاد الرياضي منى سيري في ملعب جرجيس. هذا بالنسبة للمقابلات. في المسابقة الإفريقية نهار الجمعة ترى جرجيس كان فاز 3-1 على الفريق السنغالي بعد ما كان متأخر في النتيجة 1-0. أيضا البارح الفريق النادي الصفاقسي انهزم أمام شوتينج ستارز النيجيري 1-0.

نيجيريا، والنادي الافريقي كان فاز على جوليبال مالي هدف مقابل صفر، هدف صدقه جديده. مباراه العوده بعد اسبوع، بالتالي الانديه التونسيه في ماراثون من المباريات في انتظار التحاق الترجي الرياضي التونسي بمقابلات رابطه الابطال الافريقيه انطلاقا من الدور التمهيدي الثاني. هذه المعطيات من اولمبي سوسا. نحيي مجددا زميلي لطفي المكي، ايضا حمدي النقبي ونجم الدين القريشي. ناخذ تهوئه موسيقيه تقريبا 4-5 دقائق او حتى اكثر شويه، ثم نرجع في النقل المباشر من ملعب المتلوي، لقاء النجم الرياضي المتلوي والامل الرياضي بحمام سوسه، ولقاء النجم الرياضي الساحلي والشبيبه الرياضيه بالعمران.

0: سلام بيسوسا. نعود لمباراة النجم الرياضي الساحلي وفريق الشباب الرياضي بالعمران، مباراة اللي تنطلق بعد لحظات من الآن. هون ذكركم ببرنامج الجولة هذه بعد كما قلت زوج مباريات اللي داروا البارح، كان فيه التعادل بين النادي البنزرتي والأولمبي البيجي 1-1 في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت، وتقدم سقيط الدائر في ملعب الطيب المهيري بصفاقس تمكنت به تفوز على نادي حملم في هدف مقابل صفر. على كل هون نعطيكم كما قلت مقابلات اليوم في حمد العقب براس الترجي الرياضي التونسي مستقبل الرياضي بالمرسى، في سوسة النجم الساحلي شبكة العمران، وفي المتلوي النجم الرياضي المتلوي، الأمل الرياضي بحمام سوسة. كان نرجعوا العادل مجددا نعملوا تذكير وكيد ناخذ حتى الاجواء بتاع الطقس في ملعب المتلوي، الحضور الجماهيري، وضعيه نجم المتلوي، ونعرفوا ميدان المتلوي اللي لازم يتغير. اكيد معطيات هذه ناخذوها معاك عادل في المباشر.
1: شكرا لك. اكيد بما انه ثم اشكاليه دائما في ملعب المتلوي خاصه والارضيه ما هيش الارضيه اللي يحبوها اللاعبين، لكن هذاك الموجود الى حد الان في انتظار انه تتغير الوضعيه في هذه الربوع. عدد جماهيري موش برشا، ممكن حكاية 300-200 جماهير، رغم أنه متعودنا في المتلوي أنه يجيوا الجماهير لمعاضدة اللاعبين. نفس التشكيلة بطبيعة الحال تلعب بنفس الأزياء، الأصفر والأحمر بالنسبة للمتلوي والأبيض بالنسبة للحمل حمام سوسة. الطقس معتدل موش سخون، نعرف الجلو في سخانة برشا، لكن الطقس معتدل كما ذكرت. تشجع على إجراء المباراة اليوم، ثم نسمات باردة نوعا ما، إن شاء الله يكون الطقس ممتاز حتى نتمكنوا من متابعة اللقاء ويتمكنوا اللاعبين من تقديم الأفضل بعد دقيقة من الآن. نحب نذكر بعجالة سادة مستمعين اللي تحقوا بنا الآن بتشكيل الفريقين: الأمل الرياضي بحمام سوسة، محمد أمين الحزقي، نور الباجي، أيوب بن شعبان، غازي عبد الرزاق كابتن الفريق، جعفر موسى، مالك بعيو، أمين الجزيري، ريان فيجو، فادي بوعلي سليمان، محمد أمين جراي، وعمر السماوي. بالنسبة للاعبي الاحتياط: شرف الدين نصرالي، فخري المعوجي، مصعب ساسي، محمد أمين هلال، عياض الحولي، خليل المشرقي، أوبيري مارتان، ريان عيساوي، وريان بن عبد الله. بالنسبة للنجم الرياضي المتلوي: محمد عزيز مجاوي في حراسة المرمى، عزيز غريسي، أسامة الهيشري، محمد اللوريمي، منتصر التومي، محمد بوزغبية، عامر بالغيف، براندون أنا، أسامة النفاتي، باسم حاجي كابتن الفريق، محمد عامر الجويني. على دكة البدلاء: ياسين مشري، إيران جليلي، أقبا إفياني، أيوب التليلي، يوسف مراد، عبد الله الشابي، بنغورا عبدولاي، إيريك واسي، وياسين سلطاني. مدرب نجم المتلوي أمين قارة، ومدرب من الحمام سوسة يوسف المويهبي. بالنسبة لطاقم التحكيم: محرز الماكي حكم رئيس، المساعد الأول خالد الزاير، المساعد الثاني على سانتي، الحكم الرابع أيمن النصري، مراقب المباراة عبد الله الدرعي، حكم الفار الأول مجدي بلاغة، والثاني المساعد أيمن الرياحي، المنسقان الإعلاميان ماهر بن محمد وطه المسيري. لحظات ينطلق اللقاء بعد تحية العلم على أنغام النشيد الوطني التونسي من الفريقين. ننتظر انطلاق اللقاء في هذه المباراة، ولو أنه بالأربعة وثلاثين دقيقة المفروض المباراة رأي انطلقت في توقيتها المحدد. لحظات ينطلق المباراة.
0: شكرا لك عادل. انطلاق المباراة في ملعب أولمبي سوسة بين النجم الرياضي الساحلي وفريق النجم فريق الشباب الرياضية بالعمران. مباراة منتظرة، مباراة في نظر الفورمة الكبيرة اللي كان فيها شباب العمران. شباب العمران رغم الهزيمة في المباراة الأولى أمام تقدم ساقية الدير، إلا أنه تدارك وتمكن من الفوز على الترجي الرياضي التونسي. والنجم الرياضي الساحلي اللي تعادل في المباراة الأولى ثم تمكن باش يفوز في المباراة، أو انهزم في المباراة الأولى أمام الترجي ثم تمكن باش يفوز في المباراة الثانية في ملعبه أمام المستقبل، أمام فريق النجم الرياضي بالمتلوي، في مباراة كانت فيها برشا تطورات. على كل نحيي مجددا شكر لطفي المكي، نطيحوا شويه في الموسيقى لو سمحت لطفي، تخلي لي باش نعرف اللي عندي بالضبط، تخلي لي شويه موسيقى باش نعرف اللي موجود على الخط لطفي لو سمحت. يعطيك الصحه. كره ترجع لفيت الشبك العمران، وتدخل الدفاع في العمل الاخيره يرجعها عثمان دياكيتي. عثمان دياكيتي باش يرجع الكره لفريق الشبك العمران من الجهه اليمنى. بلال مقنم ابن النجم الرياضي الساحلي هو موجود في الجهه اليمنى في تشكيله فريق النجم الرياضي الساحلي، واكيد خونا عادل وقت اللي عنده جديد يعطينا جديد اذا فما في ملعب المتلوي في لقاء النجم الرياضي المتلوي.
1: اكيد
0: تفضل.
1: اكيد اكيد اكيد زي ما فماش جديد اذا فما ننتظر في انطلاقه المباراه هنا في ملعب المتلوي. نعم
0: شكرا لك عادل. على كل نرجع لملعب أولمبي سوسة وانطلاق المباراة في لقاء النجم الساحلي وفريق الشباب الرياضي بالعمران. التعادل 0-0 في الدقائق الأولى للقاء. نذكر الترجي الرياضي التونسي يواجه مستقبل رياضي بمرسى، مباراة عندها دقيقتين منذ انطلاقها. والنجم الساحلي شباب العمران ونجم التلوي الأمر الرياضي بحمسوسة، مباراة مازالت ما انطلقتش حتى الآن. كرة اللي فاتت النجم الساحلي تمشي على الجهة اليمنى لوجد كشريدة قائد الفريق، يرجعها لمحور الدفاع لأمبروزو أوشيكبو لدياكيتي. دياكيتي قصير الكرة ورائية لبوبكر ديارا في محور دفاع النجم الساحلي. اليوم مقارنة بمباراة الفرط القو فيليب لونغيتان موجودة لبنك الاحتياط. علي كازمير يقص الكرة، علي كازمير والكرة ترجع لشكون؟ لفيت الشباب الرياضي بالعمران. كرة ترجع للشباب الرياضي بالعمران من الجهة اليمنى بعد تدخل علي كازمير مع أسامة عبيد. تفضل عادل.
1: شكرا لك. لحظات تنطلق المباراة بتأخير 4 دقائق بعد الصورة التذكارية ودقيقة صمت اللي قاموا بها اللاعبين. حكم مساحة محرز الملكي باش يعطي إشارة الانطلاق لهذا اللقاء. المفروض اللقاء ينطلق في توقيته، ما ثماش علاش هذا التأخير، ولو أنه كل الأمور الترتيبية على أحسن ما يرام. سيد محرز الملكي يعطي إشارة الانطلاق هذا اللقاء، وضربة البداية ستكون ليمن الحمام سوسة عن طريق اللاعب محمد أمين جراي في وسط الميدان. الكرة تنطلق وانطلاقة المباراة بين أمل الحمام سوسة اللي عنده نقطة في رصيده في انتظار أنه النجم المتلوي يبحث عن الانتصار في أولى اللقاءاته أو ثاني لقاءاته على أرضية ميدانه بعد هزيمته أمام النادي الإفريقي في المباراة الأولى هنا في ملعب متلوي، يبحث على تجديد العهد مع الانتصارات. لما لا أمل الحمام سوسة صامد يبحث كذلك على العودة بثلاث نقاط من هنا أو على الأقل التعادل. كل الاحتمالات موجودة في هذا اللقاء بين الفريقين. كور على اليمين ترجع من جديد لكابتن الفريق غازي عبد الرزاق للاعب أمل حمام سوسة، تمشي في وسط الميدان مالك بايو مقطوعة منه. تفضل.
0: شكرا جزيلا. فرصة كبيرة للنجم الرياضي تفضل في الدقيقة الثالثة في المباراة، والتدخل من الحارس أسامة الحنزولي أنقذ الموقف أمام أسامة عبيد. كرة رجعت من الدفاع وأسامة عبيد كان قدام المرمى تقريبا في حدود خط 6 أمتار، سدد والحنزولي تصدى بامتياز. فرصة كبيرة للنجم الساحلي في بداية المباراة. فريق نجمة الفريق الشباب الرياضي بالعمران تقريبا يلعب في المناطق نتاعو ويحاول يسكر ملف هذه كرة اللي فاتت للنجم الرياضي الساحلي، وفما مخالفة واضحة، فما مخالفة واضحة وانذار على مدافع الشباب الرياضي بالعمران. تبع الأرقام صعيبة شوية بيشوفوها لشباب العمران، تقريبا سامر المرواني هو اللي قام بالخطأ، كان توغل من أشرف الضياف من الجهة اليسار وتدخل كان فيه على مستوى الوجه وإنذار لسامر المرواني متوسط دفاع فريق الشباب الرياضي بالعمران. أول كرة لفيت النجم الرياضي الساحلي كمخالفة ككرة ثابتة على يمين الحارس، على يمين الحارس أسامة الحنزولي. بالتالي فرصة للنجم الرياضي الساحلي، فرصة لنفاية النجم الرياضي الساحلي بعد العملية الأولى اللي كانت لفيت فريق المحلي بعد تسديد أسامة عبيد وتصدي الحارس. فضل الكرة لفيت النجم الرياضي الساحلي، كرة لفيت النجم الساحلي، تنفيذ المخالفة لفيت النجم الرياضي الساحلي. فما أشرف الذياب، فما أسامة عبيد، ثنائي في تنفيذ المخالفة. على يمين الحارس أسامة الحنزولي تبدو خطيرة، يطلع كل لاعبين النجم الساحلي في مناطق الشبكة العمران مع طول قامة خاصة محور الدفاع. هذه كرة بالراس ترجع من الدفاع وتمشي الكرة ركنية، ركنية لفيت النجم الساحلي. حضور جماهير كبير في أولمبي سوسة، على الأقل مقارنة بالمباراة الفارطة أكثر جمهور، أكثر جماهير مقارنة بالمباراة الفارطة مباراة النجم الرياضي بالمتلوي. وأكيد لهنا دور العامل الحرارة اللي انخفض عنده دور في حضور الجماهير. كرة اللي فاتت النجم الساحلي تلعب من وجه كشريدة في القائمة الثانية بالرأس مرة أولى ثم تمشي للحنزولي، ياخذها أسامة الحنزولي، يرجع الكرة للاعب أسامة الحنزولي حارس الشباب الرياضي بالعمران، يطول الكرة اللي فاتت النجم الساحلي من عزمي غومة في وسط الميدان لدياكيتي، يطلع عمر دياكيتي على الجهة اليمين لفيت كشريدة، طويلة من كشريدة وتمشي مباشرة للحارس، حارس الشباب الرياضي بالعمران ياخذ الكرة والكرة ترجع لفيت فريق الشباب الرياضي بالعمران في محور الدفاع. برشا صعوبة كبيرة برشا في متابعة أرقام لاعبي شباب العمران. كرة طويلة في محور دفاع النجم الرياضي الساحلي، وشيكبو يحط كرة في التماس، تفادى أي إشكالية في العملية الأخيرة. أو بوبكر ديارة هو اللي يحط كرة في التماس على الجهة اليمنى باش يمشي مجنم باش يلعب التماس وحدة وحدة. فريق شبكة العمران قاعد ياخذ في الوقت نتاعو في بداية المباراة، قاعد يحاول أنه يطيح الريتم ويطيح النسق لفريق النجم الرياضي الساحلي. سارجع الكرة لمجنم مع عودي بالحاج، مجنم توزيع في القائم الثاني، ما فما حتى حد رغم أنه دفاع النجم الساحلي ما كانش واقف في المكان في المكان المناسب، وتضيع الكرة تمشي لفايت فريق النجم الرياضي الساحلي للحارس صبري بن حسن. صبري بن حسن قصيرة الكرة، محور الدفاع أوشيكبو، بوبكر ديارا يروض، بوبكر ديارا صعود بالكرة للنجم الرياضي الساحلي لعزمي غوم، عزمي غوم يهز راسه، عزمي غوم يستنى المساندة قصيرة مع أسامة عبيد، أسامة عبيد كرة لفيت النجم الرياضي الساحلي، يرجع فريق شبكة العمران للمناطق الدفاعية، يرجع للتغطية المكثفة في مناطق الدفاعية في وقت النجم الساحلي عنده الكرة، بالتالي يحاول يسكر المنافذ نتاعو في النصف الثاني للميدان. النجم الساحلي في المقابل يطلع بأكثر من لاعب، ويبقى أسامة عبيد هو اللي يحرك في الفريق، واللاعب اللي قاعد يلقى في الحلول. كرة تمشي على الجهة اليسرى، الترويض من عزمي غومة ممتازة، يحاول يوزع عليها، يرجع بالكرة عزمي غومة قصيرة لبوبكر ديارا، بوبكر ديارا ورائية في محور دفاع النجم الرياضي الساحلي لأوشيكبو أو بوبكر ديارا، لكن ضيع تمشي علي كزمير، علي كزمير كرة لعديب الحاج من الجملة سريع جدا علي عديب الحاج، يتعدى عديب الحاج، يحاول يمر عديب الحاج، فمش مخالفة، الحكم يعطي مخالفة ضد عديب الحاج، مخالفة ضد عديب الحاج، حاول يمشي لكن الأسبقية لبوبكر ديارا، بوبكر ديارا ياخذ الكرة في توقيت 9 دقائق لعب في الشوط الأول، يبقى التعادل 0-0. نمشيو للمتلوي ناخذ مقتطفات من لقاء النجم الرياضي المتلوي والأمل الرياضي بحمام سوسة.
1: شكرا لك. ذاك نلعب الآن في الدقيقة السادسة من عمر المباراة في الشوط الأول. أبرز فرصة كانت منذ قليل لنجم المتلوي بعد هجوم عاكس على الجهة اليمنى من حامل رقم 11 محمد عامر الجويني، توزيع داخل المنطقة والدفاع يتصدى، كاد يكون الهدف الأول يعود من جديد من حمام سوسة بهجمة معاكسة، كرة طويلة في قلب الدفاع محمد أمين جراي، يقتنصها في مرة أولى محمد بوزربية، يرجع كرة لعم بلغيث وينقذ الموقف وينقذ برباه من هدف كان يكون محقق أمل حمام سوسة. يلعب على المرتدات رغم الضغط الكبير لنجم متلوي، ترجع كرة طويلة، نتبع هذا الهجوم اللي فيت عمل حمام سوسة من اليمين، ريان فيجو، ريان فيجو ترجع له كرة من جديد طويلة كورته لوسط الدفاع جعفر موسى، يرجع طويلة في ظهر الدفاع نجم التلاوي ممتازة في مرة أولى. ما أمين جزيري مازال اختار لأمل حمام سوسة، وكرة مقطوعة مرة ثانية لمن نجم المتلوي، خطر كبير على دفاع نجم التلاوي وضغط من أمل حمام سوسة، كرة تسديدة في مرة أولى، مخالفة، مخالفة في توقيت الآن نلعب في توقيت 8 دقائق لعب 0-0 بين نجم التلوي وضيفه أمل حمام سوسة. ذاك
0: شكرا لك عادل، يعطيك الصحة. 10 دقائق لعب في الشوط الأول في لقاء النجم الساحلي وفريق النجم الشباب الرياضي بالعمران، مازال تعادل 0-0، التعادل مازال متواصل أيضا في لقاء ملعب رادس بين الترجي الرياضي التونسي والمستقبل الرياضي بمرسى. هذه كرة النجم الساحلي تمشي أجر بالذياب، الجهة اليسرى نشيطة جدا اليوم في النجم الرياضي الساحلي، تدخل عزمي غومة والحكم يقول ما فما حتى شيء، فما ركنية للنجم الساحلي، ركنية لفيت النجم الرياضي الساحلي. 10 دقائق لعب، ركنية أولى للنجم الرياضي الساحلي ستنفذ بعد لحظات، يمشي أسامة عبيد في تنفيذ الركنية على يمين الحارس أسامة الحنزولي، ركنية أولى للنجم الرياضي الساحلي بعد فرصة أولى أيضا كانت من أسامة عبيد، والحنزولي بامتياز تصدى للكرة باش تلعب الكرة لفيت فريق النجم الرياضي الساحلي. أسامة عبيد يطلعوا كل مدافعين النجم الساحلي، ديارا أوشيكبو دياكيتي يطلعوا المناطق شبكة العمران بالراس، ترجع من الدفاع تمشي مباشرة لل، لا ما خرجتش، ضربت في إشارة الركنية وما خرجتش، لكن المرة دي ركنية. تبع الكرة أوشيكبو والدفاع يتدخل يحط كرة في الركنية، من الجهة المقابلة يمشي ريان عنان اللي عمل بصراحة بطولة جيدة المتوسطية مع المنتخب الوطني التونسي أقل من 21 سنة. ريان عنان يلعب كأساس اليوم، ريان عنان طويلة الكرة في مناطق بالرأس وتمشي الكرة تخادر أوشيكبو، كرته خارج الميدان، خذها بالرأس لكن كرته خارج الميدان، يضغط النجم الساحلي من البداية، يضغط باش يحاول يصنع الفارق في مناطق فريق الشباب الرياضي بالعمران، لأنه يعرف أنه إذا تحط الفريق في مكانه من البداية تنجم تلقى حلول إذا تقدمت الدقائق، فإنه فريق الضيف في أي مباراة وفي الحقيقة يأخذ ثقة في روحه رغم المحاولات نتاع عدي بالحاش بداية لقاء كرة مقنم في اتجاه عدي بالحاش، فنيا ممتاز اللعب هذا ممتاز المقنم ورأي أبو عدي بالحاج يدور كرة فريق نجم تلوي ممتاز الكرة في العمق لفيت النجم الرياضي أو عفوا لشبة العمران. أنا قعدت في بيري باقي نجم تلوي مباراة الفارطة في ملعب سوسة شبة العمران الشبيبة الرياضية بالعمران. علي كازمير باش يرجع الكرة يخليها لبلال مقنم. بلال مقنم لقاء الشماريخ في أولمبي سوسة في الميدان يشكل خطورة بكل صراحة، وإذا نبت عليه معناها هيئة الأحباء ونبت عليه نبوا عليه المشرفين على كل تدخل أعوال الحماية المدنية أكيد فما رمي الشماريخ مجددا في أولمبي سوسة. والله غريب معناها الجمهور كيفاش يعمل تصرفات كي من هكا مباراة تدور في ظروف طيبة على كل يدخل العقلاء يدخلوا لتهدئة الوضع. كرة بالرأس لفيت شبيبة العمران كنت تغادر كرة بالرأس كانت من بلال التويتي وغادرت كرة أو من قائد الفريق غيث بن حميدة. غيث بن حميدة تمشي الكرة من اليمين لفيت النجم الرياضي الساحلي ترويض على الجهة اليمنى لريان عنان. ريان عنان يهز راسه ريان عنان يحاول يدخل مناطق الجزاء الكرة من الجهة اليمنى التوزيع داخل مناطق الجزاء فرصة للنجم الساحلي فرصة تجاوزت كل الدفاع والمهاجمين وضيع كرة للنجم الساحلي كرة تمشي مقنم لعدي بالحاج يحاول يتعدى عدي بالحاج وعلي كازمير وعدي بالحاج ومجددا لمقنم ممتازة العملية لكن تقطع في وسط الميدان لفيت النجم الرياضي الساحلي تبادل كرة للنجم الرياضي الساحلي لأسامة عبيد كرة خطيرة للنجم الساحلي داخل مناطق الجزاء محاولة المرور وتدخل ذكي مصطفى التويسي يتدخل بذكاء يتدخل مصطفى السويسي بذكاء يحط الكرة في التماس لفيت النجم الرياضي الساحلي عملية خيرة كان فيها تبادل كرة جيد اليوم عبد الله العمري لقوا أساسي من البداية في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي أيضا لقوا ريان عنين أساسي في المقابل على الهادي بسلامة على بنك الاحتياط كرة قصيرة وريان قار على بنك الاحتياط هذوما كانوا أساسيين في المباراة الفارطة. كرة لفيت النجم الساحلي تعدى ديكيتي تتفك له الكرة والحكام يعطي مخالفة للنجم الساحلي مخالفة نتبعوا المخالفة وبعدها نرجع للمتلوي لقاء النجم المتلوي والأمل الرياضي بحمام سوسة مخالفة لفيت النجم الرياضي الساحلي. وفي نفس الإطار قاعدين نتبعوا أيضا في مقابلة الترجي الرياضي التونسي والمستقبل الرياضي بمرسى تقريبا نفس التوقيت في مختلف الملاعب مع باستثناء المتلوي مباراة بدأت متأخرة نسبيا. بترجع الكرة لفيت فريق النجم الرياضي الساحلي أشرف الضياف باش يرجع الكرة للعب لاعب اللي كان متاز في المباراة الأولى يمكن النجاح ما كانش ملقاش في المباراة الثانية في مباراة النجم الرياضي بالمتلوي. أشرف الضياف باش يلعب الكرة لفيت النجم الرياضي الساحلي نفس الشيء نفس تقريبا السيناريو صعود لاعبي الدفاع محور الدفاع ديارا وشيكبو وجاكيتي كرة تلعب في القائم الثاني بالراس ومرة أخرى النجم الرياضي الساحلي عبد الله العامري كرته الرأسية ياخذها لكن خارج الميدان ما كانتش مؤطرة في توقيت الآن 15 كلاعب في الشوط الأول عادل ما زال تعادل 0-0 نصور نفس النتيجة في ملعب المتلوي
1: بالضبط 0 مقابل 0 هنا في ملعب المتلوي. هناك إصابة للاعب المتلوي منتصر التومي مش يغادر الميدان بعد إصابة تعرض لها تقريبا من حوالي 10 دقائق إصابة أقلقت اللاعب وأجبرت المدرب على تغييره ويدخل في التشكيلة الأساسية اللاعب البديل عبد الله الشابي على ما يبدو سيتثبت من الرقم على الجهة اليمنى. ونحن الآن نلعب دقيقة 13 أبرز فرصة منذ قليل كانت لأمل حمام سوسة ممتاز العملية من المدافع ليترك اللاعب وحده في موقع تسلل ويتحصل على تسلل ترجع كرة طويلة من اليمين إلى اليسار لنجم المتلوي كرة بين اثنين ياخذها في مرة أولى المدافع غازي عبد الرزاق تمشي بهجوم عاكس لفيت حمام سوسة ممتاز العملية والدفاع حمل رقم 26 لاعب البديل أيوب تليلي ينقذ الموقف ليدخل منذ قليل مكان المنتصر التومي ياخذ هذه الكرة ترجع بهجوم عاكس لنجم المتلوي ليضغط منذ تقريبا حوالي 3 دقائق. ممتاز العملية. أوه كرة. أوي أوي أوي أوي أوي أوي. كرة ممتازة لبراندون أنا. ياخذ كرة في ظهر الدفاع ويسدد بالساق اليسرى لكن كورته تخرج خارج الميدان. كان طليق واحد في منطقة 18. على ما يبدو الحكم المساعد الأول أشار إلى تسلل، ولو أنه مظهرش أنه هناك تسلل. ونحن الآن نلعب دقيقة 14 من الشوط الأول، 0-0 بين نجم تلوي وضيفه أمل الحمام سوسة.
0: 17 دقيقة لعب في لقاء النجم الرياضي الساحلي وشبيبة العمران. النجم مجددا قريب من افتتاح النتيجة، تبادل الكرة داخل منطقة الجزاء، محاولة إيجاد الحلول ودفاع النجم الرياضي متلوي قاعد يرجع في الكرة، قاعد واقف كما يلزم. هذا علي كازمير يلعب الكرة لفيت شبيبة العمران. شبيبة العمران طويلة الكرة، أحيانا أعذروني وقتلها أحيانا نصير خطأ بين نجم متلوي وشبيبة العمران. كما قلت نحاول أنه نتعود بالمنافس متاع النجم على الأقل اليوم، لأنه المنافس هو شبيبة العمران. تدخل دفاع شبيبة العمران أنقذ الموقف في العملية الأخيرة. ترجع الكرة لفيت فريق النجم الرياضي أو شبيبة الرياضية بالعمران من الجهة اليمنى. يطلع بيلان مقلم باش يلعب التماس، لعب التماس لعديب الحاج. عديب الحاج قاعد يشكل في خطورة كبيرة في الهجوم المعاكس وقاعد يلقى في الحلول. ممتاز مصطفى السويسي وتقطع الكرة لفيت الغيث بن حميدة. غيث بن حميدة ترجع الكرة ورائية المحور دفاع فريق الشباب الرياضي بالعمران. مصطفى السويسي يلعب الكرة ممتاز على الجهة اليمين لمقنم مليمترية الكرة عديب الحاج وتدخل الدفاع والكرة تمشي الهجوم المعاكس سريع لفيت النجم الرياضي الساحلي. أشرب الضياف. أشرب الضياف في الكرة خطيرة داخل منطقة الجزاء ولا ما تبعش. ما تبعش ساندي ميغوي، ما مشيش في الاتجاه متاع الكرة وبالتالي ضاعت الكرة تمشي للحارس أسامة الحنزولي. أسامة الحنزولي 19 دقيقة لعب في الشوط الأول، ما زال تعادل 0-0، هي نفس النتيجة في مختلف الملاعب. الكرة اللي فات شبت العمران ما خرجتش الكرة خطيرة ولا تدخل الدفاع. كان يعتقد دفاع النجم الساحلي أن الكرة غادرت مشيت خارج الميدان، لكن تبع الكرة حتى للآخر مواجم فريق شبيبة العمران وتماس. عملية الأخيرة تبع اللاعب لأنه يبدو لي فما خطأ في الأرقام، يبدو لي ليخرج الكرة في العملية الأخيرة. محمد أمين بن عمر تعرض الإصابة، يتوقف اللعب في ملعب أولمبي سوسة. التعادل 0-0 عادل في توقيت 20 دقيقة لعب. نرجع لك في ملعب المتلو.
1: شكرا لك. 17 دقيقة لعب، فرصة ممتازة كانت لمقالي نجم التلوي بعد مراوغة من اللاعب براندون أنا. يمد كورة على طبق مدرب محمد عمر الجويني، كان متأخر نوعا ما على كورة، ما تمكنش من أنه ياخذ هذه الكورة في نفس الوقت. ضيع فرصة أولى.
0: عادل كانت تقرب شوية الميكرو. عادل كانت تقرب شوية الميكرو.
1: عادل تسمع فيا هكا 5-5.
0: ممتاز.
1: ممتاز. ذاكر.
0: ممتاز. ممتاز
1: ممتاز. قلت فرصة كبيرة كانت منذ قليل لبراندون أنا اللي مد كرة على طبق من ذهب لمحمد عمار الجويني. عمار الجويني ما تمكنش من اقتناصها، ولو أنه كان في مواجهة مباشرة مع الحارس كان بإمكانه أنه يسدد داخل المنطقة وربما يأتي بالهدف الأول في الدقيقة في الربع ساعة الأولى من عمر المباراة في شوطها الأول. هذه كرة ضربة مرمى لفائدة أمل حمام سوسة، أو تخرج ضربة جانبية، ضربة جانبية لفائدة أمل حمام سوسة. بعد هذا الهجوم المعاكس مش يقوم بالتنفيذ نور الباجي. نور الباجي ونحن الآن نلعب في الدقيقة 18 من الشوط الأول، ما زالت النتيجة 0-0 بين أمل حمام سوسة ومضيف نجم المتلوي.
0: قام لباس لعب فريق الشباب الرياضي بالعمران في العملية الأخيرة محمد أمين بن عمر، وتم إسعافه ورجع للميدان واستأنف اللعب في توقيت الآن 21 دقيقة. كرة لشباب العمران ترجع بالرأس مرة أولى في محور الدفاع ثم علي كزمير بالرأس رغم قصة القامة لكنه تمكن بشيخ الكرة. يطلع وجهك شريدة المساندة لكن قبل الدفاع لدفاع فريق الشباب العمران. ترجع الحارس أسامة الحنزولي لمسة واحدة من أسامة الحنزولي يحط كرة في التماس يتفادى أي إشكالية، ما يخفش لا يجازف وبالتالي يحط كرة في التماس لفيت فريق النجم الرياضي الساحلي. تمشي المحور الدفاع قصيره الكره لبوبكر ديارا. بوبكر ديارا يهز راسه بوبكر ديارا على الجهه اليسار في اتجاه عثمان دياكيتي. عثمان دياكيتي تمشي لاوشيكبو صعود بالكره لامبروزو اوشيكبو تبادل الكره بين بريان عنان ترجع ورائيه لاوشيكبو يرجع دفاع فريق الشباب بريدي بالعمران في مناطقه في تقريبا 40 متر الاخير يحاول أن يسكر المنافذ. النجم الساحلي يدور كرة بحرية لكن يدور كرات عرضية مش كرات في العمق لأنه تمركز جيد ويستنى في الانطلاقات سواء أسامة عبيد وإلا أبو بكر ديارا يستناه في انطلاق اللاعبين باش يلقاو حلول. ريان عنان يطلب الكرة أوشيكبو. أوشيكبو يسكر المنافذ فريق الشباب الرياضي بالعمران تمشي الكرة وتتقص قاعد يقص الكرة شباب العمران لكن فماش عمق هجومي من شباب العمران علي كازمير وتتقص الكرة وسط ميدان النجم الساحلي ممتاز بكل صراحه قاعد يفك في برشا كوره وترجع لي فيت النجم الرياضي الساحلي بالضيف اشرف بالضيف يخرب له ديارا تمشي لعزمي غومه يوزع داخل مناطق الجزاء بالراس وفوق المرمى رغم قصر قامته اسامه عبيد اخذ الكوره لكن كورته فوق المرمى التوزيعه كانت جيده لكن ما كانش القامه يمكن لهنا خانت شويه اسامه عبيد باش ياخذ الكره يحط كره في الميدان في المرمى عفوا تعطير الكره بعيد تقريبا 8 9 امتار على المرمى. نعرفوا اللي اسامه عبيد معناه القامه نتاعو مش طويل القامه ملاعبي وسط ميدان هجومي مش مهاجم مش قلب هجوم يمكن الفرصه دي لو كان اتيحت للاعب اخر كان ينجم يجيب فيها الاخطر. كره اللي فاتت لشباب العمران في وسط الميدان ومحال كم يعطي مخالفه منتصر بالعربي مخالفه لي فيت فريق الشباب الرياضي بالعمران تعادل 0-0 في كل المقابلات الترجي مستقبل مصا النجم الساحلي شبكة العمران نجم تلوي امل حمصوصه البارح 1-1 كان بين الاولمبي الباجي والنادي البنزرتي في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت وتقدم سقيت الدائر كان فاز البارح النادي حملان في هدف مقابل 0 من ركله جزاء في انتظار المقابلات المتاخره اللي باش تلعب مش نهايه الاسبوع هذا الاسبوع اللي بعده باش تلعب او نهايه في الاسبوع القادم باش تلعب المقابلات المتاخره للاسبوع القادم فما مقابلات الجولة الرابعة. عدي بالحاج في توقيت 24 دقيقة لعب باش يلعب الكرة لفيت فريق الشباب الرياضي بالعمران. عدي بالحاج نرجع لك عادل عندك حاجة في ملعب متلوي؟
1: لا جديد يذكر باستثناء الهجمات المعاكسة لنجم متلوي هذه كرة ومخالفة خطيرة لنجم متلوي تبع تقريبا 40-50 كيلو متر على المرمى تسديد بقوة بالساق اليسرى باتجاه المرمى مع عامر رياح ممتاز العملية قلت بعد 40-50 وتأكدت أنه الكرة باش تكون قوية باتجاه أسامة النفاتي برأسيته والحارس بارتماء ينقذ الموقف في توقيت لحد الآن 22 دقيقة لعب والنتيجة سلبا بين الفريقين 0-0 بين نجم متلوي وضيفه أمل الحمام السوسة.
0: شبيبة العمران كان قريبة من افتتاح النتيجة بعد تسديدة مصطفى السويسي من الجهة اليسرى تسديدة كانت فلتر المخالفة وصبري بالحسن ممتاز يتصدى صبري بالحسن يتصدى في المكان في القائم الأول كان واقف هو الحقيقة مصطفى السويسي كان طلب منه زميله أنه يخرج الكرة يعمل روتري لكن واضح الحوار بيناتهم أنه قالوا معناه سددت مباشرة هذا غايت بن حميدة قاعد شبيبة العمران قاعد يدور في الكره الان قاعد هو اللي متحكم في النسق في العمليه في على الاقل في الزوز ثلاثه دقائق الاخيره كره اللي فات فريق شبيبه العمران تلعب طويله تدخل من وجدي كشريده في وسط الميدان لمسه اولى ثم ميغوي يلعب الكره ورائيه تقطع مره اولى لكن ترجع لاسامه عبيد يطلع عزمي غومه اسامه عبيد تبادل الكره لكن تقص الكره وعلي كازمير وتمشي العديب الحاج وسريع جدا عديب الحاج سرعة كبيرة من عديب الحاج يلعب الكرة لفيت النجم الرياضي بالشبت العمران وتدخل الدفاع تدخل الدفاع في العملية الأخيرة يفتك الكرة تدخل كان في التوقيت والمكان المناسب أمام مهاجم شبيبة العمران لاعب رقم 4 الحقيقة ما عنديش في هذه كرة النجم الساحلي خطيرة داخل منطقة الجزاء وتدخل الدفاع لكازمير مرة أولى وما زالت الكرة لوجدي كشريدة داخل مناطق النجم الرياضي الساحلي بالراس وتدخل مرة أخرى والدفاع يحط الكرة تمشي ركنية ركنية لفيت النجم الساحلي فما لخبطة في دفاع فريق شبيبة العمران في العملية الأخيرة تو ثبت اللاعب رقم 4 اللاعب رقم 4 في شبيبة العمران ما عنديش في ورقة المباراة اللاعب رقم 4 في شبيبة العمران ما عنديش في ورقة المباراة اللي هو بلال التويتي بلال التويتي كرة لفيت الفريق النجم الرياضي الساحلي، تمشي لي كرة لأسامة عبيد، أسامة عبيد ممتازة تمريرة من أسامة عبيد، تدخل فماش مخالفة، يقول الحكم ترجع لفيت شبيبة العمران، ترجع لشبيبة العمران، غايت بن حميدة، غايت بن حميدة، العودي بالحاج، عودي بالحاج يحاول يتعدى عودي بالحاج، لكن والتماس للنجم الساحلي، تماس لفيت النجم الرياضي الساحلي في توقيت الآن 27 دقيقة لعب، الحكم يعطي راحة دقيقة للملاعبية، نرجع لك يا عادل في ملعب المتلون.
1: شكرا لك. رغم أنه الامتياز منذ قليل لهجوم أمام الحمام سوسة، كرة مرتدة بين اثنين، أمين الجزيري إمداد كروي لفادي بن أبو علي سليمان يطالبوا فيها أمام الحمام سوسة بلمسة يد للمدافع، مدافع محمد لوريمي، لكن الكرة وصلت إلى المهاجم مالك بعيو وجه لوجه مع الحارس محمد عزيز بجاوي ويضيع فرصة. الحكم أعطاه الأفضلية هنا للاعب، لكن وجه لوجه تقريبا منطقة الستة أمتار، الكرة قريبة جدا من الشباك، لكن اللاعب لم يتمكن من التسجيل وضيع الفرصة، واحتجاج بنك أمل حمام سوسة على العملية، رغم أنه العملية تواصلت بامتياز لأمل حمام سوسة، لكن الاختلاس الكرة لم يكن كما ينبغي من هذا اللاعب، والامتياز لحارس مرمى محمد عزيز بجاوي اللي ارتمى وأغلق كل المنافذ. تمشي كرة بهجوم عاكس لأمل الحمام لنجم متلوي على اليمين، براندونانا توزيع في القائم الأول، ترجع من جديد لأمل الحمام سوسة لنجم متلوي. عفوا تفضل تفضل
0: عادل. افتتاح النتيجة لتونس مايل فرنانديز موني بي في الدقيقة 24، أول أهداف دفعة اليوم 1-0 الترجي التونسي قدام مستقبل ريال مرسى. عادل في الساحل شبت
1: نعم بدأت الأهداف وما عرفش هنا في متلوي، هذا هجوم عكس ممتاز، لكن الكرة ضاعت، كرة لنجم متلوي لكن الكرة ضاعت على نجم المتلوي، كانت كرة طويلة باتجاه الجهة اليمنى عامر بلغيت، لكن كورته لم تكن مؤطرة وضاعت الكرة، ضاعت الكرة على نجم متلوي، واستراحة للاعبين لاعبي نجم متلوي وكذلك ملحمة سوسة ليأخذ قليل من اغتسال قليل من الماء، طبعا طقس سخون شوية مع حرارة اللعب وحرارة اللاعبين في البحث عن هدف من هنا وهناك. 0-0 إلى حد الآن في اللعب، نتوقف قليلا ثم سنعود لمواصلة المشوار في هذا اللقاء.
2: لنا عودة إلى أجواء الملاعب بعد موجز الساعة 5 مساء للأخبار. مساء الخير. أكد مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار بوزارة التجارة رمز طرابلسي اليوم أن البرامج الاستثنائية والنوعية لتوفير المياه المعدنية المعلبة ستتواصل الأسبوع القادم بهدف تجاوز النقص المسجل في السوق، مشيرا إلى أن 12 ولاية شهدت ضغوطات كبيرة على مستوى التزويد أهمها ولاية الساحل. انطلقت أشغال إنجاز خزان المياه الجديد بمعتمدية امساك بطاقة استيعاب تبلغ 10,000 متر مكعب على أن تمتد مدة الإنجاز إلى 16 شهرا، ويمثل هذا المشروع المعطل منذ سنة 2019 بسبب إشكال عقاري يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مخزون المياه وتحسين استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب والحد من الانقطاعات المتكررة التي عانى منها أهالي مشاكل خلال السنوات الماضية، حسب ما أكده للأخبار علي إبراهيم النائب المجلس المحلي بمساكن من ولاية سوسة. في إطار فعاليات مهرجان الشباب بولاية سوسة وضمن برنامج جهوي يسعى إلى تقريب الأنشطة من الشباب في مختلف المعتمديات وفي حركات ثقافية وشبابية على المدينة، احتضنت مدينة تنفيذ اليوم تظاهرة شبابية تهدف إلى تنشيط الفضاءات وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية، وتجمع التظاهرة عددا من الشباب من مختلف مناطق الولاية في أجواء تجمع بين التنشيط والتواصل واكتشاف المواهب. بالتعاون مع جمعية العون المباشر نظمت وزارة الصحة بالمستشفى المحلي ببو حجلة من ولاية القيران حملة صحية لتقصي مرض الماء الأبيض، انتظمت اليوم واستفاد منها حوالي 200 مريض من عدد من معتمديات الجهة خاصة نصر الله ومنزل مهيري وسيدي عمر بوحجلة والشراردة. ومن المنتظر أن تتوج هذه المبادرة ببرمجة عمليات جراحية مجانية لفائدة الحالات التي تستوجب التدخل. أعلن تحالف أصول الحرية سنف رحلاته الدولية في مهمة جديدة تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة ورفض استمرار حرب الإبادة وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية في الحرية والحياة الكريمة. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قوات الاحتلال فجرت في بلدة المنصوري وبالتزامن مع قصف مدفعي بقذائف ثقيلة طال منطقة المرج بين بلدتي الحنية والمنصوري جنوب سور. لقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة السادسة عودة إلى جو الملعب.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
4: المنستير مؤنسة إفادة وخدمة وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
5: كل ما يهمكم
4: مواعيد مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير كونوا معنا كونوا معنا. رياضة. وصيف.

0: مقابل صفر، تعادل صفر صفر في قناة نجم الساهلي شبت العمران، وتعادل صفر صفر في نجم تلوي أمل حمام سوسة. نرجع العادل في ملعب المتلوي يأخذ ما عنده جديد.
1: شكرا لك. هذا أول إنذارات في هذا اللقاء لنور الباجي في الدقيقة 30. نور الباجي لعب أمل حمام سوسة على اعتبار أنه قام بزوج مخالفات خطيرة، ومنذ لحظات نبه عليه الحكم تنبيه معناها بالإشارة أنه عندك زوز أخطاء، رد بالك المرة الجاية. في نفس التوقيت يرتكب مخالفة أخرى على اللاعب حمل رقم 18 لاعب أسامة الهجري، ويتحصل على الإنذار الأول، وهذه مخالفة قريبة من منطقة 18. في نجم المتلوي تبع هذه المخالفة، ذاكر ربما تأتي بالجديد لنجم المتلوي أو تأتي بالجديد كذلك من حمام سوسة، على اعتبار أنه يلعب على الهجومات المعاكسة عن طريق اللاعبين ريان فيجو وكذلك غازي عبد الرزاق. كورة مخالفة باش ينفذها عزيز غريسي أو يترك الكورة لمحمد الرومي، توزيعة تسديدة مرة أولى، مراوغة مرة ثانية، يرجع إلى الوراء في توقيت إلى حد الآن على اليمين في توقيت 32 دقيقة لعب، صفر مقابل صفر بين الفريقين. وهذا هجوم عكس يامل حمام سوسة كما قلت، يلعب على المرتدات، كورة على اليسار، توزيعة داخل المنطقة، ممتاز العملية والدفاع يتصدى، تبقى النتيجة على حالها صفر مقابل صفر بين نجم المتلوي وضيفه أمل حمام سوسة. هذا هجوم عكس آخر لنجم المتلوي، كورة لليمين طويلة، الكورة توزيعة داخل منطقة 18، من يسدد في مرة أولى في مرة ثانية، ترجع من جديد أنتلو برامي يوزع يسدد، لا محمد عامر الجويني يرجع إلى الوراء، خطيرة العملية خطيرة وتبقى على حالها صفر مقابل صفر. 33 دقيقة لعب بين الفريقين نجم المتلوي وضيفه أمل حمام سوسة.
0: أعطيني هدف التقدم لنجم شبيب العمران، هدف التقدم للشبيبة الرياضية بالعمران في توقيت 36 دقيقة لعب، ركنية تتلعب في القائم الثاني، وشبيبة العمران عديب الحاج ونفذ، وشبيبة العمران تفتتح النتيجة. يبدو لي لاعب اللي افتتح النتيجة هارون الكوكي، هارون الكوكي يبدو لي هارون الكوكي هتوم ثبت بعد شوية، اللاعب اللي سجل هدف التقدم لفيت شبيبة العمران، اللاعب هارون الكوكي هو الكوك اللي سجل هدف التقدم لشبيبة العمران بعد كرة لعبت لي فيت شبيبة العمران. المطالبة كانت بركنية، المطالبة بمخالفة، الحكم يشير للركنية، تتلعب الركنية، ولأننا نعرف إذا تلعبت الركنية ما نرجعش بالتوالي، معناه هذا البروتوكول متاع الفار، الحكم باش يكون عنده حوار مع حكام الفار فيليب بيريرا، هل يتم تأكيد هدف؟ ما ننتظر ما نتأكدوا إلا ما الحكم يعطي إشارة استئناف اللعب. الآن تقدم شبيبة العمران عن نجم الرياضي الساحلي هدف مقابل صفر في انتظار تأكيد بالفعل، تتأكد الهدف، يتأكد الهدف 1-0 لشبيبة العمران أمام النجم الرياضي الساحلي. هارون الكوكي يفتتح النتيجة في توقيت 37 دقيقة لعب، الكرة كانت في القائمة الثاني، ما فماش حتى مدافع رقم طول قامة لاعبين النجم الساحلي، ما فما حتى مدافع، وفريق شبيبة العمران يفتتح النتيجة رغم السيطرة الكبيرة اللي كانت للنجم الرياضي الساحلي من بداية المباراة. هذه الكرة لريان عنان يحاول يتعدى، ريان عنان مرة أولى ثم مرة ثانية على الكزمير، قاعد يقدم في مباراة كبيرة في وسط ميدان فريق شبيبة العمران، قاعد يفك في برشا كرة، أوشيكبو قصيرة مع العمري، أوشيكبو يهز راسه يلعب كرة على الجهة اليسار، ما تخلطش، بلال مقنم في المكان المناسب مرة أولى ثم مرة ثانية، خليها تخرج تماس لفيت النجم الساحلي، تماس للنجم الساحلي في توقيت 38 دقيقة لعب، النجم اللي سيطر وتمكن باش يعمل الفارق في مناطق شبيبة العمران، لكن ما تمكنش باش يسجل، عمل الفارق صحيح تعداو لو دوبلومون من اليمين لليسار، لكن ما تمكنش باش يسجل. في المقابل شبيبة العمران بعد تهديد اول من عديب الحاج، تهديد ثاني تمكن باش يسجل هدف التقدم من خلال كما قلت ركنية، وركنية كان بامتياز في القائمة الثانية. هارون الكوكي يفتتح النتيجة، فريق يلعب بالإمكانيات متاعه، فريق ما عملش برشا انتدابات، فريق اللي يمكن الحجم متاع الأجرة متاع اللاعبين مش كبيرة برشا، ورينا برشا تصريحات من عبد السلام بوحوش المدير الرياضي اللي في شبيبة العمران، لكن فريق قاعد يقلق، هزيمة أولى قدام تقدم ثقيل الدار، لكن يفوز على الترجي 3-1 ثم اليوم يتقدم على نجم الساحلي، معناه فريق قاعد يخدم في الاستمرارية مع أمين البيجي مدربه. هذه كرة اللي فاتت النجم الرياضي الساحلي تمشي من الجهة اليمنى توزيع في القائم الثاني، والكرة اللي فاتت النجم الساحلي عزمي غومة يهز راسه عزمي غومة في القائم الأول بالراس، دفاع على شبت العمران واقف في المكان المناسب، التسديد وفرصة كبيرة للنجم الساحلي، فرصة من بوبكر كامارا وبوبكر ديارا عفوا، وكورته تغادر مستقبل المرسى، يعدل النتيجة أمام الترجي الرياضي التونسي، تعديل النتيجة لمستقبل المرسى أمام النجم الترجي الرياضي التونسي 1-1. الترجي يقبل الأهداف بسرعة بعد ما يتقدم في النتيجة. عندي عادل 39 دقيقة لعب في الشوط الأول، 1-0 لشباب العمران أمام النجم الرياضي الساحلي.
1: 36 دقيقة لعب هنا في ملعب متلوي، وهذه كرة طويلة لفائدة نجم متلوي عن طريق رمي التماس، كرة على العارضة، ممتاز الدفاع، كرة على العارضة ترجع من جديد عن طريق أسامة الهيشري، والدفاع يخرج كرة براسية ممتازة، كرة ممتازة وأولى الهجومات المعاكسة والخطيرة جدا لنجم متلوي، كرة ممتازة جدا، تصدم كرة بالعارضة في مرة أولى ترجع أمام المهاجم أو في الحقيقة المدافع أسامة الهيشري برأسية، والمدافع على أيوب بن شعبان على اليسار يرتمي برأسية يخرج كورته لما يتماس، تخرج الكورة في توقيت 37 دقيقة لعب، 0-0 بين نجم متلوي وضيفه أمام الرياضي بحمام سوسة، في انتظار تلقي العلاج للاعب أسامة الهيشري اللي تعرض إلى إصابة بعد الرأسية والارتماء الرأسية.
0: شكرا لك عادل، نلعب في توقيت 40 دقيقة لعب في الشوط الأول، 1-0 لفريق الشباب العمران أمام النجم الساحلي، هدف هارون كوكي في دقيقة 36، هدف مستقبل مرسى، هدف التعادل كان سجله نور ماني في دقيقة 36 بعد ما كان فرنانديز موني بي سجل هدف التقدم للترجي الرياضي التونسي، والتعادل 0-0 في لقاء هذه خطيرة داخل منطقة الجزاء لفريق النجم الرياضي الساحلي، والتسديد والكرة تغادر تمشي تماس لفيت النجم الرياضي الساحلي، تماس باش ترجع من عزمي غومة، عنده الكرة قصيرة تبادل الكرة، يطلع بوبكر ديارا أوشيكبو على الجهة اليمين أسامة عبيد في القائم الثاني وبالراس، وتمشي للحارس الحنزولي، ياخذها أشرف الحنزولي أسامة الحنزولي اللي خلى فريقه في المباراة في أول كرة في الدقائق الأولى تمكن باش يتصدى الكرة، كانت نجم تجيب هدف للنجم الرياضي الساحلي. طويلة الكرة عديب الحاج، الترويض ممتاز من عديب الحاج، ممتاز فنية على الجهة اليمين، لاعب كان لعب كرة قدم داخل القاعات مش مخالف، يقول حكم المباراة منتصر بالعربي، فما نسق فما ريتم في اللقاء، كرة في القائم الثاني وترجع من مصطفى السويسي وبالراس غيث بن حميدة، والترويض لفيت أوشيكبو قصيرة يطلع من الجهة اليمنى أسامة عبيد يهز راسه، ممتازة العملية للنجم الرياضي الساحلي، وجدي كشريدة في القائم الأول وترجع من الدفاع، والكرة مجددا لوجدي كشريدة، وجدي كشريدة يخلي الكرة في التماس لأسامة عبيد، حركي في كل مكان أسامة عبيد يحاول يلقى الحلول، تبادل الكرة عبدالله العمري مجددا لوجدي كشريدة، وجدي كشريدة يهز راسه ويلعب الكرة في القائم الثاني بالراس وترجع من الدفاع، عديب الحاج ومرة أخرى ومقنم يبعد الكرة مقنم، الترويض لفيت النجم الرياضي الساحلي، ترويض للنجم الرياضي الساحلي في مناطقه، يرجع شبيبة العمران في التغطية الدفاعية بأكثر عدد ممكن في أر 43 دقيقة لعب في الشوط الأول، 1-0 شبيبة العمران قدام النجم الساحلي. عندك حاجة عادل في المتلوي؟
1: مخالفة خطيرة لنجم المتلوي ذاكر قريبا منطقة 18 تقريبا، تبعد حوالي 23 متر باش يقوم بالتنفيذ عزيز غريسي، مخالفة مباشرة بعد خطأ فادح في الحقيقة من فادي بوعلي سليمان على

0: ضاغط يحب يسجل قبل ما يتوفى الفترة الأولى وتخرج الكرة رمي التماس في توقيت 41 دقيقة لعب 0 مقابل 0 بين النجم المتلوي وضيفه أمل حمام سوسة.
1: 44 دقيقة لعب في الشوط الأول، ما زال التقدم لشبيبة العمران فريق الضيف على النجم الذي الساحلي، هدف هارون الكوكي في دقيقة 36، والنجم الساحلي يحاول الضغط في مناطق الفريق المنافس باش يرجع في اللقاء. تسديده كانت من شيكبو عشوائيه بعيده على المرمى، والكره ترجع مجددا لفات النجم الساحلي. المره هذه الجهه اليمنى هي اللي قاعده تتحرك اكثر في النجم الساحلي في محاوله للصعود في مناطق فريق الشبيبه العمران، والموجود مستر السويسي. كره لفات فريق الشبيبه النجم الذي الساحلي، اشرف الضياف يرجع كره ورائيه لاوشيكبو. اوشيكبو تبادل كره مع ابو بكر ديارا. مبكر ديارا يلعب قصير طويل في مناطق شبيبة العمران، انك ترجع من الدفاع. شبيبة العمران يلعب الهجوم المعاكس السريع مع عدي بالحاج من اليمين، بلال تويتي ينضم له، مصطفى السويسي من الجهه اليسرى، وغيث بن حميده كصنع العاب. كره لفات النجم الساحلي، توزيع وركنيه جديده للنجم الساحلي، ركنيه جديده للنجم الساحلي عزم غومه، وبلال مقنم كان واقف في المكان المناسب، والركنيه للنجم الرياضي الساحلي، ركنيه للنجم الرياضي الساحلي. يمشي ريان عنيم في تنفيذ الركنية على يمين الحارس أسامة الحنزول. نستناو الوقت البديل في الشوط الأول، تنفيذ الركنية على يمين الحارس الحنزولي، ويأخذها الحنزولي بسهولة، فما حتى حد مشى في التراجكتوار نتاع الكرة باش ياخذ الكرة بالراس، عكس الهدف اللي كان سجله فريق شبيبة العمران. قائم ثاني كان بمفرده موجود هارون الكوكي. طويلة الكرة تتلعب في اتجاه عدي بالحاج، عدي بالحاج الأسبقية لعدي بالحاج، الحكم يعطي مخالفة، مخالفة للنجم الساحلي، ودقيقتين وقت بديل. الحقيقة من رجل برشا ترجع برشا تضيع وقت في الشوط الأول، ودقيقتين وقت بديل. بدأوا فيهم تقريبا 15 ثانية نكمل الشوط في سوسة، وبعدها نمشي العادل في المتلوي ننهي معاه الشوط إن شاء الله. إذا ما جدش جديد في ملعب المتلوي في هذه بالراس كورة، وسامع عبيد بعيدة برشا، بعيدة وسامع عبيد ما كانش مؤثر، لكن ترجع الكرة للنجم الرياضي الساحلي من الجهة اليسرى. يمشي عنين، ريان عنين يهز راسه، ريان عنين يلعب الكرة في اتجاه عزمي غومة، يرجع بالكرة عزمي غومة يحاول يلقى الحلول في مناطق شبيبة العمران. الكرة اللي فات شبيبة العمران، علي كزمير في كل مكان، علي كزمير في كل مكان ياخذ الكرة ويربح التماس لصالحه، يربح التماس لصالحه. الدقيقة الأولى انقضت في الوقت البديل، ودخلنا في الدقيقة الثانية والكرة تماس لفات الشبيبة الرياضية بالعمران. تقطع الكرة للنجم الرياضي الساحلي في اتجاه عبد الله العامري، عبد الله العامري يهز راسه عبد الله العامري، فما مساحات في مناطق شبيبة العمران. الكرة من الجهة اليمنى لفات النجم الرياضي الساحلي، أسامة عبيد باش تعدى واحد ضد واحد، يتعدى أسامة عبيد من لاعب مازال يحاول يدخل مناطق الجزاء، يوزع والدفاع والتغطية جيدة، التغطية جيدة من المرواني في العمل الأخيرة. سامي الهمامي وسامر المرواني ثنائي محور الدفاع يقوموا بالتغطية. كرة لفات النجم الرياضي الساحلي، مبكر ديارا يحاول يتعدى بالكرة، يحاول يلقى الحلول من الجهة اليسرى في اتجاه عزمي غومة، لكن قبله مقنم، قبله مقنم، والمخالفة لفات شبيبة العمران، مخالفة لشبيبة العمران. ثواني ثواني باش نعذرها حكم المباراة مصر العربي على نهاية الشوط الأول. تقدم كما قلت إلى حد الآن فريق شبيبة العمران على النجم الساحلي واحد بلاش. هدف هارون الكوكي في الدقيقة 36، تنفيذ المخالفة في مناطقه فريق شبيبة العمران قريبا من بنك الاحتياط نتاعو. طويلة الكرة والحكم ينهي الشوط الأول بتقدم شبيبة العمران على النجم الساحلي، هدف مقابل صفر هدف هارون الكوكي في الدقيقة 36. الترجي متعادل مع مستقبل مرسى 1-1. فرنانديز مونيبي كان افتتح النتيجة، ونورماني عدى النتيجة، والنجم الرياضي المتلوي متعادل لحد الآن مع الأمر الرياضي بحمام سوسة. ونرجع لك مجددا عادل في المتلوي.
0: شكرا لك يا ذاكر. صفر مقابل صفر كما ذكرت لحد الآن هنا في ملعب المتلوي. دقيقة تقريبا تفصلنا عن نهاية هذا اللقاء، لا تغيير في النتيجة على اعتبار بعض الإصابات في بعض صفوف اللاعبين، لاعب أمل الحمام سوسة وكذلك اللاعب نجم الرياضي المتلوي أسامة الهجري بعد الرأسية لكي تأتي بالهدف. بعدها بقليل كرة أخرى ممتازة عامر بالغيف، تصل له كرة ياخذ الكرة بالساق اليمنى على منطقة الستة أمتار، لكن كرة مرة جانبية كاد يكون الهدف الأول. ترجع كرة بضربة مرمى لفائدة أمل الحمام سوسة منذ تقريبا ست دقائق قام بهجومات معاكسة ويضغط على دفاع نجم التلوي عن طريق الهجوم.

المعاكسة من الجهة اليمنى باللاعب ريان فيجو وكذلك فادي بوعلي سليمان. إلى اليمين هذه كورة ممتازة نور الباجي اللي متحصل على إنذار بعد ارتكابه لثلاثة أخطاء في الحقيقة. يعترضه اللاعب محمد عامر الجويني. تمشي كورة هجوم عكسي نجم متلوي إلى اليمين ياخذ كورة محمد لوريمي. لوريمي في وسط الدفاع توصل الكورة من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى عامر بالغيث. عامر بالغيث كورة طويلة داخل منطقة 18 تصطدم بالدفاع وتخرج رويد الرويدف. ركنية ركنية على الجهة اليمنى لهجوم نجم متلوي. زوز دقائق كوقت بديل يعطيهم أو يضيفهم حكم مساحة في هذا اللقاء. ضربة ركنية لنجم متلوي باش يقوم بتنفيذها باسم حاجي كابتن الفريق. يحط الكرة مكان التنفيذ على يسار حارس المرمى محمد أمين الحزقي حارس أمل حمام سوسة. هل تأتي بالجديد هذه الكرة؟ والحال النجم متلوي ضغط على دفاع أمل حمام سوسة اللي يلعب على المرتدات وكاد يأتي بالجديد في أكثر من مرة. تتنفذ الكرة في القائم الأول رأسية في مرة أولى. ماذا يفعل الدفاع؟ مازال اقتر لفائدة نجم متلوي. ياخذ الكرة محمد بوزغبية يوزع في القائم الثاني توزيعه وهذا هجوم عاكس لفائدة أمل حمام سوسة. ممتاز العملية يكون هدف أول يكون هدف أول. وجه لوجه مع الحارس محمد أمين جري يخرج لوحده وجه لوجه مع الحارس. كورته خرجت خارج الميدان خرج وحده قبل دائرة نص الميدان. خرج وحده بسرعة ممتازة. الدفاع كان كله متقدم ما تمكنش عامر بلغيث من الرجوع. كذا كورة وصل منطقة 18 دخل منطقة 18 سدد فوق المرمى سكر له كل المنافذ محمد عزيز البجاوي والكورة خرجت ضربة مرمى. كاد يكون الهدف الأول في الدقيقة الثانية في الوقت البديل. نلعب الآن في الدقيقة الثالثة في الوقت البديل. صفر مقابل صفر تبقى النتيجة لحالها بين نجم متلوي وضيفه من حمام سوسة. كورة مرتدة على اليمين ياخذ الكورة أسامة الهيشري طويلة لأسامة النفات مقطوعة من الدفاع. أسامة النفات مرة أخرى أمامه جعفر موسى تتقصل الكورة تمشي للجهة اليمنى براندون أنا براندون أنا. أسامة النفاتي ما وصلش الكورة ترجع للدفاع. ضغط من نجم متلوي وصمود من أمل حمام سوسة ممتازة. الكورة ياخذ الكورة بكل الريحية بالصدر. اللاعب جعفر موسى يحاول تشتيت الكورة وإبعاده عن مناطقه. كورة من جديد في دفاع أمل حمام سوسة كالعادة نفس اللاعب جعفر موسى واقف على كل الخطوط يمينا وشمالا. تمر الكرة من نور الباجي يلتقطها هذا اللاعب جعفر موسى. رمي التماس هل تكون الأخيرة لنجم متلوي من الجهة اليسرى لهجوم نجم متلوي باش يقوم بتنفيذها حامل رقم 20 عزيز غريسي الظهير الأيسر أو الظهير الأيمن. ينفذ كرة طويلة داخل منطقة 18 في مرة أولى يعترضها الدفاع مالك بايو. تخرج الكرة ركنية وماذا يقول الحكم؟ يصفر نهاية الفترة الأولى محرز المالكي في انتظار العودة إلى حجرات الملابس وإعطاء تعليمات. نلتقيكم بإذن الله في الشوط الثاني. إلى اللقاء.

0: حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: 97.3.
0: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: رياضة بكل مكان. مساء الخير، مرحبا بكم من جديد في أجواء الرياضة في هذا اللقاء ليجمع نجم المتلوي وضيفه أمل الحمام سوسة. لحظات تنطلق الفترة الثانية في هذه المباراة. خلينا النتيجة 0-0 بين الفريقين. على ما يبدو نجم المتلوي باش يقوم بتغيير ثاني في هذه اللحظات، باش يدخل حامل رقم 17 عبد الله الشابي، وخروج اللاعب برمضان انا، او موجود برمضان انا مازال ما خرجش، ننتظر اللاعب الثاني اللي باش يدخل في صفوف امام الحمام سوسة. ثم تغيير اخر في صفوف امام الحمام سوسة، خروج رقم 27 من أمل الحمام سوسة فادي بو علي سليماني، هو تعرض إلى إصابة، عنده إصابة على مستوى الرأس، ويدخل مكانه أوبيري مارتان. أوبيري مارتان حامل رقم 24، هذا التغيير الأول في صفوف أمل الحمام سوسة، في حين أنه نجم متلوي قام بزوز تغييرات. انطلاقة الشوط الثاني في هذه المباراة بين نجم متلوي وضيفه أمل الحمام سوسة. النتيجة الحالية 0-0 بين الفريقين. النجم المتلوي بدا حاب ياخذ بزمام الأمور منذ البداية، أولى الكرات باتجاه أسامة النفاتي، لكن اعتراض من الدفاع أمل الحمام سوسة، ترجع في وسط الميدان كرة بين اثنين بين اللاعبين أسامة الهجري وكذلك عزيز غريسي. براندون نانا، براندون نانا بالساق اليسرى يغير اتجاه الكرة إلى اليسار، مراوغة في مرة أولى من أسامة الهجري، يرجع إلى الوراء، كورته ممتازة للاعب البديل أيوب التليلي، كرة إلى اليمين إلى الظهير الأيمن عزيز غريسي، تخرج الكرة، خرجت الكرة لبراندون نانا. براندون نانا تخرج الكرة، كانت تبادل كرة ممتاز بين هذين اللاعبين، والاعتراض من الدفاع، دفاع أمل الحمام سوسة، يطلب الحكم إعادة رمية التماس من جانب أمل الحمام سوسة. إصابة أخرى وشد عضلي للاعب نجم المتلوي. نشوف اللاعبين اللي خرجوا عندهم إصابات، بعض الإصابات. على كل نرجع لبعض الإحصائيات اللي قبل عودة اللاعب من جديد ب رمي التماس في أمل الحمام سوسة، قلت عدد المواجهات، هذه المواجهة السادسة بين الفريقين. نذكر أنه 5 مواجهات تمت بين زوز فرق، تعادل زوز تعادلات بين أمل الحمام سوسة ونجم متلوي، انتصار وحيد لنجم متلوي، في حين أمل الحمام سوسة انتصر في مناسبتين. تتحط الكرة مكان التنفيذ في انتظار عودة اللعب لأمل الحمام سوسة، قلت برمية التماس، يخرج الحارة اللاعب عامر بالغيف لتلقي الإسعافات الأولية، قام لباس لمحالة، لكن بطبيعة الحال نعرف أنه عندما يدخل طاقم الطبي إلى الميدان يخرج اللاعب خارج الميدان ثم يعود إلى اللاعب بعد إذن الحكم بالدخول. تتنفذ رمية التماس من اللاعب أيوب الشعبان إلى كابتن الفريق غازي عبد الرزاق في وسط الميدان الدفاعي، جعفر موسى إلى اليمين، نور الباجي طويلة كورته في اتجاه اللاعب اللي دخل منذ قليل أوبيري مارتان، الكورة باش تولي تلعب عليه، أوبيري مارتان يعترض، الكورة مرتدة من المدافع أيوب التليلي، كان خطأ وربما يأتي بالجديد، لكن ترجع كرة من دفاع نجم متلوي، مقطوعة في مرة أولى محمد عامر الجويني، يقطع حاله المدافع عمر السماوي، والكرة رويدا تخرج بعيد على نور الباجي، ضربة مرمى لفيت نجم متلوي، ضربة مرمى باش يقوم بتنفيذها محمد عزيز بجاوي حارس المرمى، كانت الكرة في الجهة اليمنى لهجوم أمل الرياضي بحمام سوسة.
1: عادل تفضل شكرا لك.
0: تفضل ذكر
1: الدقيقة 53 في المباراة، ومازال التقدم لفريق شباب العمران أمام فريق النجم الساحلي هدف مقابل صفر. هدف كان سجله هارون الكوكي في الشوط الأول. وذكر بتركيبة الفريقين في مباراة يظفرها منتصر بالعربي، مساعد كل من عمر بريد عم الله الحجري حسين بن سيسي، حكم الفار فيليب بيريرا، ويساعده أيمن إسماعيل مع الشكر زميلي لطفي المكي وأيضا لحمد النقبي. قاعدين يحاولوا صعوبات تقنية مرتبطة خاصة بالشبكة، مشكلة في الشبكة لهنا في التغطية في أولمبي سوسة، وقاعدين تقريبا في كل المقابلات عندنا نفس الإشكالية، بالتالي نحاولوا قاعدين مع المختصين باش نفضوا الوضعية هذه. لو سمحت طيح لي شوية في الموسيقى لطفي لو سمحت، شكرا جزيلا، تخلي لي اللي الوضعية نستمع قليلا وكاو. هذه كرة لفيت النجم الساحلي، قلت خلينا نذكر ترقيبة الفريقين. لطفي لو سمحت نقص شوية في الموسيقى لو سمحت، معلش إذا تسمح فيها لطفي، شكرا جزيلا. قلت بالنسبة لتشكيلة الفريقين ما صارش تغييرات، أسامة الحنزوري، بلال مجنة، مارون الكوكي، سامي الهمامي، مارون المرواني، علي كازمير، محمد أمين بن عمر، غيث بن حميدة، مصطفى السويسي، عدي بالحاج، وبلال التويتي، النجم الساحلي، صبري بن حسن، وجدي كشريدة، عزمي غوم، أبو بكر ديارا، أمبروزو، أوشيكبو، عثمان ديكيتي، عبد الله العمري، أسامة عبيد، ريان عنين، أشرف الضياف، وساندي ميغوي. هذه تركيبة الفريقين، اشتعال الأضواء الكاشفة في ملعب الأولمبي بسوسة، الشيء اللي يخلي يمكن معناش قبل ساعة ودرش تقريبا على المغرب، معناها قبل بوقيت فما شوية أضواء الكاشفة تشتعل في ملعب أولمبي سوسة. يمكن زاد الاختبار أضواء الكاشفة اللي هي من طراز عالي جدا، معناها أضواء كاشفة من نوعية الليد الممتازة. كرة باش ترجع لفيت شبيبة العمران. نذكر أيضا الترجي الرياضي التونسي متعادل 1-1 في نهاية الشوط الأول مع فريق المستقبل الرياضي بالمرسى. كرة باش تلعب طويلة في مناطق النجم الرياضي الساحلي، ترجع من الدفاع، كرة من دفاع النجم الرياضي الساحلي ورائية في محور في وسط الميدان، تمشي على الجهة اليمين، وجهك شريدة يطلع بالكرة، وجهك شريدة، وجهك شريدة يلعب الكرة لفيت النجم الرياضي الساحلي، يمشي أسامة عبيد، يحط كرة أسامة عبيد على رجله داخل مناطق الجزاء، ميغوي، ميغوي لديارا والصعود والكرة عبد الله العامري، وهدف التعادل، أشرف الضياف يسجل هدف التعادل، هدف التعادل للنجم الرياضي الساحلي، أشرف الضياف ضربة في الدفاع ودخلت للمرمى، أشرف الضياف بنيران صديقة لأن الكرة حب يسدد، كرة ضربت في الدفاع وغلطت الحارس الحنزولي، وهدف التعادل من أشرف الضياف بالتوقيت الآن في الشوط أو في توقيت المباراة في 57 دقيقة لعب، أشرف الضياف يتمكن من تعديل النتيجة، من تعديل النتيجة لفيت فريق النجم الرياضي الساحلي. 1-1، نعود من جديد الملعب المتلوي، تفضل عادل.
0: شكرا لك. ذاكر الدقيقة 7 في عمر المباراة في شوطها الثاني، لا تغيير في النتيجة، 0-0 بين الفريقين، فقط 3 تغييرات صارت في صفوف النجم المتلوي. هذا هجوم ممتاز العملية، أسامة النفاتي وجه لوجه ياخذ كرة على الطاير، يحط كرة على الساق اليمنى ويسدد بالساق اليمنى على خط مستوى خط 6 امتار، كرة ضاعت. هذه فرصة أخرى للنجم المتلوي، هذه المرة فرصة بفرصة، فرصة ممتازة منذ قليل لمحمد أمين جراي في الشوط الأول وضاعت كرة عند مكان وجه لوجه، هذه المرة أسامة النفاتي كورته ضايعة والحكم يحتسب تسلل. قلت 3 تغييرات، خروج باسم حاجي، منتصر التومي، ومحمد اللوريمي، ودخول أيوب تليلي، يوسف براد، وعبد الله الشابي في صفوف نجم التلوي، في حين فادي بوعلي سليمان خرج من جانب أمل حمام سوسة ودخل مكانه أوبيري مارتا كقلب هجوم. هذه كرة لنجم المتلوي، اللاعب البديل يوسف مراد يراوغ ويرتكب خطأ، يرتكب خطأ في الدقيقة 8 من الشوط الثاني، 0-0 بين نجم المتلوي وضيفه أمل حمام سوسة.
1: ونعود في ملعب أولمبي سوسة في 57-58 كقلب تزيد من أسامة عبيد، وكورته تمشي ركني، ركنية لفيت النجم الرياضي الساحلي، دخل بقوة النجم الساحلي بداية الشوط الثاني، تمكن باش يعادل النتيجة بوسط 16 بالضيف، ويحاول النجم الرياضي الساحلي باش ياخذ الفارق مجدد، ياخذ الفارق لصالحه. نذكر حتى التوا التعادل 1-1 في لقاء ترجي التونسي مستقبل مرسى، 1-1 في لقاء النجم الساحلي شيخ العمران، و0-0 في لقاء نجم التلوي الامل الرياضي بحمام سوسة. كرة بسترجع للنجم الساحلي داخل منطقة الجزاء بالرأس، ترجع من الدفاع من مصطفى السويسي، ثم عوديب الحاج يحاول يأخذ الكرة وتمشي الكرة ما خرجتش الكرة. أسامة عبيد يحاول يتعدى أسامة عبيد، تتقص الكرة أسامة عبيد وتمشي وتضيع الكرة مجددا على النجم الرياضي الساحلي. محاولة الدخول منطقة الجزاء وتدخل الدفاع وأسامة عبيد والتوزيع وبالرأس داخل منطقة النجم الرياضي شمس العمران، وترجع من عزمي غومة وتبادل الكرة وخطيرة الكرة داخل منطقة الجزاء والكرة بالرأس وترجع من مصطفى السويسي، ودفاع متكتل من شباب الرياضي بالعمران، دفاع متكتل قاعد يسكر في المنافذ. كرة قصيرة لفريق فريق النجم الرياضي الساحلي، فما إصابة زوج لاعبين على أرضية الميدان. نرجع لك عادل في ملعب أولمبي سوسة 1-1 ونرجع للمتلوي.
0: شكرا لك. الدقيقة 10 لا تغيير في النتيجة، 0-0 دائما تعادل هنا في ملعب المتلوي. هذا هجوم لفريق النجم المتلوي مقطوع من المدافع ريان فيجو، تمشي كرة من جديد النجم المتلوي على اليمين، مراوغة في مرة أولى ممتازة من الدفاع بعد ما كانت الكرة عند براندون أنا، حاول يراوغ ترجع له كرة من جديد داخل منطقة 18، كرة خرجت ركنية، ركنية لفيت نجم متلوي، اعتراض من كابتن الفريق غازي عبد الرزاق برأسية، القفزة لم تكن كما ينبغي، أراد إخراج الكرة في الرمي التماس لكن كورته خرجت ركنية. نتبع هذه ركنية، الظهير الأيمن باش ينفذ عزيز الغريسي على ما يبدو في القائم الثاني، الحكم بطبيعة الحال يوجه اللاعبين إلى احترام الميثاق الرياضي والاعتراض بطريقة رياضية. تتحط الكرة مكان تنفيذ الركنية على الجهة اليسرى قبالة المدرج المغطاة، تتنفذ في القائم الأول وتخرج الكرة ضربة مرمى في توقيت 11 دقيقة لعب، 0-0 بين نجم المتلوي وضيفه أمل حمام سوسة. تواصل الكرة في هجوم لفائدة أمل حمام سوسة على اليمين، ممتاز هذا اللاعب ياخذ كرة وينطلق سريعا ويتحصل على ركنية، ممتاز نور الباجي ممتاز على الجهة اليمنى، يحط كرة ويسبق تقريبا يسبق الكرة أكثر من اللازم ليلتحق بها ويتحصل على ركنية لفائدة أمل حمام سوسة على يمين الهجوم، هجوم أمل حمام سوسة يعني على يسار الحارس محمد عزيز البجاوي، يخلي كورته لزميله أيوب بن شعبان صاحب الساق اليسرى باش تنفذ بالساق اليسرى عن طريق أيوب شعبان، كورة في القائم الثاني طويلة، الكورة طويلة لكن الكورة مقوسة تمشي رويدا رويدا، رمي التماس ما خرجتش الكورة، ترجع من جديد النجم المتلوي
1: في توقيت قداش
0: نمشي التوقيت إلى حد الآن 12 دقيقة لعب، 0-0 بين نجم المتلوي وضيفه أمل حمام سوسة.
1: وعندي 15 دقيقة لعب في ملعب أولمبي سوسة، 1-1 بين النجم الرياضي الساحلي وشباب العمران. كان افتتح النتيجة هارون الكوكي في الشوط الأول في الدقيقة 36 لفريق شباب العمران، وتمكن أشرف الضياف من تعديل النتيجة لفريق النجم الساحلي في الدقيقة 55. 1-1 في لقاء ترجي مستقبل المرسى، ماي بي سجل، موني بي سجل في 24، نورماني عدد في 36 للمرسى، و0-0 في لقاء نجم متلوي الأمل الرياضي بحمسوسة. البارح الأولمبي البيجي تعادل في بنزرت أمام النادي البنزرتي 1-1، وتقدم سقيط الدائر كان فاز على نادي حملان في هدف مقابل 0. مقابلات المتبقية من الجولة هذه باش لعبوا يومي 16 و17 سبتمبر الجاري، يتقدمهم لقاء اتحاد بن قردير والنادي الرياضي الصفاقسي، ثم نلقاو مقابلة الترجي الجيسي الاتحاد الرياضي المونة سيري والملعب التونسي النادي الافريقي. هذوما المقابلات نهار بقية المقابلات او مقابلات اللي تلعبوا الاسبوع القادم في اطار الجولة الرابعة للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. نهار 6 سبتمبر فشتيو بالمرسى مستقبل المرسى مريد الاهلي في حمام سوسة نجم الحمام سوسة الملعب التونسي في بن جنات اتحاد مناسيري اتحاد ريدي بالجردين دوما 3 سبتمبر نهار لحد 3 سبتمبر سيبت عمران نجم تلوي حمام التونسي اولمبي البيجي تقدم ساقيه الدائر ونهار لحد 3 سبتمبر نيفرج الجيسي نادي سباقسي التي نزرتي تغيير في تشكيلة نجم الساحلي يخرج مبكر ديارة ويدخل مكانه أيوب الفجيري نرجع لك عادل في المتلو
0: شكرا لك نتبع كذلك ثم تغيير آخر صار في صفوف النجم المتلوي تغيير الرابع ياسين سلطاني دخل في التشكيلة الأساسية على ما يبدو مكان أسامة النفاتي سأتثبت من الرقم اللاعب اللي خرج تتحط كورة رمي التماس على الجهة اليمنى تتنفذ طويلة لسفيد نجم متلوي داخل منطقة 18 الحارس ممتاز يطلع ويسعد ويخرج الكرة يبعدها خارج المنطقة مازال اقترب فيه نجم متلوي ركنية ركنية على الجهة اليمنى ركنية لفيه نجم متلوي على الجهة اليمنى لحارس المرمى تتحط كرة مكان التنفيذ نلعب في الربع الساعة الثاني أو الأول عفوا في الشوط الثاني ركنية لفائدة نجم المتلوي فتنفذ عن طريق اللاعب عامر بالغيث عامر بالغيث ينفذ كرة في القائم الأول رأسية من الدفاع تخرج بهجوم معاكس لفائدة حمام سوسة ضاعت الكرة ضاعت الكرة في توقيت 15 دقيقة لعب 0 مقابل 0 بين أمل حمام سوسة ومضيف نجم المتلوي هناك ضرب جزاء لا يقول الحكم ولك تسلل تفضل تفضل
1: باهي ترجع الكره مجددا لفايت النجم الرياضي الساحلي في العمل الاخيره زوز تغييرات في تشكيله النجم الرياضي الساحلي دخل كل من الهادي بوسلامه وايوب الفجيري مكان ساندي ميغوي وحسب مريت ايضا ريان عنان ريان عنان وساندي ميغوي هذوما اللي خرجوا باش ترجع الكره ايوب الفجيري كان سجل في المقابله الاخيره امام فريق الشباب النجم الرياضي المتلوي كرة لفيت النجم الرياضي الساحلي من جهة اليمين هادي بسلامة هادي بسلامة يلعب كرة قصيرة في اتجاه وجهك شريدة يوزع في القائم الثاني خطيرة بالرأس ترجع من الدفاع ترجع من الدفاع يضغط النجم الساحلي مجددا كرة لفيت النجم الرياضي الساحلي وسام عبيد وسام عبيد قصيرة الكرة لأبو بكر ديارة أو لمحور في عثمان دياكيتي عثمان دياكيتي كرة الدور لفيت النجم الرياضي الساحلي أو عبد الله العمري عبد الله العمري يهز راسه وسام عبيد يوزع في القائم الثاني خطيره بالراس والكره تمشي فوق المرمى تمشي مخالفه لفريق الشبيبه الرياضيه بالعمران مخالفه للشبيبه الرياضيه بالعمران ترجع الكره لفريق شبيبه العمران كما قلت نحاول نتعامل مع الشبكه والتغطيه نتاع شبكه الانترنت في ملعب اولمبي سوسة وذاك
0: الوقت 17 دقيقة لعب لحد الآن في عمر المباراة في شوطها الثاني 0 مقابل 0 بين النجم المتلوي وضيفه من حمام سوسة هذه كانت الكرة تأتي بالجديد بعد ارتباع موسم النفاتي لكن الحكم يعطي الأفضلية كان هناك سقوط متعمد من هذا اللاعب وكانت الكرة متسلل فيها عامر بالغيث تمشي كرة من جديد لفايد نجم متلوي تحصل على مخالفة تنفذ سريعة إلى اليمين طويلة كرة من جديد ياخذ هذه الكرة محمد أسامة النفاتي أسامة النفاتي يرجع إلى الوراء كورتو ترجع للاعب البديل يوسف براد يوسف براد ماذا يقول الحكم مخالفة ضده اسقط ومس الكرة باليد في توقيت إلى حد الآن 18 دقيقة لعب صفر مقابل صفر بين نجم متلوي وضيفه أمل حمام سوسة
1: نرجع في توقيت الآن 67 دقيقة لعب كرة لفيت الشبيبة العمران من الجهة اليمنى يطلع مصفى السويسي يستحفظ مصفى السويسي عنده الكرة مزيد الكرة عنده لفيته تمشي قصيرة على الجهة اليسار لفيت النجم لفيت شبيبة العمران عفوا كرة لفيت شبيبة العمران ورائية لعلي كازمير علي كازمير على الجهة اليمين لبلال مقنم بلال مقنم يطلع بالكرة بلال مقنم لكن تضيع الترويض كان سيء كنت اعتقد انه اخذ الكرة روض الكرة لكنه تضيع الكرة تخرج خارج الميدان تمشي تماس لفيت النجم الرياضي الساحلي باش يرجع الكرة للعب من الجهة اليسرى، وتغيير في تشكيلة الشباب البريدية بالعمران، باش يدخل شهاب الزغلامي مكان بلال التويتي. شهاب الزغلامي مكان بلال التويتي، تقريبا نفس التغييرات اللي صارت في مباراة الفرج الرياضي التونسي. مهاجم شهاب الزغلامي كان سجل الهدف الثاني لشبيبة العمران أمام الترجي الرياضي التونسي، يدخل مكان بلال التويتي، ترجع الكرة للعب لفيت النجم الرياضي الساحلي عثمان دياكيتي، قصيرة الكرة لفيت فريق التغيير. شهاب الزغلامي يدخل في تشكيلة شبيبة العمران مكان بلال التويتي بفعل، والمقابلة ونعطي تغييرات النجم الرياضي الساحلي، تخلى الهادي بوسلامة وأيوب الفجيري مكان كل مريان عنان وسندور ميغوي. نقوم هذوما التغييرات، هذه كرة اللي فاتت النجم الرياضي الساحلي، لكن تمشي تماس من الجهة اليسرى، تماس من الجهة اليسرى اللي فاتت شبيبة العمران حسب حكم المباراة الحكم منتصر بالعربي. ترجع الكرة من الجهة اليمنى اللي فاتت شبيبة العمران، محاولة المرور بلال مقنم وتماس مجددا اللي فاتت شبيبة العمران. الحقيقة اليوم حضور جماهير كبير، ما عندي مدة ما ريت جماهير هذيا حاضرة بعدد كبيرة في ملعب أولمبي سوسة. يمكن النتائج الأخيرة والمستوى اللي قدم فيه النجم الساحلي خليت الثقة ترجع بين جماهير الفريق والملاعبية. هذه كرة لفيت النجم الساحلي، صعود بالكرة لاعب محمد لادي بوسلامة، محمد لادي بوسلامة على الجهة اليمنى لوجه كشريدة، وجه كشريدة يرجع بالكرة، وجه كشريدة قصيرة لعبد الله العمري، عبد الله العمري يهز راسه، عبد الله العمري ممتاز الهدي بوسلامة، الكره خطيره داخل منطقه الجزاء وترجع من الدفاع وتتفك الكره، وعبد الله العمري والتسديد، والحكم يقول فما حتى شيء، الحكم يقول فما حتى شيء. ترجع مجددا اللي فات النجم الرياضي الساحلي لاشرف الضياف، بالضياف بالضياف والضياف يحضر يحط على الجول اليمين لوجه كشريده، الاعداد للنجم الرياضي الساحلي من الجهه اليسار اللي فات النجم الرياضي الساحلي، الكره داخل منطقه الجزاء ايوب الفجيري، وترجع الكره وما زالت العمليه لفيت الفريق النجم الرياضي الساحلي. ترجع الكره للنجم الرياضي الساحلي في العقد، ريان قاره هو اللي دخل مكان الهدي بسلامه توضحي، ريان قاره هو اللي دخل مكان محمد مسمو محمد الهدي بسلامه باش نعطي معناها حق الملاعبي. ريان قاره هو اللي دخل مكان ريان عنان، ريان بريان في توقيت الآن 70 دقيقة لعب في لقاء النجم الساحلي وشبيبة العمران.
2: السادسة مساء على موج إذاعة المنسير. معتقدم نشرة الأخبار وهذه العناوين: عودة تدريجية لنسق التزويد بالمياه المعلبة وتنسيق متواصل لضخ كميات استثنائية. في ولاية القيروان حملة صحية لتقصي مرض الماء الأبيض. مساء الخير من المقدمة للتفاصيل، أكد مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار بوزارة التجارة رمز طرابلسي اليوم، أكد أن البرامج الاستثنائية والنوعية لتوفير المياه المعلبة ستتواصل الأسبوع المقبل بهدف تجاوز النقص المسجل في السوق، مشيرا إلى أن 12 ولاية شهدت ضغوطات كبيرة على مستوى التزويد ومن أهمها ولاية الساحل.
3: تقريبا اليوم من 24 ولاية فما 12 ولاية عليها ضغوطات كبيرة، تقريبا ولاية الساحلية ولاية إقليم تونس وبعض الولايات الأخرى بدرجة أقل. اليوم فما برنامج نوعي وبرنامج مكثف لتزويد السوق ولضخ كميات يعني استثنائية عليه وعلى الإنتاج العادي والمسالك العادية. استهدفنا في نهاية الأسبوع الفارق ولاية إقليم تونس نحو 9 مليون لتر، الأسبوع الجاري هذايا تقريبا استهدفنا الولايات الساحلية، وفي نهاية الأسبوع الجاري تقريبا كيف زدنا استهدفنا ولاية إقليم تونس الكبرى. ونسق التزويد قاعد يرجع بشوي بشوية مع انخفاض درجات الحرارة، إن شاء الله بالأسبوع القادم زاد كيف بالبرامج الاستثنائية والبرامج النوعية مع مختلف الأطراف المتدخلة وحدات التعليم والسلطة الجهوية والسلطة المركزية قاعدين ننسقوا في كميات استثنائية لتجاوز هذا السنة القادمة إن شاء الله. يعني بطبيعة مع المتغيرات المناخية مع العوامل الخارجة عن النطاق تقريبا تم إقرار يعني مخزون يناهز 200 مليون لتر، 200 مليون لتر هذه بشكون يعني بطبيعة مع إجراءات مصاحبة وإجراءات عملية للوصول ل 200 مليون لتر على مستوى الهيكل المدخل على مستوى وحدات التعليم على مستوى مصالح وزارة الفلاحة للرفع من الضخ.
2: انطلقت أشغال إنجاز خزان المياه الجديد بمعتمدية تمساك بطاقة استيعاب تبلغ 10,000 متر مكعب، على أن تمتد مدة الإنجاز إلى 16 شهرا. ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز مخزون المياه وتحسين استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب والحد من الانقطاعات المتكررة التي عانى منها أهالي مساكن خلال السنوات الماضية، حسب تصريح النائب المجلس المحلي بمساكن من ولاية سوسة علي إبراهيم.
4: محطة هامة في مدينة مساكن، انطلاق أشغال تدعيم منظومة التزويد بالمياه الصالحة للشراب. مساكن تعرضت لمدة سنوات من نقص كبير في المياه. مشروع الخزان هذا اللي يحل مشكلة كبيرة متعطلة 2019 لمشاكل عقارية، هو مشروع كبير يضم خزان مائي ب 10,000 متر مكعب، إلى جانب خزان علوي بسعة 250 متر مكعب ومحطة ضخ، وانجاز 21 كيلومتر من قنوات الربط بالمياه داخل المدينة. أكفى جملية للمشروع كامل حوالي 24 مليون دينار، ومدة الانجاز تكون 16 شهر. مشروع هذا محل متابعة مجلس المحلي بمساكن، يفيد المدينة والمعتمدية ككل، وان شاء الله الانقطاع تاع الماء المتواصل هذا ينقص.
2: حذر الفرع الجماعي لعمالة التربية بالمهدية مما اعتبره نقلا تعسفية تستهدف عمالة التربية بالمهدية على أبواب العودة المدرسية. أكثر تفاصيل يقدمها محمد نصر، كاتب عام الفرع الجماعي لعمالة التربية بالمهدية، متحدثا في ميكروفون ندرة إسماعيل.
5: الوزارة كي فشلت في سد الشهورات اللي كل عام تخرج ناس رترات وكل كيم وإحداثات وتوسعة، عمرها ما صار ناس ولا تدقل في العباد تعسفيا. تصور أنت عامل يخدم في مؤسسة عنده 20 عام و 15 عام ولا حتى أكثر، في الظروف التعيسة هذه ما عاد يجبد في الروش في شهريته، تجي تنقله مؤسسة أخرى ثقله زاد مصاريف تنقل. الوزارة ما تثبت في المذكرات، ما عاد للمندوبيات وما عاد تعطيه التعليمات. نقل اللي كانت تصير نقل إنسان يقدم نقلة، لكن اليوم نقل تعسفية. معناها أنت تجي مؤسسة زوج مؤسسات ناقصين هم عملها، تهز واحد من هنا تهز المؤسسه الاخرى، هم الزوج قاعدوا ناقصين. شنو المشكله اللي حلت العامل مسكين بوليداته بصغيرته وعائلته، كان يخدم قريب المؤسسه الاخرى، ما ثماش ترانسبور ما ثماش كذا.
2: بالتعاون مع جمعية العون المباشر، نظمت وزارة الصحة بالمستشفى المحلي ببو حاجلة من ولاية القيروان حملة صحية لتقصي مرض الماء الأبيض. وأفاد المدير الجهوي للصحة جمال مرابط أن حوالي 200 مريض من عدد من معتمدية الجهة استفادوا من هذه الحملة التي من المنتظر أن تتوج أو تتواصل إلى غاية 12 من شهر سبتمبر الجاري، وتتوج بإجراء عمليات مجانية لفائدة الحالات التي تستوجب التدخل.
6: وزارة الصحة وفي إطار تقريب الخدمات الصحية وتحسين جودتها للمواطنين، قامت الدرجوية للصحة في القيروان بتنظيم حملة تقصي موسعة للماء الأبيض، شملت جميع المعتمديات ولاية القيروان، في معتمدية العلاء وحفوز وحاجب العيون، معتمدية الوسلاتية، معتمدية عنجلولة وأسبيقة وشراردة، وإن شاء الله يوم 12 سبتمبر بشكون في القيروان بتغطي معتمدية القيروان الشمالية والجنوبية بمعتمدية تشبيك. هذه الحملة متخصصة في تقصي الماء الأبيض، قمنا بعملية الفرز في مراكز الصحة الأبيض، معنى أي باسيون عنده ضبابة في عينيه ولا عقمة في عينيه أخذناه وسجلناه، وقمنا بالتأمين حتى نقل المرضى منه إلى المعتمديات المذكورة، وإن شاء الله يوم 12 سبتمبر بنقيم العملية الجراحية إن شاء الله.
2: تحتضن مختلف معتمديات ولاية زغوان تظاهرة السينما جيتا التي ينظمها الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع جمعية السينما الدور، والتي تهدف إلى تقديم عروض سينمائية مجانية في المناطق التي تفتقر إلى دور السينما. وفران هراجي المشرفة على تنظيم التظاهرة تحدثت بأكثر تفاصيل في ميكروفون حنان العباسي.
7: مهرجان يعنى بالسينما والفنون بشكل عام، الخصوصية نتاع المهرجان هذا اللي هو مهرجان متنقل، في كل عام يمشي زوز بلدان وإن شاء الله من عام لعام نزيدوا أكثر بلدان. المنظمين نتاع المهرجان هو الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع سينما الدور ومع بلدان أخرين، مع سفارات أخرين يساندوا في المهرجان. محور اللي نخدموا عليه اللي هو الإدماج الانكلوجون، اللي نمنوا إيمانا منا كونه أي إنسان في أي بلاصة هو موجود، عنده فلوس ولا ما عندوش، في البلاصة الموجود فيها هو فما دار شباب دار ثقافة، هذوما ديما نشوفهم موجودين، من فماش قاعة سينما. من مهمتنا كونه نحبوا الإنسان هذا يعيش تجربة سينمائية وتجربة فنية. البرنامج متاعنا متنوع، في سينما، في ورشات نتاع رقص، نتاع تصوير، نتاع إلستراسيون، نتاع موسيقى، نتاع مسرح، حاجات مختلفين، وتكون هكيك فرصة منهم باش يتفرجوا في الفيلم، منهم زادة فرصة باش يكونوا في علاقة وإشانج مع دي بروفيسيونيل من العالم الثقافة والفنون.
8: زغوين
7: علاش خدنا زغوين؟ عملناو الكاميون ديال زغوين، كاميون سينما دول، وزغوين من البلدان اللي حاسينا فما برشا اقبال على السينما.
2: نهاية النشرة، وفي عنوانها الأبرز: عودة تدريجية لنسق التزويد بالمياه المعدنية المعلبة وتنسيق متواصل لضخ كميات استثنائية. لقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء. عودة إلى رياضة وصيف.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
10: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: عمران. نعود مجددا في النقل المباشر لقاء شبكة عمران والنجم الرياضي الساحلي من ملعب سوسة الأولمبي. مازال التعادل 1-1 بين الفريقين. خلنا ناخذ التوقيت والنتيجة في ملعب المتلوي.
1: 30 دقيقة لعب إلى حد الآن، 0-0 بين النجم المتلوي وضيفه أمل حمام سوسة.
0: إذا فما تغييرات أو في التركيبة تفضل عاد.
1: طبعا دخول زوز لاعبين في صفوف الأمل الرياضي بحمام سوسة، أمين الجزيري يخرج هو وفادي بوعلي سليمان، ويدخل كل من عياض الحولي وأوبري مرتان، في حين ذكرنا 4 تغييرات في صفوف النجم المتلوي. محمد اللوريمي، منتصر التومي، باسم حاجي، محمد عامر جويني يخرجوا ويخليوا مكانهم لأيوب تليلي، يوسف مراد، عبد الله الشابي وياسين سلطاني. الدقيقة 31، لا تغيير من النتيجة، 0-0 بين الفريقين من حمام سوسة وضيفه ومضيفه نجم المتلوي.
0: ولهنا لا تغيير في النتيجة، نذكركم 1-1 بين النجم الرياضي الساحلي وفريق الشباب الرياضي بالعمران. كان افتتح في النتيجة فريق العمران بسط هارون الكوكي في الشوط الأول دقيقة 36، الشوط الثاني أشرف الضياف كان سجل هدف التعادل. هدف التعادل باش نعطيه معناها الصورة الكاملة. أشرف الضياف وقت اللي سدد كرة، ضربت كرة في راس علي الهمامي وغادرت حارس مرميه. ما نعرفش ما تصوميش ضد مرميه أن الكرة معناها الملاعب يحط راسه ما كانش يمكن، لكن تغير اتجاهها وهدف التعادل اللي فات النجم الساحلي. هذه كرة لرقارة قارة علي كازميرو، مخالفة واضحة، المخالفة لي فيت النجم الرياضي الساحلي. تغييرات قادمة من الجانبين، من الشبيبة الرياضية بالعمران وأيضا من فريق النجم الرياضي الساحلي فيما تبقى من المباراة. 10 دقائق مازالوا في المباراة في وقت الأصلي، ومازال تعادل 1-1. يسعى النجم الساحلي من أجل أخذ الفارق. كرة باش ترجع ليفيت فريق النجم الرياضي الساحلي من خلال المخالفة، مخالفة للنجم الرياضي الساحلي. فما نشوف في حزمي خومة، فما أسامة عبيد، هذوما اللي قاعدين يحاولوا أنه باش يلعبوا الكرة. مخالفة الأخيرة، الترجي الرياضي التونسي يصبح متقدم على مستقبل رياضي مصر 2-1. هدف الثاني للترجي سجل يوسف البليلي في الدقيقة 67. وكما قلت التعادل في لقاء النجم الساحلي وشبيبة العمران، النجم التلوي والأمل الرياضي بحمام سوسة. تنفيذ المخالفة لفيت النجم الرياضي الساحلي، تلعب من عزمي غومة وسهلة للحارس. كانت شقوية الكرة مؤطرة، لكن ما كانت شقوية ما تجمش تغلط الحارس، والكرة ترجع لفيت شبيبة العمران. طويلة الكرة من الحنزولي، أسامة الحنزولي مباشرة في دين الحارس صبري بحسن. تقريبا صبري بحسن مباراة كاملة، جاته كرة تسديدة في الشوط الأول ثم عملية الهدف، ما فماش حاجة تذكر. هذه إصابة لاعب النجم الرياضي الساحلي. نرجع للمتلوي مجددا عاد.
1: هذه مخالفة اللي فيها نجم أمل حمام سوسة على دفاع نجم المتلوي. أيوب بن شعبان بالساق اليسرى يوزع داخل المنطقة، كرة طويلة رأسية والحارس ممتاز ينقذ الموقف. تمشي في هجوم عكس هذه المرة لنجم متلوي، إلى اليمين كرة طويلة تدخل منطقة 18 بعيدة على المهاجم، بعيدة على براندون. أنا كانت الكرة ممتازة، عملية سريعة، لكن الكرة لم تكن مؤثرة كما ينبغي في توقيت 34 دقيقة لعب. لا تغيير في النتيجة، 0-0 بين نجم المتلوي وضيفه أمل حمام سوسة، رغم الهجومات المعاكسة المكثفة من كلا الفريقين.
0: تغييرات في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي، يغادر أسامة عبيد باش يدخل مكانه في التشكيلة الأساسية. نتبع فما تبع التغييرات، يبدو لي أحمد الزرقاتي في التشكيلة الأساسية، ثم فيليب لونغتان ويدخل في التشكيلة الأساسية للنجم الرياضي الساحلي. تغييرات كاملة قافيهم مدرب النجم الساحلي كريستيان براكوني. ياسين رجب الأدخل، ياسين رجب لاعب رقم 18، لأنه ما عنديش اللوحة الإلكترونية من اللي تشوف فيها، قاعدين في مكان مجنب نسبيا. هذه كرة لفاتنا النجم الساحلي وتدخل مناطق الجزاء وتمشي للحارس أسامة الحنزولي، تمشي الكرة للحارس أسامة الحنزولي.

0: بعد إصابة أشرف الضيف. نرجع لك يا عادل في المتلو.
1: شكرا لك. نلعب الآن في 36 دقيقة لعب. هجوم معاكس كان ممتاز لنجم المتلوي. كانت توزيعة بالساق اليسرى للاعب براندون أنا، لم تصل الكرة. زوز لاعبين حقيقة دخلوا للشبكة، أسامة النفاتي وكذلك أسامة الهيشري، والكرة لم تدخل. كانت كرة مقتنصة من الحارس، ضاعت فرصة ممتازة لنجم المتلوي رغم الهجومات المعاكسة المكثفة من أمل حمام سوسة. الاعتراض أصبح العكس هذه المرة، النجم المتلوي يلعب هو على الهجومات المعاكسة ويقبل في اللعب داخل المنطقة. 36 دقيقة لعب، 0-0 بين النجم المتلوي وضيفه أمل حمام سوسة.
0: الكرة اللي فاتت شبيبة عمران، خطيرة الكرة من سغلامي، من اللي صار التوزيع داخل منطقة الجزاء، خطيرة وفرصة كبيرة لشبيبة عمران. هاي المقنم قدام المرمى سدد فوق المرمى، فرصة خطيرة لبلال مقنم. التوزيع عملية فنية كانت من شبيبة عمران من جهة اليسار، وفرصة لشبيبة عمران تضيع في توقيت 86 دقيقة لعب. تمشي لكرة من ريان قارة، ريان قارة تمشي للحارس الحنزولي أسامة الحنزولي، أسامة الحنزولي قصيرة لمقنم، يطلع بالكرة مقنم، يهز راسه مقنم، يستنى المساعدة، يلعب كرة في العمق في مناطق النجم الساحل لكن طويلة طويلة. الكرة تمشي مباشرة للحارس صبري بن حسن، صبري بن حسن، فليب لونغتان، فليب لونغتان يطلع بالكرة، فليب يحاول يستنى المساندة، يلقى الكرة على الجهة اليسار لكن تقطع من مقنم، يقطع من مقنم وتلعب الكرة في عمق دفاع شبيبة العمران. من اللي خرج عدي بالحاج نقصت فاعلية شبيبة العمران في الهجوم، نقصت فاعلية الهجوم المعاكس شبيبة العمران. قصيرة الكرة لوجه كشريدة لكن تضيع، غادر الميدان، غادر الميدان. الكرة تمشي تماس لفيت شبيبة العمران في توقيت 87 دقيقة لعب، عادل في ملعب أولمبي سوسة.
1: هذه مخالفة مباشرة على الجهة اليمنى لنجم المتلوي، تتنفذ طويلة في القائمة الثانية. الهدف الأول، الهدف الأول بصعوبة نجم المتلوي يخلص هدف في آخر لحظات المباراة. كرة ممتازة من الدفاع، خطأ في الحقيقة ارتكبه أيوب بن شعبان، أيوب بن شعبان ارتكب خطأ على اللاعب أسامة الهيشري، يتحصل على مخالفة بعيدة نوعا ما على منطقة 18 من الجهة اليمنى، ويوزع عزيز الغريسي كرة في القائمة الثاني، ترجع مرتدة الكرة على ما يبدو صاحب الهدف هو أسامة النفاتي أو أسامة الهيشري، ستثبت من صاحب الهدف. كرة ممتازة واقتناص الكرة في وقت نوعا ما قاتل بالنسبة لفريق أمل حمام سوسة اللي صمد الكثير وقام بهجمات خطيرة على دفاع نجم المتلوي. ستثبت من صاحب الرقم لأنه مجموعة كبيرة من اللاعبين وكثافة من اللاعبين داخل المنطقة، والكرة دخلت إلى الشباك. على ما يبدو أسامة الهيشري ستثبت فقط من الرقم في توقيت 39 دقيقة لعب.
0: يبدو أنه عبد الله الشاب، يبدو أنه عبد الله الشاب،
1: عبد الله الشابي، نعم لاعب البديل، اللاعب البديل دخل منذ قليل بالفعل هو عبد الله الشابي. نشوف فيه حي بالجماهير عبد الله الشابي هو صاحب
0: الساحلي. شكرا لك. هذه كره للنجم الساحلي لكن تقطع من علي كازمير في توقيت 88-89 دقيقه لعب. كره لفيت شبيبة العمران ترجع مجددا من دفاع من اوشيكبو لفيت النجم الرياضي الساحلي، ترجع للنجم الرياضي الساحلي. محاوله البحث على العمق الهجومي من النجم الرياضي الساحلي، كرة قصيرة لفيت النجم الساحلي، صعود بالكرة، تبادل كرة للجهة اليمين لوجدي كشريدة، وجدي كشريدة يرجع لفيليب لونغتان، فيليب لونغتان والتبادل كرة لفيت النجم الساحلي. عزمي غومة مع بالضيف، بالضيف، بالضيف يوزع في القائمة الثاني ويدخل الحارس، وما زالت العملية لفيت النجم الساحلي، وترجع الكرة مجددا لفيت الفريق النجم الرياضي الساحلي. الاعداد قصيره الكره مع رجب، وتكون داخل منطقه الجزاء وتضيع الكره، ترجع لفيت شبيبة العمران، ترجع لفيت شبيبة العمران. الهجوم المكثف والدفاع المكثف والتماس لشكون؟ لفيت شبيبة العمران. دفاع الكره لفيت شبيبة

0: عمران كورة لفيتشيك
1: ذاكر تصحيح فقط لذاكر ذاكر فضل. شكرا لك تصحيح فقط صاحب الهدف هو محمد بوزغبية بعد ما رجعت الكرة من اللاعب البديل عبد الله الشابي محمد بوزغبية هو صاحب الهدف حمل رقم 4 هو اللي سجل هدف التقدم لنجم متلوي في الدقيقة 39 من عمر المباراة في شوطها الثاني.
0: شكرا على الثقة يعطيك الصحة يا عادل. هذه كرة لفيت النجم الذي سهلي ورائية من ياسين رجب في جهة فيلي بلانكتان قصير الكرة دياكيتي يلعب الكرة على الجهة اليسرى صعود لكن الكرة تمشي تماس خطأ في تمرير من أوشيكبو وتماس تماس نشوفه الوقت البديل في أولمبي سوسا الوقت البديل توقف اللعب بسبب الإصابة 6 دقائق وقت بديل يا عادل تفضل يا عادل.
1: نعم شكرا لك ننتظر عودة اللعب هذه تغييرات أخرى في صفوف أمل حمام سوسة دخول رقم 14 وخروج رقم 20 ريان عساوي يأخذ مكان مالك بعيو يخرج مالك ودخول ريان عساوي في انتظار تغيير ثاني
2: بعيو
1: بالفعل ريان بعيو ريان عساوي ياخذ مكان مالك بعيو التغيير الثاني وبالحقيقة 4 تغييرات باش يعمل عمل 3 تغييرات في انتظار التغيير الرابع ننتظر دخول اللاعب الرابع على كل 42 دقيقة لعب إلى حد الآن 1-0 لنجم متلوي هدف اللي كان سجل عن طريق محمد بوزغبية في دقيقة 39 من الشوط الثاني تفضل ذكر
0: كاد يفعلها شبيبة العمران وكاد يضيف الهدف الثاني شبيبة العمران فرصة كبيرة برشا
1: تتالت الفرص وإن شاء الله تجيب الأهداف في هذه الأمسية الرياضية كرة ممتازة وهذه ضربة مرمى لفريق أمل حمام سوسة كرة ترجع من جديد لفريق أمل حمام سوسة تمشي طويلة بدون عنوان ياخذها الدفاع واللاعب البديل اللي دخل منذ قليل إيريك كواسي ليسكر في وسط الميدان ونحن الآن نلعب في دقيقة 43 تبع هذا الهجوم لأمل حمام سوسة ممتاز العملية ضاعت على أمل حمام سوسة ضاع هدف التعادل مازال اختر ترجع من جديد إلى اليسار يوزع توزيعه في القائم الأول وتخرج ركنية تخرج ركنية لفيت أمل حمام سوسة في دقيقة 44 دقيقة على نهاية اللقاء وتقدم حيلي نجم متلوي أمام ضيفه أمل حمام سوسة 1-0 هدف محمد بوزغيبة في الدقيقة 39 من الشوط الثاني.
0: شكرا لك الدقيقة الثالثة في الوقت البديل دخلنا فيها وما زالوا 3 دقائق من الوقت البديل وكرة لفيت شبيبة العمران للحارس أسامة الحنزولي طويلة الكرة من مصطفى السويسي في مناطق النجم الساحلي فرصة كبيرة كانت منذ قليل لفيت شبيبة العمران كان الانفراد من اللاعب شهاب الزغلامي داخل مناطق الجزاء لكن في آخر وقت الدفاع يتمكن باش ينقذ الموقف وينقذ الخطر لأنه كان خطر محقق لفيت شبيبة العمران كرة من الجهة اليسار ياسين رجب قصيرة لفيت الهادي بوسلام يهز راسه لدياكيتي دياكيتي على الجهة اليمين يدور كرة النجم الرياضي الساحلي فما آليات نتاع لعب في النجم الساحلي بكل أمانة معناه فريق قاعد يكسب في ديزوتوماتيزم من المقابلة الأخرى كرة لفيت النجم الرياضي الساحلي تكتل كبير من دفاع شبيبة العمران كرة داخل منطقة الجزاء لبضيف أشرب بضيف صاحب هدف التعادل كما قلت كرة كانت لمست في سامي الهمامي أشرب بضيف يدخل منطقة الجزاء أشرب بضيف يحاول مجدد أشرب بضيف خطيرة داخل منطقة الجزاء وترجع من الدفاع والهجوم لفيت شبيبة العمران وفيليب لونكتان والكرة لفيت شبيبة العمران والصعود بسرعة وتدخل الدفاع أربعة دقائق وقت بديل انقضت
1: نفس الشيء هنا يا ذاكر في ملعب متلوي أربعة دقائق كوقت بديل في المتلوي
0: ترجع الكرة لفيت النجم الرياضي الساحلي كرة من الجهة اليمين لبضيف يحاول يتعدى بضيف يسراسه يستنى المساندة ما زالت العمليه لفات نجم الساحلي. الكره على الجهه اليسار لفات نجم الساحلي بوسلامه في القائم الثاني فجاري ويدخل الحارس يدخل اسامه الحنزوري والكره ترجع وفما الحكم يقول فماش مخالفه. سكت الكره لفات نجم الساحلي تسديد وفوق المرمى جاكي تي كرته فوق المرمى مع اصابه حارس الشباب في العمران اسامه الحنزوري. نرجع لك يا عادل في المتلو.
1: شكرا ليك. دخلنا في الدقيقة الثانية في الوقت البديل. مازال تقدم حيني لنجم متلوي بهدف وحيد أتى في الدقيقة 39 بكرة مباغتة راجعة من اللاعب البديل عبد الله الشابي إلى اللاعب محمد بوزغلية اللي سجل هدف التقدم الحيني. أما الحمام سوسة ضاغط منذ البداية تاع الهدف هذا إلى حد الآن منذ تسجيل الهدف وهو في هجومات مكثفة على نجم متلوي. ترجع لليمين توزيع داخل المنطقة تاخذ كورة ممتازة والحارس كورة ممتازة وضاعت الكورة لأمل حمام سوسة. كورة ممتازة لم يتمكن اللاعب بديل عياض الحولي من التسديد بقوة وكما ينبغي. ضاعت الكورة على هذا اللاعب وتبقى النتيجة على حالها والدقيقة الثانية بعد الوقت الجديد. فضل فضل فضل ذاك
0: الثواني الأخيرة يا عادل 20 ثانية على نهاية المباراة في الوقت البديل. هذه كرة لفيت شبة العمران ترجع للنجم الرياضي الساحلي من الجهة اليمين ريان قارة باش يسدد ودخل الدفاع وركنية ركنية في الثواني الأخيرة 15 ثانية على نهاية المباراة وركنية للنجم الرياضي الساحلي. نهاية الوقت البديل 6 دقائق انتهت. الحكم يطلب إيقاف اللاعب في لتثبت. يبدو لي فما العملية فما حوار بينه وبين تقنية الفار بين فيليب بيريرا ما فما حد شيء يقول الحكم باش تلعب الركنية. الركنية آخر فرصة للنجم الساحلي كرة في القائم بالرأس وتدخل الدفاع وتمشي الكرة لفايت شبيبة العمران والسغلامي يحاول يحكم في الكرة ترجع ورائية. نهاية المباراة نهاية المباراة بالتعادل 1-1 بين النجم الساحلي وشبيبة العمران. هارون الكوكي افتتح النتيجة وعدل أشرف بن ثياب. نرجع لك مجددا في المتلوي عادل بعد أن نختموا المشوار لهنا من ملعب سوسة. تفضل عادل.
1: شكرا لك. ذاك الدقيقة الثالثة في الوقت البديل ما زال ضغط كبير من أمل حمام سوسة. هذه كورة على اليمين عمر السماوي. عمر السماوي اللي تقريبا منذ قبل تسجيل الهدف عادي كورة ممتازة تزيد لكن الكورة تخرج. كورة تخرج ضربة ركنية لفيت أمل حمام سوسة. قلت قبل تسجيل هدف نجم متلوي كانت كرة ممتازة على الجهة اليمنى لعمر السماوي يلتقطها من مخالفة يسدد داخل المرمى لكن الحارس بامتياز يرجع بكلتا يديه محمد عزيز بن جاوية الكرة وينقذ الموقف. هذه ضربة ركنية لفائدة الضيوف باش تنفذ عن طريق مصعب ساسي. مصعب ساسي للاعب اللي دخل منذ قليل مكان محمد امين جراي تحط الكره مكان التنفيذ. يطلب الحكم يعطي الاذن بالتنفيذ. كره طويله راسيه وضاعت راسيه وضاعت الكره ضاع هدف التعادل. كره ممتازه الكره والراسيه ارتطمت بالارضيه كانت قويه الكره ربو لكن خرجت فوق المرمى كانت كرة خطيرة. الدقيقة الرابعة وبعض الثواني نهاية الوقت المبدد المفروض ننتظر صفيرة الحكم. ترجع كرة من جديد لفيت من حمام سوسة. صامد فريق نجم التوي في الدفاع ترجع من جديد على اليسار كرة طويلة باتجاه حامل رقم 17 عبدالله الشابي. عبدالله الشابي يقتحاله المدافع جعفر موسى طويلة تمشي للدفاع نجم متلوي من جديد على اليمين عياض الحولي. عياض الحولي أقرب منه أسامة الهيشري في التماس رمي التماس وتفذ سريعة عمر السماوي. عمر السماوي يرجع ترجع له كورة يراوغ قريب من منطقة الزاوية يراوغ ممتاز المراوغة تخرج له كورة خرجت له كورة وفي هذه الأولى بالضبط يعلن حكم الساحة محرز المالكي يذاكر عن نهاية اللقاء بانتصار نجم متلوي بهدف وحيد محمد بوزغبية في دقيقة 39 من عمر المباراة في شوطها الثاني. إلى اللقاء مع أجمل تحيات عادل البدوي.
0: شكرا لك عادل، يعطيك الصحة، تحياتنا لك، تحياتنا لزملائنا في إذاعة قفصة. باش نهاية المباريات 2-1 الترجي التونسي قدام مستقبل رياضي بالمرسى، أو مباراة مازالت متواصلة، لقاء الترجي الرياضي التونسي مستقبل المرسى 2-1 للترجي قدام مستقبل رياضي بالمرسى، 1-1 نتيجة نهائية بين النجم الساحلي شبة العمران، و 1-0 النجم التلوي أمام أمل حمام سوسة. هذا في المقابلات المؤقتة، لأنه فما مقابلات أو ترتيب مؤقت في سقيط زيد سقيط الدائر عفوا، 7 نقاط مع نادي البنزرتي في أعلى الترتيب، نادي الفريق مرتبة ثالثة 6 نقاط، ثم الترجي الرياضي التونسي 6 نقاط مبدئيا في انتظار نهاية المقابلة، نادي الصفاقسي والاتحاد المناصري 4 نقاط آخر الترتيب، لقاو نجم متلوي أو لقاو نادي حملنف بدون نقاط. شكرا لطفي المكي، شكرا حمدي النقبي، شكرا نجم الدين القريشي، نتلقاو إن شاء الله في موعد قادمة وإلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: ما حيبقى الهنها.
1: السابعة مساء على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. مساء الخير. جرت مساء اليوم الأحد مباراة الدفعة الثانية من منافسات الجولة الثالثة لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي أسفرت عن انتصار الترجي على مستقبل مرسى بهدفين لهدف، فيما حسم التعادل الإيجابي مواجهة نجم الساحلي وشبيبة العمران، وانتصر نجم المتلوي على أمل الحمام سوسة بهدف دون رد. أكد مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار رمزي طرابلسي اليوم أن البرامج الاستثنائية والنوعية لتوفير المياه المعلبة ستتواصل الأسبوع القادم بهدف تجاوز النقص المسجل في السوق، مشيرا إلى أن 12 ولاية شهدت ضغوطات كبيرة على مستوى التزويد، أهمها ولاية الساحل. انطلقت أشغال إنجاز خزان المياه الجديد بمعتمدية مساكن بطاقة استيعاب تبلغ 10,000 متر مكعب، على أن تمتد مدة الإنجاز إلى 16 شهرا. ويمثل هذا المشروع المعطل منذ سنة 2019 بسبب إشكال عقاري يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مخزون المياه وتحسين استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب والحد من الانقطاعات المتكررة التي عانى منها أهالي مساكن خلال السنوات الماضية، حسب تصريح علي إبراهيم النائب المجلس المحلي بمساكن من ولاية سوسة. يتوصل الطقس الليلة عامة صاف إلى قليل السحب، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة بأغلب الجهات، والبحر قليل الاضطراب، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا بين 23 و 28 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 28 و 32 درجة ببقية المناطق. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: المنستير، جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات، من كل مكان توصل لكم. إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
4: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
5: المطرب السوري صباح فخري من إنتاج إذاعة دمشق في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في الجمهورية العربية السورية.

وصف بأنه الأسطورة الحية وصناجة العرب وأحد أعمدة الغناء العربي وعراب الطرب السوري، غير أن اسمه كان يختصر كل الألقاب، فهو أهم من أي لقب، إنه صباح فخري.

0: ولد عام 1933 في مدينة حلب من أسرة أبو قوس، وعن البيئة التي نشأ فيها يحدثنا الفنان صلاح القباني رئيس ومؤسس فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث، فيقول:
1: ولد صباح فخري بأسرة دينية ذات طابع صوفي تلتزم بالطريقة النقشبندية، وحفظ القرآن منذ طفولته، مما أكسبه دقة في أظهار مخارج الحروف ونطق الكلمات، فغناها بطريقة سليمة. عمل مؤذنا وقارئا في مساجد حلب، وذلك بفضل جمال صوته ورخامته وقوته، وتتلمذ ودرس الموشحات والإيقاعات ورقص السماح والعزف على العود في معاهد حلب ودمشق على يد كبار شيوخ الموسيقيين كالشيخ علي الدرويش ومجدي العقيلي وعمر البطش وعزيز غنام، وتعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر، حيث عاش في حلقات الطرق النقشبندية بين قراء القرآن الكريم وصانعي القدود، فتعلم الموشحات والأدوار والتراث العربي وأبدع بها.
0: وفي لقاء من أرشيف إذاعة دمشق تحدث الفنان الكبير عن الصدفة التي كشفت عن موهبته.
2: كان عمري 5 سنين أو 6 سنين عندما اكتشفت موهبتي وصوتي. اللي اكتشفني جارة من جاراتنا، كنت أنا طالع على رأس شجرة في عنا بيت عربي في حلب، وبردد أي شيء يعني بغني هيك طالع نازل، ما بعرف حالي شو عم بغني. فالجارة سمعت صوتي، لفت نظرها، صاحت لي قالت لي: انزل لعلمك موال. أنا نزلت من رأس شجرة وجيت لجنبها باندفاع وحماس قوي. طبعا يمكن هذا بكون بحكم الغريزة، لأنه الفن اللي بداخلي دفعني، وبالفعل علمتني موال بوقتها: غرد يا بلبل وسلي الناس بتغريدك، الله يتمم عليك الجمال يا حلو يزيدك. حفظتني اللحن

0: ايدك
1: وتلقى الطفل صباح التشجيع من جميع من حوله، وبدأ بالحفظ تدريجياً، وبعد سنوات قليلة صار يحضر برفقة شقيقه حفلات تضم فنانين، فكان الفتى يجلس وينصت باهتمام بالغ، وقد وهبه الله سبحانه وتعالى موهبة الحفظ، فكان يطبع كل ما يسمعه في ذهنه ولا ينساه أبداً، بل ويقارن بين النغمات ويصنفها داخل رأسه. في عام 1947 قدم إلى حلب قادماً من القاهرة عازف الكمان ذو الأصل الحلبي سامي الشوى، والذي كان يلقب بأمير الكمان. وذهب الفتى صباح لزيارته مع أحد أقربائه، فأعجب أمير الكمان بصوته كثيراً، بل إنه اصطحبه معه إلى قصر الرئيس السوري شكري القوتلي حين زار مدينة حلب، وهناك غنى صباح بمرافقة كمان سامي الشوى، فنال إعجاب الرئيس الذي أوصى بالاهتمام به. رافق الفتى صباح الذي كان يبلغ من العمر 14 عاماً أمير الكمان سامي الشوى في جولة داخل سوريا، ومن حفلات تلك الجولة حفلة المهندسين في مصيف بلودان قرب العاصمة دمشق، وكان من حضور الحفل الزعيم الوطني السوري فخري البارودي ومؤسس المعهد الموسيقي الشرقي في دمشق.
2: فالحقيقة لما سمع صوتي فخري بيك يعني شاف الفرق بيني وبين الأصوات الموجودة عنده في المعهد الموسيقي، فحب كتير أنه أنا انضم للفرقة الموجودة عندهم في المعهد، والأصوات الموجودة بده يعملوا يعني نواة فرقة كبيرة هوني في دمشق مشان التراث، فبدهم عناصر جيدة، فكانوا يعني حريصين أنه أنا أبقى في دمشق. الحديث اللي صار أنه فخري بيك عرض على والدتي كانت معي أنه أنا أتوظف بالإذاعة شريطة أن أداوم على المعهد الموسيقي يومياً، وقلي حفلة في الأسبوع في الإذاعة في عام 47 يعني، فالعرض كان مغري. فنحن جينا بقى المداولة العائلية مع الوالدة، نلا شوية ماما نروح مصر مع الأستاذ سامي لما نقعده بالشام. طبعا أنا والدتي عندي أب وعندي أخوة، قالت لي يا ابني والله مصر بعيدة وأبوك وأخواتك بحلب، يعني فينا نروح ونجي مثلا أو يجوا لهون أو كذا، يعني بصير وجودنا هون أسهل من أن نروح لمصر، فأنا بفضل أنه نبقى هون. لك الكلام تبلغي الأستاذ سامي أنت.
1: كان سامي الشوى في المقابل يعتبر محمد صباح كما كان يناديه ابنه الفني، وأراد أن يصطحبه معه للدراسة، لذلك غضب عندما علم بالتحاق صباح بالمعهد وضياع فرصة ذهابه إلى مصر. أما فخري بيك البارودي فقد كرمه أيضا بمنحه اسمه، وتم تقديمه في إحدى حفلات الإذاعة باسم صباح فخري. وبعد انتهاء الدراسة في المعهد الذي ضم كبار الأساتذة من موسيقيين ومطربين كانت مرحلة الصمت، وعنها يقول:
2: في هالفترة هاي أنا كنت بسن المراهقة، في فترة تحول يعني كامل فيزيولوجية طبيعية، فتعرفي حضرتك أنه الأصوات هي الحبال الصوتية جزء من الجسم عضو يعني ينمو، أثناء نموه معناتها معرض الاختلاف. مثلا هلا عندنا الأوتار بآلة العود أو الكمانجة أو أي شغلة، لا يختلف غلظ الوتر من آلة لآلة وبالتالي بيختلف صوته. لذلك أنا كان صوتي بفترة تحول لأنه الحبال الصوتية تنمو وتكبر. هالفترة هي اللي دخلت فيها مشان يتحول صوتي، الحقيقة سموها أنه أنا راح صوتي.

0: بالحقيقة أنا إحساسي كان طبيعي، صوتي مثل جسمي عم بيتحول وبيكبر، مثل ما إيدي كانت عم تكبر. ما خفت في سبب، لأنه في كان أستاذ مرحوم عزيز غنام، هو أحد مدرسينا في المعهد، كان كل يوم يقص لي صوتي مساحته، وقال لي هالفترة هي أنت لازم تريح صوتك وما تتعبه وما تجهده، لأنه بروح صوتك بعدين. وبالفعل أنا النصيحة عجبتني وسكت من بعدها مدة 4 سنوات تقريبا. رجعت للإذاعة في مدينة حلب، كمان كنت بديان بقى بحفلاتي الجماهيرية المسارح هون وهون، وبدينا بعدين التنقل والتجوال في البلاد العربية، إلى أن كان عام 1960 أسس تلفزيون العربي السوري، استدعوني من حلب، كنت أحد لبنات هذا البناء فنيا، وشاركنا فيه حتى الآن. نحن مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.
1: ولكن كيف أمضى فترة الصمت؟
0: بفترة اللي كان أنا صوتي مرحلة الانتقال، أنا تابعت دراستي. الحقيقة أنا كنت بوقتها لما كنت في الإذاعة كنت بالصف الخامس في مدرسة هنانو، درست هون، بعدين كملت الثانوي أو شو الأولى إعدادي هلأ يعني للكفاءة. هالأربع سنين كملت فيهم للكفاءة لوقت ما استعدت صوتي. من بعد الكفاءة طبعا فترة اللي كان صوتي فيها بدور التحول، كملت أنا دراستي الإعدادية الكفاءة. في هذاك الوقت ما كان مثل هلأ أنه الفن يقدر واحد يأكل منه ويعيش منه، فكنا مضطرين بهذاك الوقت إلى جانب الفن أنه نشتغل عمل آخر لنتمم مصاريف ونفقات الحياة، لأنه ما في مثل هلأ. هلأ اختلفت المعايير والمقاييس والمبالغ المادية. المهم فأنا اشتغلت عدة أعمال بوقتها، اشتغلت معمل إسمنت بدمر كمحاسب، لأنه درست محاسبة أنا بزماني مزدوجة دوبيا كمحاسب تجاري. الحسابات ما بتضوجني يعني الحقيقة، لأنه الأرقام هي بالنسبة للموسيقي، الموسيقى كمان يعني فيها حسابات، الرياضيات بالموسيقى جزء كبير ومهم، وخاصة أنه الصوت الوتر اللي نحن بيقولوا عنه مقام أو نص مقام أو ربع مقام، الحقيقة لا، في طول وتر وفي اهتزاز بالثانية له، هذا فيزيائيا طبعا الرياضيات بيرجع، فما بأمل من الأرقام لأنه له علاقة بالموسيقى. فاشتغلت فترة 3 شهور بعدين تركت، درست كمان معلم مدرسة سنة لأنه أنا قوي باللغة العربية وبحبها، اشتغلت مدة سنة كمان، تركت بعدين، اشتغلت جابي نقابة كذلك الأمر، اشتغلت مؤذن، اشتغلت محاسب، اشتغلت شو بدأنا اشتغلنا سبعنا الكاراج لما بقوله. بس كنت عم بحاول انه دائما العمل اللي بدي اخده يكون يعني يعطيني حرية مشان عملي الفني، يعني مو ارتباط كلي يعني ياخد لي كل وقتي. لذلك كنت اغير المهنة من جو الى جو، مثلا اشتغلت موظف بلدية بحلب يعني. المهم كنت احاول بقى الاقي الدوام الاقل مشان اصرف بقية وقتي مشان الفن الحقيقة، لانه هداك بدمي ما بقدر بلا، بس هوني بدي اخذ راتب شلون بقولوا اعيش فيه ادعم حياتي.
1: ولنستمع للمطرب صباح فخري الذي عمل مؤذنا وهو يؤدي الأذان وفق مقام الحجاز، الذي كان يرفض فكرة تغييره إلى مقام آخر، فهو ما يميز الأذان السوري.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا

0: أدى الفنان صباح فخري اللحن القديم كما أدى لملحنين معاصرين، وقام هو نفسه بالتلحين وخاصة القصائد مثل قل للمليحة، جاءت معذبتي، يا حادي العيس، اللؤلؤ المنضود. وقد عمل على تجديد العديد من أغاني التراث، وكان اختياره لهذه الأغاني يتبع مرحلتين: الأولى إحساسه بالجملة الموسيقية وإن كانت قادرة على أن تحرك مشاعر المستمعين، ثم يدعم هذا الإحساس بثقافته. أما بالنسبة لكلمات الأغنية فيقول عنها:
1: أنا حريص باختيار الكلمة، الحقيقة تكون الكلمة من السهل الممتنع. يعني في كتير من المفردات في اللغة العربية انقرضت بحكم أنه صار بدها قاموس هلأ، وأنا ما بدأ أرجع معاجم موجودة في المكتبات. بدأ أختار الكلمة اللي السامع رأسا يفهمها، وضمن القصيدة إذا التقى كلمتين ثلاثة فالمستمع بعد ما يحب القصيدة بيسأل شو معنات كذا وكذا، ممكن والله ندله عليهم، وبالتالي بكون ثقفت أنا المستمع بشكل تدريجي وغير مباشر بدون ما يشعر وبدون هو ما يمل ما يسمع طلاسم مني. فبختار دائما يعني القصائد السهلة وبنفس الوقت السلسة والمتينة شعرا، أو بختار القصائد اللي فيها لوحة مثل صورة تابلو مثلا. يعني في عندي مثلا قصيدة في من ألحاني وفي من ألحان طبعا زملائنا كثير، بس ككلمة يعني مثلا في بتلاقي سهل الشعر سهل بسيط، بس في يعني في صورة مثلا لقول المليحة، هي يعني إذا جينا كنص أدبي ناقشنا عملنا تحليل مثل ما بقوله، فهي ما هي بمستوى والله المعلقات ولا هي بمستوى هالقصائد دولي فحول الشعراء، لا بس اللوحة اللي فيها صورة اللعبة اللي لعبها هذا مسكين الدارمي مع صاحبه التاجر تلفت النظر مثلا اخترتها.

0: والتصق اسم صباح فخري بالقدود الحلبية، ونستمع لحكاية هذه القدود من الدكتور المثنى علي، مدير الموسيقى في الإذاعة والتلفزيون السوري ورئيس قسم في المعهد العالي للموسيقى بدمشق.
1: القدود السورية وصباح فخري. حكاية تبدأ من مدينة حمص، ولذلك أقول القدود السورية، ولاحقا أصبحت التسمية المتعرف عليها القدود الحلبية. تبدأ هذه الحكاية من تعاون بين الشيخ أمين الجندي في حمص والقس مار أفرام السرياني أيضا في حمص. هذا التعاون كان عن طريق جمع جميع التيمات، نقول التيمات يعني الألحان الموسيقية الموروثة عبر الأزمنة والأجيال، والمرتبطة أيضا بالمناسبات. قد تكون هذه المناسبات مسيحية كنسية، وقد تكون هذه المناسبات إسلامية ترانيمية، وقد تكون مناسبات مجتمعية. هذه الألحان الموجودة في هذه البيئة تم جمعها من قبل القس مار أفرام السرياني، والأشعار التي اختارها الشيخ أمين الجندي التي تناسب المحتوى الملائم لهذه التيمات، لتوضع هذه الأشعار على قد تلك الألحان لتصبح التسمية المعروفة بالقدود. صباح فخري هو من الرواد الذين تصدوا لهذه المهمة، أي جمع وتوثيق وأداء هذه القدود عبر وضعها ضمن مسار ووصلات. نقول وصلة صبا، وصلة سيجا، يعني ترتبط باسم المقام الموسيقي. المسار ضمن هذه الوصلة دائما الابتداء بقالب السماعي، إيقاع 10/8 سماعي ثقيل، ومعروف قالب السماعي الذي يؤسس في أذهان المطرب والمنشدين أو الكورال وحتى المستمعين ل يعني بالعامية منقول السلطنة على هذا المقام. أحيانا نكتفي بخانة وتسليم، نذهب بعدها إلى موشح قد. طبعا الموشحات أيضا هي أنواع، واشتهر صباح فخري بتوثيق هذه الموشحات وأدائها ضمن هذا المسار. موشح قد، نذهب بعده إلى القدود ذات الطابع الفرح والراقص والنشيط، الإيقاعات السريعة التي يعني هذا التضاد في الإيقاعات، حيث ابتدأنا ب10/8 ومنروح في الموشح إلى إيقاعات أيضا مركبة، لنذهب إلى الإيقاعات النشيطة والبسيطة والراقصة والمفعمة بالحيوية، والتي تؤدي هذه الأغاني والقصائد التي عرفناها بالقدود الحلبية.
0: ولكن لماذا لم يغني صباح فخري لكبار الملحنين العرب مثل الصنباطي ومحمد عبد الوهاب؟
2: الموضوع أنه أنا الحقيقة شلون بقولوا بيتوتي، الحقيقة أنه أنا ما طلعت برات سوريا، بحب أضل بسوريا، يعني بحكم أنه أنا ما رحت سكن في مصر أو زرتها لفترات طويلة، رحت أنا فترات قصيرة كنا نقيب فنانين، مثلا دعينا الأستاذ عبد الحليم نويرة وفرقة الموسيقى العربية مشان يشاركوا هون عنا في المهرجان دمشق، والمساحة كانت نقابة قيمه، كنا نقيم فنانين، فقعدت فترة أيام يعني الحياة، فما صار مجال أنه أقعد في مصر وأحتك بها الملحنين وبها الناس. وجودي هون وبقائي هون في البلد هو كان السبب أنه عدم أنه اجتماعي بها الناس إلا كتير. أنا كنت يعني بفضل مثلا أخذ لحم الصنباط، يعني الإنسان الفنان الملحن الكبير، أو بتمنى أخذ من الشيخ زكريا، هذا حلم يعني سعادة، لأنه هدول هن يعني دعائم الموسيقى العربية الحقيقة، بدليل أنه أنا بغني لهم ألحانهم، يمكن أنا أحمل التراث العربي والنهضة للملحنين المصريين بشكل كبير جدا، نسبة كبيرة.
0: رحل الفنان صباح فخري عن عالمنا عام 2021، ونعاه الكثيرون شرقا وغربا، وسائل إعلام عربية وأجنبية، وكان القاسم المشترك فيما قيل إنه المطرب السوري الذي حافظ على الموسيقى العربية الكلاسيكية كما حافظ على الموشحات والقدود الحلبية ونشرها خارج وطنه، فكان بذلك حارس الإرث الفني السوري وفخرة.
3: الموسيقيون العرب. الموسيقار المصري بليغ حمدي من إنتاج إذاعة قطر. الإعداد محمود سالم. التقديم رانيا ظاهر. الإخراج فاطمة حسن.

0: حقي وحدي وراح ولا جاش ليه ليه تقول لي فاتني ليه ليه ليه ليه ليه.
1: بتلاقي مغنيين كويسين انما النجم هو المفقود. في فرق بين حد بيغني كويس قوي ونجم. نجم ده حكايه بقى. محدش ما يختلفش اتنين ملحنين في العالم العربي على صوت سعاد محمد. من اعظم واجمل واسلم الاصوات العربيه. انما مفتقد النجوميه.
2: انا ما بحبش اسمع نفسي. يعني ما بحبش اسمع اللي عملته. اللي عملته بعد بحس ان انا يعني عملته حقيقي يعني اسمعه ساعتها وابقى سعيد بيه. انا بعد كده ببقى بفكر في حاجه تانية. لا ما بحبش اعيش نفسي فيه والا مش هعمل حاجه تانية. يعني احس ان انا هدخل نفسي في دايره الاعجاب بذاتي ودي مساله خطيره جدا. يعني اقعد اتامل في لحن واقعد اقول يا سلام والله وبتاع. يعني بحاول ابعد نفسي.
3: في الموسيقى هناك من يعزف وهناك من يصغي وهناك من يعيد الشعور نفسه. وهنا لا نروي سيرة فنان بل نفتح نافذة على زمن كان اللحن فيه يولد كأنه قدر وكانت النغمة تعرف طريقها إلى القلب قبل أن تعرف باسمها. إنه أحد الموسيقيين العرب الذي جعل الموسيقى تمشي على الأرض تتنفس وتحب تفرح وتحزن تذهب بعيدا في عالم من الطرب والشجن والسحر والإبداع. إنه ملك الموسيقى بليغ حمدي الذي لا تبدأ حكايته من الأغنية بل من تلك اللحظة الغامضة التي يتحول فيها الإحساس إلى لحن لا ينسى. هنا سنصغي لا لما قيل بل لما بقي.

0: في مرة بقول للسيدة أم كلثوم الله يرحمها، كنت في ألف ليلة، وهي في غنى ألف ليلة، بقول لها يعني المزيكا الأوفرتين الافتتاحية الأولى دي عايز اختصرها عشان بدل ما تخش وتقعد على الكرسي ومش عارف إيه. فضحكت وقالت لي لا سيبها يا ست، ما ممكن نخش كده وتفتح الستارة تخش على طول. قالت لي سيبها يا ابني سيبها. فيوميها كلمتني وهي رايحة المسرح، بتروح كانت المسرح بدري، هي تقول لك احس ان انا اعيش فيا. وكان يسبقها هناك الاستاذ عبد الصالح والاستاذ الفناوي، بعض الموسيقيين بتوعها اللي هي بتعتز بيهم يعني، الاستاذ اصبجي. فقالت انا عايزاك لان في حاجه كده مش مظبوطه نشوفها قبل ما نطلع الستاره، فهفوت اخدك. فجيت انا لو ايه كده ما رحتش حفله، خاف، عمري ما رحت حفله، عمري ما حضرت حفله ولا حاجه من دي، ولا اسمعها في الاول في الراديو الا بعد ما تغني يعني الجزء الاولاني يعني. ففادت خدتني يعني، رحت وصممت انها تاخدني لدرجه ان انا حسيت انها عايزه تقعدني عشان احضر الحفله ومش ممكن احضرها. فظلت حد من اصحابي يجيني على باب السينما قصر النيل يعني، استناني في موقف هناك، استناني كده عشان اهرب واخرج له يعني. فرحت لقيتها عصبيه جدا، دخلت طبعا لسه مش لسه الفستان اللي هتغني بيه ولا حاجه، انما عصبيه متناهيه فيها. سلطنوني عبده، خلصت ظبط قانوني سمعوني، عصبيه جدا وناديتني قالت لي بقيت امسك كده، لقيت دي زي التلج. قالت لي انا المقدمه دي ما ببقاش قادر اقف، رجليها لسه بتخبط في بعض وانا قاعد على الكرسي، فعقبال ما انسى البشر اللي قدامي دول واقدر اقف على رجليا والمنديل الحرير ده عشان يدفي ايدي المتلجه، عقبال ما اغني الجزء المذهب الاولاني انسى، واغني المذهب الاولاني وانسى الناس دي خالص، والاقي حد في الصاله اصطاده اغني له هو بس. فازاي انت كنت عايز تشيلها يعني باي حق يعني؟ ما زهقت طبعا، تعب من كلثوم بتخاف. قلت لي خاف يا ابني؟ الجمهور ده كسر الجمهور ده، لو ما احترمتوش واحترمت انت رايح تقابل مين؟ في عمل اتنين يلاقوك مش انت، سلام عليكم. مين ام كلثوم؟ طيب عمل يسقط ويقع، عمل تاني يقع، خلاص سلام عليكم. فانا ده جمهور ما عنديش سبب ان اخسره ابدا.
1: ولد بليغ عبد الحميد حمدي سعد الدين مرسي في حي شبرا بالقاهرة في 7 أكتوبر عام 1931. كان والده يعمل أستاذاً للفيزياء في جامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة حالياً. أحب الموسيقى ونظم الشعر الشعبي منذ طفولته، وأتقن العزف على العود وهو في 9 من العمر، وأهداه والده عوداً في سن 10.

0: في سن 12 حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى، إلا أن سنه الصغير حال دون ذلك. التحق بمدرسة شبرا الثانوية في الوقت الذي كان يدرس فيه أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية، تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريري، وتعرف من خلاله على الموشحات العربية التي ساعدته بعد ذلك كثيراً في ثراء ألحانه. وقد حباه الله سواء في مرحلة الدراسة الثانوية أو الجامعية برفقة من الفنانين شكلوا بعد ذلك علامات في الموسيقى والغناء، من بينهم الموسيقار صلاح الرام، والمطربة فايدة كامل، والمطرب عبد الحليم حافظ، والشاعر الغنائي عبد الوهاب محمد. تقدم بليغ حمدي للإذاعة المصرية كمطرب، وأقنعه بذلك السيد محمد حسن الشجاعي مستشار الإذاعة وقتها، واعتمدته لجنة الاستماع مطربا معتمدا لديها. لكن سرعان ما انسحب من عالم الغناء بهدوء، لأنه وباعترافه شخصيا لا يملك المقومات الكفيلة لنجاحه وتفوقه في الغناء، كما هو حاله مع طاقاته الكامنة في التلحين والتأليف الموسيقي.
1: حوالي سنة 55 تقريبا المرحوم الأستاذ محمد حسن الشجاعي كان عاد بصوتي لي، يعني فسجلت بعض التسجيلات، إنما لما لقى إصراري إن أنا يعني عايز أتخصص في التلحين طوعني في الآخر، إنما في الأول كان عايز يعني كان حابب ان انا اغني ولحن، يعني في وقت مش حابب، بس مع يعني انا مؤمن بانها مساله تخصص، يعني وان المغني ممكن يعيش نفسه بسرعه في الجو اللي لازم يكون فيه، وانا يمكن ما اعرفش اعمل الحكايه دي، فيعني احتراف الغنى صعب بالنسبه لي، ممكن مزاجي يكون وحش فما اعرفش اغني، ودي مسألة مش مرتبطة بي أنا شخصيا، مرتبطة بمواعيد وأوركسترا وناس. فقررت أن أنا أخذ الطريق اللي أنا يعني شايفه أصلح لي واللي بحبه فعلا من صغري.

كانت أول نقلة حقيقية في حياة بليغ يوم أعلن ملحناً بغناء المطربة فايدة كامل لأغنيته ليه لا، وقد حققت نجاحاً كبيراً بعد تسجيلها في الإذاعة لتطلب منه تلحين أغنيتين حققا نفس النجاح.

وفي عام 1955 سجلت له شركة كايروفون 6 أسطوانات، وسافر في العام نفسه مع فايدة كامل لبيروت، فتلقفه المطربون والمطربات، وطلبته الإذاعة السورية ليسجل في 4 أشهر 22 لحناً لكل مطربي سوريا ومطرباتها، أهمها لحن ما تحبنيش بالشكل ده للمطربة فايزة أحمد التي لم تكن وصلت إلى القاهرة بعد. وعندما جاءت للقاهرة طلبته ليلحن لها أغنية حسادك علموك، ليبدأ اسمه كملحن يتردد بقوة في الوسط الغنائي العربي.

0: كان الموسيقار الكبير محمد فوزي في أوائل الخمسينيات يشكل تياراً قوياً في تجديد اللحن الغنائي والاستعراض السينمائي، وقد أحس بأن بليغ جزءاً حيوياً مما يرمي إليه في تجديد اللحن، فنشأت بينهما صداقة قوية كانت أقرب للتبني، فأعطاه فرصة التلحين لكبار المطربين والمطربات من خلال شركة مصر فون التي كان يملكها فوزي، والذي لم يعرض عليه العمل معه فقط، بل قال له إن الشركة شركته دون عقد. وبالفعل سجل بليغ الكثير من الألحان، من أهمها لحن كذاب لصباح ومكسوفة لشادية، وكان يحصل على تسجيل الأسطوانة 50 جنيها زائد 4% من أرباحها.
1: مكسوفة منك مش قادرة أقولك، مكسوفة منك مش قادرة أقولك إني بحبك.

في بداية الستينيات بدأ بليغ العمل على موسيقى الفولكلور. عاش وعايش الفولكلور الشعبي قديمه وجديده، وسمع كل شغل زكريا الحجاوي والتسجيلات الخاصة بأغاني المطربين الشعبيين في قرى ونجوع مصر. وفي نفس الوقت قام بجولة في قرى ومدن مصر استغرقت 4 أشهر ليسمع مباشرة ما يغنى بها ويدرس التركيبات اللحنية والإيقاعية وأساليب الأداء الموجودة في الوجدان الشعبي وتعيش فيه منذ سنين. وكانت أول تجاربه في الاستفادة من الجمل الفولكلورية عندما لحن لشادية آه يسمر اللون حبيبي يسمراني، ووجدت الأغنية تجاوباً كبيراً شجعه على الاستمرار، فلحن للمجموعة أغنية آه يا ليل يا أمر، ثم غناها محمد رشدي الذي حقق نجاحاً منقطع النظير مع ألحان بليغ الشعبية.

0: هذا النجاح جعل عبد الحليم حافظ يطلب منه غناء مثل هذه الأغنيات، فقدم له عام 1965 أغنيات بنفس النكهة، هي أنا كل مجهول التوبة، وعلى حسب وداد قلبي، وسواح، وماشي في البلاد سواح. هذه الأغاني كلها مأخوذة من جمل أصيلة من الفولكلور الشعبي.
1: تلحين أمل مصر في الموسيقى بليغ حمدي.

0: وعبد الحليم ما اختارنيش وانا ما اخترتوش، انما تلاقينا لان لقيت انسان صادق جدا يعلم كيف يعني يوصل العمل الفني وكل ملامحه اللي جواك اللي عملتيها بشكل عظيم جدا للناس. فعمليه التفاهم بين الكلمه بين الشعر ايا كان الشاعر وايا كان المغني، انما اخطر ما فيها انها عمليه متكامله مع يعني اما بيبقى كده في قلب بعضه بيشتغلوا بكل فكر، فبتبقى عمليه سبحانه الفن لحظه صدق. فالفنان وهو في المسرح مطلوب منه لحظه الصدق دي، هو بينقل هذا العمل للناس، اذا كانت موجوده ساعتها وهو بيغني اول مره لازم توصل للناس.
1: والمدقق في تفاصيل اعماله يلاحظ قوه ارتباطها بالتراث المصري، فهو يطير بأجنحة اللحن فوق سماء أثينا أو إسبانيا وإيطاليا، ثم ينعطف فجأة إلى أسيوط أو سوهاج، يستمد منها شحنات الأصالة الشرقية، ولا يجد بليغ من حرج في إدخال المزمار الصعيدي والإيقاعات المشهورة صعيديا في أقوى وأطول مقدمات الأغاني التي كان يقدمها لعبد الحليم أو أم كلثوم أو غيرها.

جاءت نكسة عام 1967 فهزت ألحان بليغ حمدي الشعب المصري والعربي على حد سواء، فقد كان قابضاً على مفاتيح الوجدان بفضل دراسته التراث الشعبي، حيث قدم ألحاناً لأغاني مثل عد النهار التي أصبحت فيما بعد رمزاً لهذه المرحلة، ويم الصابرين وأحلف بسماها وبتربها، وحملت تلك الجمل الموسيقية الحزينة التي تتجلى في الكثير من أحزان الشعب.

وكما عبر عن الهزيمة كان بليغ أفضل من عبر عن النصر، فقدم أعذب الأغنيات عن انتصار أكتوبر، وأصبحت أغنية على الربابة بغني للفنانة وردة الجزائرية رمزاً لحرب أكتوبر المجيدة ومرحلة العبور، وأيضاً لحن بسم الله للمجموعة والبندقية وفدائي وعاش اللي قال لعبد الحليم حافظ ولو عديت لمحمد رشدي. وعبرنا الهزيمة ويا حبيبتي يا مصر لشادية التي تعتبر أشهر أغانيه الوطنية على الإطلاق.

0: بيبي انا سمعته فعجبتني الحانه، قلت له محمد فوزي انا عايزه الملحن بليغ حمدي، قال لي بس ده لسه جديد يا فندم. قلت له انا عامله لك انجح اغاني فلازم تشجعني، جيب لي الحان من بليغ حمدي، عمل لي ما تحبنيش بالشكل ده.
1: ومرت الايام الى ان قدم الموسيقار محمد فوزي بليغ حمدي لام كلثوم التي كانت تريد أن تخرج أو أن تتحرر قليلاً من اللون السنباطي، لذا فقد طلبت من محمد فوزي أن يلحن لها، إلى أنه اعتذر بكل أدب ولباقة وقال لها عندي ليكي ملحن موهوب، مصر حتغني ألحانه أكثر من 60 سنة قادمة. ورتب فوزي للقاء الأول بينه وبين كوكب الشرق من خلال سهرة في منزل الدكتور زكي سويدان أحد الأطباء المعالجين لأم كلثوم، وفي حضور عدد كبير من كبار الموسيقيين. وفي هذه السهرة طلبت أم كلثوم عوداً وأعطته لبليغ وقالت تفضل وأسمعنا شيئاً من ألحانك.
2: أنساك ده كلام، أنساك يا سلام، أنساك ده كلام، أنساك يا سلام.
1: وطلب فوزي من بليغ أن يسمعها لحن حب إيه، فبدأ في غناء الكوبليه الأول وهو جالس على الأرض وسط ذهول الحاضرين، فما كان من أم كلثوم إلى أن فعلت مثله وجلست بجواره فغنى لها، واستعادت اللحن مرة ومرتين وثلاثا وطربت له وسألته لماذا لم تكمل لحن الأغنية، فأجابها بأنه لم يجد سببا للاستعجال. وهنا طلبت أن يمر عليها في الغد وذهب إليها بالفعل واستقبلته بترحاب، وطلبت منه أن يسمعها مرة أخرى حب إيه، وظل يغنيها على العود وهي في حالة شجن وسلطنة.
3: حقيقي أمنية في داخلنا لحن لأم كلثوم، إنما ساعة ما سمعت مني حب إيه ما كنتش بسمعها لها عشان تغنيه في سهرة عادية جدا عند أصدقاء لينا، سمعتها وأنا بغنيها فيعني جابوا العود ولازم نسمع حاجة، وهي كانت أكتر واحدة الحقيقة يعني مصرة أنها تسمع مني، فزي ما سمعتني ببساطة زي ما حبت اللحن ببساطة زي ما اشتغلنا بعد كده مع بعض بمنتهى البساطة. أم كلثوم في حياتها الفنية لا شك وعي وتقدير لمسؤولية العدول، إنما ما كانتش بتعترض على شيء تحس إنه جديد ممكن يكون جديد في حياتها كفن. ويعني أذكر إن أنا مثلا جبت لها عازف ساكسفون عشان اشتغل معها، وعازف الكورديون فاروق سلامة أو سمير سرور مثلا، في الأول كانت مستغربة يعني ما شافت واحد فيهم دخل قالت لي ده جاي يعمل إيه.
1: ويحسب لبليغ حمدي فضله في التركيز على مزج أو استحداث ضروب إيقاعات كانت نتيجتها أن أضاف إلى قائمة الإيقاعات العربية المستخدمة أنواعاً جديدة. فمثلاً في مقدمة أغنية حاول تفتكرني لعبد الحليم حافظ استخدم إيقاعاً مغربياً لأول مرة في وقت كان يمكنه الاستعادة عنه بآخر مألوف للجماهير، ثم إنه استحدث إيقاعاً في مقدمة لحنه لأغنية الحب كله لأم كلثوم وأثار إعجاب الكثيرين.
4: حبيبي والله لسه حبيبي والله وحبيبي.
1: وما يميز بليغ أنه قام بتلحين جميع الألحان الغنائية من رومانسية أو شعبية أو وطنية أو القصائد أو أغاني الأطفال أو حتى ابتهالات دينية مثل مجموعة ألحانه للشيخ سيد النقشبندي. توفى بليغ في 12 سبتمبر من عام 1993 عن عمر ناهز 62 عاما بعد صراع طويل مع مرض الكبد. نعته صحيفة الأهرام في صبيحة اليوم التالي بقولها: مات ملك الموسيقى. ولم ينل بليغ من التكريم في حياته أو بعد مماته ما يوازي كونه أفضل من أنجبت الموسيقى العربية على الإطلاق. رحل ملك الموسيقى بليغ حمدي تاركا خلفه إرثا موسيقيا لا يمحوه الزمن. فبليغ حمدي لم يكن مجرد ملحن، بل كان حالة فنية متفردة، صنع من اللحن لغة تمس القلوب وتشعل الوجدان، وجعل الموسيقى أقرب للناس ما خلدها في الذاكرة وخلده في القلوب.
5: الموسيقيون العرب. الموسيقار المصري بليغ حمدي من إنتاج إذاعة قطر. الإعداد محمود سالم. التقديم رانيا ظاهر. الإخراج فاطمة حسن.

0: الصراط المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: احنا الموجة
2: اللي تجمع.

0: كتير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برامجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء، نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق ومع إذاعة المنسير تبع الموجة.
1: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة الثامنة للأنباء. قال مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي قال أن البرامج الاستثنائية والنوعية لتوفير المياه المعلبة ستتواصل الأسبوع القادم بهدف تجاوز النقص المسجل في السوق، وأشار إلى أن 12 ولاية شهدت ضغوطات كبيرة على مستوى التزويد وخاصة ولاية الساحل. هذا وأفادت وزارة التجارة أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في السنة القادمة مقابل 70 مليون لتر هذا العام. وقال رمزي طرابلسي مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة أن الانطلاق في تزويد هذا المخزون سيكون خلال شهر أكتوبر وشهر نوفمبر القادمين. انطلقت أشغال إنجاز خزان مياه جديد في معتمدية مساكن من ولاية سوسة بطاقة استيعاب تبلغ 10,000 متر مكعب على أن تمتد مدة الإنجاز إلى 16 شهرا. هذا المشروع معطل منذ سنة 2019 بسبب إشكال عقاري يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز مخزون المياه في معتمدية مساكن وتحسين استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب. ينطلق غدا الاثنين الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 بالنسبة للطلبة الجدد، ليتواصل ذلك إلى غاية 31 ديسمبر على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 جانفي 2027، ويتم تقديم المطالب حصريا عبر الموقع الإلكتروني لديوان الخدمات الجامعية للشمال. قال المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات بالحماية المدنية قال أن عملية إخماد حريق اندلع اليوم بطريق السلطنية في معتمد كيلومتر 17 في معتمدية سقيط الزيت من ولاية صفاقس ما زالت متواصلة، أن هذا الحريق لا يشكل أي خطر على الأجوار. وقال أن الحريق اندلع في حدود الساعة الثانية ظهرا بأرض مسيجة مساحتها 2000 متر مربع وبها كميات كبيرة من العجلات المطاطية المستعملة، وكان عملية إخماد هذا الحريق ستستغرق وقتا بالنظر إلى أن العجلات المطاطية تخلف دخانا كثيفا. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع زميلي عماد في برنامج صدى الأوتار.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة صدى الأوتار. هذا اللقاء الإذاعي المباشر لينطلق معكم الآن ليتواصل إلى غاية الساعة 10 من ليل الأحد. لكم أجمل تحية نجلة عطية في إخراج فقراتي وأنغام سهرتنا. أي مدعوني أتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة لسهرة سدى الأوتار في عددها الجديد، والتي نتحدث فيها اليوم عن مجموعة من أعلام الموسيقى ومن حكايات الموسيقى. تحياتي لكل من اختار هذه الموجة ولكل من يتابع إذاعة المنسير في مختلف الأوقات واللحظات. بعد شوية كما عودناكم نغم الأول باش يكون بصوت جورج وصوف، ثم نتحدث الليلة عن أمير الطرب العربي كما يلقب الفنان الراحل هاني شاكر. هاني شاكر يتحدث عن جانب من حياته، أيضا قصة حياة هاني شاكر موجزة، وخاصة اللحظات الأخيرة من حياة هذا الفنان الذي غادرنا في 3 مايو لهذه السنة. اخترت لكم أيضا من أنغام هاني شاكر مجموعة من الأغاني القريبة إلى قلبي، إن شاء الله تكون قريبة من قلوبكم وإن شاء الله تعجبكم أيضا. باش نسمعوا كده برضو يا أمر، اللي هي من أشهر أغاني هذا الفنان في بداياته، أيضا أغنية من الأغاني الرومانسية والقريبة إلى القلوب، أغنية نسيانك صعب. وإن تبقى بعد الوقت نستمع أيضا لهاني شاكر أغنية يا ريتك معايا يا حبيبي. في فقرة الموسيقى الكلاسيكية العالمية اليوم باش نسمعوا سيمفونية حلوة برشا الحقيقة، متعة، عنوانها كسارة البندق. أكيد كيف نقول كسارة البندق مخاخهم باش تمشي مباشرة لتشايكوفسكي. هذا الموسيقي الروسي العالمي واللي خدم موسيقى عديد من الأفلام الشرقية خاصة. بعد أخبار 9 في تار الفقرة التي نتحدث فيها عن نوابغ الموسيقى العالمية من ذوي الاحتياجات الخصوصية باش نتحدث على أندريا بوتشيلي. هذا الفنان الجميل، هذا الفنان الممتع رغم أنه كفيف. جفنه علم الغزل، غنية من الغنيات المشهورة والمعروفة برشا في فيلم الوردة البيضاء لمحمد عبد الوهاب، واللي غنوها بعده برشا أبرزهم الفنان السوري صفوان بهلوان. أغنية جفنه علم الغزل قصتها كيفاش دخلت للفيلم وفين إطار وفين حيثيات خدمة الغنية هذه. نجم الأغنية الشعبية التونسية هشام سلام باش نختم بيه سهرتنا من خلال غنيتين، غنية اللي ضربت ما عندهاش برشا أقل من عام ولا عام ونص من خرجت إيرولي، وغنية بالغنيات الحلوة اللي بدأ بها هشام سلام. ينجوم الليل إن شاء الله الوقت يسمح لنا ونعديه مختلف هذه الأنغام اللي نقترحوها عليكم الليلة في سهرة سدى الأوتار. جورج وصوف كما العادة في بداية السهرة.

0: بالحسن لا بعدك ولا أبدي يا روحي
1: يا أمان
0: روحك.

0: بعد جورج وسوف هني شاكر. هني شاكر الفنان اللي غادرنا في 3/26 واللي تولد في 21 ديسمبر من عام 1952، يعتبر من أشهر المطربين والملقب بأمير الطرب العربي. هني شاكر اللي ظهر في فترة كانت فيها الأغنية العربية في قمتها، خاصة الأغنية المصرية. الفترة اللي طلع فيها كان فيها عبد الحليم، كان فيها أم كلثوم، كان فيها محمد عبد الوهاب، كان فيها فريد الأطرش. تقريبا كانت سماء الأغنية العربية مزدانة بكل النجوم، نجوم الموسيقى. كيف انفلت هذا المطرب الشاب أنذاك ليفرض ذاته الموسيقية في ظرف كما قلت تعج فيها الأغنية المصرية والعربية بالنجوم من مختلف ألوان الموسيقى؟ أول ظهور لهني شاكر كان عام 1972 عندما قدم أغنية من ألحان محمد المشي. هني شاكر لحنوا له عدد كبير من الملحنين الكبار كما صلاح الشرنوبي، حسن أبو السعود، بهاء الدين محمد، مصطفى كامل، خالد البكري وغيرهم. ومن أشهر الأغاني اللي قدمها هني شاكر في بدايته كده برضو يا أمر، اللي إن شاء الله باش نسمعوها شوية آخر. ونذكركم اللي هني شاكر كان نقيب المهن الموسيقية في مصر على دورتين، دورة 2015 ودورة 2019. عنصر أول يتحدث عن اللحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة قبل رحيل هني شاكر.
1: ولد المطرب هني شاكر في 21 ديسمبر سنة 1900.

1952 في القاهرة، وظهر شغفه بالموسيقى والغناء في سن مبكرة. تعلم العزف على العود ودرس في معهد الكونسرفتوار، وشارك كطفل في كورال أغنية بالأحضان مع عبد الحليم حافظ. وفي السينما ظهر في فيلم سيد درويش سنة 1966، وكان قايم بدور سيد درويش في صغره. اكتشف الموسيقار محمد الموجي سنة 1972 وغنى ليه أغنية حلوة يا دنيا، وتعتبر أغنية كده برضو يا قمر من أبرز أغانيه اللي عرفته بالجمهور. بعد كده شارك هاني شاكر في عدد محدود من الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم هذا أحبه وهذا أريده سنة 1975 مع نورة، وفيلم عايشين للحب سنة 1974 مع نيلي، بالإضافة لفيلم عندما يغني الحب سنة 1973 مع عادل إمام. ينتمي الفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي إلى عائلة فنية عريقة، ولديه صلات قرابة مباشرة مع عدد من نجوم الفن المصري البارزين، أبرزهم الفنانة الراحلة أمال زايد، وهي خالة الفنان هاني شاكر شقيقة والدته، والفنانة الراحلة جمالات زايد هي أيضا خالة الفنان هاني شاكر، والفنانة الراحلة معالي زايد هي بنت خالته، أما السيناريست محسن زايد فهو ابن خالته. وتزوج هاني شاكر من السيدة نهلة توفيق عام 1982، وأنجب منها دينا وشريف. أما بنته دينا فتوفت عام 2011، وكان عمرها حوالي 27 سنة، عانت من مرض السرطان لعدة سنوات، وسافرت للعلاج في فرنسا. تزوجت وأنجبت توأما هما مجدي ومليكة، كانت علاقتها بوالدها مقربة جدا منه، ولحلها أغنية صعب جدا خلال فترة علاجها. وصفها الفنان هاني شاكر بأن هي كانت نور عينيه وأعظم ابتلاء في حياته، وكان دايما بيأكد أن جرح فراقها ما بيتداويش أبدا، وأن هي لا تزال تعيش بينه وبين أسرته من خلال توأمها، وأشار أنه بيبكيها دائما وبيشتاق إليها دائما. تولى الفنان هاني شاكر نقابة المهن الموسيقية المصرية لفترة امتدت نحو 7 سنوات من 2015 ل 2022، عرفت بقراراتها الحازمة والجدلية لضبط المشهد الموسيقى، أبرزها صدامه مع مطرب المهرجانات ومنع الغناء بفلاشة وزيادة موارد النقابة. لكن في النهاية أعلن شاكر استقالته من منصب النقيب، موضحا أنه هو واجها حربا عالمية وتعب من الضغوط، وأشار إلى أنه هو لم يقحم نجله في شؤون النقابة أبدا. أما بالنسبة لتفاصيل مرض الفنان هاني شاكر، فهو عانى من نزيف حاد في القولون، وأشارت التقارير أنه هو خضع لجراحة طارئة لاستئصال جزء من القولون للسيطرة على الأزمة، لكن بعد العملية توقفت الكلى عن الاستجابة بشكل طبيعي، وتم الاستعداد لجلسات غسيل كلوي مؤقتة، بينما أثر النزيف على كهربة القلب. شهدت الأيام الأخيرة فقدان مفاجئا للوعي وتدهورا في الحركة والنطق، مما أبقاه في العناية المركزة. وتقال كمان إن حصل توقف لعضلة القلب لمدة 6 دقائق، وده اللي أثر على الأكسجين في الجسم، وده اللي خلاه يفقد النطق ويفقد الكلام، وأدى كمان إلى فشل تنفسي، وده اللي خلاه يوضع على جهاز التنفس خلال الفترة اللي فاتت. وتضاربت التقارير حول السبب المباشر، حيث أشارت بعضها إلى داء الرتوج، بينما ذكرت أخرى إصابته بالسرطان. ووصل جسماني اليوم تحت إجراءات مشددة ومنع المصورين من التصوير، بالإضافة كمان أن الجنازة هتكون خارجة من الكومباوند اللي هو عايش فيه في بالم هيلز في 6 أكتوبر.

0: ماذا تقول لهاني شاكر بصدق شيء لم نسمعه من قبل؟
1: أقول له أنا بحترمك جدا، بحترم تاريخك الفني، بحترم صفاتك الحلوة اللي الناس كتير بتقول وبتتكلم عليها، وده كان سبب كبير إن الحمد لله أنت حاسس بحب الناس ليك قد إيه في كل مكان بتروحه. أنت ساعات بتبقى يعني بتزهق من المتابعة، بتزهق من المثابرة، لكن في النهاية بترجع تاني للخط السليم، بترجع تاني للتواجد، عشان أنت بتحب أنك تبقى متواجد وتبقى دايما ناجح. مريت بمشاكل كتير ومريت بصعاب كتير، وربنا ما يحكم على حد أبدا يا ربي إنه يعني يفقد ضناه ويفقد أغلى ما عنده، لكن الحمد لله قدرت أنا ونهلة وشريف نعدي هذه المحنة، ورضيت بقدر ربنا وقدره وصبرت، وإن الله مع الصابرين زي ما بيقولوا. الحمد لله أن أنت قدرت تعدي هذه المحنة الكبيرة، وربنا يبارك لي في الشريف وفي نهلة وفي مجدي ومليكة ودينا ونوران مراته، عيلتي الصغيرة اللي بحبها وبحترمها وبعمل لها كل حساب، وبتمنى من كل قلبي يا رب إنه لو سمعيني دلوقتي أنا عندي استعداد أعمل أي حاجة في الدنيا عشان أساعدكم وأخليكم أسعد الناس.
0: أنا وعدت أن لا أتحدث بأي أمر شخصي، يعني
1: أنت قررتني بالسؤال،
0: أنا ما قلتش حاجة، أنت اللي قلت لوحدك.
1: ماشي
0: يعني أنا طبعا أنت جايب 27 من 36، ماشي الحال، معقول يعني، معقول.
1: أنت بتعدلي
0: ما أنا بعدلك طبعا، إحنا عندنا فريق برا عم بيعدوا لك. قبل ما نختم الحلقة سؤال بس على السريع، ما أنك حطيت تشكيلة، من هو حارس المرمى في حياتك؟
1: نهلة.
0: المدافع من؟
1: شريف.
0: الوسط مين؟
1: لازم اسم.
0: طبعا.
1: الوسط مش عارف والله، يا
0: اللي يصنع لك الدنيا ويصنع اللعب واللي يمشي الحركات ويبصيلك
1: نهلة يعني برضه. يعني لا يعني الناس اللي بشتغل معاهم. أوكي. مش لازم اسم.
0: الهجوم بتاعك مين؟
1: هتصدقني لما اقول لك شريف ونهلة برضه. هم خط الدفاع الاول وهم يعني الحريصين جدا على انه يعني ما وصلوا ليش اي حاجه وحشه ويردوا دايما عني.
0: الله يخليكم لبعض.
1: يخليك يا حبيبي.
0: لك المعنى دقيقتين، يعني اقل من دقيقتين، تهدي شيء لنهلة على الهواء من قلبك.
1: قدم عمري طول هفضل احبك انا، ليل نهاري حقول انت حبيبي انا، قدم عمري طول هفضل احبك انا، ليل نهاري حقول انت حبيبي انا، فينك من بدري بحبك انا يا منايا، يا عمري بحبك انا، مستني اشوفك والمحطيفك ليلة يا غالي، ليلة يا غالي، انت حبيبي.
0: فينك من بدري
1: حبيبي.
0: هل بتحس انه هالمقابلة اضفت لك شيء؟
1: اكيد بجد. هقول لك حاجة من قلبي، انت سألتني اسئلة انا ما فكرتش فيها في حياتي قبل كده، وده الجديد بالنسبة لي، وخلتني يعني افتح قلبي ليك ولكل مشاهدينا اللي موجودين. انا مش حاسس ان انا قاعد في انترفيو، انا حاسس ان انا وانت قاعدين
0: في قعدة
1: صفا وحب وود بيننا وبين الملايين اللي بتشوفنا النهارده، دي حقيقه. فخلتني افتح لهم قلبي كمان زي ما فتحت لك قلبي.
0: بالنهايه انت شخصيه عامه، قد ما حاولنا نخلي الامور الشخصيه بعيده، لكن بالنهايه الناس كمان بتحب، وحقيقة الله يخلي لك حب الناس لك،
1: الحمد
0: لأنه محبة الناس رزق.
1: بالضبط. بالضبط.
0: هذا رزق الحمد من لله. رب العالمين
1: الحمد لله.
0: وأنت راجل مرزوق والله يا رب يعطيك على أدنى وياك.
1: ربنا يخليك يعني.
0: وما يحدث من محن في الحياة هي امتحان للإنسان.
1: الحمد لله يا حبيبي.
0: يعني يمكن الأمور اللي بتعركنا بها الحياة بتعجلنا عجن لنطلع بالنهاية كما
1: حقيقة.
0: نعم.
1: كل تجربة قاسية زي دي أكيد بتخرج منها بفايدة.
0: صح.
1: تمام.
0: وقد ما قلت لك إني شاكر لقدومك وتشريفك، قلت لك أنت الكلام صعب لأنه عندك مشكلة أنه يفيك حقك
1: يا حبيبي. ربنا يخليك.
0: شاكرك جدا وإن شاء الله بتمنى لك الصحة والعافية وتضلك. أصلا أنت رح تبقى لأنه أنت معنا في تاريخنا في وجداننا في حياتنا.
1: لي يا رب.
0: وخبرك آخر شيء ما كنت نحب لك يا أحد أصدقائنا بسبب أغنية تزوج من أغاني.
1: والله نعم. يا حبيبي
0: نعم. شكرا لك.
1: مرسي يا حبيبي. ربنا يخليك يا مصطفى. مرسي يا حبيبي أوي.

0: خلاد هوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: 104.7
2: إذاعة المنستين تبع الموجة تبع الموجة.
1: في كل برمجة عنا جديد برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
3: تبع الموجة
1: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

ديما تابعوا الموجة. وقبل ما نواصل في آخر نغم الهني شاكر نذكركم اللي غدوة ذكرى 49 لانبعاث هذا الصرح الإعلامي الكبير إذاعة المنسير. غدوة يصادف 3 أوت إن شاء الله عام آخر باش نحتفلوا بنصف قرن على انبعاث هذا الصرح الإعلامي، وإن شاء الله غدوة من 5 إلى 7 باش نكون معاكم في فضاء إذاعي مباشر غدوة من 8 الصيفي، لأنه الحصة باش تكون خاصة بالذكرى هذه الذكرى 49 ومجموعة من الاستضافات لبعض أعلام هذه الإذاعة وحديث عن الإذاعة العصرية ومقارنة بين السمعية والبصرية. موقع الإذاعة في ظل هذا التغول التكنولوجي. نرجع لهني شاكر. هني شاكر الأغنية اللي كنا نسمع فيها نسيانك صعب أكيد، ونحن نحكي على الإعلام تفكرني بواحد من جهابذة الإعلام في تونس الراحل نجيب الخطاب. أغنية ترددت به برشا لأنه في آخر زيارة أو آخر حصة كانت لهني شاكر مع نجيب الخطاب قدم الأغنية هذه، ومن وقتها حازت على إعجاب كبير سواء في تونس أو خارج تونس. الحقيقة أغنية ارتبطت بهذه الشخصية العالمية الكبيرة على الأقل بالنسبة لي. أغنية أخرى من الأغنيات الحلوة لهني شاكر باش نسمعوا جانب منها لأنه الوقت ما يسمحش كما يجب، باش نسمعوا أغنية يا ريتك معايا يا حبيبي.

من هني شاكر باش ننتقل للحديث عن واحد من أبرز الفنانين العالميين الروسي تشايكوفسكي.

تشايكوفسكي، هذا الفنان الروسي والموسيقي الروسي اللي تولد في 7 ماي من عام 1840 وتوفي في 6 من نوفمبر من عام 1893. هو ملحن وموسيقي روسي ويعد من أبطال تطور الموسيقى الروسية الحديثة، وهو مؤلف المقطوعات الثلاث الشهيرة والمعروفة في كل العالم اللي هي بحيرة البجع، كسارة المندق، والجمال النائم. على الرغم من نضج تشايكوفسكي الموسيقي المبكر، إلا أنه ما كانش من الموسيقيين اللي تدربوا على الموسيقى وفهموا الموسيقى جيدا إلا وقت وصل عمره 25 سنة بعد إنشاء المدرسة الموسيقية بسان بيترسبرغ. تشايكوفسكي كما قلت يعد من أبرز الموسيقيين الروس اللي نالوا شهرة عالمية، فقد كان متمكنا من تنسيق الفرقة الموسيقية بمقدرة فذة، أيضا كان متمكنا من مزج الأصوات الآلات الموسيقية المختلفة، الشيء اللي يخليه يتحاور مع الآلات ومع الأنغام بشكل بديهي جدا، وهذا ما نلقاوش عند الموسيقيين الكل، فقط عند المبدعين والموهوبين بالموسيقى السيمفونية. تشايكوفسكي العديد يؤكد أن الموسيقى اللي خدم عليها هي أساسا الموسيقى الحزينة، وهذا يظهر في مقطوعاته الموسيقية وأيضا في السيمفونيات اللي قدمها. كسارة البندق سيمفونية لتشايكوفسكي فيها 10 دقائق، لكن فقط باش نسمع منها 5 دقائق أو أقل شوية.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز التاسعة للأنباء. تستعد تونس لتسلم رئاسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 حتى مارس 2027 خلفا لمملكة البحرين رئيس الدورة عدد 165. ويأتي ذلك على هامش انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لأعمال دورته العادية عدد 166 يوم غد في مقر الأمن العام للجامعة بالقاهرة وسط أزمات إقليمية متشابكة تضع الوزراء العرب أمام اختبار جديد مدى القدرة على تنسيق المواقف. وأكدت تونس أن رئاستها للدورة الجديدة ستقوم على الحوار والتشاور والتنسيق ودعم مسارات التوافق العربي وتقريب وجهات النظر. تناول اللقاء الذي دار بين وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي مع أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي اليوم بمقر الأمانة العامة بالقاهرة سبل تفعيل العمل العربي المشترك وتطوير آلياته في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية وما تفرضه مرحلة راهنة من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية وتنموية. وكان وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي قد استهل نشاطه اليوم بالقاهرة بإجراء لقاء مع نظيره المصري وزير الخارجية بدر عبد العاطي. وقد تعهد الوزيران باستحثاث مؤسسات البلدين من أجل تجسيم نتائج من خلال الترفيع في نسق المبادلات التجارية بين تونس ومصر وانسياب أفضل للمنتجات الوطنية في الاتجاهين بالإضافة لاستكشاف فرص استثمار مشتركة في كلا البلدين. ينطلق يوم غدا الاثنين الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 بالنسبة للطلبة الجدد لتتواصل إلى غاية 31 ديسمبر على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 جانفي 2027. ويتم تقديم المطالب حصريا عبر الموقع الإلكتروني لديوان الخدمات الجامعية للشمال. في أحوال الطقس يتواصل الطقس عامة هذه الليلة صافي إلى قليل السحب، الرياح معتدلة في أغلب الجهات التونسية والبحر قليل الاضطراب. درجة الحرارة هذه الليلة بين 23 و 28 درجة في الشمال والمناطق الساحلية وأكثر بقليل من 28 درجة في مناطق الجنوب. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: هذه أغنية كونتي بارتيرو للفنان والموسيقي الإيطالي العظيم أندريا بوتشيلي. أندريا بوتشيلي اللي حاز على وسام استحقاق الجمهورية الإيطالية، هو من مواليد 22 سبتمبر من عام 1958، يعتبر من أبرز المغنين الأوبراليين في إيطاليا. هو كاتب ومنتج وأيضا مؤدي لمختلف أنواع الغناء، خاصة الغناء الأوبرالي. أصيب بالعمى من ظفرين لما كان عمره 12 عام في حادثة كان يلعب مع أترابه في مقابلة في كرة القدم، فأصيب في عينه، ومنذ ذلك الحين أصبح كفيفا. ولكن رغم ذلك بوتشيلي قدم للموسيقى العالمية نماذج جميلة جدا.
1: حتى في أكثر الموسيقى جمالا، هناك بعض الصمت، وهنا نعرف جمال الصمت. هذا هو مبدأ الحياة الذي آمن به المغني الأوبرالي العالمي أندريا بوتشيلي، والذي بفضله استطاع الخروج من صمت الظلام الذي عاشه به منذ طفولته، فبات واحدا من أشهر مغنين عصره برغم إصابته بالعمى. المبدع الإيطالي الذي أحيا حفل العلا في السعودية وأشعل الأجواء بموسيقاه الكلاسيكية في إكسبو دبي، يعتبر الغناء وسيلته للتحرر من إعاقته ودواءه من أي أوجاع تلحق به. العالمي أندريا بوتشيلي. ولد أندريا أنجل بوتشيلي في بلدة لاجاتيكو إيطاليا في 22 من شهر سبتمبر من عام 1958، ليصبح الطفل الثاني لوالده ألساندرو بوتشيلي ووالدته آدي بوتشيلي. ومنذ طفولته بدأ أندريا يتعلق بحب الموسيقى، فتعلم العزف على الناي والبيانو والساكسفون. إلا أنه في 12 من عمره أصيب بإصابة بالغة في عينيه خلال لعبة كرة القدم، وبسبب أنه ولد ضعيف البصر بالأساس فقد بصره وصار كفيفا. وبالرغم من إعاقته في سن مبكر، إلا أنها لم تمنعه من استكمال هوايته بممارسة الموسيقى والغناء. وفي عام 70 وهو في 22 من العمر، تقدم في أول مسابقة غنائية في مسيرته، وبها أصقل موهبته. ومع هذا وافق على الالتحاق بكلية القانون ليحقق حلم والديه بأن يصبح محامي. في تلك الأثناء لم يتخلى أندريا عن حلمه، فعمل في الملاهي الليلية والبارات كي يكتسب المزيد من الخبرة في العزف على البيانو. في عام 92 كان على موعد مع القدر بعدما سجل شريطا تجريبي لترنيمة ميزيرية لوزوكشيرو فورناسباري، حيث وصلت إلى يد مغني الأوبرا الإيطالي لوتشانو بافاروتي، فأعجب بأدائه وشجعه بأن وافق على أن يغنيها سويا. فبدأ نجم أندريا يلمع في كافة أنحاء أوروبا. بعدها بعامان شارك في مسابقة احتفال سانزيمو، وأصدر ألبومه الأول بعنوان تيمير كاليمو داليسيرا، والذي حقق مبيعات قياسية في أوروبا. ثم قدم ديو مع النجمة سارة برايتمان، نال صيتا واسعا في وقت لاحق. ثم تبع ذلك النجاح بألبوم سوغنو، والذي حجز به مكانا ضمن

ناحية الذوق الكلاسيكي من جديد، ومنها ألبوم فياجيو أتليانو سنة 95 وألبوم إيريا سنة 98، وهو ألبوم أوبرالي أظهر الإمكانيات الأوبرالية الفذة للفنان الإيطالي وصولا للفترة ما بعد 2005، حيث التجديد الذي تبناه أندريا في ألبومات مثل Under the Desert Sky وEncanto وMy Christmas. وفي عام 2013 أصدر ألبوم باسيوني للتعاون مع جينيفر لوبيز ونيلي فورتادو، ونفس الأمر تكرر في ألبومات مانو ليسكات الذي أصدره في عام 2014 وتعاون فيه مع آنا ماريا مارتينيز وبلايسيدو دومينيغو. في العام 2015 أصدر ألبومه الخامس عشر بعنوان سينما، وفي نفس العام غنى أغنية The Lord's Prayer أمام باب الكنيسة الكاثوليكية فرانسيس في فيلادلفيا أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا غنى في العام التالي في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما كان نجم حفل موسيقى في مهرجان شتاء طنطورة في المملكة العربية السعودية عام 2019، وكرر زيارته لأراضي الخليج العربي بمشاركته في حفل افتتاح مهرجان إكسبو دبي 2020 الذي أقيم منذ أسابيع قليلة في الإمارات العربية المتحدة. وأخيرا في عام 2020 أصدر بوتشيلي ألبوم بليف ليكن آخر ألبوماته التي ألهمت ملايين المعجبين في شتى أنحاء العالم. على الصعيد الشخصي، فلم تشهد حياة نجم الغناء الإيطالي الكثير من التقلبات، فكانت هادئة كلاسيكية تماما كموسيقاه، فلم يتزوج سوى مرتين. الأولى كانت في عام 1992 من إنريكا سيزاني التي أنجبت له طفلان هما أموس وماتيو، إلى أن انفصلا في عام 2002. في نفس العام تقابل بفيرونيكا بيرتي وارتبطا بعد علاقة غرامية طويلة، إلا أنهما لم ينجبا سوى في عام 2012 حيث رزقا بطفلتهما الأولى فيرجينيا ليتما زواجهما في مارس من عام 2014 في حفل زفاف كان فيه بوتشيلي في 55 من عمره، في حين كانت فيروتيكا في 30 من عمرها. اليوم يكون بوتشيلي أمضى أكثر من 30 عاما حافلة بعشرات الأعمال الفنية الناجحة جعلته يجني ثروة وصلت إلى 45 مليون دولار ويحصد عشرات الجوائز العالمية، منها جائزة البيلبورد 2014 ونيشان التكريم من الجمهورية الإيطالية بجانب أكثر من 13 جائزة موسيقية عالمية.

جفنه علم الغزل، الغنية من الغنيات المشهورة برشا والمعروفة واللي غناها محمد عبد الوهاب في فيلم الوردة البيضة، وأيضا بعده تشهرت بصوت الفنان صفوان بهلوان. الأغنية قصتها بدأت في فترة الثلاثينيات وقت كان محمد عبد الوهاب يصور في فيلم الوردة البيضة، لكن قبل هذا اللقاء بينه وبين صاحب الكلمات اللي هو بشارة الخوري، بشارة الخوري الشاعر المعروف باسم الأخطل الصغير. لقاء الأول كان بيناتهم في بيروت حيث كان الرئيس السوري حاضر آنذاك، فتم تقديم الأخطل الصغير أي بشارة الخوري لمحمد عبد الوهاب، وقالوا له راهو عنده أغنية حلوة برشا يحبك تلحنها وتغنيها. بالوقت ما عودوش تقابلوا وما وصلتش الغناية لمحمد عبد الوهاب، اللي بعد مدة انطلق باتجاه برلين للقيام بعملية المونتاج وأيضا لتسجيل أغاني فيلم الوردة البيضة من خلال تعامله مع شركة كبيرة برشا في الفترة ذيك اللي هي شركة بيضافون. كيم شاه هز معاه مجموعة من الأغاني عددها 6 باش تظهر في الفيلم متاعه، فيلم الوردة البيضة، لكن لما كان بسدد تسجيل الأغاني في برلين يوصلوا له زوز أغنيات بعثهم له الشاعر بشارة الخوري الأخطل الصغير، اللي هما الهوى والشباب وأيضا أغنية جفنه علم الغزل. عجبوه الغنيتين أو كلام الغنيتين محمد عبد الوهاب فحب يدمجهم في الفيلم، وخاصة غنية جفنه علم الغزل. بالنسبة لغنية الهوى والشباب خدمها على ستيل تقليدي، ستيل المعروف الشرقي، لكن في الفترة هذيك كانت موسيقى الرومبا ضربة برشا في أوروبا بشكل كبير جدا، فقاعد يخمم في طريقة يلحن بها أغنية جفنه، فجاء لباله أنه علاش ما يخدمهاش على موسيقى الرومبا. لكن في الوقت هذاك هو مشى يصب في الأغاني، ما ثماش فرقة موسيقية وما ينجمش يخدمها كما يجب، فتحايل نقولوا نحن أو خدم مخه شوية مع المخرج متاع الفيلم، وتم تسجيل الأغنية باستعمال يعني حيل، لأنه الآلة اللي يعزف عليها، لأنه نعرفه محمد عبد الوهاب ديما بالعود متاعه، فالرومبا ما تطلبش وقت عود، تطلب آلة خاصة، فالصوت متاع الآلة هذه كان طاغي على صوت محمد عبد الوهاب، فحكى مع المخرج وحكى مع التقني متاع الصوت، ولقاوا فكرة أنهم باش يطيحوا الصوت متاع الآلة ثماش ما يظهر الصوت متاع محمد عبد الوهاب في غناية جفنه علم الغزل، اللي أصر أنها تتحط في الفيلم رغم أنه المخرج والمنتج والناس اللي معاه قالوا يستحيل، لأنه عملية المونتاج بريسك تمت، ثم أنه ما ثماش فرقة باش تغني معاه وهكذا دواليك، لكن الإصرار متاع محمد عبد الوهاب في النهاية أعطى الأكل متاعه وتسجلت الغناية هذه على موسيقى الرومبا وظهرت في الفيلم.

إذن هكذا مستمعينا الكرام نقترب من نهاية سهرة السادة الأوتار في عددها الجديد. شكرا لكم الناس الكل على المتابعة والاهتمام وأيضا على الاقتراحات. سهرة الليلة اللي كان نجومها الراحل هاني شاكر، الفنان الإيطالي أندريا بوتشيلي، أيضا تشايكوفسكي، والفنان اللي باش نختم به سهرة الليلة باش يكون الفنان الشعبي التونسي هشام سلام في غنيتين، غناية الأولى اللي طلعت به أو طلعته، والغنية الثانية اللي ما عندهاش برشا من اللي خدمها واللي ضربت برشا برشا والناس كل تسمعها والناس كل يتغنيها أيضا. قبل ذلك لكم أجمل تحيات نجلة عطية اللي ربطتنا في إخراج مختلف أنغام سهرة الليلة. مستمعينا الكرام لكم أجمل تحيات عماد عوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم منا كل الحب والتقدير.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: خبر ورخبر،
2: الموجة ورموجة،
1: جديد كل نهار،
2: الموجة ورموجة،
1: كل ساعة.

0: من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال
1: القلعة الكبيرة قلعة صغيرة حمام سوسة على الموجة 99
0: 99 ديما ثم جديد في إذاعة المنستير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم برمجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره برمجتنا في كل الأذواق ومع إذاعة المنستير تبع الموجة
1: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 10 مساء للأنباء. عودة تدريجية لنسق التزويد بالمياه المعلبة وتنسيق متواصل لضخ كميات استثنائية. في نابل الانقطاعات المتكررة للكهرباء تتسبب في أضرار مادية قدرت بنحو 30% طالت قطاع الدواجن والمواد الغذائية. وفي النشرة نتوقف عند أبرز الخدمات الإلكترونية التي تتيحها التطبيق الرقمي خدمات للمواطنين. مرحبا بكم. أكد مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار بوزارة التجارة رمزي الطرابلسي أكد اليوم أن البرامج الاستثنائية والنوعية لتوفير المياه المعلبة ستتواصل الأسبوع القادم بهدف تجاوز النقص المسجل في السوق، وأشار أن 12 ولاية تونسية شهدت ضغوطات كبيرة على مستوى التزويد ومن أهمها ولاية الساحل. هذا وقد انطلقت أشغال إنجاز مياه خزان مياه جديد في معتمدية مساكن من ولاية سوسة بطاقة استيعاب تبلغ 10,000 متر مكعب على أن تمتد مدة الإنجاز إلى 16 شهرا. هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز مخزون المياه وتحسين استمرارية التزويد بالمياه الصالح للشرب لمدينة مساكن التي تعاني من انقطاعات متكررة. علي إبراهيم النائب بالمجلس المحلي بمساكن من ولاية سوسة وأكثر تفاصيل حول هذا المشروع.
3: محطة هامة في مدينة مساكن تلاقي أشغال تدعيم منظومة التزويد بالمياه الصالحة للشراب. مساكن تعرضت لمدة سنوات من نقص كبير في المياه. مشروع الخزين هذا اللي يحل مشكلة كبيرة متعطى 2019 للمشاكل العقارية. هو مشروع كبير يضم خزان مياه 10,000 متر مكعب إلى جانب خزان علوي بسعة 250 متر مكعب ومحطة ضخ وإنجاز 21 كيلومتر من قنوات الضبط بالمياه داخل المدينة. أكفى جملية للمشروع كامل حوالي 24 مليون دينار ومدة الإنجاز تكون 16 شهر. مشروع هذا محل متابعة مجلس المحلي بمساكن يفيد المدينة والمعتمدية ككل، وإن شاء الله انقطاع المياه المتواصل هذا ينقص.
2: أكد النائب عن الإقليم الثاني بولاية نابل أنيس الخلفاوي أن الانقطاع المتواصل للكهرباء قد تسبب في أضرار مادية هامة، خاصة طالت قطاع الدواجن والمواد الغذائية بنسبة أضرار قدرت ب 30%. وحبس ما أكده النائب عن الإقليم الثاني بولاية نابل أنيس الخلفاوي، فقد تمت معاينة الأضرار المسجلة وسيتم العمل مستقبلا على تجاوز الأزمة التي شهدتها الصائفة الحالية، نافيا النية في تعويض المتضررين نظرا للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد.
4: صارنا عدة أضرار خاصة في قطاع الدواجن وامتدادا للريستوران والمحلات التجارية المواد الغذائية ما تصبرش، والحركة الاقتصادية الأضرار تخلصت لابليبار في رياض سنين. يعني المواد الغذائية يعني كانت هي أكثر مواد تضرت. يعني كنا نسقنا مع الإدارات المركزية وكنا عملنا زيارات حتى على مستوى المدير العام الإدارة العامة للساك، وكنا تنقلنا حتى المحطة متاع الإنتاج الطاقي وتبعنا الإشكال كل متاع القصان الضوء. يعني شوية صبرك هاو المواطن، احنا توا شهر سبتمبر ان شاء الله الايامات تضم درجة الحرارة باش تنقص، وان شاء الله ثم دي بلان داكسيون القدام نجمو نخدمو عليهم وابارتير من الصيف القادمة نتجاوزو الازمة اللي صارت لنا 2019.
2: أكد نعيم غربال المدير العام لمصنع السكر بجندوبة أن التوسع في زراعة اللفت السكري يمثل الحل الأساسي للترفيع في إنتاج السكر محليا والحد من تكرار أزمات نقص التزويد، وقال أنه تم تسجيل إنتاجية ممتازة خلال الموسم الحالي، وأكد على أهمية مزيد الاستثمار في هذا القطاع والسعي للترفيع من المساحات المزروعة من اللفت السكري.
5: احنا كشركة ننتج السكر من اللفت السكري من الزراعة في تونس، الزراعة خاصة في ولاية جندوبة والولايات المجاورة، واحيانا نمشيو للولايات اللي ابعد شوية. السكر اللي ننتجو فيه هو موجه للصناعيين اللي قاعد يتورد في تونس اغلبه من القصب السكري، وهكا اللي يقع ترويجه للعموم. المصنع هذا اللي بنيت في جندوبة توا هو كان يشتغل في الطاقة نتاعو القصوى، ينجم يوفر تقريبا 50,000 طن سكر. ذلك التونسي من السكر في السنة 63 تقريبا 1000 طن في اليوم. معناتها ثم مجال نتاع استثمار نتاع مصانع أخرى. إذا كان ثم مصانع أخرى تحب تنتصب وتنتج السكر من اللفت السكري، راهو المجال موجود والمجال مفتوح. توا عدة بلدان مجاورة استثمرت ولا السكر نتاعها 100% منتج من البلاد نتاعها. ناخذ مثلا مصر بحالها، راهو 100% من السكر اللي يستهلكوا في مصر ينتجوا فيه في مصر. المغرب تقريبا نفس الشيء. في تونس مازلنا نوردوا نساجوا على الاستثمار باش يولي 100% من السكر نتاع تونس ينتج في تونس. راهو نشيو بالعملة الصعبة يولي خدمة تونسة وفلاحة في تونس وعمال في تونس ونخلص كل شيء بالدينار التونسي. اللفت السكري يستهلك كمية من الماء أقل من عدة زراعات أخرى، أقل من القرعيات ومد اللاع والبطيخ، يسالك أقل ماء في الهكتار. زيد الماء اللي يستهلكوا يرجحوا لك زيادة في القمح العام الموالي وقت عمل القمح بعد اللفت السكري، عندك 20 قنطار زايدين اللي هما قيمتهم 2000 متر كوب في الهكتار باش تنتجهم، يعطيك الفاتورة نتاع اللفت السكري اللي علف الأقطار اللي تستهلك 2000 متر كوب زادة في الهكتار باش تنتج العلف هكايا. كمية الماء اللي يسالكها اللفت السكري ينتج لك السكر ويعطيك مقابلها قمح زايد وفاتورة اللي راهو تستهلك الماء باش تنتجها. ولهذا تقريبا معادلة مائية تعطيك اللي ثم توازن بين المال يسالك اللفت السكري وبين الانتاج نتاعو.
2: هذا وقد أكد عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعات الكبرى بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري، أكد أن الاستعدادات لموسم البذر تسير بشكل إيجابي من حيث توفير البذور الممتازة وتوزيعها وانطلاق العملية في مواعيد مبكرة مقارنة بالعام الماضي. في المقابل أكد البوبكري أعرب عن بقلقه من النقص الحاد في المواد السمادية الأساسية مما قد يؤثر سلبا على مردودية الموسم والإنتاجية العامة للحبوب.
6: احنا على استعداد تام ان شاء الله ربي يمد علينا بشويه مطر. موسم الزراعات الكبرى هو يكتسي طابع خاص خاصه في الامطار. يبقى كاستعداد لموسم الزراعات بالنسبه للبذور حاليا موجوده والحمد لله، تم عندنا حوالي 592,000 قنطار مبرمج ان شاء الله، بذور مثبته بذور خارق العاده. الفلاحه قاعدين يخدموا ويتحركوا بشوي بشوي لانه الامطار مازالت ما صبتش. ان شاء الله ربي يمد علينا بالامطار، لكن ما ثماش تخوفات فيما يخص البذور الموجودة والحمد لله. والوزارة ساعات وديوان الحبوب على أساس أنه مش يحضر الموسم على بكري. السنة الفارطة كان بدينا نهار في آخر أوت السنة، بدأ التوزيع من نهار 18 أوت على المؤسسات بتاع التوزيع الحبوب. يبقى الحاجة الوحيدة اللي ربما مازال الفلاح ينتظر فيها هو فقدان مادة الدياقي اللي هي غير موجودة في السوق حاليا. منه أن الدولة تتلافى الموضوع هذايا والمجمع الكيميائي يحضر الكميات اللازمة للقطاع الفلاحي.
2: أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال عن إطلاق الإصدار الأول من التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية خدمات، والتي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن إلى جملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية. وتوفر تطبيقة خدمات حسب ما أكده لنا أحمد مجديش مدير بالإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات بالوزارة باقة متكاملة من الخدمات الرقمية مبوبة في 9 فئات.
7: مكن المواطن فيما يخص صندوق الاكنان من متابعة طلبات استرجاع المصاريف نتاعو المقدمة، كما تمكنوا زادة من متابعة حالة طلب فيما يخص الموافقات المسبقة، كما تمكنوا زادة من طلباته المتعلقة بالأمراض المزمنة والأدوية الخصوصية. فيما يخص السينسيس، كل مواطن يجب يتبع لديكلاراسيون سينسيس نتاعو من خلال التطبيق. وفيما يخص السينار بي اس، الموظفين يجب يطلعوا على المسيرة المهنية نتاعهم ويستخرجوا شهادة الانخراط. اليوم المواطن يجب ينتفع بخدمة التذكير بانتهاء صلاحية رخصة السياحة نتاعو، التذكير بقرب موعد الفحص الفني، التذكير بانتهاء عقد تأمين السيارة نتاعو، وكما تمكنوا أيضا تطبيقها من الاطلاع على المخالفات المرورية، حجز موعد فحص الفني والولوج إلى خلاص معلوم الجوالات. فيما يخص الفواتير يجب المواطن يزيد رقم الاشتراك نتاعو واللي بصفة آلية يطلع على الفاتورات اللي تجي جديد من ستيغو سونيد ويعمل خلاص المعادين نتاعهم. وعنا زاد الخدمات الوثائق الحالة المدنية، يجب كل مواطن من خلال التطبيق يزيد الأبناء نتاعو يستفيد من خدمة استخراج مضمون الولادة، خدمة ترجمة مضمون الولادة سواء ليه ولا الأبناء. فيما يخص المواطنين بالخارج يجب تير النفاذ إلى خدمة تجديد جواز السفر وإلا حجز موعد بالإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب، متوفر على بلاي ستور، يكتب خدمات يتيليشارجيها ويدخل بالهوية الرقمية. اليوم الولوج حصري بالهوية الرقمية، إن شاء الله في الأيام القادمة باش نوفروها على فيما يخص الأب ستور.
2: أذكركم بأبرز العناوين. عودة تدريجية لنسق التزويد بالمياه المعلبة وتنسيق متواصل لضخ كميات استثنائية. في نابل الانقطاعات المتكررة للكهرباء تسببت في أضرار مادية خاصة في قطاع الدواجن والمواد الغذائية. وتوقفنا عند أبرز الخدمات الإلكترونية التي تتيحها التطبيق الرقمية خدمات للمواطنين. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه، وإلى اللقاء.
8: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

طابت أمسيتكم ومرحبا بكم جميعا معنا على أمواج إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير. أهلا وسهلا بكم إلى مرساة الساهرين، لقاء إذاعي مباشر يأخذكم إلى انتصاف هذه الليلة. برنامجنا في مواسم اختلف وتلون محتواه، لكن بقينا نبحث فيه عن فكرة من كل بحر نأتي بها، وكذلك من كل ميناء، لنرسو في محاولة عند عقول السادة المستمعين والمستمعات وتفكيرهم. فمرحبا بكم جميعا معنا، بالإضافة إلى الأنغام المتلونة والمتنوعة التي نتمنى أن تتماشى مع نسق هذه السهرة ومع نسقكم الشخصي وأذواقكم المختلفة. في البداية منكم مني أو لكم مني أجمل التحايا، ومن زميلي في الإخراج الإذاعي هيثم والناس مرحبا بكم جميعا.

في موسمنا الأول من برنامج مرسات الساهرين كان اهتمامنا منصب على حكاية وأساطير الحضارات، نحاول وإياكم أن نستخلص منها بعضا من المفاهيم والدروس وحتى رؤى في العالم كما رآها غيرنا وكما قد نراها نحن. وفي هذه البرمجة الصيفية اخترنا أن نمضي في نوع آخر أقرب إلى تاريخنا الحالي، إلى نوع محدد من الأدب المنشور بالأساس في السنوات الأخيرة أو العشريات الأخيرة. ركزنا على أواخر القرن الفارط وبدايات هذا القرن، واهتمينا بموضوع ما يسمى بأدب الذاكرة أو المذكرات أو السيرة الذاتية. من خلالها عشنا تجارب شخصيات مختلفة، سواء كانوا في عالم العلم أو الاقتصادي أو الأدبي أو الشعر. أو في حلقة اليوم سنمضي إلى نوع من البشر مزج بين العلمي وكذلك الديني وكذلك الأدبي. سنتحدث عن رجل علم شغل الكثير من الناس برؤاه، بالرغم من أن الكثير الكثير قد عارض ما ذهب إليه، لأنه حياته كانت هزات مختلفة ومتنوعة. من خلال ما ترك من كتب وبالأساس في سهرة مرسات الساهرين سنتحدث عن ما همه من أدب الذاكرة أو الذكريات أو قصة الحياة. في حلقتنا الفارطة اخترنا أن يكون الكتاب مواضيع الحديث أو من قدمنا لكتبهم بالأساس كتبوا لأنفسهم، ما اختاروا من مسيرة الحياة من فصول وكلمات ومواقف. لكن في هذه المرة سنذهب بلا نمط آخر، هو أن يكتب طرف ثان أو ثالث عن الشخص موضوع الحديث بعد أن يجالسه طويلا، أن يحادثه وأن يأخذ منه تصريحات وأحاديث ليكتب فيما بعد مذكرات للشخص المهتم به.

قصة حياة كاملة يلخصها كتاب بعض من الصفحات والحبر، تجعلك مستمعي الكريم تبدأ في جولة كبيرة في رحلة عمر كامل، تجارب فيها نجاحات وفيها فشل وفيها بدايات، ولعلك تصل في الكثير من الأحيان إلى الكثير الكثير من الدروس دون أن يلقيها بشكل مباشر من كتب الكلمات التي يدعوك أن تطلع عليها، بل فقط من خلال تمعنك فيما عاشه من تجارب وما عاشه وسرده من حقائق في حياته. لكن إن كانت للكثير ممن ترك لنا مذكراته لنطالعها متى شئنا القدرة على الكتابة وعلى وضع الأبواب وكذلك الوصول إلى لب المستمع من خلال سرد قصة حياته، فإن البعض الآخر قد يستعين بكاتب محترف أو كاتب يخفي اسمه على أن يظهر للناس أنه من أصدر هذه المذكرات، وهي في الحقيقة كتبها أحد الكتاب المحترفين في هذا المجال الأدبي الذي أصبحت له أسماء مشهورة سواء في العالم أو في العالم العربي. وقد يقوم البعض الآخر بأن يكون شخصا ذا خلق ويذكر من كتب بقلمه مذكراته أو قصة حياته. في سهرة الليلة سأدعوكم إلى تصفح مذكرات قيمة لم يكتبها صاحبها، رغم أنه كتب الكثير من الكتب وصدرت له مجموعات مختلفة من الروايات نالت رواجا كبيرا في العالم العربي وخارج العالم العربي، لكن مذكراته لم تصن بقلمه هو بل بقلم شخص بديل. هذا الرجل عرفتموه كطبيب وعرفتموه من خلال تقديم أشهر البرامج العلمية، فيا ترى من يكون صاحب مذكرات هذه الليلة؟

انطلاقا من الحلقة الفارطة واستجابة للسادة المستمعين والمستمعات الراغبين في الاطلاع على محتوى كتب المذكرات التي ذكرنا البعض منهم الذين يعانون من عدم الإمكانية خاصة التركيز على القراءة الرقمية عبر شاشات الهواتف الصغرى، كنا ننصح في كل حلقة بوجود ما نقصد من كتب سواء كانت رقمية بصيغة البي دي اف أو الإيبوب أو من خلال القراءة الصوتية، ومثال ذلك مذكر هذه الليلة التي يقترح عليكم، فلنتابع مقدمتها ونعود في الساعة الثانية.

0: كلماته كانت غاية في العذوبة، سهلة إلى أبعد حدود السهولة، بسيطة إلى أعمق مدى، تصل إلى العامة ومحدود الثقافة بسرعة خارقة. أفكاره في متناول الجميع، ليس فيها تعقيد ولا لبس، بل هي بسيطة للغاية. لا نجد أصدق منها للتعبير عما نرغب، فهو مؤلف الإسلام السياسي، ألعاب السيرك السياسي، الإسلام في خندق، عالم الأسرار، السر الأعظم، على حافة الانتحار، الله والإنسان، الطريق إلى جهنم، زيارة للجنة والنار، الزلزال، الغابة، الإنسان والظل، رجل تحت الصفر.
1: كل هذه المؤلفات للدكتور الراحل مصطفى محمود، الذي سنسلط في سهرة الليل الأضواء على مذكراته وتفاصيل قصة حياته بعد الأخبار 11 ليلا. ستتابعون معنا المقدمة كاملة لهذا الكتاب، لعلها تكون حافز لتقرؤوه كاملا أو لتستمعوا إليه في نيف 9 ساعات كاملة من التلاوة الصوتية.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. تستعد تونس لتسلم رئاسة المجلس الجامع العربي على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 حتى مارس 2027 خلفا لمملكة البحرين، ويأتي ذلك على هامش انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لأعمال دورته العادية عدد 166 غدا الاثنين في مقر الأمانة العامة بالجامعة بالقاهرة. أفادت وزارة التربية في تحيين لها لمتابعة عملية التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية القادمة بأن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى حدود اليوم 1,890,000 تلميذ، أي ما يمثل تقريبا 90% من مجموعة التلاميذ المعنيين. وفيما يتعلق بدفع معاليم الترسيم فقد بلغ عدد التلاميذ الذين أتموا عملية الدفع 1,781,000 تلميذ، أي بنسبة 85%. وتأتي هذه الأرقام في إطار متابعة وزارة التربية لسير عملية التسجيل المدرسي عن بعد والتي انطلقت منذ 20 أوت استعدادا للسنة الدراسية الجديدة التي تنطلق يوم الثلاثاء 15 سبتمبر. دعت وزارة التربية إطارات التدريس إلى المبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية، وذلك عبر النفاذ إلى الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn، بما يتيح لهم الاستفادة من فضاء مهني رقمي مخصص لمتابعة عدد من المعطيات والخدمات المرتبطة بعملهم اليومي. هذا ينطلق يوم غد أيضا الاثنين الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية القادمة بالنسبة للطلبة الجدد، ويستمر ذلك إلى غاية 31 ديسمبر على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 جانفي في 2027. تنتهي يوم غد المهلة التي حددها المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب لمنظوره من مربي الدواجن لموفاته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع بعد موجة الحر القياسية وانقطاعات الكهرباء التي شهدتها تونس في جويلية وأوت 2026 والتي أدت إلى نفوق قطعان من الطيور وتراجع في الإنتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. ويفترض أن تستند وزارة الفلاحة التي يعمل المجمع تحت إشرافها إلى هذه المعطيات لوضع برنامج لتعديل الإنتاج. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في منتصف الليل وعودة إلى زميلي شمس في برنامج مرساة الساهرين.
1: سمر ومؤانسة يوميا تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى،
2: فن
1: موسيقى، والكل أذواقكم
2: محطة
1: من محطات السهر.
2: عناوين
1: تحلي السهرية في إذاعة المنستير.
3: مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

0: يا راجل.
1: من جديد نرحب بكل السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم معنا إلى جزئنا الثاني من برنامج مرساة الساهرين. في سهرة الليلة أدعوكم لتصفح وقراءة أو حتى الاستماع لمذكرات الدكتور مصطفى محمود، هذه المذكرات التي تحكي عن قرب من تجربته، عن مرحلة الطفولة، علاقته بالأسرة، علاقته بأخيه التوأم الذي فقده مصطفى محمود بعد فترة قصيرة من طفولتهما، وتأثير هذه التجربة في حياة الرجل ودفعه لأن يفكر وأن ينقلب من جانب إلى آخر في عالم التفكير وحتى الإيمان، وكذلك التعامل مع ما هو من وراء الطبيعة إن صحت هذه الكلمة. تفاصيل هذه المذكرات تأتيكم كاملة من خلال هذه المقدمة لكتاب مذكرات الدكتور مصطفى محمود.
2: كلماته كانت غاية في العذوبة، سهلة إلى أبعد حدود السهولة، بسيطة إلى أعمق مدى، تصل إلى العامة ومحدود الثقافة بسرعة خارقة. أفكاره في متناول الجميع، ليس فيها تعقيد ولا لبس، بل هي بسيطة للغاية. لا نجد أصدق منها للتعبير عما نرغب، فهو مؤلف الإسلام السياسي، ألعاب السيرك السياسي، الإسلام في خندق، عالم الأسرار، السر الأعظم، على حافة الانتحار، الله والإنسان، الطريق إلى جهنم، زيارة للجنة والنار، الزلزال، الغابة، الإنسان والظل، رجل تحت الصفر. لقد كان الدكتور مصطفى محمود من زاوية خاصة جدا يعتبر الشرعية العلمية والدينية في مصر والوطن العربي. كان المرجعية الأهم والأعلى لكل من يريد التعرف على الدين والعلم. لقد أثبت الدكتور مصطفى محمود أنه باق رغم كل الصعاب التي واجهها في العهد الناصري، وكان قبل وفاته يقصده الكثيرون من العامة والخاصة ليتتلمذوا على يديه ويستفيدوا من علمه. وأتذكر جيدا ما قرأته عن اللقاء الذي دار بينه وبين الكاتب الصحفي الراحل

إحسان عبد القدوس، فقد كان في أيامه الأخيرة من حياته يعاني إحسان عبد القدوس من اضطراب في المخ عقبه نزيف إثر جرح قديم غائر في رأسه، وكان قد عاد من علاجه بأمريكا دون أن يتحسن. ثم قابل الدكتور لوتس عبد الكريم وهي إحدى صديقات الدكتور مصطفى محمود وقال لها: أريدك أن تأخذيني إلى مصطفى محمود أشوف الراجل ده، عمل معجزات في حياته بالتغلب على كل مشكلاته. إزاي ده؟ أصابته أمراض كثيرة وخطيرة تغلب عليها وساءت علاقته بزوجاته إلى حد العذاب، لكنه نجح في النهاية في بلوغ الهدوء النفسي والراحة وانتصر على كل آلامه وشفي. أود معرفة أسراره. ثم ذهبا إليه واستقبلهم مصطفى محمود بباشاشة ورحب بصديقه إحسان وحادثه كثيرا في أمور الدين والدنيا، وخرج إحسان مطمئنا لما سمع. وبعد أسبوع توفي إحسان عبد القدوس. الفنانة مديحة كامل كذلك اعتزلت الفن واعتكفت على قراءة القرآن والصلاة بعد جلسة واحدة معه، كما أن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب كان يبكي بين يديه في أمسيات كثيرة معترفا بذنوبه ويسأله النصيحة ليغفر الله له، فكان يقول له: إن كل ذنب ارتكبه رده الله إليه مضاعفا بالعقاب. الملكة فريدة أيضا كانت تتابع باهتمام بالغ برنامجه التلفزيوني العلم والإيمان، وبعدها تتصل به تلفونيا لتستفسر منه عما غمض عليها فهمه، وكانت تلجأ إليه في أيامها الأخيرة لتسأله شرحا لبعض ما ورد في القرآن الكريم. وذات يوم استيقظت صباحا مذعورة تقول له إنها وجدت خاتمها مكسورا، وكان عليه صورة الملك فاروق ولم تكن تخلعه أبدا من إصبعها، وأبدت له مخاوفها بأن سألته إن كان هذا من تأثير السحر، فأجابها ضاحكا بأن الكسر ليس بسبب السحر وأن من الخير لها أن تخلعه وتتبرع به. كان خصوم مصطفى محمود كثيرين جدا منذ الطفولة وحتى وفاته، وكانوا دائما يرجعون سر نجاحه وبروزه على الساحة لصداقة التي جمعت بينه وبين الرئيس السادات، ولكنهم جهلوا أن كلا من موسى صبري وأنيس منصور وكثيرين كانوا قريبين من السادات، ولكنه استطاع أن يتفرد عليهم بعلمه وفكره الذي ربما لم يستوعبه الكثيرون حتى الآن، ولذلك سيظل الأكثر حضورا وانتشارا بين طبقات العامة والمثقفين بكلماته السهلة وفكره الذي رفضه أصحاب العمائم. ولكن تقبله الفلاح البسيط في الدلتا والصعيد، وكان تصديقه له وإيمانه بما يقدمه هو الرافد، لأن يلتف هؤلاء البسطاء حول برنامجه الأسبوعي العلم والإيمان. لقد تعلم الكثيرون في مصر والوطن العربي الدين على يدي هذا الرجل، وكان هو المصدر الوحيد الصادق بالنسبة لهم في ظل ظهور مشايخ التوك شو والفضائيات الراغبين في جني الثروات والشهرة الإعلامية، والذين تاجروا بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة صحابته. لقد تبرع مصطفى محمود بكل ما جنى من ثروات طوال حياته للجمعية الخيرية التي أنشأها في السبعينات، والتي تم تفعيل دورها كما تروي زينب حمدي الزوجة الثانية للدكتور مصطفى محمود في عام 1981، والتي تؤكد أن قيمة مهرها تبرعا به للجمعية، فقد كان هدفه الأول أن يضيف إلى الإنسانية ولم يكن من راغبي مضاعفة الأرصدة في البنوك. لم يكن متخوفا على مستقبل الأولاد والأحفاد، لأنه يؤمن بأنه راحل مهما طال العمر، راحل لا محالة، أما الله فهو الباقي الوارث. لقد عاش مصطفى محمود حياته كلها داخل تابوته الخاص الذي لم يطلع عليه أحدا سوى الله، فظلمه الجميع وتعذر على المجادلين فهمه
ولكنه كان لا يعمل من أجل نفسه، إنما من أجل البشرية. فقد كان رجلا يقول كلماته ويمضي، أما الآخرون فقد كانوا يقفون على بابه يلتمسون منه البركة التي لم يبخل بها على أحد، إلى أن رحل في رحلته الأخيرة التي لن يعود منها مجددا. ولكننا سنشاهده إذا تم الإفراج عن برنامجه وعرض في التلفزيون المصري، وسنسمع ونستفيد من علمه وفلسفته وفكره إذا قرأنا كتبه، هذا الرصيد الهائل الذي تركه للمكتبة العربية والإسلامية. وما شرعت في إعداد هذا الكتاب إلا للحفاظ على تراثه وسيرته العطرة، وليكون هذا الكتاب هو قصته ورحلة حياته وكلمته الأخيرة. ويضم هذا الكتاب الذي قمت بتجهيزه وإعداده بعد رحلة طويلة وجلسات دامت، استطعت خلالها أن أعيش وأتعايش لحظات كثيرة من هذه الرحلة أثناء سرد بطلها لسيرته الذاتية ومذكراته الشخصية. فتلك هي الأسرار الخفية لفيلسوف الشرق وحكيم العصر الحديث الدكتور مصطفى محمود صاحب الإسلامولوجيا الجديدة، أي تلك التي تجعل من الإسلام علما له حق القيام مستقلا عن النزعات الفردية أو المذاهب الشمولية، وعليه واجب الانصهار عن آتون حياتنا اليومية. وفي خضم معاركنا الكبرى، مصطفى محمود ذلك الرجل الذي ظل طوال عمره هائما في رحلة طويلة من الشك بدأت معه منذ الطفولة ورافقته فترة الصبا، وخرجت عليه بأسئلتها الملحة التي تعرض لها، والتي كانت تدور في فلك ما هي طبيعة العالم الذي نعيش فيه، أيكون منقسما إلى عقل ومادة؟ وإن كان كذلك فما العقل؟ وما المادة؟ وما الكون؟ وهل في الطبيعة قوانين؟ وهل هناك خلود؟ أم أننا نؤمن بالخلود تعلقا بالحياة وخوفا وهربا من مواجهة الفناء المحتوم؟ وما الإنسان؟ وكيف نراه؟ وما الحياة؟ وهل هي لغز لا سبيل إلى فك طلاسمه وكشف رموزه؟ وما الموت؟ هل هو نهاية كل حياة؟ أو بداية لحياة جديدة؟ أو أن هناك سكونا ولا يوجد حياة بعد الموت؟ ومن هو الله؟ وهل الله موجود؟ ومن أين جاء؟ وإلى أين يذهب؟ وما هو الدليل على وجوده؟ ولكنه تغلب على هذه الأسئلة، وأخيرا استطاع أن يجيب عليها بكل جرأة في هذا الكتاب الوحيد الذي يروي فيه ميلاده ورحلته من الشك للإيمان بكل ما قابل من أسرار وخفايا في هذه الرحلة، والتي بدأت برفضه للمسلمات ثم تكوينه جمعية للكفار وعمره 12 عاما. كما أعلن عن موقفه اتجاه الفكر الماركسي وموقفه من الجماعات الدينية والأحزاب السياسية وسر علاقته الحميمة بالرئيس السادات وعدائه الرهيب للرئيس جمال عبد الناصر، وكيف استطاع أن يعيش عاما كاملا من الاعتقال الفكري والكتابة في عصره وطبيعة علاقته بكل من محمد حسنين هيكل وإحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ وجلال الشرقاوي ولوتس عبد الكريم وأنور المفتي طبيب عبد الناصر الخاص. كما أنه هنا في الكتاب الوحيد الذي يروي قصة حياته أجاب على السؤال الذي حير الملايين، وهو من قتل جمال عبد الناصر وكيف مات؟ كما أنه تكلم عن سر فشل علاقته الزوجية ورحلاته في الصحراء الكبرى وكيف عاش بين قبيلة نمنم والطوارق الذي كانوا قديما يأكلون لحوم البشر، وأسرار حضوره جلسات تحضير الأرواح في لندن، وحقيقة ما دار حوله من شائعات، وكيف كان الموساد وراء هذه الشائعات، وكيف بدأت أزمة الشفاعة، وما هو موقفه منها الآن، ومن قاموا بتهديده بالقتل أكثر من مرة، وكيف حاول الموساد اختطافه. كما ستقرؤون هنا قصة 4 سنوات عاشهم مع زوجته الثانية التي ترويها بنفسها، ورحلة حياة الكاتبة الكبيرة الدكتورة لوتس عبد الكريم معه.
لقد استمتعت كثيرا بقربي هذه الفترة البسيطة من الدكتور مصطفى محمود، ذلك الرجل الذي ترك للمكتبة العربية والإسلامية رصيدا هائلا من الكتب العلمية والدينية والفلسفية التي أثار بعضها الجدل وحمل البعض على تكفيره، ولكنه الآن يعلن عن إيمانه الكامل بالله، بل هو مؤمن به بشكل مختلف عن الآخرين، إيمان الفيلسوف الذي تعرف على الله بعقله وقلبه وروحه. وكل ما يمكن أن أختتم به هذه المقدمة التي لا أريد أن تطول ليدخل القارئ إلى الحياة الشخصية جدا للدكتور مصطفى محمود، وهو بالتأكيد شغوف لقراءتها خاصة بعد رحيله المفاجئ. ولكني لا أستطيع أن أقول سوى أن مصطفى محمود قام بتأسيس مدرسة جديدة في الصحافة والأدب والفلسفة والعلوم، وهي المدرسة الوحيدة التي أصبحت تحمل اسم الروحمادية، أي التي تجمع بين الروحانية والمادية، بمعنى آخر الروح والجسد. ولذلك وقع اختياري على اسم التابوت الذي كان يطلقه على صومعته الموجودة فوق مسجده، والذي يعني بلغة مصطفى محمود الخاصة جدا الجسد. وكثيرا ما أشار إلى هذا الجسد أو التابوت الذي تسكن الروح بداخله بأنه عالم مليء بالأسرار والغرائز التي لم يستكمل استكشافها حتى الآن. وقد حمل أحد أعماله هذا الاسم، وهو كتاب الخروج من التابوت، ولكن كل ما أستطيع تسجيله هنا أن مصطفى محمود أخيرا وبعد رحلة طويلة من المعاناة حاول فيها أن يكتشف تلك الحياة التي تقع بين السماء والأرض، البرزخ، والتي لا يدركها إلا مدرك الأبصار جميعا، الله. انتقل مصطفى محمود إلى حياة البرزخ التي كان دائما شغوفا بالتعرف عليها وعلى أدق أسرارها، رحم الله الدكتور مصطفى محمود. السيد الحراني، شتاء ديسمبر 2009.

وجهها الحمرة وطرزت فيهن قبة الفستان اللي رح تحترق من تلجة الجمرة وقلت البسيهن والشمس حدي فزعان تكوي الورد المندي قالت ما فيها الشمس تكوي شمس

شربت السحر وتغير وتخل غرفتها ورا الأحلام وقربت من صوب الفراش

جمر ع خدي وشو خفت يفلت من عيون الحلم وتوع الصبح وتقول ما بدي ولما عرفت ما في أمل يحلى عنقودها فتشت عأحلى ولما عرفت العصفور منها طار من غير وعي من عيونها الكحله

رح خبرك ما زال ما عندك خبر شو بحب فيكي بالمفيد.

تكوني قمر من طال إلا بالنظر رح انجبر

ضيعتكم وين اخت الشمس شو بقلو ولو ولو يا حبيبي ولو على تضحك ما بريد تقعد هالجبيل استحليت عشفافك الضحك يعرفها قلت كيف بدي اضحك وقلبي الحزين يتم وصارت على المحبة والوفا ولو

0: أتمنى أنكم قد حصلتم على فكرة واضحة من خلال استماعكم إلى مقدمة كتاب مذكرات والسيرة الذاتية للدكتور مصطفى محمود الراحل الذي عرف ببرنامج العلم والإيمان. وبإمكانكم البحث عن هذه المذكرات على يوتيوب، ستجدونها بنفس الصوت مقروءة كاملة بكل تفاصيلها بلغة عربية سليمة. من أنواع كتب المذكرات التي تحدثنا عنها في الحلقة قبل فارطة هي كتب المذكرات التي تأخذ منحا معين، كأن تصف ذكريات طبيب في عيادته أو ذكريات صحفي في عمله. من المذكرات الطريفة مذكرات للكاتب خالد الخميسي الذي كانت تحكي عن رحلته مع سائق تاكسي العاصمة المصرية القاهرة.
1: الفصل الأول. يا إلهي، كم عمر هذا السائق وكم عمر هذه السيارة؟ لم أصدق عيني عندما جلست بجانبه، فإن عدد الكرمشات في وجهه بعدد نجوم السماء، تضغط كل كرمشة على الأخرى بحنية وتصنع وجها مصريا ناحته مختار. أما يده اللتان تضغطان على المقود فإنهما تتمددان وتنكمشان عبر شرايينها البارزة، وكأن شرايين النيل تغذي الأرض اليابسة، مع رعشة خفيفة لا تحرك المقود يمينا أو يسارا، فالسيارة تمشي ثابتة إلى الأمام، وتصدر من عينيه المغطتين بجفنين عملاقين حالة سلام داخلي تبعث في وفي الدنيا الطمأنينة. شعرت بمجرد الجلوس إلى جانبه بفعل مجال مغناطيسي يصدره أن الحياة بخير، وتذكرت لسبب مجهول شاعر البلجيكي المفضل جاك بريل، وكم كان مخطئا عندما كتب قصيدة شهيرة وغناها تقول: ما أحلى الموت مقارنة بالشيخوخة، وأن الموت بأي طريقة أفضل بكثير من الكبر. لو جلس بريل بجانب هذا الرجل كما أفعل الآن لمسح قصيدته بأستيكا. حضرتك أكيد بتسوق من فترة طويلة.
2: أنا بسوق تاكسي من سنة 48.
1: لم أتصور أنه يمارس مهنة قيادة سيارات الأجرة منذ قرابة 60 عاما. لم أجرؤ على سؤاله عن سنه، وجدت نفسي أسأله عن النتيجة. وإيه يا ترى خلاصة خبرتك اللي ممكن تقولها لواحد زي علشان أتعلم منها؟
2: نملة سودة على صخرة سودة في ليلة حالكة الظلمة يرزقها الله.
1: قصدك ايه؟ احكي لك حكاية حصلت لي الشهر ده علشان تفهم قصدي. ارجوك.
2: عيت لمدة 10 ايام معايا شديد، ما كنتش قادر اتحرك من السرير، وانا طبعا على باب الله، يعني اليوم بيومه معايا. بعد اسبوع ما كانش في البيت مليم. انا عارف، ومراتي مخبية عليا تقول لي الخير كتير يا ابو حسين، وهي عمالة تشحت اكل من كل الجيران. انا ولادي اللي فيهم مكفيهم، اللي جوز نص عياله واللي مش عارف يجوز النص التاني، واللي عنده حفيد عيان بيجري بيه في المستشفيات. القصد ما ينفعش نطلب منهم حاجة، ده الواجب ان انا اللي ساعدهم. بعد 10 ايام قلت للحاجة لازم انزل الشغل. حلفت عليا وقعدت تصوت وتقول ان لو نزلت هموت منها، وبصراحة انا ما كنتش قادر انزل، بس قلت لازم. كدبت عليها كدبة بيضة وقلت لها انا هقعد على القهوة ساعة أغير هوا علشان هتخنق، ونزلت دورت العربية وقلت يا ربنا يا رزاق. فضلت ماشي لغاية ما وصلت عند جنينة الأرمان، ولقيت لك عربية بيجو 504 عطلانة والسواق بتاعها بشاولي. وقفت، قرب مني وقال لي معايا واحد عربي طالع المطار، تاخده علشان عربيتي عطلت؟ واخد بالك هنا من حكمة ربنا، معاه عربية 504 حالتها بريمو وعطلت. قلت له اوصله. ركب معايا الزبون، طلع من عمان من عند السلطان قابوس، سألني تاخد كام؟ قلت له اللي تجيبه. أكد عليا اللي هدفعه هتاخده؟ قلت له ماشي. وانا في الطريق عرفت انه رايح قرية البضايع علشان عنده حاجة هيخلصها، فعرفته ان حفيدي بيشتغل هناك وانه ممكن يساعده في تخلصها في الجمرك. قال لي ماشي. وبالفعل رحت ولقيت حفيدي هناك وفي ورديته. خد بالك هنا ان انا طبعا كان ممكن ما لاقيهوش. خلصنا الحاجات اللي عاوز يخلصها ورجعت الدقي. سألني تاني هتاخد كم يا حاج؟ قلت له احنا اتفقنا اللي تجيبه. فراح مديني 50 جنيه، خدتهم وشكرته ودورت العربية. سألني راضي؟ رديت عليه وقلت له راضي. وقال لي بص يا حاج، الجمرك كان المفروض يبقى 1400 جنيه، دفعت انا 600 جنيه، يعني الفرق 800 جنيه، دول طالعين من ذمتي يعني حلالك، و200 جنيه اجرة التاكسي، ادي 1000 جنيه، وال50 اللي معاك هدية مني. شفت يا استاذ، يعني مشوار واحد جاب لي 1000 جنيه، ممكن اشتغل شهر وما جيبهمش. شوف ربنا نزلني من بيتي وعطل العربية 504 ووجد لي كل المسببات علشان يرزقني الرزق ده. اصل الرزق ده مش بتاعك والفلوس دي مش بتاعتك، كله بتاع ربنا.
3: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على موجة 97.3
4: إذاعة المنستي، تبع الموجة تبع الموجة.
5: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
6: تبع الموجة،
5: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات، برامج كل الألوان. ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

موجة. موجتنا ما زلت واصل معكم المشوار دون انقطاع على مدار أيام الأسبوع على مدار الساعة. ابقوا في الاستماع نهاية هذه الحلقة المباشرة. أجمل تحياتي أنا شمس الدين هلال وهيثم والناس، بعد قليل يكون معكم الهادي عزيز.

0: زريبة صويف زهوان علموجة 104.7
1: 104.7

0: تفاصيلها على صفحتنا الرسمية إذاعة المنستير على الفيسبوك.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. تستعد تونس اليوم لتسلم رئاسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 حتى مارس 2027 خلفا لمملكة البحرين، ويأتي ذلك على هامش انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اليوم في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة. دعت وزارة التربية إطارات التدريس للمبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية، وذلك عبر النفاذ إلى الموقع الإلكتروني viscolaire.education.tn، بما يتيح لهم الاستفادة من فضاء مهني رقمي مخصص لمتابعة عدد من المعطيات والخدمات المرتبطة بعملهم اليومي. وإنشاء الحساب يتم عبر البريد الإلكتروني، ويتولى المدرس بعد ذلك الاتصال بمدير المدرسة التربوية لتفعيل فضائه المهني ثم الشروع في استعمال الخدمات المتاحة عبر المنظومة. كما ينطلق اليوم الترشح للحصول على المنح الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية الجديدة بالنسبة للطلبة الجدد، ويتواصل هذا إلى نهاية العام 31 ديسمبر، على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 جان في 2027، ويتم تقديم المطالب حصريا عبر الموقع الإلكتروني لديوان الخدمات الجامعية للشمال. تنتهي اليوم المهلة التي حددها المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن لمنظوريها من مربي الدواجن لموفاته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع بسبب موجة الحر في شهري جويلية وأوت، وستستند وزارة الفلاحة إلى هذه المعطيات لوضع برنامج لتعديل الإنتاج. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا، ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف.

ويشوف القمر بتقول

ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر.

ويشوف القمر بتقولي شوف القمر ويشوف.

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: ماضي الإذاعة ناس أبدعت،
2: درر من الأرشيف،
3: إعداد وتقديم عبد الله زناد،
4: محمد البندالي،
5: محمود بوعلي،
6: تقديم علالة شريف،
7: محمد هادي صغير،
8: أحمد وستة،
9: محمد زرقات،
10: الهدي بخري،
11: عبد القادر عجيب.
12: برامج تميزت،
13: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية،
14: قصة لحم
15: مع بورقيبة، الإنسان
16: بين دور الشعب والثقافة،
17: بكل صراحة
18: بين دور الشعب،
19: طريق السلامة
1: في أرشيف الإذاعة، ذاكرة لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان